0: You're listening to Music FM, your number one station.
1: أنا يارا اسمعوا دايما جديدة على موزايكا فام.

خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن دايما صورتك في قلبي.

عليك يا أم. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صوتك في قلبي دليلي في المدن. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن دايما صورتك في قلبي.

0: أول ساعة من خمسة لستة الصباح نادير فورتي.
1: صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم في غنطيبو جديد من أول ساعة. إن شاء الله يا ربي جمعة جديدة، جمعة الخير. إن شاء الله يا ربي جمعة نبديوها برشا نشاط برشا حيوية، جمعة تحذيرات العيد زيدة. إن شاء الله يا ربي كل عام وإحنا حيين بخير. إن شاء الله يا ربي الأمور الكل مشيت كيما أنتم تحبوا، إن شاء الله تحذيراتكم الكل مشيت كيما أنتم نظمتوا كيما خططتوا في نهاية الأسبوع. إن شاء الله قضيتوا قضيتكم، إن شاء الله يا ربي ديما ملمومين في الخير، إن شاء الله ربي يتقبل منكم، إن شاء الله ديما بصحة جيدة. نتمنى لكم جمعة جديدة جمعها كل الأخبار الباهية وجمعة فيها راحة زيدة، دونك إن شاء الله ترتاحوا. بون مش راحة برشا أيامات العيد قولوا لي، ما أن توكا راحة من الخدمة، راحة من نوع آخر خلينا نقول. وإن شاء الله يا ربي تتعدى الأيامات نتاع العيد في أفضل الظروف، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير وبصحة، وأنتم والعزيز عليكم ربي فضلهم وربي يرحم الناس اللي فرقونا الكل. كالعادة إحنا موعدنا يجدد معكم من توا حتى لستة نتاع الصباح، موعدنا يوميا في أول ساعة نجيكم برشا أخبار برشا جديد، كل ما يهمكم باش تبداو إن شاء الله صباحكم بأهم وأسرع زيادة المعلومات، باش تبداو زيادة صباحكم أنتم بشوية بشوية دماغ النهار مع بعضنا. إن شاء الله يا ربي نوصلوا حتى لستة متاع الصباح كان وإحنا في فورمة وبرشة طاقة إيجابية. إن شاء الله بعد شوية ناخذ فكرة على التوقعات الجوية بالنسبة اليوم وغدوة. عنا موعد ده مع الميتيو، عنا موعد مع الأكتواليتي والأخبار، نحكيو على أهم المواعيد المنتظرة بالنسبة لليوم. هذا الكل أكثر يستنى فيكم من توا حتى لستة، برشة موزيكا زيدة نقترح عليكم. خلينا نبدأ بفيروز لمين تصيد في أول ساعة.
0: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي.

0: نورا جونز سامر تايم نهاركم مبروك طريقة سلامة ليكم وين ما تسمعوا في موزايك افام تحية ليكم كنت تابعوا فينا على سيت www.mosaicfm.net وين ما يوصل لكم صوتنا ان شاء الله نهاركم مبروك كان شديتوا الخدم كان في ثنية الخدمة متاعكم كان قمتوا بديتوا توا النهار ان شاء الله موافقين يا ربي ان شاء الله بداية اسبوع خارقة للعادة بعد شوية موعدنا مع الميتيو ناخذوا فكرة على توقعات الجوية طريق السلامة للجميع هذه روبريز من عند فرانك سيناترا Fly Me to the Moon نسمعها توت سيت في أول ساعة
1: أول ساعة.

0: أم لاكريماس نيغرا إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل طريقة سليمة ليكم وقاعد ناخذ فكرة على التوقعات الجوية في بوان ميتيو ميتيو بداية الأسبوع تتميز بسحب عابرة بأغلب الجهات الحرارة مازالت في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 24 و 28 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 29 و 34 درجة ببقية الجهات البحر قليل الاضطراب والريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق تتقوى آخر النهار بأقصى الجنوب مع سحب عابرة بأغلب الجهات بالنسبة لغدوة 26 ماي تقريبا الحرارة دون تغيير البحر قليل الاضطراب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق وطقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق يكون تدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية للوسط والجنوب. ميتيو زينا معكم حتى للستة متاع صباح صباحكم فل إن شاء الله نهاركم زين ونهاركم مبروك وين ما تسمعوا في موزايك فهم شوي خير موعدنا مع الأكتواليتي نحكي على أهم الأخبار أهم المواعيد المنتظرة كل ما يهمكم إن شاء الله باش تبدأوا صبحيتكم أنتم على علم بأهم المستجدات أهم الأخبار وكل ما فلتوه زيدا في الويكان تلقاه موجود معنا هذا مروين الخوري في غبخيز اليا وردة الحب الصافي تصفيت نسمعها في أول ساعة مرحبا بيكم
1: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي

0: 35 دقيقة إن شاء الله. نهاركم مبروك، نهاركم زين الناس الكل. مرحبا بكم في أول ساعة موعد الأكتواليتي في Les Événements du jour.
1: Les Événements du jour.
0: أول خبر نبدأ به في Les Événements du jour، نحكيه على دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية توقيا من فيروس أنتا وإيبولا اللي انطلقت فيه تونس، عن طريق القيام ببروتوكول صحي وقائي اللي باش يشمل المسافرين اللي قادمين من بلدان اللي شهدت ولا عرفت بؤر الانتشار زوز فيروسات هذوما، حسب كان أكدوا المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية دكتور رياض دغفوس البارح لحد يغلي باش يكون ضيفنا اليوم في أحلى صباح. دونك كان عندكم أي أسئلة مرحبا بأسئلتكم. تصريحه في وكالة تونس إفريقيا الأنباء يقول إنه البروتوكول الصحي ذي اللي يقوم على التثبت من سلامة المسافرين قبل ما يدخلوا للتراب التونسي يضمن قيس درجة الحرارة، إجراء اختبار بالنسبة للكشف عن فيروس إيبولا، وخاصة زيادة تونس فضاءات للحجر الصحي في حال إنه ثبتت الإصابة هذه، وتتولى تأمين عملية التنقل من نقاط العبور إلى مراكز الحجر، إلى جانب زيادة تسخير عدد من المشرفين على مراكز الحجر هذية من ذوي الكفاءة العالية. ونذكر زيادة أنه من نهار الجمعة تونس كانت قررت دعم المراقبة الصحية بالمطارات متاحة الموانئ والمعابر البرية مع تطبيق الدقيق للبروتوكولات الوقائية، وهذية اللي نجم يضمن أنه العملية متاع الكشف تصير بطريقة سريعة برشا والتدخل كيف كيف، وهكذا حماية الأمن القومي. تم اتخاذ القرار هذية بعد اجتماع تنسيقي كان انعقد بمقر وزارة الصحة، وتم تخصيصه لمتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي في العالم، خاصة فيما يتعلق بفيروس إيبولا وأنتا فيروس. وكان زادة أشرف عليه وزير الصحة مصطفى الفرجاني حسب ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة. كيف الاجتماع ذي كان فيه ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، الداخلية، الخارجية والنقل، إلى جانب ديوان الطيران المدني والمطارات، وإطارات زادة من وزارة الصحة عدد زادة من خبراء. دكتور رياض دغفوس كان زادة أكد أنه الوضع الوبائي المتعلق بفيروس أنتا وإيبولا ما يقلقش ولا يثير القلق حاليا سواء على المستوى العالمي يقول أو في تونس، وأكد على أنه الخطر متاع انتشار العدوى يقعد محدود في ظل الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية اللي تم اعتمادها. قال زادة أنه فيروس أنتا ذي اللي تم اكتشافه من عام 76 ما هوش جديد وما ينتقلش بسهولة من شخص إلى آخر لأنه ترتبط العدوى أساسا يقول بالقوارض، وقال إنه خطورة الفيروس تختلف بحسب السلالة والمنطقة الجغرافية، وقال إنه السلالات المنتشرة في أوروبا وآسيا يستهدفوا الكليتين وتنجم حتى لطف عن الناس الكل تتسبب في نزيف. دونك هذا باش نزيدو نحكي فيه دايوغ بأكثر تفاصيل، وكان عندكم أي تساؤلات نجموا تخليوا الأسئلة متاعكم على الباج أحلى صباح بموزيكا فام، وكان عندكم زادة حتى في علاقة بالدول اللي أنتم باش تكونوا مسافرين ليهم وإلا جايين منهم، فإنه الإجابة تلقاها معنا في أحلى صباح. نحن نختم بزيارة وزير شؤون دينية ورئيس الوفد الرسمي للحجيج التونسيين أحمد البوهيلي اللي كان قام بزيارة تفقدية إلى نزل منارة غزة بمنطقة غزة، ونزل إعمار المنار زادة بشارع إبراهيم الخليل في مكة المكرمة المملكة العربية السعودية، وين موجودين الحجيج التونسيين. وكان وزير الصحة زادة مصحوب ببقية أعضاء الوفد الرسمي هما وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير الشباب والرياضة، والرئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات، حسب بلاغ اللي كانت نشرته وزارة الشؤون الدينية البارح لحد. وكان زادة طلع الوزير والمرافقين متاعه على سير عمل المرشدين والمرافقين والبعثة الصحية زادة، وكان عبر عن تقديره لما شافوا فيهم من جدية ومسؤولية ووطنية عالية في أداء المهام متاعهم. كما زادة التقى الوزير والمرافقين متاعه بالحجيج التوينسة في بهو النزل وفي الغرف متاعهم، وطلعوا على ظروف الإقامة متاعهم ونوعية الخدمات زادة المزداد ليهم، وين زادة عبروا الحجيج التوينسة عن ارتياحهم للأداء متاع مكتب حجيج تونس وفخرهم بانتمائهم لتونس. كانت هذه بالنسبة لليوم Les Événements du jour. بعد شوية موعدنا مع Les Programmes du jour. مرحبا بكم في أول ساعة
1: Les Événements du jour. أول ساعة

0: Wonderful World, Jimmy Cliff, وصلنا من 45 دقيقة. موعد توتيت لبروغرام دو جور.
1: لبروغرام دو جور موزايك FM.
0: كالعادة ربع ساعة الموعد يكون معاكي. فحلى صباح الكل من 6 حتى للتسعة متاع الصباح. برشا جديد برشا اخبار كل ما يهمكم. زيدا باش تبداو معانا الصباح وانتوما زيدا ربحين على خاطر عنا برشا مواعيد متاع ربح في حلى صباح. وفما عنا الاخبار موجودة المعلومة في وقتها موجودة كل ما يهمكم. انتوكا باش تبداو ان شاء الله جمعتكم معانا كان بالخير. الموعد يكون مع فاطمة في دقيقة حل 46 دقيقة 56 دقيقة. موعد تخربش تربح كل يوم تنجموا تربحوا معانا لي كارت دو ريشارج من إيه دي موزايك فام. وعدنا أفغتغ من ساعتنا الثانية ندخلوا في الأمور الرسمية 17 دقائق. العادة يكون حاضر معنا ضيف كيما كل الصباح في عالخوي. اليوم ضيفنا المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتورية الضخفوس. نحكيو على البروتوكول الصحي تفاصيله اللي باش يشمل المسافرين القادمين من بلدان اللي شهدت بؤر الانتشار فيروس أنتا وإيبولا. الموعد يكون مع الرياضة 27 دقيقة. الموعد مع فهمي كيما كل نهار اثنين في 10 مينوت خنو. موعد زيد الربح في صباح تربح كل يوم تنجموا تربحوا معنا يوميا لو دو برودوي من ايدي جديده كيتكلمون على 71113000. وموعدكم زيد الثاني في الربح يوميا تنجموا تربحوا مع ايمن 200 دينار من هديه توتال انرجي في فقرتنا اليوميه لو كوندكتور. اسئله تكون عندها علاقه بالكراهب عندها علاقه بقانون طرقات. ربحكم كل صباح 200 دينار. ساعتنا الثالثه الموعد كالعاده يكون مع ايد دهمني في مع ايد الباغوميتر. ونختموا كالعاده بانتباه أشغال مع التصريحات. شكرا لكم على الاستماع لنا الناس الكل. مرسي بوكو عدنان اللي رافقنا في الإخراج. نعطيكم موعد إن شاء الله بعد حذات في أحلى صباح معيكي بأحلى صباح الكل. وغدوة موعد جديد من أول ساعة إن شاء الله. نهاركم مبروك.
1: البروغرام دو جور موزايك FM. أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 إلى 6 الصباح مع نادية الفورتي.

0: صباح الفل، صباح الورد والياسمين، إن شاء الله نهار مبروك سعيد. صبحية اليوم الاثنين 25 في شهر ماي، ما عاد ما زال على العيد، إن شاء الله نسمع في التبعبية دجا هنا في استوديو. هذاك مراد، هذاك صديقنا مراد بالكحل طلع ماهوش علوش، وأختنا لبنى تقتحم الاستوديو باش تقول لي لا مش صوت مراد راه صوت إياد. بعد بروسكم، بعد بروسكم، كل واحد كل واحد كيفاش اختار علوش نتاعو. سنة نادية غربي ولا
1: شرقي؟
0: فماش على الشرقي اشطح هذا، نحسو على الشرقي جاي اشطح. لا حول ولا قوه الا بالله، راه المنشط يحب يخدم على روحه ما يخليهوش راه في البرنامج هذايا. اخ مراد بلك حلقه لي تيبار به، كل واحد معناتها عنده أذواق، يد ما يعيدش معناتها كريم فريش يد في العين، ما كل واحد كيفاش راه، معناتها نحترم كل الأذواق وكل الآراء. درجة حرارة إن شاء الله منتظر باش تكون اليوم في حدود 28 درجة، غدوة 29، هذه تقريبا لمحة على الجمعة. نهار الأربعاء كان عيادي إن شاء الله سنين دائمة 29 درجة، 30 درجة نهار الخميس، 32 درجة نهار الجمعة، ونقف غادي والله أعلم الآخر كلهم بعد من تقدير الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله بداية أسبوع ممتازة، إن شاء الله طريق السلامة لكم الكل، وإن شاء الله ربي يعطيكم أتمنيه برشا انرجي بوزيتيف نبدأ بها الصبحية نتاعنا اليوم كالعادة في أحلى صباح.

0: Das sind das wer. Meteo.
1: الستة تسعة وعشرين دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الاثنين 25 مايس وحب عابرة بأغلب الجهات والريح من القطاع الشرقي باش تكون قوية نسبيا بالجنوب لكنها ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. تقوى آخر النهار بأقصى الجنوب والبحر باش يكون قليل الاضطراب. الحرارة في ارتفاع طفيف على البارح تتراوح القصوى بين 24 و 28 درجة قرب السواحل المرتفعات وبين 29 و 34 درجة ببقية الجهات. حتى غدوة ثلاث الحرارة باش تكون دون تغيير. تو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، صباحكم سعادة، صباح الحظ المزيان في صبحية نهار اليوم 25 مايو، نهار اللي فيه القمرة مرافقتنا من برج ترابي اللي هو برج العذراء. نهاير باش يكون ممتاز للأبراج الترابية معهم السرطان العقرب، لكنه راهو باش يكون نهاير متقلب للحوت والقوس، ومع انتقال زيد اليوم، ركزوا لي على اليوم، القمرة للميزان. كل الأبراج الهوائية راهي تتمتع بالحظ المزيان وتتغير أحوالك، خاصة أنت يا جوزاء. أول أخبارنا للحمل، نهار فيه طاقة قوية وبداية حلوة، الثور، وأخيرا على هالراحة النفسية، وأخيرا على هالأجواء تتحسن الأمور والكل في صالحك، خاصة المالية. الجوزاء فما فرصة تواصل وإلا قرار يبدلك نهارك. والسرطان، الأضواء الكل عليك اليوم، عندك جاذبية فما ثقة تخليك تكسب أي موقف. الأسد خطوة صغيرة اليوم تعطي نتيجة كبيرة، خليك متفائل خاطر اللي جاي أحلى برشا. وأنت يا برج الميزان، زين تتغير الظروف بعد انتقال القمرة لبرجكم، حتى انت تعديت عليك ايامات مش هيك الكل، لكن من اليوم النجم نحكيه على الحظ السعيد حسب الفلكية كان من شمائز.
3: لما بيروح الامر لبرجكم الساعة 5:30 المساء توقيت بيروت، يعني بعد الظهر، تتغير الظروف وبتصير من علامة الجريدينج، يعني اذا كانت 5/10 او 6/10 مع القمر ببرج العذراء، بتصير لما بيروح القمر لبرجكم بتصير تقريبا 9/10، 9.5/10. لذلك من المستحسن تخلوا أموركم ليوصل الأمر لبرجكم قبل، انتبهوا من المشاكل وانتبهوا من الغشاشين، خاصة مواليد 27 سبتمبر 4/5 أكتوبر.
2: وبرج العذراء هي فترة اتصالات ولقاءات، وانت زادة يا برج العقرب فما مفاجأة حلوة وإلا فرصة غير متوقعة تغير مودك للأفضل. القوس فما فكرة جديدة وإلا مشروع بسيط يعطيك أمل وحماس كبير. الجدي اليوم عندك إحساس إنه الأمور بدأت تتعدل شوية بشوية، حتى لو التعب مازال موجود. وإدالو حظك يطلع تدريجيا آخر النهار، خاصة في الأمور اللي تحتاج قرار وإلا جرأة بسيطة. ونكملوا مع الحوت، ما تقلقش من قيمة الخطوات الصغيرة، اليوم ممكن يكون بداية تغيير حلو لك أنت.
0: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، صباح نشاط والحيويه، بدايه اسبوع ممتازه موفقه ان شاء الله باذن الله ليكم الكل. تسمعوا في موزايكا فام شويه اخر تنجموا تربحوا معنا وصل شراء ولا انلو دو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار من أهداء جديدة تطلب 71 113 ألف. رقم البطاقة اليوم الصباح هو التالي 70 08 57 15 02 23 10. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: مروح من الخدمة وتحب تنسى تعب النهار وتعرف اللي فاتك من أخبار وشنو صار في تونس والعالم على طول النهار. عليك بعلى كل لسان. فوتخو ماجازين دكتواليتي وين تلقاو الصحافة التفسيرية، الربح، الموسيقى اللي تحبوها وخاصة الموجات الإيجابية. مع بعضنا يوميا نفهموا نتعمقوا ونتثقفوا وننساو تعب النهار. معايا أنا أحسن الهمالي والجولدن تيم على الأولى في تونس. من الأربعة للستة متاع العشية على كل لسان.
1: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
2: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عواد واختاويت غلاس أولا، هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
3: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
4: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دخفوس يفيد بأن تونس انطلقت في دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية توقيا من فيروسي هانتا وإيبولا عبر القيام ببروتوكول صحي وقائي يشمل المسافرين القادمين من بلدان شهدت بؤرا لانتشار الفيروسين. رائد الأعمال في مجال التعليم والتكنولوجيا محمد زياد باشا يقول إن تطور التكنولوجيا المتسارع والذكاء الاصطناعي أصبحا يغيران عديد المجالات في تونس وفي العالم، مشيرا إلى أن عديد المهن بدأت تندثر تدريجيا نتيجة هذا التحول الرقمي. والمختص يوضح في تصريح لزميلنا غسان العيادي أن تقارير عالمية تتوقع اندثار أكثر من 92 مليون موطن شغل في العالم في غضون 2030.
5: التكنولوجيا قاعدة تغير في برشا حاجات في تونس، الذكاء الاصطناعي، سيبر سيكوريتي، البيك داتا، والراو في برشا مهن قاعدة تنتثر، وفي العالم الكل قاعدين نسمعوا اللي برشا من الناس قاعدين يخسروا في مواطن الشغل متاعهم، وعندهم الحق التوانسة ولا أي إنسان في العالم باش يكون متحير. ولذا كنزيدوا نقراو الشيفخ مثلا، راو الورد ايكونوميك فورام يقول اللي من 2030 أكثر من 92 مليون موطن شغل باش يتنحاو، هذا في العالم الكل. كنغزر مثلا لزيكونومي الكبار ونشوفوا الشركات الكبرى في عالم التكنولوجيا، والراو اللي في 2026 أكاهو حتى التوى أكثر من 114,150 شركة أكاهو موطن شغل اتنحاو، فهذا الكل ينجم يهزنا لهالتخوف هذا.
4: مدير المستشفى الجامعي لحسين بوزيان بقفصة رضا محمدي يؤكد تسجيل 32 حالة تسمم غذائي تم استقبالها بقسم الاستعجال أمس، حيث تم إيواء 12 حالة منها بالمستشفى. والمتحدث ذاته يضيف في تصريح لمراسلنا عماد التومي أن المصابين أفادوا بأنهم تناولوا مرطبات من أحد المحلات وسط قفصة المدينة وظهرت عليهم أعراض تسمم غذائي، في انتظار استكمال الأبحاث والتحريات لمعرفة أسباب الحالة والتثبت من مدى احترام شروط السلامة الصحية بالمحل المذكور. يشار لأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة أذنت لمركز قفصة المدينة بفتح بحث تحقيقي في ملابسات حادثة التسمم الغذائي. عالميا، من المقرر أن يجتمع اليوم الاثنين في برازافيل بجمهورية الكونغو رؤساء دول وحكومات ووزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية إلى جانب مسؤولين من القطاع الخاص والأوساط المالية والمجتمع المدني في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية لعام 2026. وتنعقد الدورة الحالية التي تتواصل إلى غاية 29 من مايو الجاري تحت شعار تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل تنمية إفريقيا في عالم يشهد انقسامات. وتأتي هذه الدورة في ظرف دولي يشهد تراجعا ملحوظا في المساعدات العمومية للتنمية، ما يدفع إفريقيا إلى الابتكار إضافة إلى تحديد واستغلال مواردها الذاتية من أجل تمويل تنميتها الذاتية. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن إبرام اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران قد يتحقق اليوم الاثنين. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواعيد يتواصل مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء ودمتم بخير.
3: الأولى في تونس أحلى صباح.

0: سبعة وعشرة دقائق على موزايك فيم. إن شاء الله لكم أسعد الأيام, بداية أسبوع ممتازة موفقة, إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنى, وإن شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم, وعيد مبارك بالمسبق وعلى بكري لكم الكل. صباح نور إياد.
1: صباح النور أمين, تحية المستمعين الكل, وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع يا رب.
0: أمين. بونجور ندو.
2: بونجور أمين, هارك مبروك, شان هاركم زينة كيب أحلى سباح. الناس اللي تسمع فينا الكل اليوم بش نحكيه على موضوع اللي في نهاية الأسبوع ومنها رجمعة تقريبا, بدينا نحكيه عليه, نحكيه على قرار تونس دعم المراقبة الصحية بالمطارات الموانئ والمعابر البرية مع التطبيق للبروتوكولات الوقائية, ذي اللي نجم يضمن سرعة الكشف والتدخل يكون بصفة سريعة. القرار ذي اللي تم اتخاذه خلال اجتماع تنسيق كان انعقد بمقر وزارة الصحة, تم تخصيصه لمتابعة آخر تطورات الوضع الوبائي في العالم, خاصة فيما يتعلق بكل من فيروس إيبولا وأنتا, وكان أشرف عليه وزير الصحة مصطفى الفرجاني حسب ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة. الاجتماع ذي كان فيه زادة ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني, الداخلية, الخارجية والنقل, وديوان الطيران المدني والمطارات, وإطارات من وزارة الصحة, وعدد من الخبراء. مشكور جدا ضيفنا حاضر معنا, وديما الحقيقة كل ما نطلبه منه المعلومة يكون موجود معنا المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية دكتور إياد دغفوس. صباح الخير, مرحبا بك.
3: بخير ومرحبا بالناس كل.
2: شكرا لك دكتور على قبول التدخل معنا اليوم صباح. نذكر أنه حتى في تدخل لك على موزايك فام مع جهين تحدثت أنه الوضع الوبائي المتعلق بفيروس سونتا وإيبولا قلت لا يثير القلق حاليا سواء على المستوى العالمي وإلا في تونس, وقلت زيدا أنه حتى انتشار العدوى يقعد محدود. خلي نحكيه على البروتوكول الصحي الوقائي اللي يشمل المسافرين القادمين من عدد من البلدان اللي شهدت بؤر الانتشار انتشار لدو فيروس هذوم.
3: احنا في تونس ديما عنا تسمى خطة التصدي معنا اي فما كي يبدأ فما وباء في بلاصة, خطر ديما نمشيو من المبدأ اللي ريسك زيرو مش موجود, معنا حتى نبدأ مناش معنيين بالامر, اما ديما يزمنا نكونوا حاضرين لاي حالة ما نبدأوش معناها نجيو في اخر وقت وناخذ الاجراءات اللي الغالطة. دونك احنا صار الاجتماع الكبير اللي زي حكيت عليه, وعنا احنا الخطة حاضرة جوست معناها اون لادابت, معناها ردوها نطبقوها على الحالة في العالم الكل وعلى هالوباء ذي متاع ايبولا كيفاش باش نعملوا معاه. وما حاجات معناها ديما يصير بالتنسيق مع عدة اطراف اللي حكيت عليهم, ويصير خاصة تعزيز اليقظة في المطارات والمداخل الحدودية والموانئ والمعابر البرية. معناها هذا الكل شنو هو الأوبجكتيف متاعه, لازم كشف سريع جدا والتدخل سريع جدا باش ما يصيرش انتشار المرض. شنو هو المشاكل اللي لازم يصيروا معناها في العالم الكل في البلدان اللي مش معنيين؟ أولا ديما لازم نفيقوا بالحالات اللي مشكوك فيها. جي حالة مشكوك فيها معناها مشكوك فيها يكون أما عبد عنده أعراض وجاي من البلاصة اللي فيها المرض.
2: ربي دكتور عنا احنا قائمة مثلا فيها عدد البلدين ولا ما انت
0: هم الكونغو اسوسيالمون
3: هم توك البلدين اللي موجود فيهم خاصة الكونغو وقال حتى أوغندا مزوز موجود فيهم, يعني حتى أوغندا موجود فيها.
1: دكتور انا شفت انه فما عدد من الدول ما يكتفيوش فقط بالبلاد اللي جاي منها الشخص, خاطر عاده ينجم يكون فما ترانزيت في بلاد اخرى, ينجم يكون عدى جمعه في بلاد ومن بعد يجي, دونك في السيستم يخرج اللي هو مثلا جاي من باريس الور كو هو 15 يوم التالي كان في الكونغو, دونك هذا معناتها ماخوذ بعين الاعتبار في البروتوكول.
3: اي هذاك ماخوذ بعين الاعتبار, معناها العباد اللي قبل 21 يوم وتعداوا كانوا في الكونغو ديما يدخلوا في عين الاعتبار. معناها هو شنو السؤالات اللي نسألوهم ديما؟ اولا فماشي ساعك اعراض سخانه, خاصه ما خاطر السخانه هي ديما القوى في المرض هذا وتبدا قويه, واللي عنده سخانه معناها وجاي من اما جاي طول من البلدان هذوما ولا تعدى عمل ترانزيت كان في البلدان هذوما, هذوك يتسموا كاسيس بي. شو يعملوا لهم؟ يعزلوهم, نعزلوهم معناها ونعملوا لهم تحليل. التحليل البي سي ار ار تي بي سي ار عندنا تو في تونس حاضر نعملوه بالنسبه لبولا, يعملوا التحليل, كان تحليل نيجاتيف يخرج على روحه ويمشي على روحه, كانوا بوزيتيف معناه يولي كا كونفيرمي, كا كونفيرمي يدخل في حاجه اخرين معناها وقتها يولي بريزون شارج, والعزل نتاعو بالطبيعه في بلاصه معناها اوتمون سيكوريزي
0: العازل كانت فطنا حالات جايين من الخارج مثلا العازل في تونس نعرفوه وين باش يكون توا ولا حسابه هو ولا حسابنا نحن ولا كيفاش
3: اي هو توك راهو احنا لا يقدر هذا الكل خاطر بعيد ياسر اما احنا توك باش نقراو الحساب يعني معناها فما هو في الاجراءات يبدا كا سوسبي معناها اللي مشكوك فيه وكا كونفيرمي حاجه واذا نفوتوا انكا يولي حاجه اخرى تولي بلان اخر معناها كل هذا نحضروا وكل بلاصه فين معناها والاوتمون سيكوريزي خاطر هذا معناها المستوى نتاع الخطوره نتاع الفيروس هذا اعلى واحد في كاتري تسمى معناه دونك احنا
0: مقارنه مثلا اي مقارنه مثلا بكورونا
3: لا مش كيف هذا اكثر هذا اكثر هذا
1: اكثر في العدوى دكتور والا اكثر في الليتاليتي
3: في الليتاليتي خاطر المرض هذا يختير ياسر الفيروس معناه بطبيعته يختير ياسر هذا معناه في
1: والعدوى دكتور اقل من
3: صعيبة العدوى صعيبة برشا خاطر هو الحاجة اللي تهني شوية اللي ما يتعديش بالهواء معناها تو تحكي مع عبد عنده إيبولا ما يعديكش فهمت يتعدى بالسوائل ويتعدى بالإفرازات نتاع العباد اللي هما مرضى ديجا
1: والدكتور الفترة اللي يكون فيها شخص حامل للفيروس ولكن ما عندوش أعراض فترة طويلة ولا لا؟
3: ثلاث جمعات ماكسيموم هي أو موين 10 أيام هكاك اما ما تفوتش ثلاثة جمعات معناها اكثر حاجه اكثر امكانيه هي ثلاثة جمعات احنا داير كيف يصير العزل نتاع مريض ياخو ان نخليه يقعد على ثلاثة جمعات بعد ما كهو معناها كان لبس عليه كهو فيه يخرج على روحه معناها ما عادش يعدي ما عادش يجم يكون عنده امكانيه باش يكون فيروس مجال في البدن.
2: دكتور زيدا فما نقطة كنت تحدثت عليها بالنسبة يمكن بعض التوصيات للمسافرين للبلدان اللي ينجم يكون فيهم عندها بؤر خلينا نقولوا متاع انتشار واحد من لي دو فيروس هذو يعني مثلا مواطن تونسي ماشي معناتها غاديكا خلينا نذكروا معناتها ببعض التوصيات
3: يمشي للبلايس اللي فما خاطر تو كي تاخذ انت بلاد كي الكونغو كبيرة برشا الفيروس ماهوش يدور في البلاد الكل معناها زي جماعة واحد يمشي عنده خدمته ولا عنده معناها أغراض شخصية يلزم يتبع معناها ما يمشيش البلايس اللي فيهم انتشار كبير يلزم ديما يأس على نظافة اليدين بصفة كبيرة معناها فهمت هذيك الحاجة أكثر حاجة هذا هو يبعد العباد اللي مشكوك فيهم عبد كان يشيفه معناها في بلاصة عنده بعض الأعراض ما يقبلهم شكا هو معناها مش صعيب راهو
2: واضح
3: أما يلزم يطبقوا كمان معناها يلزم يطبقوا الإجراءات هذه
2: واضح شكرا لك يعطيك صحة دكتور مشكور جدا على حضورك معنا دكتور دغفوس المدير العام المركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس كان ضيفنا اليوم في عرفين شانا هاركزين أحلى صباح
4: هذه معجزة المهدية لازم
5: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا
6: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد
7: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح تنجم تحسو كل يوم صباح
8: بورقيبة لم يتم إقصاؤه
9: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام لطلبت وتلمذت
10: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا
11: لو جسوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق
12: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء تذكر آثارهم آثار الوحي الإلهي
13: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا
14: كل شخص عنده حكاية كل قصة عندها مغزى ورا كل كلمة رسالة توصل القلب في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس تابعونا وين الحكايات تولي حديث واحد من الناس مع شاكر بسبيس من 7 متاع العشية لـ 8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس موزايكا فام

0: انت سام تصبح
1: مع زمنية اربح كيافك تهدي عيد نمروك في الكيسة كل ما تاخو منتوج زمنية ولا شارك على سي عزيزة بوانتيان
2: امشي لعزيزة.
3: صباح النور، صباح الفل، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. الناس الكل نعرف تتسألوا يمكن على حالة الطقس الجمعة ذي، خاصة وانه العيد نهار الاربعاء ان شاء الله باش يكون لك علاش موجود معنا معهد الوطني للرصد الجوي. اخونا سرحان صباح النور.
4: صباح النور خويا مين، مرحبا بك،
3: ان شاء الله نهارك اسعد الايام
4: يا
3: سرحان. بداية هذا الاسبوع مهمة جدا خاطر فيها العيد نهار الاربعاء ان شاء الله باذن الله.
4: صحيح، بداية الأسبوع يعني إلى غاية يوم الخميس باش نعطيو توقعات جوية لهذه الفترة، أسبوع العيد المبارك إن شاء الله. نبدأ بالاستقرار، يعني يتواصل الاستقرار اليوم كما الأيام الفارتة، ما فماش حاجة كبيرة تتغير. الحرارة أيضا في ارتفاع طفيف وتدريجي، اليوم نتوقع أرقام ما بين 21 و 26 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وما بين 27 إلى 32 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى حدود 34 بالجنوب الغربي تحديدا بكل من ولايتي توزر وقبلي. الولايتين ذوما زادة معنيين بالدواوير الرملية المحلية اليوم، إضافة إلى ولاية تطاوين وين الرياح تكون قوية نسبيا إلى قوية، مع العلم أنه ما زلنا نحافظ على الرياح الشرقية، هذه الرياح اللي تتواصل على مدى أسبوع تقريبا. لولاها لحسينا يعني الحرارة تقلق شوية، ولكن دورها في تلطيف الأجواء سيما المناطق القريبة من البحر على غرار يوم غد. صحيح باش ترتفع درجات الحرارة، ولكن ديما تبقى مقبولة قرب السواحل والمرتفعات ما بين 24 و 28 درجة وما بين 29 و 34 ببقية الجهات. لكن غدوة في العشية بعد فترة من الاستقرار الصباحية أجواء مغيمة جزئيا تظهر، وتتشكل الخلايا الرعدية المحلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية على غرار ولايات الكاف القصرين وصولا إلى قفصة، ثم تتفرع هذه الخلايا اللي تشمل محليا بعض الجهات الشرقية بطبيعة الحال جراء الارتفاع في درجات الحرارة، ممكن ووارد جدا تساقط البرد بأماكن محدودة. أولى أيام العيد يوم الأربعاء، وثاني أيام العيد يوم الخميس، نحافظوا على الأجواء المستقرة. بالعكس الحرارة ما زالت في نسق تصاعدي، يعني ارتفاع مرتقب يوم الأربعاء وكذلك يوم الخميس. إن شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف، إن شاء الله ما نعرضوش رواحنا لأشعة الشمس، نعرفوا اللي هي أجواء عيد أجواء احتفالية، ولكن نستحضر
3: نذبحوا في الظل ماذا بنا وصبح
4: أكيد
3: بكري.
4: أكيد هذا هو المقصود، نذبحوا في الظل وردوا بالنا على رواحنا ونستحفظ على صحتنا، هذا هو الأهم يعني في النهاية.
3: واضح يا سيدي، يعطيك صحة إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. في الأمان.
0: ميتيو ميتيو
1: مع زمنية، اربح كيافك تهدي عيد نمروك في الكيسة كل ما تاخو منتوج زمنية ولا شارك على سي عزيزة بوانتيان.

0: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono. صباح نور فهمي.
1: صباح خير امين.
0: كان هالك اسعد الايام صباح نشاط والحيويه ليك ولكل اصدقائنا المستمعين. ان شاء الله لقيت هذايا طبعا شوي نعيد ومازال بكري تاعك تكمل فقره نعيد عليك خاطر مانيش بشراك دونك نجمع لي بعض هذاك علاش
1: ان شاء الله
0: باذن الله تاع بعض نعيدوا على بعضنا. البارح كانت لافيش تاع الفينال نعرفوها، الترجيان يلتقيان يوم الاحد القادم ولا
1: الاحد الجاي ان شاء الله،
0: يوم الاحد القادم في نهائي الكاس.
1: في نهائي الكاس تقريبا بعد 21 عام يتقابلوا بعضهم في نهائي الكاس.
0: هذيك عندها 21 سنة
1: 2005 بالضبط
0: تاع وقت الجزيس،
1: وقتها فاز بالكاس.
0: فين عديتوا الماتش هذاك في الراديو؟
1: في الراديو 2005
0: والله ما كم يوم قلت 21 سنه، هذيك عندها 21 سنه
1: 21 سنه خويا.
0: خليت عبد السلام يعدي في الماتش واحد ورا واحد الوقت.
1: علاش؟
0: كي مركز الجزيس الثاني
1: ضرب وحايد على الاخر. علاش انت ما كملتش في السبور؟
0: خليت عبد السلام واحد وذكره واحد، هذا كان فرحان على الاخر هو قدوه الشيخ مال في الامان.
1: قال لي ما ريتش البنطويات نتاع الغرياني ابو زميت وقتها.
0: لا ما قلت مركات الثاني،
1: الثاني ما ريت البنطويات ديجا.
0: هي مركات الثاني وانا قصدت ربي
1: مبروك وقت الجزيز
0: بيان سور. مبروك الجزيز لا مبارك الله على شيخ هز الكوب ساي مازال بيان سور كانت هز الجزيز الكوب.
1: لا لا نحكيك عملتها كيك عام 2005 مازال بالطبيعة البشير بح مبروك عليه من توك، سواء ترجي لهذه تونسي ولا ترجي جرزيز. دونك معناها نعرفوا لي جرزيز هذاك الفينال الوحيد اللي لعبتها وقتها هزت الكيس، وكانت وقتها مفاجأة، وكان جرزيز وقتها فريق عمل شو كبير في الوقت هذاك، وكان ترجي بنجوم كبيرة وعمل المفاجأة.

0: مزوز بونتو مركام سي اس اس وكله ثم بونتو تماركة تنحى وكيف كيف بونتو اخر تنحى رجعوا بالفار ثبتوا القاوة باو مش بالفار بالبليتو ثم بونتو رجعوا بالفار ثم زوز فيهم مرجو دونك ولا ترجي البارح كان اقصى العمران العمران زاد كيف كيف عمل باركور مزيان سنابي بطولة وكيس وانك توصل دبي فينال كوب ماهيش حاجة سهلة.
1: في المقابل البارح عرفنا اسم بطل افريقيا لم يكن مفاجأة كان فريق سان داونز.
0: سان داونز بمدرب السابق للترجي كاردوزو وأخيرا بالنسبة لي حقق الهدف متاعه والحلم متاعه كونه يكون بطل إفريقيا بعد نقولوا اللقب اللي جاء لحساب الجيش الملكي المغربي اللي فرد فرصة أخرى من 41 عام يطارد باللقب الإفريقي. ما نجمش البارح الجيش الملكي المغربي 1-0 في الليل تفكروا مليح البارح 1-1 في ماتش فيه تشويق لكن فيه أنه كان سان داونز فيهم روحه فش قاعدة يعمل
1: ما ضيع بلنتي فريق
0: المغربي أي ما الفريق الجيش معناها سيناريو مشي معاه 1-0 عدل بينالتي من بعد فريق سان داونز قبل ما ينفش الميتون عدل 1-1 دونك بونت والاكستيريور عاون برشا سان داونز صعب اللعب على لاعبيه الجيش والجيش جاتو بينالتي ضيعها شدها ويليامز وصعبت اللعبه وانه فريق معناها سان داونز عرف كيفاش يستحفظ على الاسبقيه هذه ولا نقولوا لافونتاج اللي عنده بطريقه كاردوزو بفكر نتاع كاردوزو ونجح في الاخير باش ياخذ لقب افريقي. نعرفوا اللي كاردوزو عمل 3 فينالات مع الترجي
1: في 3
0: سنين بالضبط مع الترجي وايضا مع سان داونز خسروا عام ناول وسنة مع ضد الجيش وفاز باللقب على فكرة مين سان داونز باش ياخذ 6 مليون دولار هي أغلى مكافأة حتى التوا في الشامبيونز ليج لأنه تم الترفيع فيها بنسبة 50% كانت 4 ولات 6 وفي النسخة القابلة كما قلت معناها 4 وتقريبا نحكي على 18 مليار بالنسبة للترجي اللي عمل دومي فينال باش ياخذ 1.2 مليون دولار نحكي على مبلغ أكثر من 3.5 مليارات ونص.
1: كاردوزو معناتها السؤال كي تشوف انت هكا هل تسرع الترجي الرياضي التونسي في التخلي على المدرب كاردوزو كي راه اليوم منه 3 فينالات واحد مع الترجي زوز فينالات مع سان داونز هز اللقب في 3 محاولات مرة مع سان داونز هي الأخرانية أرقام كبيرة برشا المدرب الحق معتها أثبت وجوده في القارة الأفريقية
0: صحيح
1: يقولوا شوكم على سان داونز لا هكا حتى مع ترجي عمل كيف
0: صحيح تحسب له أمينة من مشكلة كاردوزو أنه جت في فترة اللي ترجي صارت برشا مشاكل وهو بيدو صاروا له مشاكل ما عادش منجم يركز. 2 كانوا طريقة اللعب متاع كاردوزو أنه مدرب دفاعي يحب أكثر النزعة الدفاعية وعنده حسبة معينة الطريقة دي ما تمشيش مع الترجي وجمهور ما يصبرش عليها يمكن تحب على النتائج ما يتحسبوش على الطريقة اللي يخدم بها واللي يلعب بها ما نجحتش الفورمولا دي في الترجي صحيح حصل بها فينال مهزج أما لكن زاد المدرب راه قاعد يكسب خبرة كبيرة في إفريقيا تقريبا عنده نحكي على 3-4 سنين في إفريقيا ومعناه وتفهم برشا حاجات وفي سان داونز راه مالهم مقبلوش لكن رضاو بالطريقة اللي يخدم بها.
1: وداعا غوارديولا مع السيتي
0: كنت ما عنديش فكره الحقيقه ما
1: برشا برشا كلمات شويه انا
0: برشا كلمات برشا عروض توضح للامور بالنسبه البارح كان يوم ماهوش عادي بالنسبه لجماهير السيتي في الماتش الاخير ضد استون فيلا وخسروا فيه كانوا ودعوا زاده برناردو سيلفا اللي هو نجم من نجوم السيتي كيف كيف ستونز كل واحد عمل له بوستر كبير وتيفو تقريبا دخل خاصة به عملوا له ممر شرفي ودموع وبكاء الوداع كانت بالأخص من غوارديولا وقت الأكثر لحظات معناها مؤثرة لحظات اللي تكلم فيها غوارديولا بالميكرو في استاد مع الجمهور نتاع السيتي قال لهم لماذا تحبوني بهذا الشكل لم أجد منكم كل هذا الحب. غوارديولا اللي كلمة أثر برشا يتكلم بحرقة كبيرة بحزن علاقة غوارديولا بالسيتي 10 سنين معناها أنا نتفكر قلت 10 سنين قالت معناها مع الجيل 10 سنين تفكروا كان في البايرن وكان في البارسا معناها ليه تجري
1: تجري برشا
0: وحقق 6 ألقاب معهم لقب تشامبيونز ليج وكيف كيف عملوا له مدرج باسمه مدرج غوارديولا وكيف كيف معاه باش يكون ثم تمثال وزاد حتى لقطه اخرى اوني امري اللي هو مواطنه مدرب اصلا فيلا اعطاه كادو تذكاري وغوارديولا وربحوا
1: ربحوا في اخر ماتش
0: اما يوري غوارديولا قداش عنده احترام وناس تقدروا برشا وتحترموا برشا على الافكار وعلى مدرب الحقيقه
1: حتى اصلا فيلا ما كانهمش عملتهم هو في السيزون علاش يربحوا فيهم اخر ماتش
0: بالحاجه بطريقه مرة والبالحق مين الصور هذوما عليهم ونحبوا الروح حتى شويه منهم في تونس راو بيه راو كي تكون نهايه سعيده بيه
1: باه بسرعة مدرب البرتغال ورقم ستة.
0: رقم ستة هو نحكيه على روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال اللي عمل جدل بالتصريحات نتاعو. قال منتخب البرتغال عام وسنين لأنه 2026. علاش؟ لأنه تم رقم ستة في 2026. المدرب هذا يؤمن بعلم نوميرولوجي من عشتم من بي ولا
1: كيما دومينيك.
0: بون

0: قلب فرنسا قبل يمن بالهوروسكوب قال كذا برج ال
1: جوزاء
0: ما لعبوش
1: هذه علم الأرقام. قال لك رقم 6 لأنه عطاء عمل في 1963 عمل تروزيام مونديال 2006 نصف نهائي كاس عالم 2016 كاس أوروبا وقال 2026 تهنى أمورنا واضحة. الناس كل تضحك على المدرب هذي قال المفروض يحكي في أمور فنية وتكتيك وغيره يحكي في حاجات العلاقة بكرة القدم. والمغاربة ما سكتوروش قالوا له عام 1986 في كأس العالم راك خسرت مع المغرب 3-1 وراك غدرت من الدور الأول علاش نسيت عمل في 1986.
0: ما يحسبوا كان الحاجات اللي تعجبهم. يعطيك صحة بارك الله فيك فاهمين. تقابلوا معك 8 في سبور إكسبريس.
2: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح. قربنا لكم أول المنيهلة جيناكم. مرحبا بكم في بيديكاليزينغ المنيهلة. بيديكاليزينغ تزيد تقرب لكم وتحل فرع جديد في المنيهلة 138 شارع ابن خلدون حي التضامن أريانا. الأكثر معلومات زورونا على بيديكاليزينغ.ان ولا على رقم الهاتف 70-28-23-94 ولا 70-28-23-95. بيديكاليزينغ ديما قريب لكم.
3: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
4: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة، بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين ثنية. بغانت برشا دلال ومازال
5: ارتاح من الغسرة وستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
6: Agile Energy توفر لك في الجام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
7: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنات. عيش جو الكورة من الدار.
8: توبنات very fiber people.
9: في مونوبري لي زوفر امباتابل، وحتى ال 17 ماي تجيكم باوفر الدوخ جلاس جولد ميتيك ثلجة 900 مليلتر زوز ب 16 دينار و 300 مليم اكاو. يلا ما تفلتوش الفرصة.
10: مونوبري ديما معك.

0: يبدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
1: مريم صباح نور.
2: نور أمين.
1: إن شاء الله نهارك أسعد لي. إن شاء الله صباح نشاط والحيوية. إن شاء الله عيدك مبروك أختي الغالية.
2: عايشك دايما.
1: إن شاء الله يا ربي ديما فرحانة. آمين يا ربي. إن شاء الله بإذن الله عيد مبارك ليك ولكل أصدقائنا في مجرين الكل. في مجرين شاكر، مجرين كوتو، مجرين الرياض، سيدي رزيق، نسلموا عليهم الكل يسكنوا في مجرين اليوم الصباح. شريتوا علوش ولا مازلتوا مريومة؟
2: أي
1: إن شاء الله يا لله أضحية متقبلة إن شاء الله من ربي سبحانه إن شاء الله. كيف الحسن تاع نهار العيد هذا محليها؟
2: محليها يعجبني العيد الكبير يعني الحقيقة. العيد الكبير تعجبني زوج العيد الكبير يعجبني.
1: يا لله إن شاء الله ديما ملمومين في الخير وإن شاء الله مع جديدة بإذن الله تربح عن لودو برودوي تشوف فيه حاجات مهمة تصح.
2: مشكورة ولا؟
1: بالله سامحني لحظة يا مريم يا بيه. ماشي نهار واحد فيكم ما ربحش. جهرب.
2: لا
1: من عليه ما علاش مخلين عليه فكرة لي تي كل يوم ربح فيكم معدم فمش نهار ما ربحتكمش والله لا والله احنا نغزل لي شو هو سؤال اليوم عنده علاقة بالعيد
2: بالعيد
1: ايه هي ركز معي تو اعمار الحيوانات واعمار الانسان ما همش كيف كيف مثلا القطوس عمره 6 شهور كامش نقارنوه بعمر الانسان مش يكون اكثر من 6 شهور برش خاطر معدل الحياة عنده أقل من الإنسان برشا.
2: برشا
1: صحيح. كان علوش عمره عام. ما يعادله قديش في عمر الإنسان؟ تبكرنو. كان علوش عمره عام. معناتها إنسان عمره قديش حسب التقريب؟
2: عام.
1: عام كيك عام عام عام بيبي معناتها. جوست شاتيك فكرة كان عمره 3 شهور العلوش معناتها عبارة إنسان عمره 5 سنين
2: 5 شهور؟
1: 5 سنين
2: إنسان عمره؟
1: 5 سنين
2: آه.
1: جوست باش تعرف معناتها هذا يوكا عشان رأيك تعطيني إجابة وتربح مريومة قول مريومة قول اللي تحب جمعتين هل روحوا لأولاد أنا أقولها عمره معها 3 شهر عمره 5 سنين تقولي جمعتين
3: زيد سهلة لها شوي
1: أهلا نادية سفاش تعمل لها
3: دي ما هوني خيرو أهلا سهلة أهلا مريوم
1: اليوم تدخلت اليوم
3: دي ما عيد عيد عيد
1: أكثر من 10 سنين قل رقم أكثر من 10
2: أكثر من 10 15
1: زيد شوي
2: 17
1: زيد وحيدة ألف مبروك ليك ربحت عن لودو برودوي جديدة من إهداء جديدة مريومة يا باهية إن شاء الله عيدك مبروك إن شاء الله تفضل تفضل تفضل أختي
2: نقدم ديديكاس البابا نقول له إن شاء الله ربي يشفيك
1: أمين
2: عايشك نقدم ديديكاس الأولاد نقول لهم بون كوراج
1: إن شاء الله ربي ينجحهم
2: الراجلي أشرف
1: ربي نشحه ربي فضلك يا مريم ربي نشحه في امتحانات العيد ما يذبح المسيو ولا لا
2: نعم
1: يذبح المسيو هو
2: ليه يذبح
1: يسلخ
2: شوية يعاون
1: شوية من بعيد بالعينين يسلخ يسلخ بعيني يسلخ ببرة يعطيك الصحة يا مريم بارك الله فيك شهر عيدك مبروك سنين دائمة ألف مبروك ربحت عن لودو برودوي جديدة من إهداء جديدة عيادي وسنين دائمة مع جديدة ديما الربح متواصل كان تصور وصحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة والمنيو اللي تنجموا تستعملوهم بالمايونيز جديدة تبارك الله برشا ونادية باش تعطينا بعض الأفكار غو بونجور نادية
3: غو بونجور أمين والله أنا مثلا فما حاجة بالنسبة لي ما تنحاش في طوالة العيد صلاة مشوية فوقها كخيط زيت زيتونة من فوق وفوق شوية زيتون وشوية شوية تون دونك حاجة مشخشخة اللي يحب زادة فريت نجم وفكرة زادة فريت يبدأ موجود
1: مايونيز جديدة نصور ينجح برشا
3: حاجة بنينة برشا تجي معاه فما البروشيت زادة نجم مثلا اللي محبش يبدأ طرف برك يعملهم دي بروشيت مفوحين زادة تجي حاجة بنينة هذا كل تصوروا
1: وتابع تصور وتبارتاجيه يعني... في كومنتير وإلا ستوري وتبدأ ديجا عامل أبوني الانستغرام جديدة تدخل في القرعة باش تربح 500 دينار باهين 500 دينار يرجعوا لك شويه من سوم العلوش دونك نجم تربحهم ان شاء الله باذن الله مع جديده يعاونوا برشا في وقتنا هذا ان شاء الله عيدكم بنا على بنا
0: صبح تربح ابدا نهارك بالربح والبنا مع جديده جديده بنا على بنا
4: سيد الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
1: مراد صباح نور.
5: صباح الخيرات أمين. صباح الخيرات نادية توت لكيف وكل اللي يسمع في أحلى صباح على أحلى مزيكة.
1: ربي فضلك مراد يا بيه. اسكو اليوم نتصور العباد تروح ولا روحوا من الويكاند ولا غدوة بشي كاملوا روح ولا حسب التقريب كيفاش؟
5: أغزر هم رو خان كونوا واضحين ساعة أفوش. يمكن وليداتنا اللي في المدارس الإعدادية اليوم صبحوا مصلعين, فبالتالي بطبيعة الحال معناها الوالدين باش يقراوا حسابهم, ثم الشيء اللي بدا يروح معناها من الويكاند, ثم بطبيعة الحال اللي يبداوا اليوم ومازال عندهم غدوة اللي كيف كيف زاد باش تلقاو يمكن حركية في أكثر الطرقات خارج العاصمة, طرقات على مستوى داخل الجمهورية باش تلقاو فيها حركية كثيفة استعدادا للاحتفال بعيد الأضحى. وهذا ما نلاحظوه اليوم على مستوى عديد الطرقات خصوصا في وسط العاصمة اللي نلقاو فيها الحركة عادية شوية رقاوه على مستوى المداخل كسواء المدخل الغربي ولا المدخل الجنوبي, فبالتالي ردوا بين شوية معناها خصوصا في الأماكن هذه. شنو على مستوى عديد طرقات اللحظة الحركية عادية, طبعا الحركية هذه تخليها تجورنا معناها باش ناخذ بعض النصائح اللي من ضمنهم ترك مسافة أمان بالنسبة للسيارات بطبيعة الحال, ردوا بين على المترجلين. نفس الشيء على مستوى السرعة كيف كيف ماذا بها تكون منخفضة, وبالتالي السرعة حتى كان تكون منخفضة زاد أمين بتكون مقفزة على حسب حالة الطريق. نعرف بعض الطرقات السيارة بطبيعة الحال معناها بتكون ديجاجي. شنو على مستوى الطرقات الوطنية ما فيش شك زادة سلطو في عملية المجاوزة, ماذا بينا نقرأ وحسابنا معناها الأفراد قبل المجاوزة في وسط المجاوزة ثم بعد المجاوزة, وهذا بطبيعة الحال زادة كذلك ما يجرنا إلى أكثر طريق الموجودة قدام البنوة اللي على يد اليسار اللي هي اسمها الكلينوتون واللي هي علامة تغيير الاتجاه, ماذا بينا زادة كذلك وقت المجاوزة نستعملوها حتى السائق اللي ورانا معناها يكون على علم بالمناورة اللي احنا باش نعملوها في وسط الطريق. ما في شك بطبيعة الحال هذا باش تكون فما هناك عديد الحملات التحسيسية اللي قاعدة تقوم بها معناها هيك الدولة ومكونات المجتمع المدني استعدادا لاحتفال بعيد الأضحى. ان شاء الله غدوة نحكيوا عليها معناها اكثر, معناها حتى نعطيوا بعض نصايح الى مستعملي الطريق واحنا ماشيين باش نعيدوا, ثم في المقابل على الرجوع الى العيد والرجوع الى العمل العادي ان شاء الله.
1: مراداتك صحة ان شاء الله هالك اسعد الايام في لمن.
4: كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح. Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
6: عشيري يحب المامو, دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي فرحان. وين متاني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
7: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجودة والصوب ما كيفهمش اثنين, وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين. انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك جيب لك البركة. وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
8: فريغو تكنيك, تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
9: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة. أبوني جديدة, صور البلا بريفيري نتاعك بمايونيز جديدة وبارتاجي تصويره في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار. جديدة بن على بن.
10: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
11: سيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون, اي جينيراتيف, ديفلوبمون جو فيديو, ديفلوبمون ويب, سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا. وهذا الكل في 3 جمعات كاو. ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان. تلقاونا في تونس, سوسة, نابل, قروان واون لين زادة. لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
12: انا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
13: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عويد وختاوة غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
14: سيدي الجمعة من 6-9 متاع الصباح
15: يجي وحدنا باش نحفلوا بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباش فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم ألو كوندكتور.
14: ألو كوندكتور. ألو كوندكتور.
1: ألو أيمن، صباح نور.
16: يا صباح الفل يا مين، يا صباح الخير عليك وعلى ربنا يبارك لك، يا صباح الفل عليك وعلى كل مستمعينا الاعزاء، يا رب كده سنين دايما وعيادي، ويا رب كده بالخير والفرحه والسعاده على كل الامه العربيه وكل الامه الاسلاميه، وبالاخص طبعا الشعب التونسي حبيبنا اللي دلوقتي كلهم ماشيين اللي خلصوا الامتحانات ايه، ودلوقتي
1: فقط اي من فارغه الدنيا اليوم الصباح البرا ولا
16: والله شويه. طبعا غير يوم الجمعه اللي فاتت، كانت الدنيا زحمه شويه، وامبارح برضو انا كنت في المرسى امبارح بالليل كان عندي مشوار، الدنيا زحمه جدا فبدات الناس تخرج، بس لسه في شويه ناس عندهم امتحانات، فربنا يوفقهم وربنا يكرمهم ان شاء الله. احنا موجودين دلوقتي في عين زغوان ومعانا استاذه شريفه. صباح الفل. اخبارك ايه؟
17: الحمد لله،
16: ربنا يديم عليك الابتسامه.
17: ما نقول الحمد لله.
16: الحمد، عامله ايه في العيد بقى؟ ايامات العيد دي فيها ايه؟
17: والله مستريسي شويه.
16: ليه بس
17: صغار وشويه هاك يحبوا على العلوش، يحبوا على العيد.
16: ما فيش علوش لسه؟
17: لا ما فيش لحد الان.
16: ما فيش لحد الان يا ستي ان شاء الله خير.
17: كهربا
16: حاجه حاجه شريفه، والله العظيم انا شخصيا كنت بفكر ان انا اجيب علوش، والله اكلمك بصراحه، رحت اجيب، قلت اجيب القاضيه احسن ما اجيب العلوش، جبت قاضيه العلوش بس انا ما جبتش علوش.
17: دي نقول يا ربي نزح صغيراتنا وديك الفايت.
16: برافو عليك والله. انت ايش تخدمي حاجه شريف؟
17: انا نخدم في بيرو نظافه.
16: في البيرو. وين الخدمه؟ وين
17: نخدم؟ في المنار.
16: في المنار. وين تسكني؟
17: نسكن في بحر الازرق.
16: يعني كل يوم من البحر الازرق للمنار؟
17: مش المنار.
16: تصحي الساعه كام الصبح؟
17: أنا 5:30 صباحا.
16: ربنا يكرمك يا رب. قديش صغيرات؟
17: 3 صغار
16: وناس
17: وليل.
16: ربنا يكرمك بيهم يا رب، ويعني يفضلك بيهم يا ست الكل.
17: ربي يخليك.
16: قولي حبيبي.
1: شو نقول لك؟ ما نجم نسألها أنا اليوم السؤال وكان تلعب معانا
16: يا حبيبي. أنت شمعة تحترق من أجل الآخرين، اتفضل يا أستاذ.
1: ربي فضلك يا أيمن. صباح نور أختي الغالية، شنو أحوالك؟
17: صباح الخير خويا نيم،
1: ان شاء الله نهارك اسعد ليا. به
17: وانت زاده وانت بالمجموعه الكل، يا
1: ربي فضلك اختي، ربي يخليك ان شاء الله محليك، وربي ان شاء الله يعطيك ما تمنى، واللي يخدم على صغيرات وهذاكم تاج راسك، وان شاء الله باذن الله راه متاكد نجاحهم هو الفرحه نتاعك تراهم في عينيك.
17: به هي الفرحه نتاعي والفرحه نتاع الامهات الكل.
1: بيان سور انا نعرف معناتها بون بلي باش كنا نعمل نجمش نقرب لصوم العلوش. انت عندك بيجي حطيته ديجا ولا
17: لا؟
1: ما فهمش اصلا بيجي واضح به. كان ناخذ هكا، ما عرفتش شنو رايك انت، كان ناخذ هكا شويه لحم وكله نعملوا جو في الدار ومشوي وكل، ما عرفتش تنجح زعما الفكره ولا
17: ان شاء الله هكا معناها في الفكره نتاعي موجوده الفكره هذيا، وان شاء الله ربي يسهل.
1: باهي الفكره هذه مش خايبه.
17: لا مش خايبه.
16: قولي له باهيه، قولي له باهيه، قولي
1: له. لا ولا لا ولا خايف. على راحتك، انا اغزر اختي الغاليه، انا اللي اللي اللي يساعدك، اللي يساعدك انا معك اليوم.
17: اخويا امين، انا كيف نفرح صغاري حتى بالجيزه مثلا حتى مش
1: لا لا خلينا عاد عيد علوش، ما يسيرش العيد هو عاد.
16: خلينا من نظام احنا ما لناش دعوه، احنا دلوقتي
1: نظام الطيبات هيك ليمن شمنا
16: احنا لحمه.
17: مالها لحمه ان شاء الله، تجينا اللحمه ان شاء الله ربي كاتبها.
1: خلينا في الحمباق، قديش معناتها تتكلف معناتها انت تقول انت باش نعمل مشوى محلاها والصغيرات وشيخين وعاملين جو ونطيبوا حاجة بالعلوش ونعملوا مشوي ونعملوا سلطة مشوية وشوية جزوز وشوية مايونيز وشوية شيخات، ما تخلص تتكلف حسب تقريب
17: على حسب المعيشة والسوم والغلية والكل أقل حاجة 5 جنيه 6 جنيه باش تعمل سلطة وطاجين والحل مشوي ومشروبات
1: أغزلي شو
17: 5 جنيه 6 جنيه
1: شنو رأيك كان تعاونوا عليها مع بعضنا أنا وياك؟
17: والله ربي يصدقك ما نقولش
1: انا باش نكون معناتها باش نعاون اكثر منك انت شويه باش خليك بارتي صغرونا برك انا ريت اليوم وغدوه اللي في الكاريوت حتى غدوه راه مش يربح حتى حد خاطر انت اولى عندي انا اليوم معناتها نعطيوك احنا 400 اليوم هاك ربحت 1000 مبروك ربحت 400 دينار
17: عايز
1: كان قعدت 100 نجم نجم كمالها 100 مثلا ولا
17: والله ما نعرفش
1: بالك شي
17: يعرضوني
1: ناس كيف كنتي هاك نجم ربي يفضلك لازم ما كانش باللي عنا نعمله
17: عايشك ربي صدق
1: كان عنا 400 نشريو ب 400 وكان عنا 500 نشريو ب 500 وكان عنا 200 نشريو ب 200 والفايدة هنا ملمومة
17: صحيح
1: دونك انا ننصحك انا خليها في ال 400 دوكم اقضي بهم هما ال 400 قضيتك كلها ان شاء الله وانا متاكد ان شاء الله باذن الله تنجم تعمل حاجه مزيانه مش خايبه ال 400 اي
17: عايشك ربي يفضلك
1: ان شاء الله ربي يفتحها في وجهك
18: دينار يا حاجه شريفه
17: عايشك ربي
16: الف مبروك
17: عايشك
1: دونك غدوة أيمن غدوة راه باش تمشي تعمل دورة وتلعب مع العباد وتروح
16: أنا حنزل فوق واسمعني غدوة ننزل نقول كل سنة طيبين للناس ونلعب معهم شوية كده
1: صح تعطيهم سؤال جوست
17: صلى عيدنا مبروك الناس الكل على فلوس كاملة يا ربي
1: آمين
17: وإن شاء الله ينزح صغيراتنا الكل
1: آمين
17: وأنا راني فرحتي خبيها للناس من الزغرة
1: حاسس بيك والله حاسس بيك
16: احنا عايزين ابتسامة مش خلاص بقى كده لقيت حبيبي ربي يبارك لك ابتسامه ولا الهوى ولا تحط في دماغك ربنا بعتنا ليكي وخلاص ده الموضوع منتهي يعني ما فيهوش عادي مش
17: عايز
1: ربي يفضل اختي الغاليه يعطيك صحه ان شاء الله عيدك مبروك وان شاء الله سنين دائما هلك اسعد الايام ايمون يا باهي نتقابلوا غدوه ان شاء الله باذن الله هيمن في نفس التوقيت 8 موعد الاخبار وسبور اكسبرس
15: يجي وحدنا باش نحفلوا هابيرتي ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين وين تلقاونا بقوه راجعين خدمات جديده تفرح الزائرين والجو جوين لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي توتال انرجي قدمت لكم الو كونديكتور
14: الو كونديكتور الو كونديكتور احلى صباح Mosaïque FM, la radio 100% tube.

0: Energy Kids.
1: Alles mehr.
2: حتى 31 ماي كاترولو بابي اسيتو ليلا ب 8990 مليم اكاو ومعاهم دو غولو بلاش وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات
3: مونوبري ديما معك.
4: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. ان شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة. العيد متسمي على اللمة عالضحكة وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة وسنة مع بوجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين على خاطر نحطو تحت ذمتك دي زوفر دي روميز اكسبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافي ميسون غيزو من 19 ل 26 ماي. ستافي معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايما.
5: مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومع هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس أبريفانت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند أن غران.
6: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا فيسا ريزيرفي وتمتع بلي برومو توصل حتى ل 50% في احسن الاوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت ترافل تو دو.com ولا اجيو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
7: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار واليوم برافا عملت احسن فان جيتنا بفورما دوي باك جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وصومها اقل من بالنار ومازال جديد. برافا تويتكم بدوي باك الحمراء 100% قهوه ان بودر اي سوليوب. نعملوا قهوه برافا.
8: تدلل تدلل
2: حتى 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الأسواب على لوازم العيد الكل من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الأقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
8: تدلل
9: جيون
10: ايام دللنا.
11: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيدن شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل.
12: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
13: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
14: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تكثف بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة حملات المراقبة الصحية بأسواق بيع الأضاحي ونقاط بيع اللحوم والمنتجات الحيوانية بمختلف جهات البلاد في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى، ما أسفر عن حجز وإتلاف أكثر من 1200 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر. وزارة العدل تعلن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 29 متصرفا بكتابات المحاكم من الصنف العدلي وفق قرار صادر عن وزيرة العدل. وستنطلق عملية تسجيل الترشحات عن بعد بداية من يوم 14 جوان 2026، على أن تغلق قائمة الترشحات يوم 30 من الشهر ذاته، فيما حدد تاريخ فتح المناظرة فعليا بوزارة العدل يوم 2/13 جويلية 2026 والأيام الموالية. وحسب القرار ذاته تفتح هذه المناظرة لفائدة المترشحين المتحصلين على شهادة الأستاذية أو الإجازة في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها، شرط ألا يتجاوز سن المترشح 40 سنة. عالميا حجاج بيت الله الحرام بدأوا مع إشراقة صباح اليوم 2/8 يتدفقون إلى مشعر ميناء غرب السعودية لقضاء يوم التروية، وذلك إذانا بانطلاق مناسك الحج بمشاركة أكثر من 2 مليون حاج. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذارا عاجلا بالإخلاء لسكان 10 بلدات في قضاء نبطية جنوب لبنان. من جانب آخر، رئيس وزراء لبنان نواف سلام يقول إن بلاده لن تستعيد عيد التحرير إلا يوم انسحاب الاحتلال الإسرائيلي الكامل من لبنان وعودة النازحين. يشار إلى استشهاد 18 شخصا مع إصابة آخرين أمس في غارات جوية شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على عدة بلدات جنوبية. وجاء هذا التصعيد الميداني ضمن سلسلة خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. كان هذا موجز الأخبار، معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدون على موقع موزايك، والموعد الآن مع فهمي في سبر إكسبرس. إلى اللقاء ودمتم بخير.
0: الأولى في تونس.
9: ما أريد في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
10: أريد، طور عالمك. سبور إكسبرس.
15: صباح النور للترجي وترجي عزيز في نهائي كاس تونس يتقابلوا لحد الجاي 31 مايو. الترجي يتأهل لحساب شباب العمران بعد الفوز في ملعب الشاد لزويتن بنتيجة 1-0. هدف الترجي سجله دانو في الدقيقة 30. ترجي جرزيز جاب التأهل من صفاقس بعد الفوز على نادي صفاقسي في المهيلي بنتيجة 1-0. هدف الترجي جرزيز ملكي خليل القصاب في دقيقة 37. في الماتش هذا نادي صفاقسي كان سجل جوز أهداف لكن تم إلغائهم بسبب التسلل. الترجي كما قلت باش يلاقي ترجي جرزيز بعد 21 عام من آخر نهائي جمعهم في 2005، والترجي باش يبحث على الكأس رقم 17 في خزينته، وترجي جرزيز يبحث على الكأس الثاني بعد كأس 2005. فراجل صعود للرابطة الأولى اللي تلعبوا اليوم المباريات بداية من 14 في حمام نلف، نادي حمام نلف يواجه مستقبل القاسرين، الحكم أمير لوسيف وفي الفار محمد علي قروية. في جابس ملعب الجيبسي يواجه اتحاد طاوين، الحكم نضال الطيب في الفار أمير العيادي. الفايز من كل مقابلة باش يتقابلوا لتحديد الفريق الثالث اللي باش يصعد للرابطة الأولى بعد ما صعد كل من تقدم سقية الدير والأمل الرياضي بحمام سوسة. رئيس الاتحاد المنسيري مسلم سلامة أعلن انسحابه من رئاسة النادي باش يواصل مهامه إلى حين انعقاد جلسة انتخابية سابقة لأوانها. ملاعبيه المنتخب الوطني واصلوا استاج تبرقه اللي يتواصل حتى يوم 30 مايو، بعد يتحول المنتخب لمواجهه النمسا في الماتش الودي اللي مبرمج 1 جوال. ومنتظر التحاق الملاعبيه اللي مازالوا ما التحقوش بالطرابوس كيما العابدي، تونكتي، حنبع، المستوري، رقيق، نفاتي واللومي. من جهه اخرى تم تعيين الفرنسي مورغان انسيان في خطه محلل اداء خاص بمنتخبات المنافسه. في الباسكت، النادي الافريقي يلعب اليوم بداية ماضي 3 في رواندا ماتش الإياب ضد أهلي بنغازي اللي كان فاز في الذهاب بفارق نقطة 88-87. النادي الافريقي مطالب اليوم بالفوز بفارق زوز نقاط من أجل الوصول نصف نهائي المواجهات المتأهل من بيترو الأنغولي وفريق دار سيتي السنغالي. مملودي سان داونز الجنوب الافريقي هو بطل افريقيا لنسخه 2026 على حساب الجيش الملكي المغربي بعد الذهاب في جنوب افريقيا 1-0 البارح في الدار البيضاء. كان التعادل 1-1، كان فريق الجيش الملكي اضع ضربه جزاء في الدقيقه 77، كان ينجم يعمل نتيجه افضل لكن فريق سان داونز عرف يسجل في دار البيضاء وعين عرف كيفاش يحافظ على النتيجه هذه ويفوز باللقب. بالنسبة لمدرب سان داونز كاردوزو، بعد 3 فينالات مع الترجي وسان داونز مارتين يهز اللقب، وفريق سان داونز يحقق اللقب الثاني في خزينته بعد لقب 2016. كانت هذه ولا نشرتنا الرياضية لليوم، تلقاها على السيت موزايك فام بونيت. خليكم مع مين في أحلى صباح.
9: ما أريد في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
10: أريد، طور عالمك.
0: أحلى صباح.

0: تلت سنة تصبح
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 ملي.
2: أريد طور عالمك.
3: موبايل نيوز مع نادية فوتي.
4: 8:11 دقيقة، إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. في موبايل نيوز كالعادة نحكيه على أكثر الأخبار اللي تفاعلتوا معهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ونحكيه على صور زيدة اللي دارت برشة صور هذية اللي تنجموا تشوفوها دايوغ تتلقاها على الباج متاعنا. نحكيه على الجماهير كيفاش تعاملت مع الفنان هو لمحلة فنان في المجال متاعه. نحكيه على الإسباني غوارديولا اللي الحقيقة خلى برشة تعليقات، خلى برشة مشاعر زيدة خلال ظهوره الأخير على ملعب الاتحاد. نحكي وزيدة انه كيفاش ما نجمش غوارديولا ما نجمش يكون يتمالك الاحاسيس متاعه، وفي مشهد الحقيقة كان مؤثر برشا سبق المواجهة ضمن ختام الموسم. شفناه الحقيقة برشا تأثر، وشفنا حتى برشا من المحبين متاعه زيدة اللي كانوا اشادوا بالاداء متاعه. نذكروا انه غوارديولا يغادر النادي متاعه بعد ما صنع حقبة استثنائية في تاريخه، وهوني اليوم يطوي صفحة فيها برشا انجاز جزيت خليته واحد من أبرز المدربين اللي مروا على الفريق. شفنا اللفتة الجماهيرية المؤثرة واللي قاموا به زيدة، حتى اللفتة اللي حذروها الجماهير قبل انطلاق المباراة وقت اللي دخلوا اللاعبين تاع مانشستر سيتي، وكيفاش كانوا في أرضية الملعب وسط أجواء احتفالية وين رفعوا الجماهير لوحة تكريمية خاصة لغوارديولا واللي هو يستعد كيف زيدة. حتى شفنا النجم البرتغالي زيدة برناردو سيلفا اللي هو بيدو يستعد مع لمغادرة النادي مع نهاية الموسم. شفنا زيدا الفيديو اللقطات التلفزية اللي ظهرت التأثر متاع الثنائي هذية بشكل كبير قدام مشهد التكريم الجماهيري والوداع المؤثر، ورغم أنه ما تمش تتويج مانشستر سيتي بلقب دوري لهذا الموسم، لأنه الفريق أنهى مشواره بصورة مزيانة برشا إيجابية برشا بعد ما كان حصد اللقب متاع كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع الماضي. وهذا اللي يعطى زيدا غوارديولا نهاية مميزة الحقيقة للمسيرة متاعو مع النادي. وشوفنا برشا الحقيقة تعليقات تصويرة دايوغ نجمو تشوفوها على الباج أحلى صباح باي موزايكا فهم.
3: موبايل نيوز مع نادي فوتي.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 ملي.
2: أريد طور عالمك.
3: أحلى صباح
5: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي وفرحان. وين متاني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
6: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج. مالا شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك، وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس. شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك مايونيز جديدة، وبارتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة، وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
7: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
8: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختاوة غلاس أولا، هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
3: كل يوم بس الجمعة من 6-9 تصبح
9: صباح نشاط والحيوية لكم الكل. 8:15 دقيقة. غو بونجور إياد، صباح نور.
10: صباح نور أمين، تحية المستمعين الكل. من البارح العالم الكل يتحدث عن صفقة وشيكة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران شنو اللي في الصفقة هذه وشنية شروطها نحكيو فيه بعد شوية.
9: غو بونجور نادو
4: مرحبا. غو بونجور غمين. بعد شوية في انتباهش قال نحكيو على نشطاء من أسطول الصمود اللي يرويو التعرض متاعهم لاغتصاب في الاحتلال اعتداءات جنسية وتعذيب. هذا كل نحكيو فيه بعد شوية في انتباهش قال.
9: دونك راجعين بعد شوية بأكثر تفاصيل. اليوم عيد ميلاد مهم برشا عندي. اليوم عيد ميلاد صديق حق تاع ربي معناتها.
10: صديق ولا صديق؟
9: صديق صديق شبيك يا صديق. دونك شكري الورتاني اليوم نتمنى له ان شاء الله كل عام وهو حي بالخير. الهداء يوصلوا من عند سونيا زوجته واولاده صدري وادم يغنيوا له في نهار كيما اليوم يقولوا له ان شاء الله كل عام وهو حي بالف خير. فما شكون قاعد يتلف من قبيله عيد ميلاده البارح؟
10: هذاك علاش سالتك صديق ولا صديقه؟
9: ما فما شكون قاعد معناتها
4: يتلف
9: ندو كل عام وانت حي بالف خير غنيوا لكم نقولوا مصوره والله مصوره عبد الناصر
4: صوره
9: كان شوفها فاش كانت تشطح
4: يا رب
9: عسيلو اللي هبطها توا اللي تشطح في نانيا ما عنده حتى علاقه بالدكتوره اللي تعرفوها والله الدكتوره مشيت الدكتوره
10: قول لنا شو احساسها كي عملت 19 سنه
9: 33 سنه
4: ربي كبر لك ساعته 33 الرحمه ليه
9: الرحمه ليه 33 سنه نادي كنت تظهر اصغر
4: بالحق
9: والله تظهر اصغر
4: عايشك كلك ذوق
9: يعيشك جبر الخواطر
4: جبر الخواطر يوم مش من عويدك بورتو امين قرب عليها ما برك الله فيك
10: ماهيش متسمي عليها
4: حتى
9: ان شاء الله كل عام وانت بخير شو تقولها ايد في عيد ميلادها نادي
10: كل عام وانت بخير وان شاء الله بطول العمر وان شاء الله العقبه ال 100 سنه يا نادي وانت سامين شنو تقول؟
9: والله ان شاء الله لاباس
4: صحيح اهم حاجه تنجم تقول ان شاء الله لاباس والله
9: ان شاء الله لاباس نادي ان شاء الله بيهديك
4: عايشك سورتو يهديك علينا على الفريق
10: هو لقيت ربي يصبرك علينا
9: الحمد لله اقعدوا معنا احتفالات نادي بدات البارح حس همزات متواصله ل 10 ايام اخرين القدام شويه اخر راجعين مع اياد
3: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي تبع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولنوفوتي شركة الروبوتات الصينية يونيتري دخلت رسميا عالم السيونس فيكسيون وكشفت على جي تي او 1 وهو جاينت روبوت سوت تنجم تركبه وتتحكم فيه من كوكبيت موجود داخل الروبوت بيدو. السوم متاعه 650 الف دولار والروبوت يوزن تقريبا 500 كيلوغرام مع الشخص اللي يقود فيه. اما الحاجة اللي خلت الناس الكل تحكي عليه انه ينجم يتحول من وضعية المشي على قدمين الى وضعية المشي على اربعة باش يتحرك اسهل في تيران اكسيدونتي. وفي فيديو اللانسمون سي او متاع يونيتري دخل الروبوت واستعملوا بشي كسر جدار كامل. اكيد التوى الموضوع يحسوا اقرب للانترتينمنت ديموز والسياحة فيتوريست اكثر منه فيكول يومي. اما الواضح انه المستقبل اللي كنا نشوفوه في افلام الساي فاي قاعد يولي رياليتي اسرع برشا من اللي نتخيلوه. عطينيكم جديد وتوى باش نودوكم بالمفيد تيك نيوز مع تونيزي تيليكوم. البيك بونيوس متاعك يوصل ل 500%، يعني كل ما تشارجي يخلط البونيوس الخمس مرات اللي شارجيته. شارجي ب 10 دينارات تلقى 50 دينار بونيوس في تليفونك وصالحين ال 14 يوم كاملين. ازرب خذ البوس تي تي وتمتع على خاطر مع تي تي كان عندك بوس عندك بيك بونيوس. تيك نيوز باي تي تي مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
9: غو بونجور اياد.
10: صباح النور امين، تحيه المستمعين الكل. البارح تقريبا كل وسائل الاعلام في العالم الخبر الرئيسي فيها هو اتفاق وشيك بين الولايات المتحده الامريكيه وايران. هنا مانيش نحكيو على اتفاق انهاء حرب بقدر ما نحكيو على هدنه، لانه اخر الاخبار اللي خرجت تقول انه الاتفاق المده نتاعو 60 يوم. شنو فيه الاتفاق هذايا؟ فيه بيان سور وقف العمليات العسكريه من الطرفين، فيه كلام على انه هذايا يشمل ايضا الجبهه اللبنانيه، هذايا تو بعد نحكيو فيه في علاقه بردود فعل الاحتلال. ايه سورتو يحكي اساسا على التزامات الطرفين. من جهه ايران فما التزام بفتح مضيق هرمز بدون استخلاص، من غير هاك السيناريو متاع البياج اللي حكينا عليه، ومن جهة أخرى نزع الألغام في المضيق في الفترة متاع 60 يوم هذوما، والهدف هو العودة إلى حركية عادية في الخليج العربي في ظرف شهر ترجع إلى مستويات ما قبل الحرب. في المقابل الولايات المتحدة الأمريكية تتعهد برفع الحصار على الموانئ الإيرانية والسماح لإيران بتصدير المواد النفطية ومشتقات النفط والصناعات البتروكيميائية متاعها. هذا بينسور باش يسمح بمداخيل مادية لإيران اللي نعرفوا أنه تعاني من صعوبات اقتصادية من قبل الحرب، ولكن الحرب زادت عمقت النقطة هذه. من الحاجات أيضا اللي معناتها وسائل الإعلام الأمريكية تقول إنها موجودة في الاتفاق، ولكن من الحاجات اللي عطلت الإمضاء هو مسألة الاتفاق على الوردينج وإلا على الصياغة وإلا على الكلمات الدقيقة، هي حاجتين اللي هي رفع التجميد على الأصول الإيرانية. نعرفوا أنه إيران في ظل العقوبات المفروض عليها عندها أموال مجمدة في عدد من البنوك في العالم إيكومبري في قطر في الولايات المتحدة الأمريكية في أوروبا، وإيران تشترط رفع التجميد على الأصول متاعها باش الوضعية الاقتصادية متاعها تتحسن. في المقابل أيضا إيران تطالب بتعويضات على الحرب. بيصير التعويضات هذه اليوم وسائل الإعلام تحكي على الصناديق متاع استثمار وإلا ديفون يكونوا موجهين لتعويض خسائر الحرب. بيصير اليوم واضح أنه مش الخسائر العسكرية بقدر ما الخسائر ما تعني الخسائر المدنية فيما يخص المستشفيات المدارس الجامعات وغيرها. بقى السؤال هو وقتاش صرف هل تعويضات هذه وإلا حتى رفع الأصول وقتاش؟ لهنا فما خلاف حول الكلمات، شنية الشروط اللي يلزم تتحقق باش يتم رفع الأصول هذه، ولكن رفع تجميد على الأصول هذه، ولكن يقعد الموضوع الأساسي هو الموضوع النووي اللي يفهم من التصريحات اللي يقوموا بها مسؤولين أمريكيين لوسائل الإعلام العالمية والأمريكية هو أنه باش يكون في الاتفاق هذايا فما تعهد إيراني واضح بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. في الحقيقة هذايا ماهيش حاجة جديدة، إيران سبق أنها قدمت التزامات في هذايا إي كومبري التصريح الشهير وإلا الفتوى متاع المفتي متاع المرشد الإيراني اللي يقول فيها بتحريم امتلاك السلاح النووي واستعماله. ولكن بيانسور التصريح هذايا باش يفتح الباب لمفاوضات في فترة 60 يوم حول الموضوع الأساسي اللي هو الملف النووي الإيراني. لهنا كل المصادر قاعدة تحكي على أساس أنه اليوم المطروح هو أولا مسألة ستوك متاع اليورانيوم المخصب اللي هو موجود في إيران واللي نعرفه اللي هو موجود تحت أنقاض المؤسسات النووية اللي تم قصفها في حرب 12 يوم من طرف الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال. وهذايا معناتها موضوع شائك خاصة بالنسبة لإيران في مستوى الرمزية، في مستوى الخطاب خلينا نقولوا بين ظفرين القومي وإلا الوطني وإلا خطاب السيادة الوطنية الإيرانية. دونك موضوع تسليم اليورانيوم هو اليوم محتاج إلى تصريحات في انتظار المفاوضات اللي باش تدوم طيلة سريان اتفاق الهدنة متاع 60 يوم. دونك هذا جانب. الجانب الثاني هي مسألة النشاط النووي الإيراني في المستقبل. هذا زاد كيف نلقاو فما اختلاف في التصريحات من الطرفين، الشيء اللي يبين انه في هذا ما فماش اتفاق. من جهة الطلب متاع الولايات المتحدة الأمريكية هو انه إيران تتوقف نهائيا عن تخصيب اليورانيوم مهما كانت النسبة متاع التخصيب. نذكروا انه موضوع اليورانيوم هو انه راو اليورانيوم كيف يتم تخصيبه بنسب ضعيفة اللي هي في حدود 3-5%، فإنه اليورانيوم هذاك ما يكون صالح كان للاستعمال المدني وإنتاج الطاقة الكهربائية مثلا، في حين أنه كيف يوصل إلى 60 مثلا تهم الموجهة لإيران أنه وصلت إلى نسبة تخصيب متاع 60%، ولكن معناتها الهدف هو أنه إذا تحب تنتج قنبلة نووية فإنه تحتاج إلى تخصيب قريب من 90%. دونك اليوم الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لها صفر تخصيب أورانيوم، بالنسبة لإيران فما كما قلت المسألة متاع المبدأ ومتاع السيادة الوطنية. إيران اليوم الواضح من التصريحات على هامش المفاوضات اللي قاعدة تقود فيها

0: السلمية، ولكن ما تقومش هي بتخصيب اليورانيوم مش ما تكونش عندها التكنولوجيا اللي تسمح لها بالوصول لنسب تؤدي لامتلاك السلاح النووي. تقريبا هذه الخطوط العامة متاع الاتفاق. يقعدوا كيلكو زانكونو اللي هما موضوع لبنان، على انه لبنان نعرفوا انه فيه الاحتلال هو لاعب رئيسي، الاحتلال اليوم داخل في فترة انتخابية، نتنياهو ما يحبش يدخل الفترة الانتخابية وهو في وضعية متاع انه الولايات المتحدة الامريكية وصلت لاتفاق لا يحقق اهدافه في علاقة بايران، وهنا حتى وسائل الاعلام الامريكية تتحدث على لوبيينغ قاعد يقوم به الاحتلال ونتنياهو لعرقلت الاتفاق هذا من خلال بعض عناصر في الكونغرس. دايور شفنا في البارح والبارح تصريحات لأعضاء في الكونغرس اللي يقولوا انه هذا الاتفاق ما يختلفش برشا على الاتفاق اللي عمله باراك اوباما مع ايران واللي كان ترامب ألغاه سابقا. دونك اليوم فما الوضعية متاع الى اي مدى الاحتلال ونتنياهو قادرين عرقلة الاتفاق هذا. الإجابة على السؤال هذه مرتبطة بالأسباب اللي تدفع دونالد ترامب إلى الوصول للاتفاق. أولا الأسباب حسب الأولوية حسب رأيي هي ثلاثة. أولا اليوم فما الانتخابات متاع نوفمبر واللي ترامب ما يحبش يمشي لها في وضعية متاع حرب. الجانب الثاني هو الوضع الاقتصادي الأمريكي اللي قاعد يتأثر بالوضعية متاع الحرب وارتفاع نسب التضخم اللي تنجم تؤثر سواء على نفسية الناخبين وإلا حتى هيكليا على الاقتصاد الأمريكي. دونك هذا سبب ثاني. والسبب الثالث هو نعرفوا أنه فما كأس عالم لكرة القدم اللي قسم من مبارياتها باش يتم لعبه في الولايات المتحدة الأمريكية، وكي نشوفوا الأهمية اللي عطيها دونالد ترامب للكأس هذية واستقبالاته لرئيس الفيفا أنفانتينو ومعنتها القاوق اللي عامله حول الموضوع، واضح أيضا أنه لا الفيفا لا إدارة ترامب يحبوا أنه تكون فما حرب بالتوازي مع كأس العالم تشوش على الحدث العالمي. هذايا الشيء اللي يخلي أنه ترامب اليوم قاعد يمهد الطريق. دايور حتى التأخير عنده زوز أسباب برشا كلامي قال إذا تم الاتفاق هذا كل علاش ما تمش الإمضاء. هو في الحقيقة فما زوز أسباب. من جهة الأمريكية دونالد ترامب يحب يهيئ الرأي العام الأمريكي ويخرج بصورة المنتصر. من جهة أخرى صعوبة اتخاذ القرار من الطرف الإيراني. نعرف الوضعية الخاصة متاع المرشد الأعلى الجديد اللي هو تقريبا يعيش في بنكر معزول عن العالم، واليوم المصادر المقربة من المفاوضات تقول إنه هذا قاعد يأثر على مسار المفاوضات اللي قودها وزير الخارجية الإيراني عرقجي، واللي فما وضعيات إنه وقت يرسل رسالة إلى المرشد ما وصلت له لأنه ما يتمش الاتصال لا بالهاتف لا بالوسائل الإلكترونية. دونك يكون كان بشكل بشري ما وصلت له المعطيات هذه، ما جاوب عليها، ما رجعت لعرقشي إلا ما تكون ديجا المفاوضات تجاوزت النقطة هذيك ودخلت في نقاط أخرى. الشيء اللي اليوم برشا ناس يقولوا أنه هالساعات وإلا الأيام اللي معرقلة الوصول للاتفاق هي أساسا مربوطة بالكلمة النهائية لمرشد الثورة الإيرانية الجديد.
1: واضح. يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك، قعدوا معنا راجعين. أحلى صباح
2: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة. بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين الثنية. بغانت برشا دلال ومازال
3: فديت ما ستريس والروتين وقيت تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس، تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل، وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت travel2do.com. travel to do les prix تودو.

0: مع توبنات كل طرح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا فري دو راكوردمون بلاش ولا ابجريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مي لا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت عيش جو الكورة من الدار
1: توب نت Very Fiber People.
2: À toi, maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
3: في مونوبري جاونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والإلكترو زادة هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات
4: مونوبري ديما معك
5: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
6: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم
7: صباحكم فل بداية أسبوع موفقة بالخير والفرحة في صبحية نهار اليوم هو الأكيد راهو ما تسمعوا منا كان الخير موسم الجوزاء جاي من الجمعة اللي تعديت ومعاه نسمة خفيفة لكل الهوائيين الدلو والميزان حابين يفرحوا وبرج الجوزاء لوج على الحظ لوج على الفرص تتحل البيبان لنهار توقعتوها الشهر شهركم فما أفكار جديدة على تغيير وفرص ما كانتش على البال عنا زيد الناريين رجعين بقوة قالوا لكم أرانا هوني موجودين أقرأوا النحسيب راهو يا حمل أسد قوس الحظ يحبكم خاصة كيف تكونوا شدين الصحيح على تحقيق أمنياتكم يكفي مغامرة صغيرة قادرة تبدل الدنيا وما فيها على خاطركم ومع بداية آخر أسبوع من ماي كل المائيين كما السرطان عقرب برج الحوت طاقة قوية على تحولات ممتازة أحلامكم قربت إنها تتحقق راهو القلب اللي تعب يستحق حاجة تفرحه وريتو قد مبكي وعانيت وحسيت الوضعية متاعكم مش هيك الكل جاي الوقت وقت الراحة النفسية والحمد لله على هالحال وشوفوا الترابيين شوفوا الجدي شوفوا الثور والعذراء بعد هيك التعب بالصبر النتيجة بدت تبين فما راحة على إحساس بالأمان وإن شاء الله يا ربي إنهاركم زين
5: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
6: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم أحلى صباح
2: أحلى صباح
6: كل يوم بسين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح بارومتر
8: أول خبر في البارومتر باش نبداو بيه هو تنبيه يجي من عند مختصة في أمراض الشيخوخة لتوصي كبار السن بأنهم ما يقوموش بالإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية نحكي على دكتور عفيف الهمامي في تصريح الإذاعة الوطنية اللي قالت الكميات متاع الحم في الوجبة الواحدة ما يلزمش يفوتوا من 100 إلى 120 جرام كبار السن من 10 انتم
9: متى كبار السن ايش نوضحوا ما مقصود معناتها اياد النجم نحسبوا كبار السن
8: لا لا ماهوش كبار سن
9: تيما ما خاطر مش نعرف اذا كبار السن
8: كبار السن
9: معناتها فما عمر باش نقولوا هذا كبار سن
8: اي فما في الطب موجود لا لا مش بالمونتاليتي ما عندهاش علاقه
10: شباب شباب القلب يعني
9: باه اي اخضر اياد اخضر تفضل
10: بقى أنا أخذر خاطر من المهم اليوم أنه تصير توعية خاطر معناتها اليوم مؤسسات الصحية يعرفوا أنه في الأعياد كسوة في العيد الصغير ولا في العيد الكبير ديما فما ارتفاع متاع مضاعفات خاصة للناس اللي عندهم أمراض مزمنة سواء ضغط الدم ولا السكر اللي يعني أنا اللي بهتني بصراحة الرقم شوية معناتها 120 جرام نعرف طيب في العائلات السنة في العائلات التوسية راه ساعات القطوس وقت اللي يبدأ يشوي وديجا كلاهم من 120 جرام
9: كلهم قطوس هذا مازلنا ما بديناش معناتها ان بون ولا الرقم والله باش نقول لكم معناتها حاولوا تسيسوا روحكم انا باش نقول لكم هكا هما خاطر 100 جرام معناتها باش نجيب ميزان معناتها انا نبدا نوزن نشوف قداش هذا ناقص 50 جرام ما نشم ونتعدى معناتها شنو نعمل معناتها ما انا حاسب روحي كبار سن وحدي ما عنديش مشكل
10: انا ما عملنيش الملاحظه احنا مخلينك
9: لا لا ما عنديش مشكل انا كبار سن كبار مادام لحيتي بالشيب معناتها كبار سن
8: تي لي يا ولدي شنو
9: شنو مشكل خالي ما عندي حتى مشكل
8: انت باش ما غلطوش ما في
9: يا بنتي خليها بالعاني تمشي كيك اخي
8: كبار سن
9: صحيح انا نحبها تمشي كيك انا مع 150 جرام 50 جرام
8: 50 جرام
9: اي اكا اون بلوس مانيش فان برشا بالحمل على الوش بالرسمي
8: هذاك علاش
9: كل واحد كيفاه ها معناتها الحمل على الوش بالرسمي خاصه كده مشحم يقلقني برشا ما معناتها ماذا بيا اللي انت عايش شويه شويه شويه ونتعدى معناتها عندي حاجات اخرى انا نشيخ عليها اكثر في الليل السلطه من شويه مثلا فان بالسلطه من شويه على الاخر فريت لي ما مش برشا
8: اما السلطه من شويه
9: لا لا السلطه الخضراء نحس روحي مريض كانك وانت ايه
10: شنو وين
9: هذا كان يحكي مع مراد دار في شيشه
8: صحيت يا اخي شدوا الرادار
9: شا
10: البروف
9: في الكلاس حاجه اخرى باش نجبدوا باش نجبدوا المشروبات الغازيه تفضل العب يد
8: بالخبر الثاني
9: صحيح البدو كيكا اعطيوها البود خاطر المستمعين يعرفوا اني راني ما عندي حتى مشكل تنحكي كل شيء
8: حتى احنا بعض
9: صحيح
8: المنظمة الروسية الأطباء الشبان كانت حضرت في ندوة صحفية عقدتها نهار الجمعة من تصاعد وتيرة الاعتداءات بالعنف على الأطباء الشبان داخل المستشفيات العمومية وقالت انه اليوم الموضوع ما عادش يتعلق بحوادث معزولة لكن ولات ظاهرة متجذرة لتهدد سلامة الإطار الطبي وتأثر على استقرار المنظومة الصحية العمومية. رئيس منظمة روسية الأطباء الشبان وجيه ذكار قال انه دراسة ميدانية قامت بها المنظمة حول واقع العنف داخل المؤسسة الصحية العمومية ورات انه 73% من الاطباء اللي تم استجوابهم اكدوا تعرضهم للاعتداء بالعنف اللفظي او الجسدي مرة واحدة على الاقل وقت العمل متاعهم في المستشفيات العمومية 73% ولا.
9: احمر ايد احمر تفضلي
10: بيصير احمر خاطر الرقم مفزع لو نحكيه على 73% منش بعاد على انه على كل 4 اطباء شبان تعرف شنو وقتك نقولوا اطباء شبان هذوما مش ناس عندهم كارير نتاع 30 و40 سنه باش نقولوا واي واتات انه تعرض للعنف هذوما مازالوا كي قالوا هيا بسم الله يلقى روحه متعرض للعنف المادي والا العنف اللفظي اللي حتى شيء ما يبرر انه يتم الاعتداء بالعنف على طبيب ولا على فرملي والا على عون اللي هما الناس هذوكم موجودين لخدمه المواطن عندهم معناتها اخلاقيات المهنه نتاعهم اللي هي الصارمه في الموضوع هذايا اذا فما مشاكل نتاع سوء الخدمه راهو مش مسؤول عليها الطبيب بقدر ما مسؤول عليها الوضع المادي نتاع المؤسسه النقص نتاع الاعوان المشاكل نتاع النظافه غيرها من المشاكل دونك اليوم صحيح انه الناس في فما حالات اللي المرافقين
9: البس كاسكيت
10: به
9: ولا بس تسمع الجونج خاطر ما تسمعش الجونج
8: هو في الفقره المبدا معناتها نتاع 30 ثانيه
9: ولا البس كاسكيت باش تعرف وقتاش لازمك تقص وقتاش لا
8: ولا بالعينين هكا نبداو نهزولك
9: فيها ولا نعمل هو بالعينين بالله العظيم نشعل بكلي هكا نعمل جمله
10: لك علاش نبدا نتكلم نغزر النادي
9: خذا وقتي ووقته دونك انا ما عندي ما فضل نادي برا
8: باش نختموا بالاخبار الاخراني باش نحكيو على دراسه زاده كانت تحدثت عليها مروه بن شراده اللي هي المؤسسه نتاع منصه موم هي منصه متخصصه في شؤون الابوه الامومه الازواج والعائله
9: شو اسمها
8: موم ام دوزو ام دايو عندها بودكاست نجمو تفرجو فيه مزين برشا فيه معناها فيه برشا حاجات تهم العائلة وفيه برشا دي تيمونياج شهادات متاع امهات وغيره دونك الدراسة تقول انه 54.2% من سي يبدلوا مسارهم المهني بعد ما يوليوا امهات والثلث متاعهم يختاروا انهم يسيبوا خدمتهم ويتركوا العمل نهائيا
9: فتترجم هنا
8: ثلث معناها
9: من غير ارقام من ترجموها المعطى معناتها بلوز او اشاك اخير
8: معناها اكثر من شطار نسي كي يوليو امهات يا يبدلوا خدمتهم تولي مثلا اقل ساعه عمل ولا باش ينجموا يكونوا موجودين مع صغار ولا تعمل خدمه اخرى بيان سور والثلث نتاعهم واحد على ثلاثه من اي ام تولي
9: يبطل
8: الخدمه نهائيا ولا على كل ثلاثه امهات فما واحده
10: الخدمه نتاعها بعد
9: نقول لكم الاخضر الاحمر البس الماسك البس مش يعني ميسيل حسسني معناتها
10: يعني تلبس ماسك متبرع لك بوقتي
9: لا يا يدي ولا لا بس عليه انت الميكرو مريق لا امشي يد علاش الاخضر الاحمر انت الاخضر
10: لا لا انا بالنسبه لي احمر على خاطر اليوم واضح انه ظروف الشغل لا تراعي معناتها الاحتياجات نتاع الامهات في علاقه بتربيه الاطفال نتاعهم. الشيء اللي يدفع انه المراه تتخلى على الكارير بروفيسيونيل نتاعها باش توصل معناتها تقوم بواجباتها كأم.
9: أيوة. سامحني والله مش عليك كنتي طبعا
10: نعرف انا احترمت الوقت
9: بلا علاش نضحكوا نادي ما خبيوش يا مستر
8: ليه ما خبيوش ييد ييد ييد ييد يبدا يكبس يروح
9: هذا ما غير الحم على الوشك يا حبيبي خلينا نشوفوا نهار والله اش قيدك مع جماعة مكي ونادي
8: ملا فريق والله بالحق ملا فريق تحت
9: بي صباح نزو يقرأ تقويم نطق مع بعضهم وكل
8: في الصيف في الصيف كيف شادي نقرأ
9: ياد شنو رأيك في الموضوع الأمهات اللي يخدموا ميو
10: هلك الجينجل هلك
8: ياي تحسي ساعد ماشي ياد
9: شنو رأيك
10: الأجوبة كلها رو معدة بذلك الاصطناعي
9: ارتفاع درجات الحرارة في الكرة الضيف ميو
10: ما قلتش مياو
9: نكتفي بهذا القدر مشيت الفقرة
10: يعطينا رايك انت علاش صوت
9: الاخضر الاحمر الاخضر الاحمر خاطر نتفهم نتفهم وضعية المرأة اللي تجيب صغار خاطر سائنة عند المرأة راهو اكثر من الرجل تحب ولا تكره معناتها المرأة راهي هي الحنينة هي الام معناتها هي اللي تخمم في بون مش معناتها الرجل ما يخممش معناتها سائنة معناتها المرأة ولدها معناتها سائنة البو اي موجوده موجود الاب معناتها بون بيتيتر معناتها فيكو عشان نحكي فيكو ولا قاعده ماشي قاعده انتوكا علميه اللي نحكي فيها ما البو معناتها مهمته هو مجابهه العالم الخارجي مع وجود داخلي يحافظ على استقرار العائله
8: كلام صيب
10: حسسني يحكي على الحرب في إيران
8: فتح مذيق هرمز
10: مذيق هرمز يجي في مراحل البنية الفوقية والبنية التحتية والمؤسسات
9: خم ترجمة ميسج باقي عملته فيه خم ترجم لكم معناتها البو هو مجابهة العوامل الخارجية إيش معناتها مهمة البو تحب ولا تكره مادام هو
10: الراجل أمين
9: نحن أيام خم فسر
10: شو فسر الضغط الخارجي ولا
9: معناتها عندي انا المطالب اكثر انه يوفر للدار هو الرجل هو اللي مطالب يخدم هو اللي مطالب يشقى هو اللي مطالب يتعب
10: هو رئيس العائله حتى بالقانون
9: يا ودي ما عمناش يكون رئيس مش مشكل يحكم مش مشكله هذيك ما باش تعاركوا كلمه شكون تمشي نعرفها العركات هذوك في الكوبل كلمه شكون تمشي ما حشناش المهم تمشي وكاو مش لازم شكون يمشي كلمته ما باش تدخل غادي لا وانا المراه واختنا مش غادي الثانيه معناتها شيء انه يحافظ على الاستقرار الداخلي ايش معناتها معناتها انه وجوده يكون الحنيه لوتوريتي في الدار ما بكش معناتها الاستقرار الداخلي نقصد فيه دونك هو هذا مضيق هرمز نادي اختنا
8: فك علينا نادي ذولي حطينا فك علينا نكتفي بهذا القدر
9: صحيح نسمعوا نغم وطني وراجعين احلى صباح
11: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكة ماي بيت يجي يجي فرحان وين متاني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكة ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان ماي بيت المامو العشيري
12: حتى ال 31 ماي ميني اشوار جينيرال جولد اينوكس 3 لتر ب 49 دينار و 900 مليم اكاهو وهكا جوكم يولي كيما جونا عيدي والكل بروموات
13: مونوبري ديما معك
14: شارك واربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة ابوني جديدة صور البلا بريفيري نتاعك مايونيز جديدة وبارتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن
15: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
16: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار واليوم برافا عملت احسن فان جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وسومه اقل من بلار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوه ان بودر اي سوليوب
17: نعملوا قهوه
13: برافا.
17: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح. موزايك FM

0: Classic hits.
1: Hits. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح. انتبه اشغال نادية الفورتي.
2: شنرجع في انتبه اشغال على الشهادات اللي قاموا بها عدد من المشاركين في اسطول الصمود العالمي اللي اثاروا موجه من الاتهامات الخطيره ضد سلطات الاحتلال بعد حديثهم عن تعرضهم لانتهاكات شملت التعذيب الاعتداءات الجنسيه. كان هذايا بعد اعتراض القوارب اللي كانت متجهه الى قطاع غزه في المياه الدوليه واحتجاز من كانوا على متنها في برشا مقابلات صحفيه مع عدد من القنوات من بينهم قناه الجزيره. عدد من الناشطين الأوروبيين كانوا تحدثوا عن تفاصيل ما وصفوه بالسجن العائم اللي تم نقلهم ليه بعد احتجازهم على متن سفينة تابعة للاحتلال، وأكدوا أنهم تعرضوا للضرب للتجريد من الملابس الحرمان من الطعام والماء والنوم إضافة إلى اعتداءات جنسية ونفسية قالوا أنها استمرت الأيام. شفنا حتى الناشطة الفرنسية سابرينا عزيزي هي واحدة من المشاركات في الأسطول اللي قالت أنه القوات الاحتلال تعاملت معهم بعنف كبير منذ اللحظة الأولى لنقلهم إلى سفينة العسكرية، وقالت أنه تم إجبارهم على الجلوس أرضا في ظروف قاسية، تعرضوا للضرب للإهانة قبل ما تتم زيادة المصادرة متاع جوازات السفر متاعهم، ويتم نقلهم إلى حاويات معدنية مسكرة تم استخدامها كسجون مؤقتة. نسمعوا بعض الشهادات وتنشوفوا زيادة أنه حتى تحرش وصل حتى للرجال، من بينهم منسق الوفد الفرنسي كان تحدث على الموضوع ذي.
3: جردونا من ملابسنا ووضعونا واحدا تلو الآخر في حاوية سوداء، ثم صفعوني بقوة على رأسي وتحرشوا بي.
4: تعرض الشابان للتعذيب، ثم دخل عليهما جندي إسرائيلي ملثم بالملابس الداخلية ومعه جندي إسرائيلي آخر يحمل بندقية، وبدأ بمداعبة أحد الناشطين كطريقة تعذيب نفسي.
3: كان إتمار بن كفير حاضرا ويحيط به الصحفيون، كان يتجول ضاحكا ويوجه الإهانات للبحارة.
2: فما حتى عدد من الشهادات اللي جمعوهم أطباء اللي كانوا ضمن المشاركين في الأسطول قالوا أنه برشا عشرات المحتجزين تعرضوا لإصابات اعتداءات مختلفة، كسور، ضرب، صعق كهربائي وإصابات على مستوى الرأس، إلى هذا بالإضافة إلى الاعتداءات الجنسية اللي تعرضوا لها عدد من المشاركين. تم زيادة حرمانهم من الماء لساعات طويلة في ظل اكتظاظ شديد داخل هالحاويات المعدنية، في حين أنه الجنود كانوا يتعمدوا إزعاجهم بشكل متواصل حتى بشي نجموا يرقدوا، يعملوا عليهم الحس ما يخليهمش حتى يرقدوا، يعملوا برشا ضجيج ويسلطوا لهم الأضواء داخل أماكن الاحتجاز بس ما ينجموش يرقدوا. نسمعوا واحد من منظمي أسطول الصمود اللي هو تيغو أفيلا اللي قال أنه حتى الرصاص المطاطي تم استخدامه في الفترة هذيك، وقال زدا سنذهب بهذا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
5: هو أمر صادم، لقد تم الاعتداء على الناس وكسرت ضلوعهم، آخرون كثر ضربوا في وجوههم، وهنالك من تم الاعتداء عليهم جنسيا أو اغتصبوا، هنالك أيضا تقارير حول من ضربوا في الوجه، أمر تقوم به هذه الدولة وبشكل منتظم يستخدمون هذا كنوع من العقاب للناس، أولا ضد الفلسطينيين ولكن أيضا ضد النشطاء في هذه المهمة. الصورة صادمة وينبغي أن تتوقف هذه الانتهاكات لأن هذا يخالف القانون الدولي، هذا الأمر خاطئ. تم استخدام الرصاص المطاطي ضدهم، هنالك 7 أيضا حالات من إطلاق الرصاص المطاطي في الظهر.
2: في ردود الفعل الدولية ألمانيا وصفت أنه بعض الاتهامات هذه بأنها خطيرة، وأكدت ضرورة إجراء توضيحات كاملة بشأنها بعد ما أفاد عدد من المسؤولين الألمان بأنه هالنشطاء العائدين إلى أوروبا كانوا مصابين ويخضعوا لفحوصات طبية. فما مصدر قانوني إيطالي زيدا قال أنه الادعاء العام في روما فتح تحقيق في جرائم محتملة تتعلق بالاختطاف، الاعتداءات الجنسية والتعذيب، ومن المقرر الاستماع إلى شهادات عدد من النشطاء في الأيام الجاية. شفنا زيدا أنه اليوم الاتهامات كبيرة برشا ضد سلطات الاحتلال، ولكن فما نقطة أخرى احنا قاعدين هوني نحكيه على

0: اللذين تحدثا عن تفاصيل ما تعرض له داخل قوارب السجن منذ لحظة القرصنة وحتى الترحيل. وأخطر ما كشفاه أن الأشخاص الذين بدوا من أصول غير أوروبية تعرضوا لعنف أشد قسوة ومضاعفة. المشهد نفسه سردته لصحيفة الجارديان الناشطة الأسترالية جوليت لامونت التي روت كيف قيدت بمرابط بلاستيكية وضربت وسكب الماء تحتها لنحو ساعة حتى ظنت أنها ستغرق داخل مركبها قبل أن تتعرض هي واثنى عشر من رفاقها لاعتداء جنسي. لكن الأشد قسوة كان بحق من نقلوا إلى ميناء سدود ومنه إلى سجن كيتسيعوت، وهو ما كشف عنه الناشط البرازيلي تياغو أفيلا، وأكده في الساعات الأخيرة الطبيب الإيطالي خافير ثندريار الذي قال إن مركز الاحتجاز الإسرائيلي الذي نقلوا إليه بدا وكأنه من زمن الجتسابو.
1: خلي نختم بالنقطة هذه، أنه في المقابل المتحدث باسم مصلحة السجون التابعة للاحتلال في بيان يقول أنه الإدعاءات الموجهة لكل كذبة لا أساس لها من الصحة، ويقول أنه جميع السجناء والموقوفين راهو يتم احتجازهم وفقا للقانون مع مراعاة كامل حقوقهم الأساسية وتحت إشراف طاقم سجون مؤهل ومدرب، وراهو يتم تقديم الرعاية الطبية وفقا للتقييم الطبي المهني وحسب زادة توجيهات لوزارة الصحة.
2: به شنو رأيك يد في
3: بيسر اليوم اللي قاعد يصير قاعد يعطي في صورة حقيقية وصادقة على معناتها الاحتلال في صورته الأصلية، معناتها كما هي اليوم نشوفه في حاجات اللي من المفروض ما تتشاف كان في الديكتاتوريات، كان في الأنظمة اللي نورمالمون العالم الكل ما يتعاملش معها. نلقاو روحنا لهنا في وضعية متاع تعذيب، متاع تعذيب بدني، متاع تعذيب نفسي، واللي راهو معناتها أغلب الدراسات بينت أنه التعذيب النفسي لا يقل خطورة وتأثير على الشخص من التعذيب البدني. هنا التيمونياج وإلى الشهادات اللي قريناها وإلى سمعناها كلها اليوم، ذكر باللي صار في غوانتانامو، ذكر باللي صار في أبو غريب، ذكر باللي شهادات اللي صارت في سجون الديكتاتوريات وإلا في سجون الأبارتايد في جنوب أفريقيا. دونك اليوم هذا كل معناتها قاعد يعطي في صورة حقيقية على الاحتلال اللي قاعد يقلق، مش شنو اللي قاعد يقوم به الاحتلال اليوم وإلا الصورة اللي خرجت، بقدر ما أنه اليوم كيفش العالم يتعامل بلا مبالات بانديفيرانس توتال. خرجوا بيانات 3-4 دول، شفنا بعض الدول اللي خذت قرار بأنه بنغفير ما يتمش استقباله فيها، بعض الدول الأوروبية. ولكن حتى في التعاطي متاع الاحتلال فما الجانب العنصري، إذا شفنا في الشهادات أنه الأوروبيين وإلا البيض بين ظفرين كانت عندهم معاملة، و المساندين للقضية الفلسطينية وأعضاء الأسطول سواء من الدول العربية وإلا دول العالم الثالث وإلا أمريكا اللاتينية كانت المعاملة متاعهم مختلفة. بقى أنه اليوم معناتها المرحلة متاع التقاضي راهي مسألة مهمة، الذهاب إلى المحاكم الدولية مسألة مهمة، وشفنا أنه كيفاش المحكمة الجنائية الدولية والقرار اللي خذته باعتقال نتنياهو وأحد وزرائه لليوم عنده تأثيرات كبيرة على سياسات الاحتلال.
2: واضح، يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك نادي، يعطيك صحة.
1: شكرا،
2: الموعد مع جيهان، تقابلوا غدوة، نهاركم أسعد الأيام، بون ديبيو دو سومين، في الأمان.

0: الكرم مع ليتر حالي.
1: هل الحياة العصرية فيها برشا مشاغل وضغوطات؟ إن كان التزامات، مسؤوليات، ضغوطات يومية، خدمة، قراية، جري، أمبوتياج، قضيات ما توفيش، هل ولينا نعيشوا بسرعة أكثر من اللازم؟ هل الحياة العصرية سهلت لنا الدنيا وإلا سرقت منا الراحة، الوقت وحتى قيمة الأشياء المهمة وقيمة بعض العلاقات؟ شنو ينجم يسبب نسق الحياة العصرية؟ وشنو الثمن اللي قاعدين نخلصوا فيه على حساب الصحة الجسدية، الإرهاق النفسي، الستريس، التعب، الاحتراق النفسي أو البرناوت وغيرهم؟ هل بسبب الضغوطات هذه كل بعض أشخاص يوليوا أكثر توتر، قلق، وعندهم حتى اضطرابات في النوم إلى آخره؟ وهل هذا يأثر على العلاقات العاطفية العائلية والاجتماعية عموما؟ وهل ممكن رغم الركض وراء نسق الحياة اليومية اللي تستنزف أحيانا الجهد، الوقت والطاقة، ممكن إيجاد ملاذ أو طريقة للحفاظ على الراحة النفسية والتوازن؟ وكيفاش ممكن خلق التوازن هذا بين الحياة العصرية وضغوطاتها والراحة النفسية للفرد؟ هل بعض يلقى حلول في الرياضة، الترفيه؟

0: السفر ولفما بعض الحلول الأخرى.
1: الدنيا وليت ياسر تجري بينا، ستريس ياسر وكثر علينا، احنا نقوموا من الصباح للي تلقى روحك تجري ويوفى النهار وتلقى روحك اشتر الحاجات اللي بروغرامي باش تعملهم ما تعملهمش، هذاك كله رجع على صحتنا، رجع على صحة صغارنا، على عائلاتنا، كله تلقى روحك تو ديجاج لو ستريس اللي دايرين بيك.
2: هي مراهقة الناس وفما ناس ما عندهاش ارهاق خلاص الدنيا، يقول لك يا خويا اول حاجة ضغط ضغط ضغط ضغط كبير، حط في بالك الحكاية ذيك، درجة معناها اللي الواحد يخرج من الجو ويتبلن يتعب ليه
3: هاي العصبية ياسر تخيصان بزاء أكثرية الأمراض توا قاعدين يزيدوا، يقولك شبي صغار قاعدين يمرضوا بجلطات ولا يمرضوا بالقلب ولا دقة زيدة على خاطر من التخيص اللي عايشين فيه، معناه تخيص من النواس الكل معناه.
0: هل الحياة العصرية فيها برشا مشاغل وضغوطات وكيفاش ممكن تجاوزها؟ هذا موضوعنا في فورام نهار الاثنين.
4: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس.
5: سيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر أكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، إيا جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكوريتي وسوشيال ميديا، وهذا الكل في ثلاثة جمعات أكاهو. ما تفوتش أول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان. تلقونا في تونس، سوسة، نابل، قروان وأون ليني زادة. الأكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
6: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيس على ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الاوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاوا الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
7: تدلل تدلل
8: حتى 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الأسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج جديد وزورونا الأقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
7: تدلل
9: جيون ايام دللنا.
10: القشرة ما زالت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
11: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
12: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دخفوس يؤكد اليوم الاثنين في تصريح لبرنامج أحلى صباح على موزايك أن تونس فعلت إجراءات رقابية إضافية بنقاط العبور الحدودية تشمل المطارات والموانئ والمعابر البرية في إطار التوقي من مخاطر انتقال فيروس إيبولا. والمتحدث ذاته يوضح أن هذه الإجراءات تعتمد على بروتوكول صحي وقائي موجه للمسافرين الوافدين من دول سجلت فيها إصابات أو بؤر انتشار الفيروس.
13: احنا في تونس ديما عنا خطة التصدي اون دي باست، معناها كي بفما وباء في بلاصة خاطر ديما نمشيو من المبدأ اللي ريسك زيرو مش موجود، معناها حتى نبداو ماناش معنيين بالأمر، أما ديما يلزمنا نكونوا حاضرين لأي حالة ما نبداوش نجيو في آخر وقت وناخذ الإجراءات الغالطة. دونك احنا صار الاجتماع وعنا احنا الخطة حاضرة جوست اون لادابت، معناها نطبقوها على الحالة في العالم الكل وعلى هالوباء هذايا نتاع ايبولا كيفاش باش نعملوا معاه. هما حاجات معناها ديما يصير بالتنسيق مع عدة أطراف، ويصير خاصة تعزيز اليقظة في المطارات والمتاحف الحدودية والمواني والمعابر البرية، هذا الكل الأوبجيكتيف نتاعه لازم كشف سريع جدا والتدخل سريع جدا باش ما يصيرش انتشار المرض. أولا ديما لازم نفيقوا بالحالات اللي مشكوك فيها، جي حالة مشكوك فيها إيش معناها مشكوك فيها؟ يكون أما عبد عنده أعراض وجاي من البلاصة اللي فيها المرض، خاصة الكونغو أوغندا موجود فيها.
12: يشار إلى أن السلطات في شرق الكونغو الديمقراطية كثفت إجراءات الفحص الصحي، وذلك بعد رصد أكثر من 900 حالة يشتبه في إصابتها بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية وفق ما أعلنته منظمة الصحة العالمية. ومن أبرز أعراض فيروس إيبولا الحمى التي قد تؤدي إلى الوفاة، لكن هذا المرض الذي أودى بأكثر من 15,000 شخص في إفريقيا في السنوات 50 الأخيرة هو نسبيا أقل عدوى من كوفيد-19 ومن الحصبة. الشركة التونسية لأسواق الجملة تفيد بأن سوق الجملة ببير القصعس تفتح أبوابها لتأمين عمليات التزويد والبيع حسب التوقيت الجاري به العمل أمس واليوم وغدا بصفة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى. وبخصوص موعد تعليق النشاط واستئنافه، أوضح البلاغ أن أبواب سوق الجملة ببير القصعة ستغلق بداية من منتصف نهار يوم غد الثلاثاء، على أن يعاد فتحها لاستئناف النشاط بصفة عادية عشية الخميس 28 من ماي انطلاقا من 7:30 مساء وفقا للتوقيت المعتاد. عالمياً، بيانات المركز الوطني للأرصاد في السعودية تشير إلى أن أجواء موسم الحج هذا العام تتميز بشدة الحرارة مع درجات تتراوح بين 45 و 48 درجة مئوية في عرفات ومنى، في مع رطوبة قد تصل في ذروتها إلى 80%. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن إبرام اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران قد يتحقق اليوم الاثنين وفق تقديره. من جانبها، إيران تتحدث عن تقدم في عديد الملفات مع الولايات المتحدة من دون أن يكون الاتفاق وشيكا حسب ما نقلته الوكالة الفرنسية للأنباء. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع جيهان في صباح الناس. إلى اللقاء ودمتم بخير.
14: موزايك اف ام، الأولى في تونس.
15: صباح الناس،
14: صباح الناس،
15: الثاني جمعة من 9:30 نهار. جيهان ميلاد،
16: صباح الخيرات، صباح النور، لا خلينا نقولوا صباح الفل على سمعونا اللي يحبونا واللي تابعونا لكل نهار جديد، صبحية جديدة. إن شاء الله يا ربي جمعة مبروكة على كل مستمعينا، جمعة اللي تكون فيها جمعة العيد، وإن شاء الله بالمسابقة عيدكم مبروك. 9:04 وعلى امتداد 3 ساعات كالعادة كما عودناكم هذه الصباح الناس اللي تقرب لكم أكثر، اللي تحكي مواضيع تهمكم، اللي تشبه لكم برشا برشا برشا، هي مريتكم النجم وقول نسمع فيها صوتكم بعد شوية على ريبوندورنا على 71-113-013. عنا الأخبار، عنا الأكتواليتي، وعنا الموسيقى، وأكيد لازم نبدأ بنغمة وصوت تونسي. هو يا معقلتها للي أغنية للسيدة نعمة على موزيك.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: لأنه صوتكم يخلط تسجلوا صوتكم كل يوم معنا. مرحبا بكل مستمعينا. 9:08 باش نبداو في الأخبار, باش نبداو في حكايتنا أكيد, باش نعملوا طلة على السعودية. اليوم يوم التروية, غدوة عرفة, إن شاء الله يا ربي يبلغ كل حجاجنا ويكونوا في صحة جيدة. أكيد كما قلنا لكم أنه صباح الناس باش يكونوا تقريب يوميا معهم ونطمنوا على وضعهم الصحي والأجواء جواء غديكا. دونك في اتصال مباشر بعد شوية من السعودية. لكن اقبل باش نحكي على العيد اي وما دراك على الاسوام سورتو لهنا, ومش انا باش نحكي. اكيد انتم عملتوا دوره ما شاء الله, شفنا في الويكاند الجزاره قديش تمليت, ما زاد اومتو على قد ما تمليت الجزاره على قد ما اللحم غلي غلي اللحم معناها. وسامحوني الجزارة نحييكم الكل, وكانوا استغليتوا الوضع معناها, صار الاستغلال للوضع ذي. الناس اللي ما نجمتش مثلا تشري العلوش بحكم الغلي مشيت باش تاخذ, تقول لك انا خلني اخذ مكتب, فلقات الاسعار غليت. مانيش باش نقول قديش لانكم انتم تبارك الله زادزيتوا وفيتوا. على ريبوندور موزايك.
2: صندوق عجب. عسلامة يا موزايك, يا موزايك وصلنا أصواتنا, رانا اليوم رينا العجب. راي دوارة راي ب150 دينار, دوارة اللي كان الناس يشريوها ب15000 اليوم ب150 دينار. قولولنا شنعملوا, وينو الرقابة, وينو تحديد الأسعار, وينهم العلالش اللي بالميزان, اللحم ب80 و85 دينار, الدوارة ب150, وين ماشيين؟ راي العائلات تشفق ما تلحق.
3: بربي يا صندوق عجب, ترى العجب كيلو لحم ب70 دينار, شكون باش يخلط له؟ ثم ناس تاخذ 300 و350 دينار في الشهر, ينبغي يخلص منها الضوء, يخلص منها الماء, ياكل منها, يشرب منها, يشري منها اللحم, ينبغي يشري كيلو. ما فهمتش انا وقسما باللي غياب كلي, وين الديوان اللحوم ولا شركة اللحوم ولا غياب كلي؟ ما فهمتش انا والله, ماني فاهم, مخي وقف بصراحة.
4: باقي صندوق عجب موزايك قريب الاربع ونص بتاع الصباح, وانا خرجت قبال نخدم العباد وبشتخدم الناس ونوصل العباد لبلايسها, سأل ربي يبقى عليهم وان شاء الله عيدهم مبروك. لكن فهم الدخلاء يا صندوق عجب براو, الدخلاء شهادة من العجب براو, مانيش عارف وقتاش يقوموا, ما في ساعة وما ساعتين ينزلوا في العباد بالصفات وينزلوا بالسعدون ومنصبي, مش معقولة شنو الحكاية هذي. كل عيد مش نقعد هنا نعملوا هكا, نحن كل عيد ونقعد مش نعملوا هكا, شو من ما في ساعة وما ساعتين نتاع الصباح, لا حول ولا قوة إلا بالله, صفات وبالروتيكس وناس تهزوا, شو هذا للمحطات بالله بالله بلغوني صوتي, راه مش عادي هكا كل عيد مش نقعدوا هكا نحن.
5: بخير مزيك صباح الفل جهان, نحب نحيي كل إطار تربوي سواء معلم المدير العصيف, بارك الله فيهم بارك الله فيهم, والله إن شاء الله يشد لهم صحة بدنهم وبارك لهم في الصحة وفي الذرية. كل إطار تربوي قدم المعلومة, قدم الإعانة النفسية الجسدية أي لأي تلميذ وسيس, وقدم المعلومة من غير محابات ولا من غير تخمين في دروس خصوصية ولا المهم نجاح وفرحة التلميذ هذاك. يا رب تبارك لهم ورب إن شاء الله سنة عطلة سعيدة وسنة دراسية قادمة إن شاء الله بالتوفيق وبالنجاح. يا رب تفرحها من صغيرتها كل وتنجح.
0: صندوق عجب صباح الناس.
6: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.

0: جيم ميلت.
1: نسمع كل الأخبار إن شاء الله تلقاو معنا كان صحيح في صحيح الأكتواليتي كل ما صاير تسمعوا معنا على موزيكا فام. يا أهلا وسهلا بكل مستمعين, نطلب لهم اللطف بكل شيء ونقول لهم إن شاء الله تقوموا لباس الحكاية وما فيها ظهر من الميلفاي, الميلفاي اللي تسبب في حالات التسمم لعديد الأشخاص. الرقم ماشي ويطلع يظهر لي تو نحكيه على أكثر من 40 حالة. خلنا نطمنوا على وضعهم الصحي, شكون فيهم غادر المستشفى, شكون مازال هذه الحالات بدأوا يسجلوا فيها ابتداء من نهار سبت. وكنا تبعنا احنا على بوزيكا فام وحبيت اليوم الصباح نطمن على وضعهم. معانا المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية بقفصة سي عمر العبدلي. سي عمر صباح الخيرات ومرحبا بيك.
2: صباح الخير, تحية ليك وتحية كافة المستمعين إذاعة موزيكا.
1: ربي يخليك سي عمر وشكرا على قبولك دعوتنا. بكل شيء نحبوا نطمنوا عليهم اليوم, قديش نحكيوا عدد الإصابات بالتسمم وتو ناخذوا التفاصيل من عندك وشو وضعهم الصحي اليوم معك قبل سي عمر؟
2: والله هو أول ما جانا احنا البلاغ من المشاركة الأمنية نهار الثلاثاء الليل, تحول فريق من فريق مختص من الهيئة الوطنية للسلامة الغذائية المختص في عملية التقصي ووزارة المؤسسة عمومية المستشفى الجاي حسن مزيان لقصة وكذلك قسم التجاري لأحد المساحات الخاصة في قصة. ولقد ذاك الحالات يتم التسجيل نهار السبت في الليل تقريب 12 حالة, منهم ساعتها كانت حالة مقيمة متاع ولايين مقيم وفي حالة مستقرة, الآخرين خذوه علاج وخرجوا. إلى حد معنا أمس صباح تقريبا 32 حالة, توا العدد الجملي تقريبا 44 حالة, منهم على كلهم جو عايد المستشفى الجهوي بقرصة, منهم 12 حالة مقيمة في المستشفى حالتها مستقرة على حقيقة تحت المراقبة معناها في الساعات القادمة.
1: وفي وضعيات كيما هذه سي عمر العبدلي إنه ما يكونوش من نفس العائلة من عائلات مختلفة والعدد نتاعهم ماشي ويتزيد, دونك كيفاش معناها قيمتوا, كيفاش معناها الكيستيونير كيفاش يكون موجه باش اكتشفتوا انهم خذوا الكل من نفس الملفه هذا؟ واضح لنا
2: بالضبط صحيح انه هو مش اي معناها جهه تجب تعمل التقصي, هي بما مختصه في عمليه التقصي اللي هو احنا اولا ناكد غذائي بالله من خلال أن يكون ثم حالتين وعندهم أعراض هضمية معناها تدخانة في أوجاع في البطن والدم إلى غير ذلك, ثم يكونوا وهذا هو اللي انطبق على الحالة هذه. احنا من أول المجال البلاغ والفريق اللي تحول أول حاجة ساعة يأكد أكد تسمم ولا ويتضح أنه الهضومة عندهم الكل معناها ال 12 حالة ساعتها اللي هما عندهم الكل أعراض هضمية مثل تسخان في أوجاع خاصة بالبطن كامل اللي رد, واحنا نسالوهم شنو كلاو في الساعات نص حتى 48 ساعه الاخيره.
1: اي
2: الحاجه المشتركه بيناتهم الكل يعني هما مش من فرد عائله, هما مختلف افراد من عائلات مختلفه. الحاجه المشتركه كانت من انه اشتركوا في تناول هالمرتبات هذه هالملفيه هذه من احد المحلات المنتصبه بالجهه, والحاجه اللي هي مشتركه هي المرتبات هي
1: هالملفيه هذه اللي كلوها الكل
2: بالضبط. هكذا علاش ما اكدنا حاله التسمم وثم كملنا عمليه التقصي باش نعرفوا شنو الاسباب معناها شنو الاسباب اللي صارت, وتحولنا للمحل تاع الليل اللي جينا نفكر على 10 ثم نهار الاخر رجعنا له كاجراء وقائي لحقيقة لانه باش نحبسوا الحالات بعد انه صار لنا قرار نتاع غلط
1: خذيتوا قرار غرق وقتي للمحل
2: وقتي للفضاء للمعد هو مركب كامل للفضاء المعد لصنع وبيع المرطبات بانتظار استكمال إجراءات التقصي الوبائي اللي هو مازال معناها متواصل وفي انتظار بالتأكيد هذا ربح الإخلالات اللي باش يخرجها النتاج نتاع البحث والتقصي الوبائي بالتأكيد وثم فينا عينات لأنه هما الحاجة اللي المفلي كلاوها ما كلاوهاش نهار الجمعة ونهار السبت كلاوها نهار الخميس على سواهم معناها هذوما خذاو المادة هذه مازال يخذوها من نهار الخميس والأعراض بتظهر عليهم من نهار الجمعة ونهار السبت. أنا تقريبا فات فيهم 12 ساعة تحت حتى من 24 ساعة, بالتالي احنا تعطينا حتى لمحة حول نوعية الجراثيم اللي ممكن تسبب في التسمم الغذائي, وكانت علاش اللي باش هذه باش احنا مثلا عملية التقصي باش نخرجوا باش شو نوعية جرثومة من السبب في الجسم وشو الأسباب اللي أدت لذلك، حتى في أسباب متاع عملية في الصنع ولا إلى غريبة. ثم حتى صار حجز على مستوى المحلي مكونات أولية لأنه بين ظروفها الخزن مش معناها مش
1: في ظروف طيبة، معناها مش في ظروف سليمة. ديجا
2: كمية 10 تعود كيلوغرامات المواد مكونات متاع المواد الأولية اللي صنع المرطبات بشكل عام.
1: ايه.
2: ثم خلال الإجراء متاع ألقى الوقت المحل
1: واضح. شكرا ليك سي عمر العبدلي، نورتني، شكرا ليك على مدى بكل هالتفاصيل. الحمد لله اليوم لبيس، والعقب انه نطمئن عليهم 12 اللي مازالوا مقيمين في المستشفى. قلنا انه حالتهم مستقره، 44 حاله اصيبوا بتسمم جراء الملفي هذا، وتم غلق وقتي كما قال لي سي عمر للمحل هذا في انتظار استكمال الابحاث. شكرا ليك، نكملوا بعضنا على موزيكا فم حتى نص النهار.
0: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزيكا فم.

0: كل يوم معاكم حتى للنص النهار. يا مرحبا بكل مستمعينا، ان شاء الله تكونوا متونسين بينا. شنو الطقس؟ الطقس يظهر فيه توا ماشي ويمضي في سني، دونك يظهر لي ماشي والدنيا تسخن اكثر. هذا اللي باش ياكدوا لنا، يظهر لي من المحل الوطني رصد الجوي معنا سرحان رحالي. سرحان صباح الخيرات.
1: صباح النور جيهان، مرحبا بك.
0: معايا ولا معاهم؟
1: لا معك طبعا.
0: ربي يخليك. بديت تسخن توات او تبدا تطلع سخنه؟
1: هذا الطبيعي.
0: هذا
1: الطبيعي، يعني شهرين تقريبا كان نذكروا عدينا في درجات حراره دون حتى المعدلات العاديه، ولكن الايامات ومع فتره من الاستقرار المطوله نسبيا الطقس كان راكح اجمالا، الحراره في ارتفاع طفيف وتدريجي كل يوم بمعدل درجه او درجتين. لما حال يعني غدوه العشيه نتوقع ظهور وتشكل خلايا رعديه محليه مصحوبه بامطار بعد الظهر بالمناطق الغربيه للوسط. ما هيش حاجه كبيره، ولكن هذيك هي من جراء السخانه اللي قاعدين نسجلوا فيها. تظهر السحب الرعديه، الحراره القصوى اليوم ما بين 21 و26 درجه قرب السواحل والمرتفعات، وما بين 27 و32 درجه ببقيه الجهات، توصل حتى ل 34 درجه بالجنوب الغربي. ممكن كذلك دواوير رمليه محليه بكل من توزر وقبلي الى غايه تطاوين. بالنسبه ل

0: تحويل للقديد باش بدا شي حاله بكري تكون
1: مولا محل ردوا بين على صحتنا نعرفوا شنو نعملوا اكيد يعني الشمس هذه البعض باش يستغلها ويقول لك هذه يعني بحسب ما صار سنوات فاتت يقول لك العيد سخون بعد العيد يعني بعد المشوى ونعمل غطسه في البحر اكيد هذا ممكن لك ردوا بيننا من صدمات الحراريه لو طقس يبدا سخون ولكن درجه حراره مياه سطح البحر ما زالت بارده شوي ردوا بيننا من هذا التهور يعني ردوا بيننا من هذا القرار السريع لكن ان شاء الله عيد اضحى مبارك للناس الكل اتمنى لكم كل عام وانتم حيين بخير نستحفظوا على ارواحنا صحتنا هي الاولويه القصوى في هذا الوقت
0: يعطيك صحه سرحان تحيتنا ليك
1: شكرا
0: وان شاء الله عيدك مبروك شكرا ليك ربي فضلك يعيشك سرحان سرحان رحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي
2: صباح الناس فرعون مع ليتر حالي
3: هل الحياة العصرية فيها برشا مشاغل وضغوطات؟ إن كان التزامات، مسؤوليات، ضغوطات يومية، خدمة، قراية، جري، أمبوتياج، قضيات ما توفيش هل ولينا نعيشوا بسرعة أكثر من اللازم؟ هل الحياة العصرية سهلت لنا الدنيا وإلا سرقت منا الراحة، الوقت وحتى قيمة الأشياء المهمة وقيمة بعض العلاقات؟ شنو ينجم يسبب نسق الحياة العصرية؟ وشنو الثمن اللي قاعدين نخلصوا فيه على حساب الصحة الجسدية، الإرهاق النفسي، استرس، التعب، الاحتراق النفسي أو البرناوت وغيرهم؟ هل بسبب الضغوطات هذه الكل بعض أشخاص يوليوا أكثر توتر قلق وعندهم حتى اضطرابات في النوم إلى آخره وهل هذا يأثر على العلاقات العاطفية العائلية والاجتماعية عموما وهل ممكن رغم الركض وراء نسق الحياة اليومية اللي تستنزف أحيانا الجهد الوقت والطاقة ممكن إيجاد ملاذ أو طريقة للحفاظ على الراحة النفسية والتوازن وكيفاش ممكن خلق التوازن هذا بين الحياة العصرية وضغوطاتها والراحة النفسية للفرد هل بعض يلقى حلول في الرياضة الترفيه السفر ولا فما بعض الحلول الأخرى
4: الدنيا وليت ياسر تجري بينا ستريس ياسر وكثر علينا احنا نقوموا من الصباح لليل تلقى روحك تجري ويوفى النهار وتلقى روحك اشتر الحاجات اللي بروغرامي باش تعملهم ما تعملهمش هذاك كله رجع على صحتنا رجع على صحة صغارنا على عائلاتنا كله تلقى روحك تو ديجاج لو ستريس اللي دايرين بيك
5: هي مراهقة الناس وفما ناس ما عندهاش ارهاق خلاص الدنيا يقول لك يا خويا اول حاجه ضغط ضغط ضغط ضغط كبير حط في بالك الحكايه هذيك درجه معناها اللي الواحد يخرج من جو ويتبلن يتعب ليه
4: هاي العصريه ياسر ستريسون ديجا اكثريه الامراض توا قاعدين يزيدوا يقول لك شبيه صغار قاعدين يمرضوا بجلطات ولا يمرضوا بالقلب ولا دقه زايده على خاطر من الستريس اللي عايشين فيه معناها ستريس من الناس الكل معناها
3: هل الحياه العصريه فيها برشا مشاغل وضغوطات وكيفاش ممكن تجاوزها هذا موضوعنا في فورم نهار الاثنين
2: كنت حاب شاركنا رايك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام الأولى في تونس
6: تدلل تدلل
7: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الأسواب على لوازم العيد الكل من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الأقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد
6: تدلل
8: جيون ايام دللنا

0: اليوم يوم التروية إن شاء الله يا ربي حج مقبول لجميع حجاجنا، وما حبيناش حتى احنا مش معاهم، لكن ما حبيناش زادة نتحرموا من وقت كما هذية. هما حاليا حجاجنا في الكار في اتجاه ميناء إن شاء الله غدوة يوم عرفة، والحج هو عرفة. نطمنكم إنه حجاجنا كل بصحة جيدة والحمد لله. شكرا لتدخلوا معنا ديما، يقبل باش يدخل معنا باش يطمنا ويعطينا بعض بالأجواء الطيبة هذه اللي قاعدين نعيشوا فيها. دكتور حمادي السوسي رئيس البعثة الصحية لحجيجنا، دكتورنا صباح الخيرات.
1: يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد،
0: الحمد لله. الحمد لله. حاليا انتم في الكار معك معانا انت في المباشر على بوزيكا فيم. دكتور حاليا انتم في الكيران توا في اتجاه ميناء ان شاء الله. الو دكتورنا،

0: دكتور حمادي. دكتور الرزو هذك هو الرزو لكن نسيش نحاولوا. ألو دكتورنا نذكر معانا نحاولوا ناخذوا رئيس البعثة الصحية لي حجيجنا. تفضل دكتور نسمع فيك.
1: يا ربي لك الحمد يا ربي لك الحمد الحمد لله.
0: دكتورنا احنا
1: معك
0: دكتورنا احنا في المباشر تسمع فيا. نعاودوا نتصلوا بي في الانتظار. ما نحبوش نتحرموا من لحظات كيما هذيا نعيشوا معاهم اللحظات هذيا. ان شاء الله يا ربي تقبل منهم حاجتهم ونطمنوا على وضعيتهم الصحيه. وبعد شويه زاد كيف كيف تو نحكيوا على الخيام وظروف الاقامه. ان شاء الله يا ربي يتقبل من الجميع. وبعد شويه زاد كيف كيف باش يكون معنا امام خطيب باش نحكيو على يوم التروية على غدوة عرفة. أهم الأعمال نجمو نعملوها دوك متنجمو كان تقعدوا معنا وما تبدلوش فريكونسنا على موزايك فام. خلنا نعاود نتصل به رئيس البعثة الصحية لي حجيجنا دكتور حمادي سوسي. دكتورنا
1: اللهم صلي على النبي. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. من رجل تسمع في الحجاج بتاعنا قاعدين يلبيه
0: ما شاء الله
1: وقاعدين طالعين العارفة الوقت الحاضر. شعور ما عندكش ما نجمش نوصفه وقت اللي تكون شارك باش اديته في صحة جيدة باش تطلعهم العارفة. هذا الموعد اللي ربما استنوه 60-70-80 وفما اللي أكثر من 90 سنة ووصلوا في صحة جيدة وطالعين العرفة. ما همش طالعين العرس ما همش طالعين الحفلة أما طالعين الموعد هام برشا. اللهم صلي على النبي. الموعد بتاعنا والوعد بتاعنا وفيناه والحمد لله 100% من الحجاج بتاعنا توا طالعين في صحة جيدة. عملنا حضرنا لهم هك شوفينا احنا موجودين معاهم في الكار مش نقعدوا معاهم في الكيف وقاعدين طالعين العرفة الوقت الحاضر. شعور ما عندكش ما نجمش نوصفه وقت اللي تكون شارك باش اديته في صحة جيدة باش تطلعهم العارفة. هذا الموعد اللي ربما استنوه 60-70-80 وفما اللي أكثر من 90 سنة ووصلوا في صحة جيدة وطالعين العارفة. ما همش طالعين العرس ما همش طالعين الحفلة أما طالعين
0: ما شاء الله.
1: الموعد هام برشا
0: ما شاء الله.
1: اللهم صلي على النبي. الموعد بتاعنا والوعد بتاعنا وفيناه والحمد لله 100% من الحجاج بتاعنا توا طالعين في صحة جيدة
0: الحمد لله.
1: عملنا حضرنا لهم هك شوفينا احنا موجودين معاهم في الكار مش نقعدوا معاهم في الكيف وقاعدين طالعين العارفة الوقت الحاضر. شعور ما عندكش ما نجمش نوصفه وقت اللي تكون شارك باش اديته في صحة جيدة باش تطلعهم العارفة. هذا الموعد اللي ربما استنوه 60-70-80 وفما أكثر من 90 سنة
0: دكتورنا
1: ووصلوا في صحة جيدة وطالعين العارفة. ما همش طالعين العرس ما همش طالعين الحفلة أما طالعين الموعد هام برشا. اللهم صلي على النبي.
0: تبارك الله.
1: الموعد بتاعنا والوعد بتاعنا وفيناه والحمد لله 100% من الحجاج بتاعنا.
0: دكتورنا خلنا نعاودوا نتصلوا بيك باش يكون صوت واضحه اكثر. معناها بكي بكينا مع دكتور حمادي السوسي رئيس البعثه الصحيه لحجيجنا. نعرفوا انه الحج هو عرفه. نعرفوا انه بعض الحجاج هكا فيهم شكون اللي تقلق شويه فيهم شكون حتى اللي عمل العمليه فيهم اللي شكون صار له بعض الكسور وخدموا الكل الحق نتاع ربي يعطيهم ألف ألف صحة. بعثتنا سواء كانت من وزارة الصحة اللي كانوا قايمين الحق متاع ربي مختصين من جميع الاختصاصات تقريب جندوا كانوا حاضرين غاديك في النزول الكل عيادات خاصة وكانت خدمة كبيرة باش يخلطوهم لنهار عرفة. دكتور حمادي مرة أخرى معايا.
1: معك
0: دكتورنا ان شاء الله في الاتجاه. دونك انتم توا في الكيران وضعيتهم 100% من حجاجنا كما قلت موجودين معاكم في صحه جيده. كي تخلطوا شو باش يصير الخيام كل احكي لنا تفاصيل.
1: في الحين ما نوصلوا توا في الخيام عندنا في فرق طبية اللي باش يسكنوا معاهم، وفي عرفة عندنا ثلاثة مراكز اللي حطيناهم البارح بالنسبة للحالات الاستعجالية اللي هما فيهم معدات خاصة واللي هما فيهم أدوية خاصة، والأطباء اللي موجودين معاهم في الخيام عندهم الأدوية متاعهم، معناها ينجموا يفحصون في صورة ما إذا ثم تعكر ولا ثم مشكل يدويهم بشير فلاس فميكا ويعطيهم الدواء بشير فلاس، وإن شاء الله ما ثم كان الخير. وإحنا عملنا لهم حصص توعوية البارح قوية قوية جدا، خاصة فيما يخص الحرارة وضربات الشمس، تعرف الحرارة توا تعمل 50 ولهذا قلنا لهم 50 الخروج من الخيم يهديكم ويصلح رايكم، ما تخرجوش من الخيم. الماكلة عطيناهم الماكلة، ثم الثلج ثم الماء ثم كل ما يلزم، وثم احنا موجودين بطبيعة الحال. الحجاج متاعنا توا عندهم نهارين، انا وعندي حاج بحذايا قاعد لهنا بالفرحة وبالتلبية يبكي. الحمد لله رب العالمين.
0: هو احنا دكتورنا بكيتونا معاكم في استوديو.
1: لا شعور اخر شعور اخر وحساسي هاني قلت لك، والحمد لله فرحانين احنا بيدنا خاطر وعدنا سيد الوزير والسلطة العليا اللي احنا باش نطلعوها 100% للعرفة، والحمد لله ما كانت سهلة ما كانت صعيبة، اما توا كل شيء باهي وان شاء الله يا ربي نكملوا على خير الايامات اللي مازلت لنا ونروحوا بهم في احسن الحالات الى تونس، وان شاء الله ربي ما يحرم حتى حد، وان شاء الله دعاهم وانا متيقن ان الدعاء بتاعهم باش يتقبل من عند الخالق سبحانه. الحمد لله الحمد لله بكيناكم، اما ماذا بينا راكم كنتوا هنا باش تعيشوا شويه الشعور، تسمع فيهم الناس كل اللي
0: ما شاء الله
1: تسمع فيهم اللي حس معناها اون ديريكت، شيء عظيم شيء عظيم. اللهم صلي على النبي وكم عاشز نقول لك حاجه يا اخي، احنا محاضرين رواحنا ونطلب في الرب وندعي لكم وندعي لبلادنا وان شاء الله ما ثم كان الخير. الحمد لله
0: شكرا لك، يعطيك الف صحه دكتورنا،
1: الله يبارك فيك،
0: ربي يخليكم ويعطيكم ويزيدكم في القوه ان شاء الله ويتقبل منكم حاجتكم ان شاء الله. شكرا لك. مباشره كما سمعتوا هذه الاجواء في الصنية في الكيران، إن شاء الله يا ربي غدوة يوم عرفة والحج هو عرفة، اليوم يوم التروية، إن شاء الله ربي يتقبل كل دعوة من كل حاج ويتقبل منهم حاجتهم. رئيس البعثة الصحية لحجيجنا، شكرا لك دكتور حمادي سوسي.

0: بحناس. إنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت أحسن فار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلار. ومازال جديد برافا توتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودر إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا
1: مع توبنات. كل تروح كورة الدار تولي ستاد، تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنيت. لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابغريدي ديبي نتاعك باش تدخل في التيراج وسور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جاريه، ادخل على توبنيت.ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنيت للدار. عيش كل بونت وكل فرحه مع توبنيت، عيش جو الكوره من الدار.
2: توبنيت Very fiber people.
0: صباح الناس. كل يوم الاثنين الجمعة من 9 ونص النهار.
3: نهاركم زين كل مستمعين موزايكا فام 9:47 دقيقة ومعكم حتى للنص النهار. فرحانة أن يكون معنا الإمام الخطيب اليوم الشيخ سفيان بن صالح. شيخ صباح الخيرات، مرحبا بيك.
4: صباح النور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله ربي يحفظكم جميعا ويكرمكم جميع السامعين والسامعات يا رب.
3: شكرا لك، شكرا لك شيخنا. اليوم يوم التروية، غدوة صعود عرفة، نعفون الحج وعرفة، من أعظم أيام الحج النهارين هذوما. في البداية يوم التروية شنو بالضبط وعليش تم التسمية هذه؟ فسر لنا شيخ.
4: نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. هذه الأيام العشر من ذي الحجة أيام ذكر وتسبيح وتهليل. اليوم الثامن من ذي الحجة اللي هو يوم التروية، وهو أول أيام الحج، وسمي يوم التروية. كانوا قديما في هذا اليوم يتزودون فيه بالماء من مكة. علاش؟ في المشاعر في ميناء وفي عرفة ما كانش ثم ماء، فكانوا يتزودون بالماء من مكة ويهزوه استعدادا للتوجه إلى مشعر ميناء والوقوف بعرفة. والنهار هذي اليوم بالذات اللي داخلين بنية التمتع، اليوم يلبسوا لباس الإحرام ويتوجهوا إلى معناها إلى ميناء استعدادا إلى ذلك اليوم العظيم يوم عرفة. فما قصة جميلة ياسر صارت عام 186 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقت اللي يقول النهار هذي زبيدة بنت جعفر اللي هي زوجة الخليفة هارون الرشيد كانت امرأة سرية ومشيت باش تحج. فيوم التروية لقات الناس يتزودوا بالماء ويهزوا فيه من مكة إلى ميناء، فعاهدت ربي سبحانه وتعالى باش تعمل مشروع خير مائي عرف في التاريخ الإسلامي بسقي الحجاج. قالت أنا فلوسي كل باش نحطهم في النهار هذايا كيفاش الناس يتزودوا ما فماش ماء. عملت كما نقولوا نحن كنال في الجبال التوى موجود الأثر متاعه، طول متاعه 16 كيلومتر باش تجيب الميناء وجيب العرفة الماء مغاديكا. وقالت الكلمة المشهورة متاحة اعملوا ولو كلفت ضربة الفأس دينارا، وجابت المهندسين والعمال وضربوا في الجبال القاسية جبال مكة. وعملت الكنال هذاك الطويل باش تدخل الماء إلى عرفة إلى المشاعر معناها ميناء وما شابه.
3: ومن هذه جاءت التسمية. أي
4: من ذلك جاءت هي تسمية من قبل، خاطر قبل ما فماش ماء غديكة، فكانوا يهزوا باش يرتويوا الماء، فسمي يوم الترمية استعدادا لشنو ليوم عرفة والحج عرفة.
3: والحج عرفة بدينا من اليوم. أول أيام الحج وغدوة إن شاء الله اليوم الكبير اللي يستنوا فيه مش كان حجاجنا زادة كيف كيف، حتى اللي مازال ما كرموش ربي بحجة.
4: نعم، الحج عرفة قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان نحكيه على يوم عرفة، اليوم إكمال الدين، يوم عظيم. تعرف واحد من اليهود أخذر لسيدنا عمر قال له يا عمر آية نزلت عليكم، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيد. قال له سيدنا عمر شنو؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقف سيدنا عليه الصلاة والسلام يوم عرفة، اليوم هو اليوم التاسع من ذي الحجة، ويخطب بخط خطبة الوداع ويقول هذه الآية يوم إكمال الدين وإتمام النعمة. النهار هذي عظيم ياسر، يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وإنه لا يدنو أي ربي يقترب من عباده ويباهي بهم ملائكته فيقول انظروا لعبادي أتوني شعثا غبرا يعني شعراتهم شعشتة وجوههم مغبرة من كل فج عميق أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. يوم عرف يوم مغفرة الذنوب
3: كل الذنوب كل الذنوب شيخ اليوم برشا يتسألوا
4: إلا الكبائر إلا الكبائر لابد من التوبة. نحكي على الصغائر يوم عرفه الإنسان مش يقول إنسان ظلم إنسان مش ربي سبحانه وتعالى يغفر له لا لازم يرجع المظالم إلى أهلها ولازم يتوب توبة نصوحة باش ربي سبحانه وتعالى يغفر لأن الله يغفر كل شيء إلا ظلم العباد. النهار هذاك يغفر لك ربي كل شيء يقول أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وجيه محلى حديث آخر عن رسول عليه الصلاة والسلام يوم عرفة كادت الشمس أن تؤوب قريب تغرب وقف سيدنا نادر سيدنا بلال بن رباح وقال له يا بلال أنصت إلي الناس. قام سيدنا بلال قال أيها الناس أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام سيد الرجال وإمام الخطباء خطيبا في عشية عرفة قال قال يا معشر الناس أتاني جبريل فأقرأني السلام من ربي وأخبرني أن الله تعالى غفر لأهل عرفات وضمن عنهم التبعات. سيدنا عمر إش قال له قال يا رسول الله لنا نحن خاصة الصحابة إش قال سيدنا من سناش قال هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. معناها اليوم القيامة يغفر لجميع الناس إذا اجتنبت الكبائر تغفر الصغائر. فقال سيدنا محمد سيدنا عمر قال كثر خير الله وطاب وشرفنا ربي سبحانه وتعالى ونحن الذين باش نصوموا باذن الله يوم عرفه
3: هذه العمل نتاعنا فيه عنده فضل كبير الدعاء المستجاب فيه ان شاء الله باذن
4: نعم.
3: الله قل لنا شو اهم الاعمال.
4: اول حاجه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفه احتسب على الله ان يغفر السنه التي قبله والسنه التي بعدها
3: بصيام يوم عرفة.
4: يوم عرفة هذه الأولانية نحاولوا نصيموا النهار هذاك رغم مغفرة الذنوب الخطايا إلا إذا اجتنبت الكبائر. بطبيعة الحال الكبائر لازم توبة ولازم نرجع حقوق الناس إلى الناس باش ربي يغفر لنا. حاجة أخرى يقول فيه سيدنا عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. معناها أكثر دعاء تتقال هي تسبيحة ولكن في نفس الوقت دعاء خطر يوم هذيك تصور ربي يتجلى نهار عرفة مش يغفل الحجاج ونحن ما كتبناش ربي إسلام
3: شميل
4: عرفة إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكرمنا نحاولوا نصيموا النهار هذاك نحاولوا نتصدقوا في النهار هذاك نحاولوا نعملوا أعمال صالحة في النهار هذاك نحاولوا نحميوا السمع ونحميوا البصر من القيل والقال ما نأذيوش الناس. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا حتى وأن تلقى أخاك بوجه طلق اغزروا الناس ناس مستحقة باش نضحكوا لها ناس مستحقة باش نهزوا عليها
3: زينة متكشبير
4: حمل الدنيا صحيح والله
3: احنا ساعة ساعة تطلع مع جارك في الأسانسور شيخ ومن بقى لا تعفوا لا يعفك لا السلام عليكم نستكثروها ساعة على بعضنا ساعات ولينا توا ولينا يخسار اي
4: فنحاولوا كل ما تحقرش حتى شيء كل حاجة تنجم تعملها أعملها حتى ربي ما منش عليك بالمال لأن المال ظل زائل وعارية مسترجعة تصدق أعمل حاجة أعمل اليوم عرف راه يوم عظيم يوم مغفرة الذنوب راه ذنوبنا كثيرة وأعمالنا قليلة مثال الإنسان يدخل السرور على الفقراء والمساكين مثال الإنسان يقول كلمة طيبة ما نجمتش تخرج مال أو صدقات قل كلمة طيبة أقرأ القرآن التجأ إلى الله أحفظ الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير نصيم اللي ما نجمش يصيم وليس على المريض حرج النهار هذاك خليه عبادة لله بالتسبيح بالتهليل بالذكر خطروا ليذكروا اسم الله في أيام معلومات.
3: شيخنا لأنه نهار عرفة فرصة لبداية جديدة
4: اي نعم اي والله صفحة جديدة مع الله في جهان عامل صفحة جديدة مع ربي سبحانه وتعالى والله العظيم كل الناس ينجموا يدوروا في الحرف يقول هذه سيدي قبل إلا المولى سبحانه وتعالى يسمعك يراك لا تخفى عليه خافية راه الناس الكل مش عايشة في بحبوحة العيش نعم مستحقين مستحقين ربي سبحانه وتعالى في النهار هذايا في الليالي هذايا مستحقين باش نلتجئوا نجم انت تجي هنا تحكي لي مساله وبين انا نعطيك الحل نتاعها ومن بعد في الاخر نقول لك ان شاء الله ربي يفرج عليك. عاد انت شنو تعمل؟ قل لي هو قال لي ربي يفرج عليك، خلينا نمشي ربي طول، ليس بيني وبينه واسطه. ادعي، اي والله ادعي له ربي سبحانه وتعالى، راه حليم كريم يسمع دبيب النمله السوداء في الصخره الصماء في الليلة الظلماء، سبحانه جل جلاله وعم نواله والمصلى عليه محمد وآله.
3: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يعني كلمة أخيرة منك شيخنا أنه نستغلوا نهار غدوة ما نضيعهوش.
4: رد بال كان قلت والله راه مش نهار عادي، خير أيام الدنيا يوم عرفة، يوم عرفة خير أيام الدنيا، استغلوه بالطاعة بالقرب.
3: معناها نبدأ من يوم الطاعة. التروية اليوم بعد المغرب، صلاة المغرب تبدأ في الفجر
4: وقت يدخل بعد المغرب.
3: بعد المغرب.
4: هو اليوم يدخل بعد المغرب،
3: بعد اليوم المغرب صلاة المغرب.
4: صحيح، بعد صلاة المغرب مثال، بعد المغرب صلي ركعات، خلنا نعمله في القصر في الجنة بعد صلاة المغرب، اقعد سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، واقفلها بلا حول ولا قوة إلا بالله، بنى الله لك قصرا في الجنة.
3: 33 مرة تسبيحة،
4: 33 مرة بالضبط. يد العشاء حاول صلي، كان عندك فرصة بالنسبة للرجال صلي في الجامعة، للنساء خلي صلي في الدار، حافظ على الصلاة في الوقت هذاك، راه من صلى الفجر وصلى العشاء ما بيناتهم وكأنها حج وعمرة، وغدوا نستقبلوا يوم بالصيام وبالتهليل وبالتسبيح وبالتحميد وبالفرحة، خاصة الفرحة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ساعات نقول لهم يا جيهان ونقول لهم شكون واحد يوم باش يعيش دقيقة أخرى ولا دقيقتين أخرين ولا ساعة أخرى، والله خلنا نغتنموا الفرصة هذه، فرصة عظيمة والله، فرصة عظيمة. خليني أقول اقرأوا القرآن، خليني أقول تصدقوا، خليني أقول سبحوا، خليني أقول افعلوا الخيرات، خليني نقول أضحك في وجه أخوك، كان فما زوز متشاحنين زوز متغشين على بعضهم، ما فيها داس
3: خيركم الرحم.
4: والله خيركم من بدأ بالسلام، صلة الرحم معناها القاطع مقطوع من عند الله سبحانه وتعالى. خلينا نرجع كلك المحبة متاعنا اللي وصى عليها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتحاببهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له كامل الجسد بالسهر والحمى.
3: هذا يعطيك ألف صحة
4: محمد صلى الله عليه وسلم،
3: يعطيك ألف صحة شيخنا، إن شاء الله عيدك مبروك وربي يفضلك. شكرا لك على تدخلك معنا، ربي يخليك. الإمام الخطيب الشيخ سفيان بن صالح.

0: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوام المرشي كل يوم على موزايك اف ام.
1: عشيلي يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي فرحان وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيلي.
2: في مونوبري جاونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والإلكترو زادة هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات
3: مونوبري ديما معك.
4: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة أبوني جديدة صور البلا بريفيري نتاعك بمايونيز جديدة وبارتاجي تصويره في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
5: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المجمع المهني المشترك للخضر التابع لوزارة الفلاحة يعلن تحديد سعر قبول مادة البطاطا المعدة للاستهلاك من الانتاج الفصلي لسنة 2026 ب 1200 دينار للطن الواحد في مستوى مراكز التجميع وذلك في إطار تكوين المخزون التعديلي. والمجمع يوضح أن عملية القبول تخضع لعدد من المواصفات الفنية من أبرزها أن يكون المنتوج تونسي المصدر ومتأتيا من الزراعة الفصلية للسنة الجارية. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تؤكد وضع فريق من الأطباء البياطرة على ذمة المواطنين طيلة فترة العيد لتقديم الإرشادات والرد على الاستفسارات مع إمكانية معاينة الأضاحي والذبائح عن بعد عبر تطبيق واتساب داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي إخلالات عبر الرقم الأخضر 80 106 977. عالميا تراجع أسعار النفط مع اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الحصار الأمريكي على مضيق هرمز سيستمر حتى استكمال الاتفاق. وانخفض خام برنت القياسي العالمي بما يصل إلى 6.2% إلى 97.10 دولار للبرميل فيما اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 91 دولارا. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إنه في حال إبرام مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة سيتم التفاوض على بعض تفاصيلها ومواضيع أخرى تتضمن الملف النووي خلال 60 يوما. من جانب آخر وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء تشير إلى وجود فجوة واضحة ورواية مغايرة لما ينشره الإعلام الأمريكي بشأن قرب التوصل إلى اتفاق لافتة إلى أن مسودة التفاهم الحالية تنص على إنهاء الحرب على الجبهتين الإيرانية واللبنانية وفتح مضيق هرمز وموانئ إيران تدريجيا خلال 30 يوما مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي والعقوبات النفطية مؤقتا. وفي علاقة بالملف الإيراني أيضا إعادة انتخاب محمد باقر قليباف كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات مع الولايات المتحدة رئيسا للبرلمان لولاية جديدة. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء ودمتم بخير.
5: الأولى في تونس.

0: مارشي
1: بوان مارشي على وزي كافيه بنمشي ونعملوا دورة اليوم في مارشي تطاوين مع زميلنا حبيب شعباني. حبيب صباح الخيرات.
2: صباح النور جيهان. صباح النور كيف المستمعين ايضا كل المستمعين تابعوا فينا على الصف. تحية اليوم نجيكم من اعماق الجنوب مرمتة.
1: مرحبا مرحبا. دورتنا اليوم سبيسيال يظهر لي نهير قبل العيد. كيفاش الاسعار موجوده خضره وغله؟
2: ها وين يعني ثم اللي غالي ثم المتوسط لكن الانخفاض ماناش الغالب كي العاده يعني مسماش تراجع في الاسعار. ربي يكون ما بين المطرقه والسندان. مطرقه اللحوم على ليش وسندان الخضر الغلال وين بيقبل المواطن. ان شاء الله ربي يكون في عونه ربي وفي الاخر تسلك بحول الله
1: ان شاء الله.
2: ثم
1: إن شاء
2: بركه ثم بركه ما عند ربي بحول الله. لباس لباس ان شاء الله كلها تعيد وان شاء الله كلها يتعدى عيد باهي. ولباس درت التضامن موجود اصلا في تطاوين وتنحكي بعد شوي على برشا لقطات ممكن ترفع الراس وتاكد ان كان مازال خير في الدنيا ان شاء الله بحول الله.
1: اه نبدا يوم لقفيفتنا ايش فما الاسوام.
2: بالنسبه للبطاطا اليوم 2500، البصل ب 2500، طماطم ما بين 3500 حتى 4000. واضح جدا انا تو مش حاب يتراجع ويرفق بحالنا. فلفل حلو ب 4500 حتى 5000. الحار من 2500 حتى 3000. صلاة الخص من 3000 حتى 3500. القاروس من 3 عفوا القارس القارس من 3 حتى 3500.
1: مخك في القاروس مخك.
2: لا القارس من 3500 حتى 3000. ما هو القارس عاد في الفترة هذه عنده دور كبير ياسر ويطلع مرتبة القاروس.
1: اي
2: مؤقتا بقى القراع ب 3000. القراع ما بين 2500 و 3000 الاحمر وكيف كيف ما بين 3000 و 2500 الاخضر. المعدنون الفقوس ما بين 3500 حتى 3000. الكرنب دينار الفجل الوحدة دينار مفاجأة الأيام هذه واللي ما كانش منتظرة. المعدنوس والسلك والبسباس حافظوا على أسعارهم يعني تحشموا منا ولو قعدوا 500 مليم مربطة قبل الفترة هذه يفوتوا حتى الدينار.
1: مش ممكن حشبوا ممكن منا ممكن لقاوا بين ما فميش برشا دورات مش تصير. الله أعلم عاد حشمة منا ولا حشمة فميش دورات.
2: على كل
1: قعدوا 500 على كل
2: لا إجراء منهم مقبول في انتظار الخلفيات والتأكد من الأسباب. فول فول من 1500 حتى 2000. بدلجان ب 4000. الفريز من 6.5 حتى 7000. الخضرة واللفت 2500. الخوخ 6000 مش مش 5500 حتى 6000. البنان غالي غالي 17 دينار. بطيخ 4500 ما حبش حتى هو التو يتراجع. الدلاع 2800 واللوز 4000 كيف كيف مازال مصر إصرارا الحاحا على البقاء. بالنسبة لي هنا قبل ما نتعدى ذهبة حل معناتها بدأت تتروج في المنتجات المحلية. بالنسبة للدلاع والبطيخ جايكم هذه التطوين جايكم دلاع وبطيخ ذهبة بحول الله باش يهبط الميزان وباش تكون الكاليتي طيارة طيارة على الاخر. نمشي هو الدجاج 8500. سكالوب دان 17 دينار 800. سكالوب الدجاج 19 دينار و 19 دينار. كويس دان 13 دينار. كويس دجاج 12 دينار. كبد 18 دينار. بالنسبة للبيض الدجاج ثم زوز انواع ثم الكبيرة بدينار و 60 والبلاتو ب 7900 والصغيرة ب 700 الحارة و 5500 بلاتو. والبيض السمين الكيلو ب 25 دينار. وبعد إذنك يا نجيان مش استاذك كان يتعامل معنا بارشا صاحب متجنا وكان ديما مسهلين العملية على مستوى النقل صار. توفى البارح السيد عمار قنعاب البارح توفى والله نتوجه لعائلته معناتها بالتعازي الحار وإن شاء الله من أهل الجنة. للأمانة كان ديما متعامل مع موزايك وديما يسهل لنا في العملية الأسعار وكل شيء إن شاء الله ربي يرحمه. نمشي لوراتا 23 دينار و 500. قاروس 28 دينار و 500. سبري 24 دينار و 800. المعزول 16 دينار و 500. سبارس 7000، شور حجر 21 دينار و500، الميله 21 دينار و500، مخلط 12 دينار و500، الكريفات 27 دينار و500، السردينه 6000، العلوش لهنا بنمشي اللحوم الحمراء العلوش والبرسني 50 دينار، يعني مقارنة مع الأسعار المتداولة على الفيسبوك يعني أبرك تطاوين من 48 حتى 50. وبالنسبة للقعود 30 دينار، العنز 34 حتى 36 دينار، والعجل 35 دينار. وانت طالع نجي على الحكاية اللي حكيتها في الأول، أهالي غمراء سنجيان يعني في كل مناسبة أثبتوا اللي كونهم مدينة متآلفة، مدينة معناتها فيها تضامن كبير. 22 أضحية تم تهيئتها خلال الأيام الأخيرة، وتم توزيعها على المعوزين من أهالي الغمرسن يعني حوالي 23 مليون. هذا كله تلقائية، يعني مواطنين هم اللي جمعوا هم اللي يوزعوا على المستحقين، ومش جديد عليهم غمرسن على خاطر الحملات المدرسية، العودة المدرسية ورمضان وكادو العيد ولبسة العيد
1: لوقت صحيح وكل... تلقاه التونسي الحق متاع ربي. أي.
2: أي. يعني أذبتوا اللي كونهم حاضرين
1: ونجم
2: نقولوا كراسك كراسك كراسك غمرسن بنسبة 80% وأيضا ذهيبة ورمادة، يعني الناس كل عندها أعياد وبش يفرحوا
1: إن شاء الله. بيقول يا حبيب في الرحبة قديش العلوش تطوين تحليب من إلي أعطيني من إلي
2: واضح. بالنسبة للرحبة في التطاوين ثم 900، فهمت كيفاش؟ وفهم أقول هنا بالله نصيحة جيهان مهمة جدا وجهها لي أحد الحاضرين في السوق. بربي البايع كي يجيك واحد مشتري باش ياخذ منك علوش، بربي يعطيه السوم نتاعه، عفوا يعطيه العمر نتاعه، على خاطر ثم لقطة صارت قدام معناتها معزولة يعني بعد ما شراه والعلوش الأضحية واللي رخيصة بمليون ومية، وواحد يعرف جنبه
1: ولينا نقولوا رخيصة مليون ومية عجبتني
2: هي. أنا مليون وثلاثين
1: بيلقينا معناها من 900 حتى القديش في تطاوين
2: 900 حتى زوز مليون وميتين كمل لك
1: اللقطة.
2: نصيحة للباع أنك أعطيه العمر الصحيح، على خاطر قالوا بعد ما باعلوا قالوا راه ما سألنيش على العمر ما نقولهاش. لا يا بابا أنت تقول على العمر باش ما تبقاش مسكين هاكا مضحي على حاجة ما تضحيش والآخر تبقى في رقبته إلى يوم الدين.
1: يعطيك صحة حبيب يعطيك صحة يا حبيب إن شاء الله يا ربي عيدي وسني دايما كل مستمعينا. شكرا لك حبيب من تطاوين من 900 زملين وشوية ومليون ومية وقال لي تسمى رخيص هكا وصلنا المليون ومية وقالوا رخيص هكا ولا ليه. إن شاء الله هايتكم مبروك بالمسابقة كل مستمعينا 10 و 21 دقيقة.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013. فرعون مع ليتر حالي.
1: هل الحياة العصرية فيها برشا مشاغل وضغوطات؟ إن كان التزامات، مسؤوليات، ضغوطات يومية، خدمة، قراية، جاري، أمبوتياج، قضيات ما توفيش، هل ولينا نعيشوا بسرعة أكثر من اللازم؟ هل الحياة العصرية سهلت لنا الدنيا وإلا سرقت منا الراحة، الوقت وحتى قيمة الأشياء المهمة وقيمة بعض العلاقات؟ شنو ينجم يسبب نسق الحياة العصرية؟ وشنو الثمن اللي قاعدين نخلصوا فيه على حساب الصحة الجسدية، إرهاق النفسي، استرس، التعب، الاحتراق النفسي أو البرناوت وغيرهم؟ هل بسبب الضغوطات هذه كل بعض أشخاص يوليوا أكثر توتر قلق وعندهم حتى اضطرابات في النوم إلى آخره؟ وهل هذا يأثر على العلاقات العاطفية العائلية والاجتماعية عموما؟ وهل ممكن رغم الركض وراء نسق الحياة اليومية اللي تستنزف أحيانا الجهد الوقت والطاقة ممكن إيجاد ملاذ أو طريقة للحفاظ على الراحة النفسية والتوازن؟ وكيفاش ممكن خلق التوازن هذا بين الحياة العصرية وضغوطاتها والراحة النفسية للفرد؟ هل بعض يلقى حلول في الرياضة، الترفيه، السفر، ولا فما بعض الحلول الأخرى؟
2: الدنيا وليت ياسر تجري بينا، ستريس ياسر وكثر علينا، احنا نقوموا من الصباح للي تلقى روحك تجري ويوفى النهار وتلقى روحك شطر الحاجات اللي بروغرامي باش تعملهم ما تعملهمش، هذاك كله رجع على صحتنا، رجع على صحة صغارنا، على عائلاتنا، كله تلقى روحك تو ديجاج لو ستريس اللي دايرين بيك.
3: هي مراهقة الناس وفما ناس ما عندهاش ارهاق خلاص الدنيا، يقول لك يا خويا اول حاجة ضغط ضغط ضغط ضغط كبير، حط في بالك الحكاية هذيك، درجة معناها اللي الواحد يخرج من جو ويتبلنت يتعب ليه
4: هاي العصرية ياسر ستريسون بزا أكثرية الأمراض توا قاعدين يزيدوا، نقولك شبي صغار قاعدين يمرضوا بجلطات ولا يمرضوا بالقلب ولا دقة زيادة على خاطر من الستريس اللي عايشين فيه، معناها ستريس من الناس الكل معناها.
1: هل الحياة العصرية فيها برشا مشاغل وضغوطات وكيفاش ممكن تجاوزها؟ هذا موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فام. الأولى في تونس.
5: العيد متسمي على اللمة، على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنا مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين، على خاطر نحطوا تحت ذمتك دي زوفري دي روميز إكسيبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافي ميسون ريزو من 19 ل 26 ماي. ستافيم معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمة.

0: نتدخلوا معنا كي حكينا على التحذيرات، التحذيرات اللي قاعدة تصير استعدادا لنهار السبت ذي اللي تعدى بتاريخ 23 ماي، على أساس أنه وتحت شعار نعمة البصر نور الحياة. كان الدخل معايا الأستاذ بكلية الطب وهو رئيس قسم طب العينين بنابل زاد كيف المنسق لهذه الحملة، وحكينا على الاستعدادات لنهار السبت أنه فما إن شاء الله نخلطوا 1000 مواطن تونسي باش يعملوا لهم عملية دونك ويرجعوا وترجع لهم نعمة البصر. عم ناول في الفترة هذه نقولنا شقينا 780 تونسي، ومن 1000 نحب نعمل تحية كبيرة لهم لأنه العدد فات 1000 وتجندوا الكل وخلطوا باش نقولنا يجريوا أكثر من 1500 عملية ماء نحيو الماء من العينين مجانية في يوم واحد، وهذا الحق متاع ربي نجاح كبير كبير كبير. فحبينا ناخذه ونعيش معاكم شوية الكواليس. دكتور وليد زبيبة الأستاذ بكلية الطب ورئيس قسم الطب العينين بنابل زاد كيف ومنسق الحملة نعمة البصر هي نور الحياة. أستاذنا صباح الخيرات، مرحبا بيك.
1: صباح الخير مدام جيهان، ان شاء الله نهاركم طيب وان شاء الله عيد مبروك للناس الكل.
0: شكرا لك دكتور. خلينا نحكي انه هذا انجاز صحي وانساني غير مسبوق، في نهار اكثر من 1500 عمليه جراحيه مجانيه للماء الابيض لفائده المواطنين من كل الولايات جاو.
1: صحيح، الحمد لله وكلهم التوفيق بالله. عملنا الهدف نتاعنا كان السنه باش نعملوا 1000
0: اللي احنا عملناه، عملنا 780
1: عملنا 780 السنه كان حبينا نشوف نفوتوا البار نتاع ال1000 يا اخي. الحمد لله رب العالمين، ربي وفقنا جهود نتاع كل الجهات والمديرين الجهويين والطب اللي زفت المو نتاع الجهات، كل معناها كل واحد عطى من وقته من صحته من جهده من علمه، والحمد لله رب العالمين فتنا 1500. وهذا فتني في القطاع الخاص، تضاف الجهود في القطاع الخاص والقطاع العام، يعني كانت العملية يد في اليد من بين القطاع الخاص والقطاع العام، والحمد لله رب العالمين وصلنا 1500 حتى أكثر من 1500 واللي أحسن من الكل يا مدام جيهان، اللي
0: الغدوة
1: هو الغدوة كي تنحي لبانسمان وتشوف الناس معناها فرحانين، الناس فرحانين وما فماش حتى كومبليكاسيون، معناها ما فماش مضاعفات بعد العملية. هذا أنا بالنسبة لي أنا هذا توفيق معناها كبير ياسر من الله. ونشكر معناها من سيد الوزير للمشرفين على وزارة الصحة اي القمع على وزارة الصحة وجمعية وان دي وان دريم والطب اللي يخدموا ويعطيهم الصحة وبارك الله فيهم، يعني بصراحة يعني كان حاجة تطلج الصدر يعني بصراحة
0: بالحق بصراحة.
1: خاصة الريزلتا، خاصة الريزلتا هو اللي يهم، تعمل حاجة
0: تقعد تستنى بعد
1: نجم تستنى الريزلتا، ما الريزلتا اللي تتخيط معنى الريزلتا سي اكسلون، معنى سي اكسلون الحمد لله
0: ما شاء الله. معناها يعطيكم ألف صحة كما قال أستاذنا، تضافر جهود سواء في القطاع العام أو الخاص الكل كيف كيف الفائدة المواطن التونسي أكثر من 1500 رجعوا يشوفوا مليح. وكما قلنا الأهم كما تفضلت سيتك لأنه عملية كما هكا سهلة عند الأطباء نتوانسة، أما ديما نخافوا من دي كومبليكاسيون ولا حاجة، ذاك هو اللي على ذلك موجود وهو الأهم من هارت حتى العمليات من لاكت بيدو. والحمد لله قاموا كل بيس 1500 يظل لي عم جيم مش نطلعوا البارة أكثر دكتور.
1: احنا
0: عندنا ثقة انكم تبارك الله راه اي نعرف
1: اما ان شاء الله كي نقعدوا في الريتم هذا خاصة الفئات اللي عندهم الكرني الأبيض، هذا هو الهدف نتاعنا خاطر فما من نجموش يشريوا العدسات من نجموش توفروا لهم، دونك
0: نقول انه لابريز ان شارج كامله توتال من عندكم
1: كيفاش
0: لابريز ان شارج كامله كانت توتال من عند بين الوزارة والجمعية.
1: اي بين الوزارة والجمعية، الوزارة وفرت توسكي ان بلان معنا عدسات وفيسكو، والجمعية وفرت اللوجيستيك معنا الدويات واللوجيستيك متاع الترانسبور متاع المرضى واللوجيستيك اخر معنا انتغم يعني.
0: يعطيكم الف صحة دكتورنا، ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله كما قلنا عام جاي نحكيه على دوب ان شاء الله نخلطوا الثلاثه نتصور نخلطوا
1: ان شاء

0: ان شاء الله ان شاء الله عايشك مدام ديان.
1: يعيشك استاذنا، شكرا لك.
0: ان شاء الله عيدكم مبروك، وان شاء الله كل عام وتونس خير خير، وتونسي للتونسي رحمه.
1: ربي يخليك، شكرا ليك استاذنا، ربي
0: يفضلك.
1: الحمد لله ربي، شكرا ليك استاذنا، شكرا ليك، شال عيدك مبروك الاستاذ بكليه الطب ورئيس قسم طب العينين بنابل والمنسق لحمله نعمه البصر نور الحياه. عام ناول 780 سنه، العدد فات كان من الاول 1000 كهو، لكن وصلنا لاكثر من 1500. دكتور وليد زبيبه نورتني على مزيك.
2: صباح الناس، صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
3: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة، بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي، ومع بعضنا مكملين الثنية. بغانت برشا دلال ومزال مزال.
4: ارتاح من غسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103، ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com، ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو، اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو، لي بري تو دو.

0: جيم ميلت.
1: ولا لازم نعلمكم انه راهو مثلا ممنوع باش تذبحوا في الاماكن هذه، لكن باغ كونتر وفرناكم الاماكن هذه. كان عندك اي شك في الضحيه بتاعك فما انوامر بتاع بياترا، سينو زاد خدمه كبيره تستنى فيهم. ولا انه ما بيناتنا هوني نحب نحل القوس ان شاء الله عيادي وسنين دايمه وكل شيء به انظافه. كي نلوحوا بربي ساشيات بوبيل وحطوا في الحاويات، ما قيناش حاويات، نعرف يا جيهان ما همش متوفرين. مثل شحط في دوبل ساشي سكر مليح وعرف وقتاش تخرج، معناها فما حاجات فهمت. خاطر لانه نشوف اللي مش نشوفوهم ملك غير انا كل عام، والبلديات تصير والمراقبه تصير، لكن كل عام نشوفوا اللي الجورت يتباع على الكياسات وفي لي رونبوان وتشوشيت الروس وذاك الدنيا كل به. استرزقت نظف على الاقل بليصه، ماك استرزقت نظف على الأقل بليصة، لأنه بالحق معناها اليوم نخموا فيهم، يعطيهم القوة الهايرين اللي بش يجيكم أعوان البلديات في اللي بش تلموه واللي بش تنظفوه، ويظهر لي استعدادات بش تكون خاصة لأجواء العيد. هو معنا مدير إدارة النظافة ببلدية تونس سي شاكر بزيوش معنا بالتليفون. نورتني سي شاكر، مرحبا بيك.
2: صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا اخت جيهان وكافه مستمعي اذاعه موزايكا فام.
1: شكرا لك سي شاكر. انا هكا حبيت نوعي المواطن التونسي، نعرفه ماهوش ناقص وعي، اما في النظافه ماذا بينا نعاودوا ونلحوا وناكدوا برشا مرات. وفي منشيرتكم زاد كيف كنتوا هبطوا بلاغ، لكن ماذا بينا كان توضحونا اكثر. اليوم الناس اللي ما تلقاش وين تنجم الضحي تذبع علوشة، معناها فما اماكن اخرى خصصتوها.
2: أكيد بداية إن شاء الله عيد الأضحى مبارك على كل التونسيين، وإن شاء الله كل عام وهم بخير. على كما كل عام معناتها بلدية تونس تسمى استعدادات خاصة بمناسبة عيد الأضحى لمجابهة خاصة الكمية متاع الفضلات الاستثنائية اللي تنتظرنا في النهارين هذوما. واللي
1: سمحني سي شاكر، قديش في المعدل عادة ما تهزوا كميات معناها؟
2: احنا في الايامات العاديه على مستوى بلديه تونس نرفع تقريبا في حدود معدل 600 طن في اليوم.
1: 600 طن في اليوم،
2: اي هذا في الايام العاديه. ولكن بمناسبه عيد الاضحى احنا ننتظر زياده اخرى تقريبا ب 2000 طن اضافيه، دونك تنتظرنا معناتها مجهود كبير.
1: 2600 طن 3000 طن هكذا تقريبا
2: في ايامات العيد. اي في ايامات العيد، وهذا يتطلب بطبيعة استعدادات سابقة. الاستعدادات متاعنا تتمثل على مستوى توفير اليد العاملة والعنصر البشري بصفة عامة.
1: هل بتوفر معناها عنا الإمكانيات البشرية
2: إن شاء الله بتجهيزات؟ احنا ثم استعداد تقريبا على مستوى توفير باش يكونوا حاضرين تقريبا 600 عامل بالاضافه عون بالطبيعه بالاضافه للادارات القائمه على اداره النظافه في بلديه تونس كلها مجنده. ثم اكثر من 120 سائق واكثر من 120 اليه او معده كما قلت لمجابهه هالكميات الاستثنائيه اللي تتمثل هي خاصه ما هو تعرف العيد معناتها عنده اكسبسيون معناتها خصوصيه في الاكثريه معناتها كل جول وكل بقايا
1: الدوارة وغيره. أي وفما توقيت خاص باش تكونوا متواجدين فيه سي شاكر، ولا تقول أنا في العشيات؟ معناك فيش تم توزيع بالنسبة
2: احنا ديما افكتيفمون احنا ديما العمل متاعنا كما العادة هو مد على ثلاثة حصص. احنا العمليات والاستثنائية والاستباقية باش تبدأ من نقولوا احنا نهار الوقفة بالضبط، خاطر فما برشا اخراج كميات معناتها نتاع فضلات. ولهنا نتوجه بربي بنداء الى كل السادة المواطنين والمواطنات في الفتره هذه بربي مش لازم نخرجوا كل الفضلات الكبيره الحجم وكل الحوايج معناتها الزايده. تعرف احنا صحيح عادات وتقاليدنا، لكن في الفتره هذه مش لازم مثلا نخرجوا كل زون كومبران اللي يتفكر معناتها عنده بنك عنده 20 عام تو ظهر له باش يخرج، واللي فهمتني واللي قاد واللي بريدير هذوكم عندنا عام كامل
1: مش وقتو.
2: خلينا معناتها الوضع الصحي نتلهو به اكثر، فالمجهودات نتاعنا تمشي اكثر شيء معناتها لرفع الفضلات وكل المخلفات نتاع الاضاحي. بطبيعة احنا خصصنا اماكن معناتها للذبح، نجم نقولها معناتها للسادة المواطنين، وهما كل ما يتعلق بالاستعداد لعيد الأضحى موجود على صفحة التواصل الاجتماعي بتاع بلدية تونس على الفيسبوك. لكن مثال شن ذكره أنه فما الأماكن المتوفرة للذبح هي السوق المركزية في دير بحر، سوق حي الخضرة بدير الخضرة، سوق حي ابن خلدون في العمران الأعلى، وسوق سيدي سريدك في المدينة. بالطبيعة احنا خرجنا بلاغ وأكدنا على ضرورة استعمال الفضاءات المخصصة هذه وعدم إلقاء المخلفات في قنوات الصرف الصحي، خاصة أنه ما يسبب هذا من انسداد وإشكاليات. بالطبيعة زادة ماذا بينا برب المواطنين يخرجوا الفضلات نتاعهم في أوعية وأكياس تكون مسكرة بالقداء محكمة الغلق وتستجيب للشروط الصحية. والتوقيت نتاع اخراج الفضلات هذه نهار العيد ان شاء الله نجم نبداو بدايه من الساعه 11، واحنا نبداو العمل نتاعنا بدايه من الساعه منتصف النهار، معناتها اوسيتو تود سويت باش تكون معناتها عمليه الرفع في سلاسه،
1: ومش تكون في ثلاثه حصص ابتداء الاولى باش تكون من نص النهار.
2: احنا ما نوقفوش معناتها ما يوقفش العمل الى حين الرفع الكلي للفضلات. كما قلت لك احنا باش نبداو من اليوم اللي يسبق الليله اللي تسبق معناتها العيد ويوم العيد والثاني عيد، معناتها تتواصل العمليه دون انقطاع.
1: واضح، ومعك تشوشي توكل الدنيا الكل ذكا، فما خدمه كبيره تستهدف فيكم.
2: هذا هو ممنوع راهو قانون التوشيت هذاك في الاماكن العامه وكل شيء، ولكن لازم معناتها الحذر، ونوصيوا المواطنين بانهم يكونوا حذرين ويحترموا معناتها القواعد الصحيه. حبيت زاد نذكر كل السادة المواطنين انه في صورة عندهم شك معناتها في سلامة الأضحية تاعهم ولا ثم معناتها أي تساؤل ينجموا يتصلوا بالأطباء البياترة اللي حطتهم بلدية تونس على ذمتهم ويلقاوا الأرقام ويلقاوا الأسماء معناتها منشورة على في
1: صفحة تاعكم بالضبط.
2: بالضبط في على صفحة الفيسبوك متاعنا. هذا هو يعني،
1: وان شاء الله عيد مبروك ونعملوا على الوعي المواطن التونسي زاد كيف كيف في امور النظافه هذه. شكرا لك، عيدك مبروك سي شاكر.
2: شكرا ومره اخرى ان شاء الله عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير.
1: شكرا لك سي شاكر بزيوش مدير اداره النظافه ببلديه تونس.
0: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعه من 9 لنص النهار على مزيكا فم.

0: صندوق عجب.
1: السلام عليكم. ربي يرد بالك على روحك في الكيس يا سيدي اللي تخدم راكب على فور معناه تشري ولا على بالك لا بروحك لا بروح لحبيت ولبس كاس كتير في تونس كل مش لابس كاس الناس كل سوق الموتورات معناه صغار وكبار وبركلين كاسة واربعة ما نحكيوش على التراب ما نحكيوش على التروتوارات ما نحكيوش على التروتينات وما نحكيوش وما نحكيوش
2: بهل خيجي نصبحتي مزيك صندوق عجب رأينا اليوم حبيت نعمل ديديكات الفئة معناها بخوديكتيف برشة المجتمع التونسي إبورتون مهم شاء حبيت نحيي ميسيل قاعدين في الدار لفهم أفوي اللي ما يخدموش يعني نون ديكلاريه السنتيج والحكاية تاديك لكن هما أول شكون يقوم وآخر شكون يرقد وساعات ما يسبروش فطورهم وهمش لهم برويح وفي أغلب الحاجات وخاصة كيبدا عندهم معناها أم بي بي ولا صغار يقراوا أحلامهم مؤجلة ويقضيوا ساعات قارين قرايت بيه وما يخدموش حتى شلين يريد له بصغيرات ويكبروهم عمر معين نحب نحييهم برشا ونحب نهدي لهم أغنية هذه أغنية ليهم اللطفي بشناق وشكرا مزيك يعيشك يجيهي
3: أخي صندوق عجب لا يشوفونا حل تمشي للكلينيك تمشي للنبورت ويقول لك أخي يجيب لي إسباس وتعطيني الشيك علاش هرب من النبو يجي يقول لك أعطيني إسباس ولا شيك ما غير إسك تحطش فيه خليه بلان
1: ليس صندوق عجب إذاعة موزيك وفهم أخي حطونا أغاني حلوة تاع وادي الصافي صباح فخري تاع فهد بلان تاع قاسم كافي شنو تحطونا في أغاني أجنبية ولا تفهم لأمي لأمك ولا جدي ولا جدك
0: صندوق عجب
4: قلو بسأل شو بدك وأنا دوخني الجمال اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع

0: كل يوم معكم حتى لنص النهار. يا مرحبا بكل مستمعينا, وكل يوم نعاود ونقول لكم الحاحا اسرارا انه اللي حب عنده انيفيرسير ويتمنى لشكون طول العمر, وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. دوك كلمنا من اول ما تبدا الميسيون توا قريب ل 11, عندك فيدك مازلت نص ساعه اخرى لتوك باش نعملوا المونتاج ونفرحوا بكم ونعدي لكم هكا ديديكاس. قول لنا على قواعدها تعمل كيف. دوك كلمونا على 71 113 013. اش تعمل من غادي عبد الناصر؟ صور فينا باباراتي, خليك معنا حتى نص النهار.
1: صباح الناس فرعون مع ليتر حالي.
2: هل الحياة العصرية فيها برشا مشاغل وضغوطات؟ إن كان التزامات, مسؤوليات, ضغوطات يومية, خدمة, قراية, جري, أمبوتياج, قضيات ما توفيش, هل ولينا نعيش بسرعة أكثر من اللازم؟ هل الحياة العصرية سهلت لنا الدنيا وإلا سرقت منا الراحة, الوقت وحتى قيمة الأشياء المهمة وقيمة بعض العلاقات؟ شنو ينجم يسبب نسق الحياة العصرية؟ وشنو الثمن اللي قاعدين نخلصوا فيه على حساب الصحة الجسدية, الإرهاق النفسي, استرس, التعب, الاحتراق النفسي أو البرناوت وغيرهم؟ هل بسبب الضغوطات هذه الكل بعض أشخاص يوليوا أكثر توتر, قلق, وعندهم حتى اضطرابات في النوم إلى آخره؟ وهل هذا يأثر على العلاقات العاطفية العائلية والاجتماعية عموما؟ وهل ممكن رغم الركض وراء نسق الحياة اليومية اللي تستنزف أحيانا الجهد, الوقت والطاقة, ممكن إيجاد ملاذ أو طريقة للحفاظ على الراحة النفسية والتوازن؟ وكيفاش ممكن خلق التوازن هذا بين الحياة العصرية وضغوطاتها والراحة النفسية للفرد؟ هل بعض يلقى حلول في الرياضة, الترفيه, السفر, ولا فما بعض الحلول الأخرى؟
3: الدنيا وليت ياسر تجري بينا, ستريس ياسر وكثر علينا, احنا نقوموا من الصباح للي تلقى روحك تجري, ويوفى النهار وتلقى روحك شطر الحاجات اللي بروغرامي باش تعملهم ما تعملهمش. هذيك كله رجع على صحتنا, رجع على صحة صغارنا, على عائلاتنا, كله تلقى روحك تو ديجاج لو ستريس اللي دايرين بيك.
4: هي مراهقة الناس, وفما ناس ما عندهاش ارهاق خلاص الدنيا. يقول لك يا خويا اول حاجه ضغط ضغط ضغط ضغط كبير, حط في بالك الحكايه هذيك درجه معناها اللي الواحد يخرج من جو ويتبلن يتعب. ليه
5: هاي العصرية ياسر تخيصان بزاء أكثرية الأمراض توا قاعدين يزيدوا, ويقولك شبيه صغار قاعدين يمرضوا بجلطات ولا يمرضوا بالقلب ولا دقة زيادة على خاطر من التخيص اللي عايشين فيه, تخيص من الناس الكل معناه.
2: هل الحياة العصرية فيها برشا مشاغل وضغوطات, وكيفاش ممكن تجاوزها؟ هذا موضوعنا في فورام نهار الاثنين.
1: كتحب شاركنا رأيك ولا تجربتك, كلمنا على 71 113 013, وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية, ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فام. الأولى في تونس, راديو موزايكا فام تونس, الأخبار.
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تنفي في بلاغ اليوم ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن مزاعم تتعلق برفض تونس لهبة تتمثل في مليون نعجة, مشددة على أنه لم تعرض على الدولة التونسية أي هبة رسمية في هذا الإطار حتى يتم رفضها, وذلك خلافا لما نسب إلى ممثل المجمع المهني للفلاحة التابع لمنظمة كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية خلال جلسة استماع صلب لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب. ووزارة الفلاحة تؤكد التزامها بمواصلة دعم منظومة الانتاج الحيواني وحماية القطيع الوطني والمحافظة على توازنات قطاع اللحوم الحمراء وفق ما جاء في البلاغ التوضيحي. الديوان الوطني للتطهير يدعو المواطنين إلى المحافظة على سلامة شبكة التطهير خلال فترة عيد الأضحى, وذلك من خلال الامتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحي لما تسببه من أضرار بيئية وتقنية. والديوان يوضح أن التخلص العشوائي من مخلفات الأضاحي داخل الشبكة يؤدي إلى انسداد القنوات وتعطلها, فضلا عن تسجيل أعطال تتطلب تدخلات فنية للصيانة والإصلاح, موصيا بضرورة وضع فضلات الأضاحي في أكياس محكمة الغلق والتخلص منها داخل الحاويات المخصصة للنفايات. بيانات الهيئة العامة للتأمين والمتعلقة بنشاط القطاع في موفى الثلاثية الأولى من سنة 2026 تكشف عن استمرار المنح التصاعدي لأداء مؤسسات التأمين في تونس, حيث سجل رقم معاملاتها نموا نهز 10.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. عالميا استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين اليوم الاثنين في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. يأتي ذلك فيما تطالب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بتدفق المساعدات إلى القطاع المحاصر. من المقرر أن يرفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم عندما يجتمع صناع السياسة الشهر المقبل وفق ما أكدته رئيسة البنك الأوروبي كريستين لاغارد. والمتحدثة ذاتها تشير إلى أن التوقعات الصادرة في مارس التي كانت تتوقع ارتفاع الأسعار 2.6% هذا العام ستتم مراجعتها. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء ودمتم بخير.
1: الأولى في تونس. صباح الناس. صباح الناس. كل يوم الاثنين والجمعة من 9:30 نهار. جيل ميلاد.

0: ثلاث دقائق على موزيكا فام من 11:14 دقيقة. أستو سنتي توت سويت. أستو سنتي فرحانة أنا وتكون بحذنا لأنه هذه أجرات العادة قبل العيد نجيبوها بحذنا تفضينا روحها شوية. شكرا لي على تفهمها وتعاونها معنا الحق متاع ربي باش ننصحوكم برشا أمور تهم العيد الحم ناكلو لكونجيلاسيون اللي يقول لك بعد ذبحان نخليه كان من غدوة نبدأ ناكل في الحم وغيره من الأمور هذية. بحذنا دكتورة ناغي لوفي رئيسة قسم بي معهد التغذية. بالمناسبة تحية وعيدكم مبروك الكل عاملين بمعهد التغذية. دكتورة صباح الخيرات.
1: صباح الخير جميل الحمد لله.
0: لا غراند سبورتيف نعيط لها انا راهو دكتورتنا. شحوي لك صباح
1: الحمد لله
0: الحمد لله لا غراند سبورتيف. اما سورمون باش نتبع الستوريت تلقاك تشوي في الحم وتكف في الحم
1: بيان سور.
0: فوالا هذايا مهم معناها خلينا نبداو بها. هذايا راهو احنا مش باش نقولوا ليه ما تاكلش الحم كل صحة وبشفاء. اما فما بشوية امور هكا نقاط نوضحوا ونحكيوا فيهم أكثر. كي نقول لك العيد الكبير من أهم التوصيات دكتورة؟
1: من أهم التوصيات مع سخانة بديت تطلع توا ونهار العيد إن شاء الله معناها باش تزيد تطلع شوية. دونك احنا في السلامة الغذائية اللي قلقنا شوية هي درجات الحرارة كي تطلع ومع الأغذية اللي باش تقعد لبرا ونعرفوا عيد وحركة ومشي وجاي. وهنا النصايح العامة باش نعطيوها للتفادي التسممات الغذائية ولا الأمراض ولا الحاجات اللي تنجم تجينا في لميتنا. أول حاجة باش نبداو بها في نهار العيد. نهار العيد ماذا بينا نبعدوا على المصادر اللي تنجم تمسخ لنا الحم تاعنا. شنو هي المصادر؟ مثلا الذبيحه ما نذبحوش في البلاصه اللي كان عايش فيها العلوش ولا ليل تعديها فيها اللي هي تنجم تكون فيها اوساخ وكل شيء. نذبحوا في بلاصه نظيفه خاطر باش ما تمسخلناش الجراثيم الحم. الكلي الثانيه المرحله الثانيه لازم الدم الكل براتيكما يخرج من الذبيحة على خاطر احنا الدم بالنسبة لنا سورس متاع جراثيم وعلى قد ما يقعد في الحم على قد الحم ما يصبرش بالكدي معناها حتى إذا كانش يحطوه في الفريجيدير يسو كونسيرف مال وزيد هو سورس متاع جراثيم. ثاني كلي اللي احنا لازمنا معناها نخافوا منه اللي هي الدوارة ديركت ما تتنحى ونعطيوها لشكون انا غالب علينا ديما في كل عائلة فهمة
0: وشكون يجي في راسه
1: بالدوارة ديركت ما نعطيوها حد شيء تتنحى من هوني تتنظف اموا الوسخ الكبير اللي نحكي وعلي خاطر احنا الاحشاء متاع الحيوانات بصفة عامة فيهم برشا جراثيم وجراثيم هذيك على قد ما تقعد في الدوارة انت تقول هيتا ونغسلها وبش بعد العشية ولا حتى اللي نشوي
0: نحيو
1: الماتيغ فيكال الكل أو سيخ الكبيرة ونشلوها بالقدي بالماء ونحطوها في الفريجيدير ومن بعد نجبدوها باش ننظفوها إذا كان ما عندناش وقت. أما من المستحسن تتنظف في وقتها.
0: في وقتها
1: علاش؟ على خاطر عنا شوية جراثيم اللي هي نسميهم لي سبوغولي واللي نلقاوهم برشا معناها في الماتيغ فيكال ولا الوسخ معناها اللي هما ينجموا ما يموتوا لناش من بعد معناها درجات الحراره غير كافيه تاع الغليان والتطييب غير كافيه انها تقتلهم. وكي احنا نطيبوا العصبين ويقعد اكثر من ساعتين البر على الطاوله هكاك تعاود تتكاثر وتفرز سمومها الجراثيم هذيه والسموم نتاعها غالبية تكون السموم معناها تعمل تابلو كلينيك مخطر خاصة للصغار وللكبار معناها نجم نوصلوا معناها حتى المرحلة معناها ماهيش باهية في التسمم
0: على ذلك احنا في عادتنا ديما نقول لك ما نحبش ناكل مثلا الدوارة من عند اللي يجي معناها قدر بالحق ما تعرفش نظفتها كيفاش مش كيما على يديك نقول انا
1: صحيح على خاطر هي الأوساخ اللي فيها شارجي بالميكروب معناها كلها جراثيم والجراثيم هو رزمالي كلهم يمشيوا بالسخانة مع عنا جراثيم معينة اللي هي تقلقنا اللي هي ما تموتش بالسخانة. دونك احنا باش ننظفوها باش نحيوا الجراثيم ونوقفوا التكاثر متاعها خاطر هي لازمها توصل للحد معناها باش تفرز لك السموم هذيك. دونك احنا باش نقلوا ديما احنا كي نعطيو النصايح باش نعطيوها في تقليص التكاثر متاع الجراثيم ذي ومتخرجش السموم متاعها. من بعد أحسن نصيحة اللي الحم لازم يشيح شوية خاطر هو الحم.
0: هوني دكتورة سمحني نقص على كلامك. هوني مع الحم اللي يشيح وفما شكون يقول لك انا علوشي ما نمسوش نخليه 24 ساعة هكا تربينا وهكا الجديد عملوا نخليه ويبدا كيكا مستلقي نقول انا في بلاصة يحطوه في الكوجينة ولا وين، يقول لك 24 ساعة ومغدوة نبدا هي جاتك العلوش.
1: هي عادة غذائية باهية اما صحيا لازم نردوا بالنا عليها. باش قولك علاش
0: به
1: تناول الحم اذا كان باش نشوي ولا نعملوا القليه في وقتها في نهارتها، معناها ما شريناش خاطر فما عائلات تشري الحم قبل وتقول لك هذاك العلوش نخليه من غدوه ناكلو. اذا كان احنا باش ناكلو منه العلوش نتاعنا ماذا بينا يشيح شويه مده ساعه ما يفوتش ساعتين. هو البرة العمليه الكل ما تفوتش
0: ساعتين.
1: الحم البرة لازمش يفوتها اذا كان درجات باش تفوت لنا 25 درجه مئويه اللي هذيك هي وين تنجم تتكثر لنا برشا الجراثيم، علما وانه الجراثيم كل 20 دقيقه تدوبل دوبل شارش. معناه احنا وبود ساعه 10.5 معناه مليون جرثومه في ساعه وشويه معناها فسخانة. دونك يشيح شوية نحيو قبل ساعتين معناها ريت احنا ذبحنا 8 الحم اللي باش نحيوه للعشرة عنا الحق باش ناكلوه يولي طري وباهي اما فيه شكل مطعم نقولوا احنا متاع الماتوراسيون النضج هيك. ليش العبيد تحجج على خط الماتوراسيون تصير
0: تحبلها
1: 24 باش تولي اللحمه بنينه.
0: مش قول انت كي كليت حسيتها القوم تاع اللوش كليت تاع اللوش
1: لا هذاك ما تحسوش في الاول اول الذبيحه على خاطر هذاك عضله موسكل باش يولي لك فياند لحمه لازمها لا ماتوراسيون النضج. النضج لازم يصير في الفريجيدير في السخانه ما يصيرش البر ما نحطوش كيما قلت انت مستلقي في الكوجينة. نكسروه على أربعة معناها دي بورسيون متوسطين ونحطوه في الفريجيدير ومن غدوة يتكسر وقتها الحم به به. علاش احنا ما ننصحوش كساعتين ليزي للجراثيم معناها اللي هي تتكاثر ليزي بعد ساعتين الحم يدخل في عملية فيزيولوجية نسميوها غيجيديتي كادافيريك. اش معناها الحم يبس حتى كان انت تقول هذا علوش عام ولا عام ونص الحم يبس خاطر سي فيزيولوجيك دخل في كل الريجيديتي معناها التوم تاع الاسيد لاكتيك طلع خاطر الميسكلويت يقعدوا يخدموا ويطلعوا البيك نتاع الاسيد.
0: داكور معناها انت على ذيك ساعات تشي علوش بالك صغير ومذبحت ما بديت تشوي كان مقول بعد 3-4 سوايع يجيك اللحمة يبس نقول لنا توحل بين السني
1: صحيح هذيك فيزيولوجية دخل في الغيجيديتي كادافيريك وزيد عصير الهضم معناها لا ديجيستيون تاعو صعيبة كان ما تكلش برشا خضرة ما تنجمش تهضمه بالقدي.
0: معناها أنا مش نقارنتي لحمة تكون طرية لازمني توجست ذبح من هوني استقطر من هوني كانوني وباربيكيو متاعي
1: ولا الكانون حاضر وتشوي
0: ما نفوتش ساعتين
1: ما تفوتش ساعتين باش تقص حتى كان قصيت وحطيت في الفريجيدير لطن اللي معناها شويت مش مشكلة المهم قصانه وتشريحه يكون في ساعتين لولينين منها نضمنوا اللي هو طري اما راهو ماهوش بني على خاطر عضله مش لحمه وثانيا عالجراثيم باش ما يتكثروا لناش من غدوه الحم يطرى يولي ماتور يوم بلوس حطيته في الفريجيدير. دونك اكل بلاج بين الساعتين من غدوه هي اخطر حاجه من ناحيه السلامه الجراثيم ومن ناحيه زاد حتى الجول والكاليتي نتاع الحم ماهيش ماتور. دونك عادة باهية اللي احنا نخليه العلوش ناكلوه نقطعوه معناها من غدوة اما نأكد راهو في الفريجيدير يقعد ما يقعدش البر.
0: باهي شو اخر دكتور كتوصيات هوني مثلا بربي وصلنا مثلا احنا سي كلينا وصحة وبشفاليكم باش نخبي توانا باش نعمل لكونجيلاسيون للحم فمش كنت تقول لك انا نغسل لحمي فمش كنت تقول لك لا نخليه ديريكت في الساشي ونحطه في الكونجيلاتور. شكون الأقرب ويكون؟
1: على غسيل الحم الكركاسة ما تتغسلش سقيطة ما عمرنا ما نغسلوها حتى كان مسخنا شوية بالأوساخ معناها متاع الدوارة ولا دم هبط برشا معناها مسخة نحاولوا نغسلوا بشوية البلاصة ذيك. علاش خاطر الحم لازم يشيح خاطر الحم كي نغسلوه من الأول قبل ما نقطعوه يقعد أميد والهوميديتي احنا ما نحبوهش في تكثر الجراثيم. ولازم يعملك القشره هذيك البرانيه اللي يشيح معناها شويه هذيك معناها تخلي ما عادش فما جراثيم من برا. خاطر احنا جينيرالمون الجراثيم اذا كان مش مريض العلوش ماهوش باش نلقاو فيه برشا معناه. هو ديما السيرفاس هي اكثر حاجه سوبرفيسيال لا كونتاميناسيون في اللحومات. دونك ماذا بينا ما نغسلوهش اللحم اذا كان نظيف ما يتغسلش. والا اذا كان انت تحب تغسله قبل ما تطيب مش مشكله, قبل ما تطيب تنجم تغسله. بالنسبه للكونسيرفاسيون انت سالتني اذا كان باش ناكل في النهارين هذوما علوش دونك نحطه في الفريجيدير مش مشكله, يقعد 48 ساعه في الفريجيدير والباقي نحطه في ساشيات نتاع كونجيلاسيون يتحط في الكونجيلاتور معناه في التجميد. وكل عادة القاعدة متاعنا اللي احنا معناها كنخرجوا لا ديكونجيلاسيون ساعات من اخطر العمليات اللي نجموا احنا نكثروا فيها الجراثيم متاعنا ونوصلوا للحدود متاع التسممات الغذائية
0: اللي هي
1: لا ديكونجيلاسيون باش نحيو معناه التجميد. ما يتحطش البر, ما يتحطش في الماء ونقولوا هذا وتحل ولا ماء سخون. علاش ماء سخون؟ ليه؟ خاطر احنا الاملاح المعدنية الكل باش تخرج لنا البر, وحتى كان حطيناه نص ساعه ولا ساعه مش باش يتحل الكل, اما باش يخرج منه.
0: ما هو نبدا نزرب في بالي
1: ترميها هكاك,
0: نزرب هكاك
1: ما يقلقش,
0: وين نحط في المسخون ونبدا
1: ما يقلقش معناها حتى اذا كان احنا ما خرجناهش من البارح وحطيناه في الفريجيدير باش نطيبوا بيه, راهو من اسلم الحاجات اذا كان ما عملتش ديكونجيلاسيون معناها لونت في الفريجيدير من ليله كامله في الفريجيدير ميسالش. راهو اذا كان نرميوه ديريكتومون ما يصير له حتى شيء, وبالعكس
0: معناها تشليلة صغيرة ونرمي في الطنجرة
1: من ناحية السلامة ما يقلقش برشا.
0: مش نربح اللي سلمين يغو ما يهربوش كيكا
1: في أولا ما يهربوش, وزيد لا ديكونجيلاسيون البرة معناها في ماء مش في ماء راهي مخطرة معناها احنا إلسو في يخرج شوية كجو ويبدأ باش يسو ديكونجيل حتى في وسط الماء باش يخرجوا لنا الاملاح المعدنيه. احنا نخافوا من درجه الحراره نتاع الغرفه العاديه نسميوها تمبيراتور امبيونت, هذيك هي اللي تقلق معناها في تكاثر الجراثيم.
0: دكتورة ما حلي هنا تعجبني فيها دكتورة اليوم معناها متعاونة, هي اليوم متعاونة معنا. أما ما قلتنيش لا ممنوع لكم باش تاكلوا اللحم العلوش في هذية وفي الظرف هذية وفي هو نقول لنا عيد كلوا صحة وبشفاء
1: ناكلوا صحة وبشفاء بيان سور على خاطر هو عيد وديما في الأغذية راهو ناكلوا افيك موديراسيون. أنا لي زانتيردي متاعي معروفين, هو الاندستريال, هو الأغذية المصنعة جدا اللي فيها المضافات الغذائية من الملونات ومواد حافظة وكل. بالنسبة لكل ما هو ناتوريل راهو أي ماكلة طبيعية ماهيش محاولة فيها برشا منافع غذائية, أما زادها فيها شوية مخاطر اللي هما احنا نستحفظوا على روحنا وننقصوا منها. ما قلناش بالحساب وبالجراماج نهار عيد معناها مانيش باش نحسبوا بالجرام, أما لازمنا ما نشربوش جازوس نشربو عصائر طبيعية اي انكور هي ما فماش مخير من الماء الغازي. هو لا محالة احنا مش في بالنا جازوس كي نشربوه ونخرجو كل هواء
0: ديك فرهدنا
1: او كونتخيغ. على قد ما نشربو جازوس في برشا مضافات غذائية, والمضافات الغذائية منها برشا يزيد يعمل لك عسر.

0: اليوم هوني ما بينتهم الاثنين.
1: هنا في السلامة الغذائية أي لحومات مشوية على نار قوية
0: ايه؟
1: راهي تخلي حاجات مكونات معناها مصارتنا كل كاراميليزاسيون ريت هذيك هذيك
0: ستون رياكسيون على البوال والا صارت على الفحم كيف كيف
1: كيف كيف, كيف. ما نخليوش النار قويه برشا دايوغ هو مش كان احنا نقولوها راهو هذه حتى لي شيف كي تبعهم يقولوا لك كيفاش تعمل باربيكيو ولا مشوي به يقول لك تستنى حتى للنار تطيح معناها يولي كرمات وما نعبيوش الفحم لين يوصل الفم الكانون منها باه لي شيف يعرفوا خير مني يقول لك هكاك يتيب ابن الحم وزيد في السلامة الغذائية وفي صحتك تبتعد انك الساعة تحرق اللحمة من برا ومن داخل تقعد نية واحنا هنا نخافوا على الصغيرات على خاطر مشكلة اللحم السنيوم من داخل والنية شوية راهو ينجم يكون فيه جرثومة اللي هي اللطف على صغيراتنا ما تعملش كان تسممات غذائية تنجم توصل حتى تعمل قصور كلوي
0: اللطف عليها.
1: وهي في أوروبا في فرنسا خاصة فما 3 سنين التالي هي مصنفة من الجرثومة نمرو 1 معناها في الانسوفيزانس غينال ايغو شي لانفون معناها القصور الكلوي عند الصغيرات دونك الصغيرات ماذا بينا نطيبونهم اللحم بالقدا هما والكبار في السن واللي عندهم معناها مشاكل في المناعة وأحنا لينا أحنا معناه اللي ما عنده حتى أمراض زيدة لازمنا نطيبوه سخانة نقولوا الكانون مش يشعل برشا خطر أحنا نخافوا منك الكاراميليزاسيون هي الحاجة الباهية اللي نوعية الطهي هذه ماكش باش تمرض من غدوة معناها بالنسبة لها المكونات الكيميائية اللي تنجم تجيك معناها على الحم اللي هما سي دي زيدرو كاربور اروماتيك كيما اللي يجي على الفريت ولا الخبز المبشمط ولا من نفس العائلة ما همش فرد المكونات أما نفس العائلة إذا كان أنت نظامك الغذائي ديما مبني على أغذية طايبة هكا بطريقة هذه برشا معناها محروقة وقرية وكغاميليزي ومبشمطة نقول احنا برشا هذيك وين تجيك معناها المخاطر اللي تنجم توصل معناها اللطف علينا مي اذا كان معناها مره ولا مرتين ما يقلقش اما هي الطريقه الصحيه من السلامه الغذائيه ان نطلع شويه النار معني اللحم على النار ما نخليوش كونتاك ديريكت
0: اي هي مش عم شكل الكروت نتاعك الحرقان وكل
1: ذاك وي ويتيب على في عقله ويتشوي في عقله لاني يتيب من داخل
0: ويتيب هنا ريحه اللحم حاسيتها في الفرش حسيت انا وهيك سيء
1: وعصره القرص اي عصره القرص باهي علاش على خاطر فيها فيتامين سي ونحن نعرفوا اللي الفيتامين سي معناها يسهل امتصاص الحديد اللي هو من اهم المنافع اللي نلقاوها في الحومات وخاصه اللحم العلوش اللي هو غني بالحديد وبروتينات ذات جودة عالية والحمد لله احنا العلوش راه فيش برشا امراض تنجم تعدي الانسان تو اذا كان جاي لحم بقري ولا دجاج ولا اي نوع اخر متاع الحميت عندنا هنا الامراض اكثر اللي تنتقل منقولة معناها عبر الغذاء
0: في العلوش ليه
1: العلوش غزمون ما يمرضش بامراض كبيرة برشا معناها اللي هي نسميها ليزونوز معناها الأمراض المنقولة عبر الحيوان اللي تنجم تمرضنا احنا كعبيد وكوغزمون ولا علوش خاطي معناها من أخف الحاجات عنا البروسلوز أي أما في حاجات أخرى الحليب سورتو أما الحومات نغمل ما معناها كي احنا علوشنا ماهوش مريض وما عندوش سخانة على خاطر البروسلوز من الأول تجي تعمل سخانة اكسيتيرا دونك اذا كان خذيناه لبس عليه ما عندناش برشا جراثيم
0: وحتى كان مثلا ذبحناه ولقينا مثلا في الكبده فما مشاكل الحاجة اللي يقول لك مثلا علاش نضحي بكبده العلوش كله فات كل قيد بارتيكا علاه ما نقصهاش ونكمل الباقي
1: به هي ذاك اش كنت باش نكمل الا الامراض الطفيليه معناها اللي تنجم تكون عند العلوش احنا عندنا اكثر من 40 سنه في معهد التغذيه عندنا حملتنا نتاع العيد مسمينها عيد دون كيس مائي علاش كيس المائي على خاطر الكيس المائي
0: على هذه لعليليش هذه وقاعدين تشوفوه معنا دونك اي
1: دونك الكيس المائي علاش على خاطر هو ينجم يعدي الانسان وتكون عنده مخلفات معناها خايبه خاصه اذا كان هنا لازمنا نعرفوا اللي رانا حتى كان كليناها الكبده فيها اكياس مائيه تبدا كل كيس الماء سو تونسيون ما عمرنا ما نحاولوا نحلوه خاطر نجم كان يتنطر حتى شويه ماء في عينينا راهي نجم يوصل يعمل لنا معناها حساسيات كبيره وحتى شوك انيفيلاكتيك معناها سي اليرجيزون ماذا بينا نغليوها مدة 20-30 دقيقة ومن بعد نطيشوها. خاطر احنا الانسان كي يكلها الكبدة هذيك راه ما يجرى له شيء، هو الكلب باش يتعدي.
0: ايه
1: واحنا عنا برشا كلاب سايبة.
0: ايه
1: واذا كان كلاب

0: والكلاب هالكبده هذيا طيشنيها البر باش يقعد السيكل يدور، خاطر الكلب باش يعدينا اذا كان نمسوه والا بالفضلات نتاعو في المحيط لانفيرونمون. واحنا نحكيو على الوان هيلث توا في وزاره الصحه ومركزين على الملوثات اللي تنجم تجينا من الاغذيه ومن المحيط زيد. هكاك الكلب باش يحط الطفيليات هذيا، وانت مره اخرى لطف علينا معناه نشريو خضر، نشريو حاجات ورقيه خاصه اللي في القاعه اللي في القاعه كم نغسلوهاش بالقدي راهو الطفيليات غاديك نجمو كي ناكلوها احنا نمرضو ان ديريكتومون باللارف اللي خرجهم الكلب مش من العلوش. دونك اهم نصيحه نعطيوها، اي حاجه ريناها في الكبده غير عاديه برشا نكت والا ديكيست مدورين هكا راهو نغليو. احنا ما عندناش على خاطر السيرتيتود اذا كان كيس مائي ولا مش كيس مائي كي ريناه. دونك احسن حاجه يا اما تغليه والا اذا كان عندك جير ولا اي حاجه غيبونيونت معناها الكلب كيشمها يبعد ولا القطاطس ما ياكلوهاش، نحطوها في وسط معناها هكا ماده كيميائيه اللي هي تكون كيما الجير خط طبيعي علاش جبت الجير، ومن بعد نحطوها في ساشي مسكر. المهم الكلاب ما عندهاش اكسيل الكلاب والقطاطس نتاع الشارع.
1: فوالا معناها هوني راهو اللي مثلا يلقى شويه في الكبده نتاع علوش ويقول لك هوني دكتور، فما برشا يقول لك خل نقسمها، فما بارتي فيها الكيس الماء وفما بارتي لا
0: لا هاقلك عليش الكبدة عليش على خاطر هي ما وصل لعمل الكيس المائي معناها هذيك الفاز فينال معناها ما ينجم يكونوا موجودين هما في دي هكا أكياس صغيرة أنت ما تشلقش بيهم. دونك من المستحسن أن أزيد كبدة مريضة راهي معناها سي اون فورم سوبيغو نسميوها، ماهيش معناها مريضة هي أبخي تو حتى من طعمتها ومن الكونسيستانس نتاعها ماهيش باهية.
1: فوالا ميرسي بوكو دكتور،
0: يعيش
1: العيد
0: كل عام وانتم بخير ومستمعين مزايد
1: ربي خير. سؤال قاعد نبق قبيله هكا نقولوا
0: قول
1: انت بكري قلت لي فما شكون تيح في راسه كل عام الدواره ماكش انت منهم؟
0: لا والله منهم خاطر نحب ننظف كيما نحبينا لي اما نعطيهم ينظفوا الكبير، ما اختي صغيره مسكينه هي
1: دائما نحس معناها اعطيكم القوه اللي مش تعيدوا مع دكتور رامي خاطر بالمسطره
0: كل شيء بالحتيب.
1: العلوش تخل ولا ما تخلش تذبح
0: واش عليك حاضر هكاك كونو
1: حسيت بالجو. ميرسي بوكو دكتور، ان شاء الله عيدك مبروك دكتور رامي غيلوفي رئيسه قسم بمعهد التغذيه، ان شاء الله عيدكم مبروك بالمسبق. Du santé. صباح الناس. فرعون مع ليتر حالي. هل الحياة العصرية فيها برشا مشاغل وضغوطات؟ إن كان التزامات، مسؤوليات، ضغوطات يومية، خدمة، قراية، جري، أمبوتياج، قضيات ما توفيش، هل ولينا نعيشوا بسرعة أكثر من اللازم؟ هل الحياة العصرية سهلت لنا الدنيا وإلا سرقت منا الراحة، الوقت وحتى قيمة الأشياء المهمة وقيمة بعض العلاقات؟ شنو ينجم يسبب نسق الحياة العصرية؟ وشنو الثمن اللي قاعدين نخلصوا فيه على حساب الصحة الجسدية، الإرهاق النفسي، استرس، التعب، الاحتراق النفسي أو البرناوت وغيرهم؟ هل بسبب الضغوطات هذه الكل بعض الأشخاص يوليوا أكثر توتر قلق وعندهم حتى اضطرابات في النوم إلى آخره؟ وهل هذا يأثر على العلاقات العاطفية العائلية والاجتماعية عموما؟ وهل ممكن رغم الركض وراء نسق الحياة اليومية اللي تستنزف أحيانا الجهد الوقت والطاقة ممكن إيجاد ملاذ أو طريقة للحفاظ على الراحة النفسية والتوازن؟ وكيفاش ممكن خلق التوازن هذا بين الحياة العصرية وضغوطاتها والراحة النفسية للفرد؟ هل بعض يلقى حلول في الرياضة، الترفيه، السفر، ولا فما بعض الحلول الأخرى؟
2: الدنيا وليت ياسر تجري بينا، ستريس ياسر وكثر علينا، احنا نقوموا من الصباح لليل تلقى روحك تجري ويوفى النهار وتلقى روحك شطر الحاجات اللي بروغرامي باش تعملهم ما تعملهمش، هذاك كله رجع على صحتنا، رجع على صحة صغارنا، على عائلاتنا، كله تلقى روحك تو ديجاج لو ستريس اللي دايرين بيك.
3: هي مراهقة الناس وفما ناس ما عندهاش ارهاق خلاص الدنيا، يقول لك يا خويا أول حاجة ضغط ضغط ضغط ضغط كبير، حط في باله الحكاية هذيك، درجة معناها اللي الواحد يخرج من جو ويتبلن يتعب ليه
4: هاي العصرية ياسر تفاسون بجاء أكثرية الأمراض توا قاعدين يزيدوا، يقولك شبي صغار قاعدين يمرضوا بجلطات ولا يمرضوا بالقلب ولا دقة زيادة على خاطر من المستخيس اللي عايشين فيه معناه تخيس من النواس الكل معناه.
1: هل الحياة العصرية فيها برشا مشاغل وضغوطات وكيفاش ممكن تجاوزها؟ هذا موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
5: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فام. الأولى في تونس.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: تمام مزايك، انا اسمي خالد احمد من منزل بوزافة، واليوم نحب نهني اختي مالك بتعمل 7 سنوات، ويا ربي ان شاء الله ان شاء الله يحفظك خوي خليك لينا، ويا ربي ان شاء الله تجيلولا في قسميكو. عايش مزايك.
2: سعيدة من أريانا، نحب نهدي كل إناث بنتي كل عام وانتي حية بألف خير، نسبت عيد ميلادها وربي إن شاء الله يطول في عمرها في الخير، وربي إن شاء الله يفضلها لعائلتها وفضلها بناتها لينا وكنزة، وفضلها ملابيتها محمد، وكل عام وبنتي حية بألف خير يا إناث العشوري.
3: أنا سيام من نابل، نحب نهني خويا العزيز الغالي رؤوف الهيشري من نابل، نحب نقوله كل عام وانتي حية بخير، ربي يخليك لينا يا خويا.
4: صباح الخير، انا عايده من حمامات، نحب نقول الولد بنتي خلوده كل عام تي حي بخير يا خلوده، ان شاء الله بالصحه والعافيه يا ربي وطول العمر، ربي يفضلك ويخليك ويفضلك مماتك وباباتك واختك غليوته، وان شاء الله ربي يعطيكم بالوقت الطيب.
5: انا نايله من مرسى، اليوم عيد ميلاد بنت بنتي وولدي، بنت بنتي فاطمه فتح الله وولدي عمر القسري، نهنيهم ونقول لهم ان شاء الله كل عام وهم حيين بالف الف خير، وربي يعطيهم الوقت الطيب.
6: نحب نهني بنتي ايناس جدي بعيد ميلادها، ونقول لها ان شاء الله كل عام وانتي حيه بخير، وربي يفضلك ويفضل لك يعني.
7: اليوم عيد ميلاد بنتي رحمة الورهاني، إن شاء الله كل عام وهي حية بخير، بنتي اليوم تغلق 21 سنة، إن شاء الله بالصحة والعافية والهنا يا ربي، يا ربي تنجحها يا ربي وتنور طريقها. نحب نقول بنتي عزيزة قلبي وروحي وبنتي البكري، إن شاء الله يا ربي نور طريقك يا ربي. ميرسي بوكو مزايك.
8: نحب نهني ريما بن شعبان عيد ميلادها اليوم، ونقولها إن شاء الله عيدك مبروك، وإن شاء الله كل عام حيب ألف خير، وربي يطول في عمرك وربي يفضلكم الكل، وإن شاء الله عيدكم مبروك مزيك.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك والعيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام.
9: فوالا وصلنا لاخر ايميسيون، كل عام وانتم حيين بألف خير، ديديكاس نتاعكم ان شاء الله وصلت لحبيبكم ولاصحابكم ولعزيز عليكم. ميرسي لفاطمة اللي تحضرنا كل يوم لانيفرسير، ميرسي الكريمة كانت معنا في الصندار، ميرسي لسي عبد الناصر في الديجيتال، سي رفيق في التكنيك، ليكم اكيد اللي تبعتونا ميدي ماك بعد شويه معنا وفلو ليكيب الكل. احنا نتقابلوا غدوه على موزايك اف ام ديما نفس التوقيت من 9 لنص النهار باخبارنا بحكايتنا بالاكتواليتي نتاعنا. جاستن تيمبرليك اخر تيتر، شيء طيب الناس الكل، فيلمين باي باي.

0: ساعة كولتور بلوس. كولتور بلوس آخر الأفلام، أقوى الموسيقى، مسرح، اكتب وكل الفنون. نوستالجيا ترجعك الأحلى يوم. أحلى يوم من 2 للجمعة من 8 للتسعة متاع الليل. كولتور بلوس معايا أنا سامية الحامل
1: على الفريكونس رقم 1 في تونس. موزايك فهم
2: سيف السنه كيما كل عام كوميكود رجعت لكم سامر اكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في 3 جمعات هاو ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واون ليني زاده لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
3: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار واليوم برافا عملت أحسن أفار جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أم بودغ إي سوليوب نعملوا قهوة برافا.
4: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
5: تدلل تدلل
6: حتى 31 ماي جيان يزيد يدللكم بحسن الأسواب على لوازم العيد الكل من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج جديد وزورونا الأقرب هايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
5: تدلل
7: جيان
8: ايام دللنا.
9: Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
1: Radio Mosaïque FM Tunis. Al Akhbar.
10: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزير الشؤون الدينية ورئيس مكتب حجاج تونس أحمد البوهالي يؤكد نجاح المرحلة الأولى من موسم الحج وذلك في اجتماع عقد في مكة المكرمة مع كامل أعضاء مكتب حجاج تونس موجها جملة من التوصيات من بينها توعية الحجيج بعدم مغادرة الخيام بين الساعة 10 صباحا والرابعة بعد الظهر تفاديا للحرارة وضربات الشمس والالتزام بما ورد في دليل الحاج وتوحيد الفتوى لضمان سلاسة الأداء وتيسيره. مدير المستشفى الجامعي لحسين بوزيان بقفصر ذم حمدي يفيد بأن قسم الاستعجال بالمستشفى استقبل منذ يوم الأمس الأحد واليوم الاثنين 44 شخصا في حالة تسمم غذائي نتيجة تناولهم لمرطبات من محل بقفص المدينة، مضيفا أنه تم إيواء 12 شخصا منهم لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة ومؤكدا أن حالتهم الصحية مستقرة حاليا. ومصدر أمني يفيد بأن نيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بقفصة أذنت للمصالح الأمنية بمركز الأمن الوطني بقفصة المدينة بفتح تحقيق حول الواقعة للوقوف على ملابساتها ومعرفة أسباب التسمم الغذائي. وحول الموضوع ذاته فرع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة يصدر قرارا بالغلق الوقتي لأحد محلات صنع المرطبات والحلويات وسط المدينة عقب تسجيل 44 حالة تسمم غذائي يشتبه في ارتباطها بتناول قطع من الملفي. والمنسق الجهوي للهيئة عمر العبدلي يؤكد أن المعاينات الميدانية كشفت عن وجود عديد الإخلالات المتعلقة بشروط حفظ الصحة إلى جانب عدم الالتزام بالمعايير المعتمدة في اقتناء واستعمال مواد الصنع وهو ما استوجب اتخاذ قرار الغلق الوقتي في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية والتحاليل اللازمة. دوليا محافظ البنك المركزي الإيراني يتوجه إلى دولة قطر في أعقاب محادثات أجريت مع وفد قطري في طهران بشأن الأموال الإيرانية المجمدة وتضغط طهران في المفاوضات من أجل الإفراج عن أموالها المجمدة في الخارج بما في ذلك في دولة قطر. الولايات المتحدة تؤكد أنها ما زالت قريبة من إبرام اتفاق مع إيران بعدما خفف الرئيس دونالد ترامب في اليوم السابق من الأمل بالتوصل إلى اتفاق وشيك ينهي الحرب في الشرق الأوسط. في مؤشر جديد على تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة العالمية، بيانات كورية جنوبية تظهر تراجعا حادا في واردات النفط الخام من المنطقة مقابل ارتفاع الإمدادات القادمة من الولايات المتحدة والإمارات. فما هي تحولات خريطة التزود بالطاقة لدى رابع أكبر اقتصاد في آسيا؟ تقرير غفران العكرمي.
7: تراجعت واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام القادم من الشرق الأوسط بشكل حاد خلال أفريل الماضي في ظل تداعيات الحرب بالمنطقة واضطراب أسواق الطاقة العالمية، وفق بيانات أوردتها وكالة يونهاب الكورية. وأظهرت المعطيات انخفاض إجمالي واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام بنسبة 22.8% على أساس سنوي لتبلغ 8.46 مليون طن مقابل قرابة 11 مليون طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وسجلت واردات النفط من الشرق الأوسط تراجعا أكبر بلغت نسبته 37.3% لتنخفض حصة النفط المنطقة من إجمالي الواردات الكورية من أكثر من 65% إلى نحو 53% فقط. وشمل التراجع خصوصا واردات النفط السعودي التي انخفضت بأكثر من 37% إلى جانب تراجع الإمدادات القادمة من العراق والكويت، فيما توقفت الواردات من قطر بالكامل. في المقابل رفعت سيول وارداتها من النفط الأمريكي بنسبة تجاوزت 13%، ما جعل الولايات المتحدة تقترب من السعودية كأكبر مزود نفطي لكوريا الجنوبية. كما سجلت واردات النفط من الإمارات ارتفاعا لافتا تجاوز 81% بعد تحركات حكومية كورية لتأمين الإمدادات عبر تعزيز التنسيق مع أبوظبي. يعكس هذا التحول سعي كوريا الجنوبية إلى تنويع مصادر التزود بالطاقة وتقليص المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة مع استمرار المخاوف من اضطراب حركة الإمدادات وأسعار النفط عالميا.
10: طقس اليوم عامة صاف إلى قليل السحب، الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، تتراوح الحرارة القصوى بين 21 و 26 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 27 و 32 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 34 درجة بمناطق الجنوب الغربي. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي، المشوار يتواصل الآن معنا في الورتيني وكامل فريق ميدي ماك.
8: الأولى في تونس ميدي ماك، كل يوم الثلاثاء من الساعة 9 ميدي ماك مع نوف الورتيني.
11: يا مرحبا يا مرحبا، وسهلا بكم ميدي ماك مثلي للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين، نتبعوا آخر وأهم الأخبار في تونس والعالم ونحاولوا نحلوا ونفسروا ونعطيكم كل الخفايا والكواليس. سي نجي زعيلي مرحبا بك.
12: أهلا وسهلا.
11: شنحوالك؟
12: الحمد لله.
11: صيف سي نجي. سي خليل رقيق شنحوالك؟
13: شنحوالك سي نوفل؟
11: مرحبا بك سي خليل، منورنا. سي نهد جندوبي
13: صباح النور. نوفل مرحبا وبداية أسبوع موفقة للجميع.
11: سي سلاح شنحوالك؟
14: مرحبا بك نوفل، مرحبا بالإكيب الكل، إنسان المزاد على كل معينا وين ما كانوا موجودين ان شاء الله يا ربي. طريق سليمان الناس اللي شدت ثنيه تو، حسيت الدنيا فارغه شويه نوف الصباح الحقيقه، بلا ما ثم تحذيرات المرواح للعيد.
11: اي ما والامتحان اللي سيت نقصوا معناتها ما
15: سيت كملوا نهار السبت،
11: كملوا نهار السبت ونعاودوا نرجعوا معناتها لل
14: نذكروا اللي هي عطله بيومين تم علينا عليه، اللي هي نهار الاربعاء ونهار الخميس. ديما نذكروا انه لازم لازم ديما التذكير، ردوا بالنا في الكيس برشا خاطر الناس باش تروح واحد بلاص في عيد كبير. دونك ان شاء الله طريق سليمان الناس كل
11: ولا عطلك العادة أربع شهور غير جمعة العطلة الحمد لله.
15: نوف المشكلته مع العطلة هذه
11: ليه؟ والله مشكلتي مع الكلام ذا، شي يقرأ وش ما يقرأ وش بلي نهت مع كل أربع شهور غير جمعة العطلة، ما انت تلميذ يقرا في الليسي اربع شهور، اسكو كي يرجع 15 سبتمبر ياخذ متذكر القرايه بالحق معناتها ما
13: حاجه مقارنه بالدول الاخرى. كيفاش
11: انا دول اخرى
15: يبدا برشا يبداو البريميس
11: انا دول اخرى ليه شهرين عطله في كل الدول المتقدمه ولا المتاخره؟ معناتها واضح انتوكا مش هذه اهم مشاكل التعليم، برشا مشاكل. سي سليم مش نحوالك في الاخراج التقني؟ هادية مرحبا بك، يعني ما عادش معنا عبد الناصر من اليوم ولات معنا هادية، دونك هذه حاجه ايجابيه. شكرا لفريق
14: الشيء لوج على علوش ناصر 900000
11: علوش 900000 باش نعملوا دورة وطلب باش نحاولوا نحكيوا على إيران من أهم الحاجات الاتفاق. ويبدو أنه الاتفاق كل الكواليس، تجديد المراقبة الصحية في المطارات والمعابر توقيا من الفيروسات الجديدة. باش نحكيوا على عملية دقيقة على قلب نابض بالمنظار لأول مرة تصير في موزايك 24. التسريبات، تسريب آخر تم التعامل معاه، يعني هل هناك مشكلة في التسريبات اللي قاعدين في قبيهم فقط ولا
13: نحكي على الامتحانات؟ تسريبات الامتحانات.
11: تسريبات شنو؟
13: ايه نشكر التسريب برشة تسريبات.
11: لا التسريبات، لا التسريبات الاخر عند سيناجي.
12: لا حرية
11: في الصميم. التقارب الامريكي الايراني، هل بدأت فعلا خطوات نهاية الحرب والتصعيد؟ هو نهاية الحرب معناتها ما حتى كالتهديدات متاعه
15: فما مذكرة قاعدة تحت، مذكرة تفاهم.
11: ان شاء الله ما يحطوش لجنة سينو امورنا باش تضيع.
15: موجود ملارة لك علاش بالتومة تصحي.
11: هو متاع فلسطين والتو معناتها ما صار حد شيء. هو توجه عالمي. اليوم باش نحكيو فيما فاتك شيء على توديع، تعدى ويكان توديعي معناتها نجوم العالم الكل ودعوهم تاكسي 15 كيلومتر ب 100 دينار في تونس، يعني وتعرض لها سائح اجنبي
12: فرنسي.
11: فرنسي يعطي صحة. في أصل حكاية باش نرجعوا للشاب العشرين اللي أطلق النار أمام بيت الأبيض، شفتوا كل مراسل كيفاش تفجع معناتها وكثروا هذم إطلاق النار في العالم الكل معناتها حتى البلدان ما عندهاش سلاح كثر.
15: إيه خطر زادة في أمريكا مع القضية يشري مسدس، ما هو حتى هم زاد عندهم قانون تاع سلاح يلزمهم يراجعوا هكا ولا لا؟
11: لا هاو في فرنسا زادة
15: ماتم فرد نورمال.
11: واضح. اليوم في الجرائد باش نحكيو على الاتصال السياسي، معناتها فما نايب اللي رجلها تبرع 150 علوش مثل يعني هبطت ستاتيو ولا تقال عليها ستاتيو في الوضع هذا.
13: هي ما هبطت شيخ،
11: هي تقال عليها
13: انه تقال عليها
11: اي، وهي من بعد معناتها زادت ما وضحتش تقريبا كونفيرميت انه يعني شكت في كل شيء الا انه رجلها تبرع 150 علوش يعطي صحه. وباش نرجعوا زاد لسفر الوزراء الحاج، يلا نبدأ ساعة بالأخبار. دقيقة نيوز،
8: دقيقة نيوز،
16: دقيقة نيوز،
8: دقيقة نيوز.
13: المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض ضخفوسي يقول بأن تونس انطلقت في دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية توقيا من زوز فيروسات. اليوم نحكي على فيروس هانتا وإيبولا، ويأكد في تصريحه لموزايك أنه قادرين نقوموا ببروتوكول صحي وقائي يشمل كل المسافرين القادمين من بلدان شهدت بؤر لانتشار زوز فيروسات هذا. وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد
11: البحري
13: تنفي في بلاغ لها اليوم ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بخصوص مزاعم تتعلق برفض تونس لهبة تتمثل في مليون نعجة. شدت على أنه لم تعرض على الدولة التونسية أي هبة رسمية في الإطار هذا حتى يتم رفضها، وإذا خلافا لما نسب إلى ممثل المجمع المهني للفلاحة التابع لمنظمة كونيكت خلال جلسة استماع في لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب. ووزارة الفلاحة حتأكد التزامها بمواصلة دعم منظومة الانتاج الحيواني وحماية القطيع الوطني والمحافظة على توازنات قطاع اللحوم الحمراء حسب بلاغ توضيحي جالها اليوم الصباح. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تكثف بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتداخلة حملات المراقبة الصحية بأسواق بيع الأضاحي ونقاط بيع اللحوم والمنتجات الحيوانية بمختلف جهات البلاد في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى، لأسفر عن حجز وإتلاف أكثر من 1200 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتوجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر. مدير المستشفى الجامعي لحسين بوزيان بقفصة رضا محمدي أكد الموزايك تسجيل 32 حالة تسمم غذائي تم استقبالهم بقسم الاستعجالي وين تم إيواء 12 من الحالات هذه. ومحمدي يقول أن المصابين قالوا بأنهم تناولوا مرطبات من واحد محلات بيع المرطبات وسط مدينة قفصة وظهرت عليهم أعراض تسمم غذائي في انتظار استكمال الأبحاث والتحريات لمعرفة أسباب الحادثة وتثبت من مدى احترام شروط السلامة الصحية بالمحل اللي تم غلقه إلى حد الآن. الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة الجنوبية تداهم البارح مخزن عشوائي بحي المنازه بجهة القلعة الصغرى وتحجز كمية 540 كيلو من مادة الكبدة المجمدة لأبقار وأغنام كانت مخزنة في ظروف ما تستجيبش لشروط السلامة الصحية. عوين فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة يتمكنوا من القاء القبض على متعهد حفلات يمارس النشاط دون رخصة قانونية بعد تورطه في عملية تحيل واسعة النطاق استهدفت عدد من الفنانين ومغني الراب. وحسب المعطيات الأولوية المتوفرة فإنه المظنون فيه تعمد إهام ضحاياه من الوسط الفني بقدرته على تنظيم سلسلة من الحفلات الفنية والسهرات لفائدتهم في مدينة دبي مقابل حصولهم على مبالغ مالية كبيرة. ولإضفاء جدية أكثر على وعود الزائفة اشترط المتهم على الفنانين هذم تمكينه من مبالغ مالية مسبقة أفانس تم سلبهم تسبقة مالية فاقت 15,000 دينار من كل منهم بحجة تغطية مصاريف الحجوزات والإجراءات اللوجستية للحفلات هذه اللي بتصير في دبي الوهمية ومباشرة الأبحاث اللازمة في شأنه وإحالته على أنظار العدالة ومواجهة التهم المنسوبة ليه. قسم أمراض العيون بمستشفى الرابطة يستأنف نهار السبت العمل بعد استكمال أشغال تهيئته وتجهيزه بكلفة جمرية فاقت 5 مليون دينار بعد تعطل المشروع لسنوات بإشراف وزير الصحة. قسم جراحة القلب والشرايين بمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس ينجح في إجراء تدخل دقيق ومبتكر في جراحة القلب بصفة استعجالية لإنقاذ حياة شابة عمرها 36 سنة باعتماد ولأول مرة عالميا تقنية الجراحة القلبية بالمنظار وعلى قلب نابض دون إيقاف القلب. هذا حسب ما أكده رئيس قسم جراحة القلب والشرايين بمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس الدكتور عماد فريخة.
8: دقيقة نيوز
16: دقيقة نيوز
11: دقيقة نيوز. يعطيك الصحة ناهد في قفصة لطف عليهم كالعادة كلاو كعبة ميلفي ظلي من باتيسري تحريات موجودة أعراض تصمم غذائي دونك 12 حالة في المستشفى والحمد لله بس. معناتها أنا علاش حبيت نحكي هكا على الخبر دعوة للناس بجاه ربي لباتيسري
12: والمحل تم غلقه
11: أي والرستورونات وكذا معناتها كسلطة مشوية تيجي تجي الصباح ما عادش تقعد في الليل كذا معناتها يلزمنا نقفوا أكثر على الأمور الصحية
13: مع السخانة ومع
11: معناتها الأمور فراجيل شوية
15: ولا حاجة أخرى نوفل توا هذه 540 كيلو كبدة مجمدة هذه تعرف شو معناتها هذه باش تدخل في وسط البضاعة اللي باش تتباع للعيد باش تمشي قلاه وكذا وكذا يردوا بالهم العباد زاد من الحكاية هذه
11: منين يشريوا. خلينا نحكيوا توا على نحب نحكي على الموضوع متاع وزارة الفلاحة اللي كذبته يعطيها الصحة وزارة الفلاحة كي كذبت بسرعة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي رفض تونس لهبة تتمثل في مليون نعجة لم تعرض على الدولة التونسية أي هبة رسمية في هذا الإطار حتى يتم رفضها خلافا لما نسب معناتها إلى ممثل مجمع من الفلاحة التابعة لكذا وكذا دونك نائب هبط الخبر معناتها فقط ندعيه سي خليل سينيزي نثبته معناتها رو كي نائب انت تهبط خبر معناتها عندك صفة شبه رسمية والناس تصدق
15: والخبر وتركيبة الخبر أي. والجهة اللي باش تتبرع واربط الجهة اللي باش تتبرع بالحدود والهجرة غير اني شفت معناتها الخبر كي يبدأ مش واضح رو في بعض الأحيان باش يدخلنا في متاهات أخرى معناتها الواحد مش يثبت مش فقط يثبت حويج مش سهلة هذه بالتالي لو كان عندنا حاجه كيما هكا بلاي عروض دوليه نتاع حكايه كيما هكا بلاي مليون ناجح قلت معناها مليون راس غنم انثى مش نحشمو كان يجي حد يمدهمنا ما نحشمو حتى شيء بالعكس اذا كان في اطار التعاون بين الدول
11: جوستومون ما نعرفش هو النايب تلقاه جاته معلومه مغلوطه
15: ما ممكن رايح ديما شويه ولا حكايه ولا صار
11: معناتها هو ايه. كنائب معناتها يبدو انه النائب اليوم اسهل من الصحافي عنده اكسي للمسؤولين معناتها نص ساعه تليفونات ينجم سينجي يتاكد من وزاره الفلاحه معناتها النائب علاش قلت عنده مسؤوليه كيما صحفي تثبت من المعلومه قبل نشرها معناتها باش ما تقعدش وزاره الفلاحه تكذب زاد مش اي كلمه تقال اما كي يجي الكلام من النائب وزاره الفلاحه مضطره باش تكذب
12: هذا علاش قلنا برشا مرات راهو النائب محمول على الصدق وراهو عنده مسؤولية كبيرة مسؤولية سياسية ومسؤولية تشريعية ومسؤولية أخلاقية نائب في البرلمان ما عندوش الحق يخرج نامبورتو كوا تم تكذيبه من قبل وزارة الفلاحة وكتشوف التدوين متاعه معناها قال رو لا وسمى قال رو رئيس المجمع المهني الفلاحة في كونكت رو قال كذا في جلسة استماع واعطاها حتى معناها الرقم قال معناها مقاطعة سردينيا باش يبعثوا يعطيوا هيبة بمليون عجاء واعطاها حتى تفسيرات أخرى اعطاها معطيات أخرى قال راو علما أنه سكان سردينيا في إيطاليا راو تقريبا عددهم في حدود مليون دوك وعندهم زوز ملين ونص رأس غنم وهذاك وما عندهمش يعني
17: القطيع فائض عن الحاجة
12: فائض عن الحاجة وما عندهمش شكون معناها يهتم بالقطيع هذايا الزائد عن الحاجة دون قرب الشعتي ومليون نعجة تكذب وزارة فلاحة ومش وزارة فلاحة فقط رئيس المجمع المهني للفلاحة في كونكت خرج اليوم الصباح أو في إذاعة إكسبريس وكذب قال راهو الهيبة اللي حكى عليها الوزير واللي حكيت عليها وزارة فلاحة
11: راي نائب
12: اللي حكى عليها نائب وكذبتها وزارة الفلاحة راي الحكاية قديمة ترجع لعشر سنوات التالي وراو قال معناها الحكاية ذي راي ميش سردينيا ساعة تحديدا راهي مقاطعة سيسيليا وقال راي كانت موضوع حديث جانبي مش في جلسة عامة حديث جانبي بين أعضاء المجمع وعدد من النواب في البرلمان في إطار جلسة استماع قادتها لجنة الفلاحة
11: كبتها بالغلط هو
12: دونك
15: معناها ترجع 10 سنين تالي
12: توا يا رسول الله
17: لازم قديمة لازم مش خبر
15: 13 سنة تالي
12: يا رسول الله توا معناها رك نايب شعب وراو تم انتخابك معناها باش تعطينا تعطي للناس اللي ثان تعطيهم الخبر الصحيح ودورك راه ودور توعوي راك ما عندكش الحق تغلط مش ما تنجمش تغلط ما عندكش الحق ايها النائب انك تغلط او كذبتك وزاره الفلاحه وكذبك رئيس المجمع
18: سامحني نقص عليك تو الان كونيكت هبطت دوك بلاغ توضيحي على المساله هذية من بين الكلام اللي تقوله تقول انه للتوضيح ما تم تطرق اليه خلال الجلسه بخصوص هبه اجنبيه من الاغنام وظروفها جاء في اطار التذكير ببعض الاخبار والمعطيات اللي تم تداولها في السنوات الاولى اللي تلت الثوره داخل بعض الاوساط الفلاحيه والمهنيه في سياق نقاش وتبادل اراء حول سبل دعم القطيع الوطني وتطوير منظومة الانتاج الحيواني.
12: توا باهي انا توا نحب نسأل السيد النائب الطاهر بن منصور ونقول له ايه علاش هبطت هذه التدوينة ذي علما انه هو السياق الاجتماعي
11: هدف الخبر انه ينرفز العبيد اللي يقراه وتطلع صحيح يتنرفز
12: يا سيدي ايا كانت نواياه
11: لا لا
15: لا مش يعني هم اللي يتنرفز هم اللي الاول
12: جي توا انت سامحني
15: مثلا يخدموا بها
12: تجي في سياق
15: تحب تركب حاجات على بعضها
12: معنا في سياق في سياق اجتماعي استثنائي الناس معناها تشكي من غلاء العلوش
15: واللحوم الحمراء
12: وفما معناها
11: معناها تشكي من غلاء العلوش وراي الدولة جاي ميت علوش ما عبش تخذهم
12: اي مع
11: غريبة فهمت شنو
12: الوعد اللي قطعت وزارة التجارة انها باش تستورد وبعد ما تبين انه ما فماش توريد وشركة اللحوم مش شريت 3000 وبعد تبين انه مش شريتش 3000 ما فماش الله اعلم بهم وبعد جابوا وزارة الفلاحة قالت هاو باش يبيعوا بالكيلو وتبين ان الكميات محدودة جدا في ساعة خطفت معناها سبحان الله يجي نايب معناها يهبط تدوينة كما هكا اي وش وين تحب توصل معناها
11: واضح يعني هو خطأ واعتقد اكيد هبط ستوي يعتذر مع تأكيد ترى باش نقعدوا فرد كونتكس في الجرايد باش نحكيوا على الصورة هذه ترى نعملوا طلع جرايد
19: في الجرايد
11: نفذوا بنايبة سيرين مرابط اللي هبط عليها على لسانها ستاتيو راجل يشراء عليلش 150 عائلة وسامحونا اللي جاءوا وما عطينهمش عليلش نعتذروا ولكن غشت برشة وردوا عليها برشة ديس باعتباره معتها حتى تعمل خير منك الربي معتها ما تقولوش يخي هي هبطت قالت عمري ما نقولنا نطلب من صفحة ولا مجموعة الفيسبوك هبط لي جانب الإنساني واجتماعي اللي نعم فيه أنا ولا راجلي لأنه منذ دخولي العالم سياسة والناس يربطوا فيها ولا تحومتي ولا حمول من مجاورة يعرفونا ويعرفوا كل شيء مش مستحقين شهادة شكر من حد وحتى رد متاحة ممتع معتها ولا تحومتي يعرفونا والعقليات اللي تقول انتخابات ساقة كذا أرجعوا البروفيل 12 سنة التالي تتلقاو العبد لله متجند على الميدان وهذا سبب اختفائي لأسبوع هذا دونك ضميري مرتاح كيما كل عيد خاطر، وإن شاء الله ربي يعطي كل حد على قد قلبه. هبط الخبر وهي كذبت ولم تنفيه وكذا، معناتها هل ما
15: شفتها
11: يعني كيفاش تحكم على جانبها الاتصالي اللي هي كي تدخلوا تشوفوا بروفيلها هي معناتها نايبه ذكيه في الاتصال وتعرف تختار الجمل وكذا وتقول
15: ما أما الامور تفرق بين ما راجع من انها تدوينه النايبه وتقريبا حمل على التصديق والناس قرات وبدات تبني في خطاب كيفاش تعمل هكا والتفاخر بالعمل.
11: ما هو في التكذيب لم تكذب لحظه في تكذيبها لم تكذب الخبر
15: اي لم تكذب الخبر
11: قالت راني لا لا معناتها
20: مش تكذيب دونك
11: حسب ما عملنا راهو صار انا ما حبيتش نحكي عليه
15: التباهي اللي صار في الصفحه
11: ولكن لم تكذب الخبر
15: ما كذبتش هنا في الجزء هذا نورمال اللي حكيت عليه هي على سلوكها تجاه ولاد حومتها وكذا هنا يتحسب في الاتصالي نورمالمون ما صارش هذا الكلام ما قلتوش ما قلتوش
11: ايش
15: سريت لا لانه فعلا حتى اللي باش يعمل الخير راي القدوه تكون انه يعمل الخير في صمته كذا ومعناتها تويك نتعاملوا مع نايبة لم تقل هذا الكلام حسب تصريحها الرسمي او لم تنشر هذا الكلام على الرغم من اني بعد يعني حاولت تعطي تبريرات معينه او تدخل في جدل معين
11: سينيجي.
12: وثم إشكال كبير الحقيقة في الاتصال السياسي مش في البرلمان فقط، معناها في العديد من مؤسسات الدولة ومنها البرلمان. أنا بصراحة مانيش معاه
11: لأنه ولا اتصال ذاتي ولا يعتمد على وسائل الإعلام.
12: أنا مانيش لا أحبذ شخصيا طريقة الاتصال اللي الشعبوية بين ذفرين اللي حط تليفون قدامك وكذا وحل اللايف وتكلم وكذا ودرشنو تبدأ معناها شوفوني هاني تكلمت اسمعوني هاني قلت ما يجيش فما إطار معين رسمي اتصالي للبرلمان. البرلمان راو عنده فما قناة تلفزية مخصصة له وفما موقع للبرلمان مخصص لهالجلسات هذه سواء الجلسات العامة أو حتى اجتماعات اللجان. بارك الله فيهم قاعدين يخدموا مش الكل، ثم نواب قاعدين يخدموا وفما نواب قاعدين يمارسوا في شوية الشعبوية الاتصالية
15: وفما زادة
12: لكن شوف أنا ضد أنه نائب معناها يتفاخر بحاجة أعملها. أنت نائب لبس عليك وفي مستوى اجتماعي معين ربي يزيدك، اما كي تعمل خير اللي يعمل خير ما يقولش انا راني عملت. هذه حاجه اخلاقين ما تجيش يعني شنو تحب تقول معناها فرضا انه المعلومه صحيحه انا مانيش متاكد صحيحه ولا
11: لا تكذب المعلومه ولكن المواطن توا واحل باش يشري علوش
15: لا مو هذا زاد دقيق جدا
11: ولكن تبينه صحيحه
12: اما هل
11: يعني الكلام صار
12: شفت كي معناها نايب ولا مسؤول يتيح للمستوى هذا يتيح الحكايه هذه نتاع عمل تدوينه اعمل فيديو اكتب درشنو كذا تي ماكش راك مواطن عادي راك مسؤول وعندك درجة دنيا من الاحترام معناه احترام نفسك واحترام الناس اللي انتخبوك واحترام
11: الجمهور. أنا لاكس حليته باش نكمل نحكي في الموضوع الآخر من ناحية تفاعل المواطن، يعني مواطن لقي صعوبة باش يشري علوش يجي نايب خوراني فرقت 150 معناتها أنا نحكي على الوقت المناسب للكلام كيما الآخر اللي المواطن مش لقي علوش يقول راي الدولة ما حبتش تجيب مليون هذه كذا رانا تبرعنا ب 150 العقلية لازمنا ندرس ما نقول وكيف نظهر وماذا نفعل في كل الوضعيات. هذا شنو نقصد معناتها يلزم رؤية عامة ما دامك مسؤول لازمك رؤية عامة. نعاود نذكر رشيدة داتي مرة صارت لها أزمة وقريب تتنحى خاطر عملت حوار لابسة رولكس المنجلة الفاخرة
15: أعطت انطباع معين
11: وأغزر شفاقت عملته في لو فيجارو كيفاقت قالت لو فيجارو مسحت لها هبطت لها تصويرة وهي مسحة المنجلة يخو فيقوا بالصورة الأصلية وتفضحت وتبلمت. يعني تقول الشيء في الوقت المناسب هذا شنقده معناته لابد أنك تفكر في المواطن وللأسف ولا لكسيل المواطن ما عادش مرهون بوسائل الإعلام في كل أماكن.
12: ثم نشوف راو في الاتصال السياسي راو فما عدة عوامل لازمك تدرسها قبل ما تتكلم ولا تهبط تدوينة ولا تهبط فيديو. ثم حاجة اسمها الظرف العام السياق معناه الكونتكست يزمك تعرف كي معناه الامباكت تأثير متاع التدوينة متاعك هل الظرف الاجتماعي والسياق السياسي مناسب ولا غير مناسب؟
11: أقعد لي هنا في الظرف العام باش نحكيه على الظرف العام. سفر أربع وزراء في بعثة الحج به تأكدنا، هو سيد وزير شؤون دينية، سيد وزير الفلاحة، سيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سيد وزير شباب والرياضة، وفما مسؤولين أقل. سفر أربع وزراء، الأربع وزراء ما سافروش في السنوات الفايتة، بمعنى كانوا يسافروا وزير اثنين في السنوات
15: الفايتة. البعثة الرسمية
11: أي. البعثة الرسمية معناتها على حساب الدولة التونسية.
12: ما يشاركوش في القرعة؟
11: لا لا
15: ليه ليه، هذول اللي يمشيوا في البعثة الرسمية للإشراف على موسم الحج.
12: لحظة، الإشراف مش وزير شؤون دينية يشرف؟
15: وزير شؤون دينية
12: هو وزير الفلاحة مش يشرف
11: عليه؟ وزير الفلاحة كان يشرف على عليه الشخير، أما مش مشكل. دونك التواصل لهنا فما برشا نقدوا، قالوا الوضع العام مش متاع أربع وزراء وشوية مسؤولين أخرين ناش علينا فيهم يسافروا، معناتها ونعود نذكر أنه عام ناولو 50 ما سافروش أربع وزراء، أول مرة يسافروا أربع وزراء كاملين.

0: أربعة وزراء، أربعة أعضاء حكومة يخرجوا في صورة، في صورة جماعية وهما ماشيين للحج. ما أنا مانيش ضد مبدأ أنه وزير يحج، الوزير أبريتو معناه في ليت متاف هو مواطن، ولو أنه ولو أنه سمحني ولو أنه راهو
1: مش يعني وقت حج برشا توا معناتها
0: لا ما مش هذا نفر.
1: مش هذا واضح مش من حقه
0: مش هذا ما قلت ما الوزير هو مواطن في نهايه المطاف ولا لا
1: صحيح.
0: وما وحنا توا في تونس نقولوا راهو الناس سواسيه واحترام القانون ومبدا العداله والانصاف، وزير يمشي يشد الصف في سمحني يسجل في القرعه كان خرج اسمه
1: لا
0: كما
1: لا
0: لا لا سمحني
1: ما يسجل في القرعه
0: وزير لا علاش علاش علاش يعني شنو الرتبة اللي اعطيتها له أنت اللي تخليه تميزه عن بقية الناس؟
2: في خسارة شعبية يا حاج اللي نحكيه معناها خذوا كأي
3: حتى بالقنوات الدبلوماسية مع سفارة السعودية وكل شيء نجمو راهو معناتها وزير ثم قنوات دبلوماسية ربما ياخذ امتياز معين في
0: حتى لو كان سافر
1: الخليج. أما تقول لي على حسابه ممكن كي تقول لي على يسافر على حسابه وقتها نقول لك على حسابه اما انه
0: ما نعرفش اسكو يعني مشاو حجوا على حساب الدوله التونسيه ولا لا المعلومه
1: حقيقه ما المعلومه أنا لا لا انا اعطيتكم
0: المعلومه اللي عندك انت
1: يعني سافروا على حساب الدوله طبعا
0: على حساب الدوله
3: الور تقيدوا في البعثه نتاع الجمهوريه التونسيه للحج هكا ولا لا
0: تي.
3: هذا هو هذا هو
0: اللي هي وهي نرجع عنده نرجعوا نوفل للمعطى او العامل المهم جدا في الاتصال السياسي هو اختيار الزمن اختيار الوقت المناسب يعني مراعاة الظرف أو السياق الاجتماعي والسياسي العام. عندك مشكلة في البلاد اسمها مشكلة العلوش، عدد كبير من الشعب التونسي من المواطنين ما خلطوش باش يشريو علوش، ووزير الفلاحة اللي هو مسؤول المسؤول رقم واحد على منظومات الانتاج الحيواني والفلاحي وغيرها معناك يشوفوه الناس في صورة وهو ماشي حج وهم يقول لك كيفاش انا واحد تو عندي مشكله مش نشري علوش
1: انا ملو لا
0: ونشوف وزير الفلاحه اللي هو محليش المشكله هذه محليش معناها نلقاه ما ماشي حج هو يعني هكا تتقرا
1: اي تتقرا
0: هو تتقرا عند المواطن العادي
1: وزير التعليم العالي احنا في موسم امتحانات وزير الرياضه واحنا في موسم تتويجات معناتها نجم يكون فما في نالكو
3: التظاهرات هذه
1: ولا فهمت معناتها لهنا اصلا الناس يقولوا تو نحكي ونسالك خليل حتى كي قدم مطلب كونجي جامعه المفروض يترفضوا
3: يترفضوا
0: هو راهو يعني هو
1: حتى انا كان نجيك في ما نعرفش يجيني انا فما فينال كوب نهار لحد وحيدر وفهم يحبوا كونجي يترفض خاطر فما حدث
0: مع كاري
1: حتى وجه العام
0: المفروض يا نوفل الحكايه راهي مشات كما يقولوا بالعاميه بست الربي علاش يخرجوا في
1: ست الربي في ست الربي توا يخرجوا لا لا نقول لك حاجه
0: انا نحكيو على الاتصال الاتصال السياسي
1: راهو يعطي صح اللي خرج
3: خلي لهم بعض كانت تمشي في ست الربي لو تقصت تساكر بطريقه فرديه كما قال خونا سلاه والامور مشات
2: من حر مالي
3: كل انسان لكن هذه
1: لا لا
3: هذه انا نعرف مثلا
1: خليل لو كان جا العلوش بمليون رانا ندعيه لوزير الفلاحه يا رب يقبل حجته
3: اي لا حتى انت حتى انك باش تعمل بعثه رسميه ثم ناس معناتها الاولى هما الناس اللي يرافقوا
1: الحجيج فاكر اول مره اربع وزراء
3: الاولى هما الناس الدعاه الاولى هما الناس اللي عندهم تجربه في الاسعاف وكذا معناتها كيف تعمل حتى الوفد الرسمي ماهوش ممنوع وفد رسمي على حساب الدوله ماشي يؤدي في وظيفة اليوم كما قال كييت شنية الحكاية تيام قولها بوضوح توا احنا في وارد شنو مشكلة الجدل القائم في البلاد الناس كلها تقيم في الأداء الحكومي ايش قدمت لنا وش ما قدمت لناش وثم شكوى من الأسعار وثم سياق عام ما يخليش المواطن اللي هو موجود كما قلت انت في قلب المعركة هذه يقبل أنه الناس تتمتع بامتيازات وتتفاخر بها وتصورها
1: لحظة نعاود نذكر خليل باش تفهموا الكونتكست تذكروا قبل ما نعطيك سلاح وقت الكورونا وقتها شكون تصور في اوتيل ما نذكروش اسامي وهجت الدنيا توا احنا كورونا وخايده كذا وانت قاعد في اوتيل
3: ويعرف الامور الترفيهيه
1: و...
3: ويتبجح بالتلقيح اللي وقت الناس ما عندهاش تلقيح
1: دونك هذا مش نقصد بالسياق العام معناتها ماناش حاجدينه يمشي الاوتيل على روحه اما السياق العام يبدو انه يتطلب حضور حتى شكلي كل يوم مخرج يمشي تفقد العليل يمشي وري المواطن
3: تواصل مع الناس
1: تواصل مع الناس هذا هو النقد وهنا حبيت نسالكم على الصوره
2: جوست نبسطها على الاخر الحكايه كيما مثلا جماهير كرة القدم وقت اللي جمعيته تخسر فينال يلقى اللي كابتن ديكيب ولا يلقى الكيب نتاعو خرج يسهر ليلتها فتقريبا كيف كيف راهو لهنا نحكي انا

0: مثلا انبسطها مش نفس الشيء انبسط
1: فيش ليه
0: احنا لهنا مثلا ما نحكيوا على فريضه الحج
2: ليش هي... سامحني صارت على مبابي
0: أيوة.
2: الريال تلعب هو تضرب بمشي سهر في ايطاليا مع صاحبته قالوا له الريال تلعب وانت لهي تسهر
0: شو ولا. ما ثم حتى شيء يمنع انك تمشي تعمل حاجه ما ثم حتى شيء قبيله نحكيه على نواب الشعب انك تكون انت مثلا من ميسور الحال عندك برشا فلوس وكل شيء المشكله مش غاديك ما هيش حكايه طبقيه انت عندك نحط واحد كالفكره نتاع لي احنا زوي ولا لا ينجم يكون راه هو انسان ولا من عارفش رجل اعمال نائب في المجلس اما زاد يهتم بشؤون الناس وفي نفس الوقت ما راهوش يوري البذخ هذاك والا عيشته هو كيفية رغم اللي هو حقه ولا لهنا ما نش نحكيه على المواطن ما نش نحكيه على وزير احنا نحكيه على منصب مشي ما نش نحكيه على المواطن هز روحه مثلا قال لك انا باش نمشي نعمل حاجة في وقت اللي المواطن لا حج ولا عيد وانتي باش تحج وباش تعيد لهنا حتى من مبدا اللي انت باش توري اللي انت فاهم معاناه العباد حتى لو كانت نجم تكون الله غالب يا سيدي ما خلطوش سنه باش تخلطوا العلوش بسم معي ميسالش ما صارت مش
1: تكونوا ما
0: على الاقل تكون انت متضامن مع الناس ما تخرجش انت توري اللي انت ماشي واللي بتحج عادي جدا معناها
2: فوالا هذا هو شنو نقصده بالصوره واضح الموضوع حكيناه هو المواطنين ومحلول نقاش فما نايب قال لهم خلي يمشيوا كذا ايش علينا معناتها كل واحد حتى اللي يقول خلي يمشيوا من حقه معناتها كل واحد راه يلا فاصل ونمشيوا الموزايك 24
3: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملا في سا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الاوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو ترافل تو دو لي بري تو دو
4: ميديماك كل يوم السنة جمعة من الصناعة المساعدين نو فلور تاني
2: يلا نمشي وتوا الموزايك 24
4: موزايك 24
5: هو تقريبا مع كل عام كل فترة يقرب فيها موعد البرنسيبال متاع الباك والامتحانات اخر العام نبدأ ونحكي على المشكلة متاع التسريبات المرة هذه يجي الخبر من سوسة ولكن لحسن الحظ انه المندوبية الجهوية تلقات اشعار وفقت بالمسألة هذه قبل ما يتم انطلاق الامتحانات
6: مصالح الإدارة الجهوية للتربية بسوسة تؤكد لموزايك تلقيها إشعارا بخصوص عملية تسريب للامتحان الموحد في مادة الرياضيات الخاص بتلاميذ السنة الثانية علوم تجريبية والمصادر ذاتها تضيف أن المندوبية تولت على الفور إصدار تعليماتها بإعادة إنجاز فرض جديد تم توزيعه على المؤسسة التربوية بالجهة بداية من الساعة 6:00 صباحا كما أفادت المصادر ذاتها بأن الإدارة الجهوية للتربية بسوسة سارعت إلى تكوين لجنة للكشف عن ملابسات عملية التسريب وتحديد المسؤوليات
2: واضح دونك خليل يعطيهم الصحة ثاني مرة وزارة التربية تتصرف بسرعة معناتها المرة الفايتة ومرة هذه يعطيهم الصحة على سرعة التصرف وتك تك تك تك يخلطوا معناتها واضح انه الوزارة عندها ناس اون في محطوطة اللي حاملوا امتحانات يقولوا اقعد كيما ليكيب ناسيونال يتضرب جوارنا القاوي
1: وسرعة التصرف وخاصة وقت يكون مثلا سلوك كيما هكا باش يردع عمليات اخرى باش تصير لانه راي مسألة التسريب هذه من اخطر الحاجات
2: شكرا معناتها الغيت لي اسئلتي تفضل جاوب يعني هل هذم اللي ينفقوا بهم برك ولا التسريب أصبح خطر وللأسف سلاح نهد دوما صغار معناتها الرغبة في الفلوس تعمي الناس على كل شيء الرغبة في الفلوس معناتها يحسبها يقول لك الكوبي بخمسين كذا وكذا ندبر زوز لثملين يولي مستعد يضرب التعليم في مقتل لأنه تعليمنا مهما تقولوا عليه إلا أنه معروف بين زيته كوريكت معناتها الباك متاعنا ديما تقعد مرجع
5: اي
2: معناتها كي تجي وعاده يكون التسريب من داخل الاطار التعليمي معناتها هل موجود بكثره ولا
1: اخطر اداره واهم اداره هي اداره الامتحانات في وزاره التربيه اداره الامتحانات وفي المندوبيات ايضا المسؤولين على الامتحانات الجهويه والامتحانات الموحده عاده يكونوا من كفاء القوم ويكون هذا مفترض التجرد خاطر مين ما دام تقول تسريب الفرض موحد معناها مؤمن عليه في المندوبيه الجهويه ما دام تقول فما حكايه يلزم اختيار الناس اللي تكون عندها السر تؤتمن على سر الامتحان وهي اللي باش توصلوا وتوصلوا الليسات وكذا هذه هنا هذه الحلقه اللي نحكيوا فيها ما نحكيش في الحلقات اللي بعد اللي بيعولوا ويبيع لغيره ويبيع لغيره ويبيع لغيره هذا موجود وموجود وهنا تو على ابواب امتحانات وطنيه حتى التسريب الحيني ممنوع التسريب الحيني اللي حكيت لك عليه. أيوة. اللي قلت لك في الدقيقه مثلا الثمانيه تضرب السيران يبداوا في الباك ودقيقه تبدا عن تونس كامله الامتحان تاع الفيزيك مثلا. هذا كيفاش؟ هذه وقت اللي انت التلميذ باش تمنعه تقف في الباب ما يدخل حتى التليفون. أوه. ولا الاساتذه راهو المراقبين باش نقول لك راهو يتنحى التليفون زاد يتحط عند الناظر المراقب يتحط عند الناظر. راني قلت لك حطوا التليفون في بيرو الناظر.
2: انت كنهار تضحك علي خاطر انا قلت التسريب غير اربعه.
1: اي قلت له لا
2: شكون يسرب ملف ما فماش تليفون
1: هاول هنا معناها
2: يتسرب قبل ما يدخل الكلاس.
1: راهي نجم يكون اي ثم جهات عندها الوسائل نتاع الامتحان
5: في البر
1: برا
5: مش مشمع
1: برا من مركز الامتحان. لا لا بعد نحكي لك الثمانية سي
5: اي ما يتسيب الموضوع كان وقتها
1: يتسيب الموضوع باهي. شكون المقاولين كيفاش ياخذوه؟ ياخذوه في الثمانية ودقيقتين باش يبدا يمل بالكيت هكا ولا ما نحكيوا على الغش احنا ولا باهي. شكون الطرف اللي نجم يبدا خارج مركز الامتحان ونجم يسرب التصويره هذا او في داخل مركز الامتحان باش يسرب؟ معناتها ثم برشا حاجات الدنيا اتطورت برشا الحياه التكنولوجيه ولات سابقه برشا عباد وسابقه برشا يلزمنا هنا المصداقيه تاع الاداره نتاع تونس للامتحانات تحافظ على روحها. وراه كل مش نسمعه راه باش يجي الباب باش نسمعه من هنا كيت من هنا لازم منه ولكن نحاصروا الظاهره هذه قدر الامكان وخاصه في وسط زاد البلايص اللي تتسرب منها.
2: اي جسمه والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا واللي تعاق قدام برشا دول في العالم راه ما تقلك توا يلزمنا الذكاء الاصطناعي نغلبوه. سينيش
7: انا سمعت المدير الجهوي للتربيه في سوسه اللي حكى بالتفصيل تقريبا عطى المعطيات الكل على العمليه على التسريب هذا لكن ما قال الناس كيفاش تم التسريب هذا وقال باش يتم تشكيل لجنة إدارية للتحقق من كذا معناها أي الإجراء العادي
5: الإشعار كيفاش وصل للمندوبين.
7: هو قال في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة 22 ماي قال كانت فما شبهات حول إمكانية التسريب كي ثبتوا يلقوا فعلا الامتحان تسرب. وقال معناها ولو ولا عندهم كل بلان ا وبلان بي الموضوع الرئيسي والموضوع الاحتياطي
2: في الباك دي معنا زوز دوفرات احنا
5: ماشي كيو باك
7: زي ما هيك في البكالوريا لكن الحقيقه انا استغربت
1: حتى في الفروض التاليفيه الموحده
7: جستمان باهي انهم ولاو حتى في الفروض التاليفيه ولاو يعملوا مواضيع احتياطيه معناها ليست قائمه تكميليه او مواضيع احتياط ولو خطر عملية التسريب ولات سهلة يعني تلمو ولات سهلة ولات فريكونت دونك ولو يعملوا مواضيع احتياط. لكن اللي بهتني الحقيقة وقت اللي قال أنه موضوع الامتحان يتبعث للمدير التعليم الثانوي في الإدارة الجهوية يتبعث برميل. هنا أنا نسأل وزارة التربية يا أخي سمحني معنى راهو البيراتاج على عجلة للميلوات لصفحات فيسبوك
1: لا لا لا ثم صفحة داخلانية منظومة عليسة في وزارة التربية ما دي نجم حد يطلع له اي الميل هذاك مسجل في صفحة داخلانية شو والأصل في الأشياء
7: مختصة في التكنولوجيا الاقتصاد
2: هي ما ينجم حتى وما عادش موجودة في التكنولوجيا
1: والأصل في الأشياء
2: لا ينجم تخلها 12 سنين بيراتي كونترا
1: مدير هذا مؤتمن
7: انت تحكي على
2: لا بيراتاج متاع الميل احنا مش على المدير
7: دقيقة سمحيني
5: انت قوم بيراتيو
7: خليل بربي للتوضيح انت تحكي على ريزو انترنت اللي هو
1: منظومة داخلية
7: اللي هو ريزو خاص مسكر سيكوريزي يفترض أن يكون معناها مؤمن من كل الاختراقات به راهو الاختراقات صارت المؤسسات أكبر وأكثر تعقيد ثم بيراتاج قاعدين يعملوا فيه شباب تونس تبارك الله عليهم كفاءات في الاختراق في البيراتاج. مفروض امتحان ما يتبعثش برميل مثالش راهو رايت الطرق التقليديه هي
2: شكون بالكاميون يتبعث
7: بها وعليها
1: في مصر مسكر في ورقه اللي يحب يغش ويبيع يبيع
2: ما اعتريت انت تقول فما بيراتاج وملا في انفلوب ما سوف فما اكثر من بيراتاج
7: سمحني تذكروا بعد الثوره العام اللي تعدى فيه الباك ذولي اول باك
5: 2012 هذاك الباك نتاعي سينيجي ووقت خرج فيه العربيه
7: شكون اللي امن عمليه ايصال المواضيع
5: في فيسبوك
2: اكيد الجيش
7: طبعا الجيش التونسي هو اللي امن معناها اشرف على عمليه ايصال المواضيع والامتحانات وقتها وتعديت لما صارش تسريب وقتها التسريب جاء من بعد وقت اللي دخلنا عالم التكنولوجيا وزارة التربية هاي وليت معناها أنا توا معلومة جديدة أنا معناها قالها المدير الجاي قال نبعثوا الموضوع المدير التعليم الثانوي بارميل يعني عبر البريد الإلكتروني. هل أن البريد الإلكتروني هذا مؤمن ولا غير مؤمن؟
2: كل شيء ليس مؤمن سينيش.
7: ما فماش حاجة مؤمنة
2: لهنا نمشي وكما قال القبل اللي كان نعرفوهم في الحوم اللي كان ليه هو بالإكزامانات يا ولدي حتى صبح خير ما نقولوها لوش يعني تبدو عندهم كل حصانة وولده ما يدورش بيه معناتها كانت فما برشة ثقة عنده السيد اللي ليه وكذا بالحق توا تسيب كبر
7: أرزمه من حسن الحظ معناها ردة الفعل التحرك نتاع الوزارة جاء في وقت قياسي لأنه تعويض تغيير الموضوع
1: ومش نقفله جاء للرد على المحاولة الأخرى
2: جيستم ومش نقفله الموضوع لأنه لابد أنه مع زوز تسربات لابد أنه يخرجوا الأخبار تم القبض كذا تم طرد فلان نهائيا تم طرد تلامذة باش الرد يكون كبير نقفل الموضوع وقولوا راو يقعدوا امتحاناتنا مرجع في الديسيبلين وفي الانضباط وكذا مهما صار راو نشوفوا دول عربية وغيره تونس رأيت تسمى بلد ديسيبليني منضبط برشا سينيجي في الامتحانات وشكرا للناس اللي مسؤول عليه الكل. يلا نكملوا نمشي والترامب توحشناه
5: هل بشكون النهاية مرة هذه بالفعل بالحق وتوكا هذا اللي باش نستنيوه في الساعات القادمة خاطر جديد جديد كشفته القناة العربية وعنا مدة نحكي وعلى تقارب في الرؤية تقارب في المواقف وعنا مدة حاضرين رواحنا ربما اللي باش يكون فما اتفاق إطاري بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية المرة هذه يخرج التفصيل عدد من التفاهمات في المذكرة هذه أو في الاتفاق هذا المنتظر فيه السياسي فيه الأمني وخاصة فيه الاقتصادي. تقول العربية أنه باش نطلق المفاوضات في الأيام القليلة هو في لمساته الأخيرة الاتفاق هذايا وطبعا هوني باش نمشيو بالتفصيل في نقاط تفصيلية بخصوص مسألة تخصيب اليورانيوم وهذه المسألة ربما الأعقد أو المسألة اللي قعدت معلقة في الجولات القديمة الكل.
8: ما هو مضمون هذا الاتفاق؟ بحسب مصادر العربية فإن اتفاق الإطار المرتقب يتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز دون فرض أي رسوم. هذه المذكرة المقترحة بين إيران والولايات المتحدة تنص أيضا على أن عدد السفن القادرة على عبور مضيق هرمز سيعود إلى مستواه قبل الحرب في غضون 30 يوما. أيضا الاتفاق المرتقب سيضمن إنهاء كافة الأعمال العسكرية على كل الجبهات رفع الحصار البحري عن الدخول والخروج من الموانئ الإيرانية. بموجب هذا الاتفاق أيضا سيتم الإفراج عن 20 مليار دولار من أموال إيران المجمدة.
5: دونك 20 مليار دولار من أموال المجمدة خطوة أولى مهمة جدا خطر هذه من النقاط الأساسية اللي كانت طالبت بها الحكومة الإيرانية من أشهر.
2: أيوة قالت أنه أمريكا مش متفعلة برشا مع الحكي هذه. يلا في الصميم هذا هو موضوعنا.
9: في الصميم
2: دونك في الصميم هل بدأت الخطوات الجدية لنهاية الحرب؟
1: نقولوا خطوات جدية علاش نقولوا جدية ساعة؟ لأنه المسألة طولت جدية لأنه المرة هذه بالفعل تم مسودة المسودة هذه تقريبا نهار السبت كانت جاهزة للتوقيع لكن يصير تصريح أول تاع ترامب حول التقدم ثم نهار لحد ترامب ينصح الفريق المفاوض الأمريكي بالتريث لأنه أي لأنه ثم بعض عناصر ما زلت عالقة وثم اختلاف في وجهات النظر وثم تداخل
5: ودخل نتنياهو في المعادلة.
1: أيوة صحيح بين المفاوضات نوفل اللي تصير مع الوسيط الباكستاني وبين المفاوضات الهاتفية اللي تصير حينيا بين نتنياهو وترامب واللي بموجبها هي ربما تغيرت بعض الأشياء دون أن يتغير جوهر الموضوع. علاش نقول دون أن يتغير؟ لأنه من باب الآن المسلم به أن الطرفين شديدي الرغبة في إنهاء الحرب كل طرف منهما في حاجة إلى هالستين يوم. علاش تو نحكي لك 60 يوم؟ خاطر هذا راهو اللي باش يصير أو اللي باش يتوقع في الأيام القادمة على حسب الملاحظين ما هوش وثيقة نهاية الحرب أو ما هوش اتفاقية نهاية الحرب هو يقولوا مذكرة تفاهم أو إطار عمل باش نعملوا إطار عمل مع بعضنا باش نقعدوا 60 يوم نتفاوضوا فيما بعد بعد الخطوات التالية اللي هي عودة الملاحة البحرية إلى مضيق هرمز، واللي هي أيضا بعض التنازلات الأمريكية لإيران بالابتعاد عن محيط إيران، بمعنى في الفترة اللي باش يقف فيها باش تقف فيها الأعمال القتالية على كل الجبهات اللي تو نرجع لها بعد. أمريكا باش تبعد على المحيط متاع إيران، باش تاخذ مسافة دون أن تنسحب من المنطقة هذه. ثم يجي بعدها هي رفع التجميد على الأصول اللي هو نقطة خلاف قاعدة متحيرة، لأنه إيران عندها أكثر من 100 مليار دولار أصول مجمدة في الخارج، وهناك ربما اتفاق كبديرة حسنية أن يفرج عن ما يقارب 20 مليار دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة، والسماح لإيران ببيع النفط، وهذه نقطة مهمة جدا.
2: يعني في اتجاه يعني رفع نهائي الحصار.
1: هذا الاتجاه أو شو المشي يصير في الاتجاه. كل المفاوضات بما في ذلك النووي ما زالت ما هوش ما أنش أوانة الحسم فيها، وهذا باعتراف الطرفين الأمريكي والإيراني. هو ثم 30 يوم لنزع الألغام من هرمز ولتثبيت وقف اطلاق النار، وبعد 30 يوم اخرين بمعنى باش تتحط المسائل هذه التي يرغب ترامب في ان يصل فيها الى اتفاقيه على الاقل احسن بالنسبه له هو من الاتفاقيه اللي عملها باراك اوباما عام 2015، والا لكانت الخساره النهائيه في الحرب. بمعنى يقول لك اذا انا عملت اتفاق نووي مع ايران وكان السقف متاعه اخفض من السقف اتفاق 2015 فإني قد أخسر كل شيء. هذاك علاش الأمور قاعدة معلقة، ولكن زادة قاعدة معلقة لأسباب ربما تخص الطرف الثالث أو غير المسكوت عنه، لأنه كان باش نحكي على الخلاف النووي راه تقريبا وجهات النظر متقاربة فيه، وثم موافقة إيرانية على وقف التخصيب لمدة معينة وعلى تسفير اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى طرف ثالث. إلى طرف ثالث مازالوا ما حدوش
2: الطرف الثالث. نتنياهو مهبط تصويره متاع وداع عن النووي إيران،
1: إلى طرف ثالث مازالوا ما حدوش. لكن نرجع لهنا لهذه الصعوبات اللي متعلقة بجبهة الحرب، لأنه بالنسبة لإيران حتى اليوم عودت في التصريح المتحدث باسم خارجيتها أنه المطلوب أو المسودة تضمنت وبموافقة ربما ضمنية أمريكية وقف الحرب على كل الجبهات. وقت نقول وقف الحرب على كل الجبهات مش نمشيه للحليف الأمريكي، نمشيه للحليف الأمريكي اللي وجهة نظره شنية. وجهة نظره أنه نوقفه ونفرج على جزء من الأموال ونعطيه 60 يوم كأنك أعطيت إيران فرصة لترميم اقتصادها وترميم مشهدها، وكأنك أعدت المشهد إلى ما قبل البرنامج اللي عملوه كونه باش يحكيوا مع نظام إيراني جديد وباش يسيطروا على الثروات وما إلى ذلك. اثنين، الوضعية في لبنان بالنسبة لإسرائيل غير قابلة الآن لتطبيق الورقة الإيرانية الأمريكية. علاش؟ لأنه إسرائيل في وضعية أخرى الآن، ما هيش في وضع هجومي فقط بل هي في وضع التعرض إلى ضربات. ونحكي لك مثلا بالأمس صارت عملية شبه الملاحم اللي صارت في 2006 و2000، عملية هذه مربط البياضة، ثم بلدة في جنوب لبنان ساحلية دخلوا فيها الإسرائيليين دباباتهم وحاملات الذخائر وعملوها كيما الموقع العسكري، وقع ضربها بالمسيرات الانتحارية أو المسيرات الانقضاضية وبالصواريخ، وأجبر الإسرائيليون على الانسحاب في يوم يعتبروه الأصعب على الإطلاق منذ انطلاق حربهم في لبنان. بمعنى أنه اليوم هذا ميزان القوة. ميزان القوة يقول للطرف الإيراني وأذرع إيران ما زالت كما هي وما زالت قادرة على رد الصاع صاعين في صورة ضربة عسكرية أو في صورة تواصل الحرب. ولكن خلينا توه نمشيوا للخبراء وماذا يعتقدون. الناس الكل ماشية في إطار أنه بالحق المصلحة المشتركة للطرفين تقول أو تزيد ترجح أنه في الأيام القريبة القادمة ربما باش يقع تهدئة النزاع لمدة إذا كان المدة فاقت الشهرين، فأنه هذا مجال كافي ربما لإعادة لملمة الأمور. والناس الكل زادت تعتقد أنه ما صار على أطراف باكستان ومنها زيارة ترامب إلى الصين، خاطر الصين صوتها مسموع، وبعدها هي تواصلت الصين مع المسؤولين الإيرانيين، وبعدها هي تواصلت الصين مع روسيا، ثم بخلاف باكستان ثم تقريبا ورشة دولية تطبخ فيها القرارات، منها زاد الورشة الخليجية اللي اشتغل عليها ترامب مليح قبل ما يقع أقرار المسودة ثم شبه إجماع من جميع الأطراف إلا طرف واحد هو طرف الإسرائيل بالفعل أن هذه الحرب ليست في مصلحة أحد وأنه من الضروري أن إيران تقدم تنازلات نووية مقابل عودتها للمشهد الاقتصادي العالمي والمشهد التجاري العالمي.
2: واضح معناتها رغبة مشتركة. نجي زعيري،
7: هو يحق التساؤل في هل معناها قدام معلومة المعلومة اللي قاعد يتم الترويج لها على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو على لسان وزير خارجيته ماركو روبيو بأنه هناك توصل أو بداية توصل إلى اتفاق وإطلاق مسار تفاوضي جديد. السؤال هو شنو اللي يحصل؟ يعني ما الجديد اللي دفع بالطرفين أو بالأحرى الطرف الأمريكي؟ لأنه التصريح أو الإعلان عن هذا الاتفاق أو بداية التوصل للاتفاق جاء أساسا من الجانب الأمريكي، وأكدوا رئيس وزراء باكستان في اللقاء في لقائه مع الرئيس الصيني تشي جين بينغ. ربما الجواب أنه فما حصلت قناعة لدى الطرفين بأنه لا غالب ولا مغلوب، لا منتصر في الحرب هذه أو في مشهد لا حرب ولا السلم. هو
2: كذا تقول لي لا غالب ولا مغلوب، معناتها الخاسر أمريكا لأنه هما هجموا على إيران. يعني إذا لا غالب ولا مغلوب
7: بالمنطق العسكري،
2: يعني أمريكا تحب تحل هرمز اللي كان محلول قبل
7: بالمنطق العسكري. اليوم مواصلة الحرب أصبحت أكثر كلفة من التراجع أو من إنهاء الحرب، لأنه كل خطوة تخطوها الولايات المتحدة الأمريكية في استعادة سيناريو الحرب ثم فاتورة ثقيلة جدا قد لا تقدر عليها الولايات المتحدة الأمريكية، مش لوجستيا أو عسكريا، لا، الثمن نتحدث هنا على الفاتورة السياسية. الفاتورة السياسية اللي بش يتحملها دونالد ترامب في المشهد السياسي الأمريكي، راهو فما حالة من التململ وحالة من الاعتراض وحالة من الرفض، ما عادش مقتصرة على جانب النواب الديمقراطيين فقط، لكن حتى النواب الجمهوريين أنفسهم داخل الحزب الجمهوري أصبح ثم رفض، وبدأت الأصوات تعلو وتتعالى في من داخل الحزب الجمهوري اللي هو حزب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفض الحرب، هذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بوقف إطلاق النار. الفاتورة مكلفة مش للولايات المتحدة الأمريكية فقط من غلق مضيق هرمز، بل الأخطر من هذا وغير متوقع أنه إيران اليوم أصبحت قادرة بفضل الرئيس الأمريكي وبفضل تكتيكاته الغبية، أصبحت إيران فارضة سيطرت على مضيق هرمز، وأصبح المرور من مضيق هرمز أصبح مرور بمعلوم. يعني الشيء اللي ما كانش تتوقع حتى الدول. أي بالضبط يا نوفل، شوف رهو اللي يقول أنه صار فما تحول استراتيجي اللي دفع الولايات المتحدة الأمريكية والوسيط المفاوض إلى الحديث عن اتفاق، وربما الرئيس ترامب قد يعطي أيام أخرى مهلة معناها لإيران.
1: هو كان صح نرسبته بعد عطاه مهلة.
7: هو فقط فما حصلت قناعة بيناتهم أنه الذهاب إلى الحرب أصبح مكلف جدا
1: للطرفين
7: وصعب، مش للطرفين فقط بل لكل الدول المعنية
2: بهذه الذهاب إلى الحرب، ولكن الهدف متاع إسرائيل تنفيذه أصبح في الفترة المقبلة شبه مستحيل. يعني كان جيب بش يذهب الحرب ويعرف روحه بش يغير إيران راه وذهب بلها، أما بش يذهب ويخسر ولن يحقق شيئا.
1: هذا إسرائيل متحفظ على الاتفاق.
2: أي واضح معناتها.
7: لاحظ أنت اللي من بين الطلبات اللي معناها طرحتهم إيران هو إنهاء الحرب أيضا، مش على إيران فقط لكن في لبنان، في جنوب لبنان. شو عمل الكابينات الإسرائيلي أو حكومة الكيان المحتل؟ أصدر البارح الجيش الإسرائيلي انذار لعشرة بلدات لإخلاءها من سكانها، وعملية التقدم والاجتياح قاعدة تصير بشكل متواتر ومتلاحق من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، والحال معناها غادي في بيروت، مازال رئيس جمهورية يدعو إلى التفاوض ولكذا. يعني علاش قلت لك لا غالب ولا مغلوب في الحرب هذه؟
2: واضح، واضح.
7: لكن فما فاتورة باش تحملها الولايات المتحدة الأمريكية بدرجة أولى، والدول العربية قاطبة على حالة الصمت والسكوت على ما يفعله ترامب، ما فعله في إيران، وما تفعله إسرائيل في جنوب لبنان.
2: واضح، شكرا لك. الموضوع في حل الدوسي زلانهد من زلنا باش نرجعوا له الأخبار ونواصلوا معاكم في ساعة ثانية من ميدي ماك.
10: ميدي ماك
11: فرعون مع ليتر حالي.
12: هل الحياة العصرية فيها برشا مشاغل وضغوطات؟ إن كان التزامات، مسؤوليات، ضغوطات يومية، خدمة، قراية، جاري، أمبوتياج، قضيات ما توفيش، هل ولينا نعيش بسرعة أكثر من اللازم؟ هل الحياة العصرية سهلت لنا الدنيا وإلا سرقت منا الراحة، الوقت وحتى قيمة الأشياء المهمة وقيمة بعض العلاقات؟ شنو ينجم يسبب نسق الحياة العصرية؟ وشنو الثمن اللي قاعدين نخلصوا فيه على حساب الصحة الجسدية، الإرهاق النفسي، استرس، التعب، الاحتراق النفسي أو البرناوت وغيرهم؟ هل بسبب الضغوطات هذه كل بعض الأشخاص يوليوا أكثر توتر، قلق، وعندهم حتى اضطرابات في النوم إلى آخره؟ وهل هذا يأثر على العلاقات العاطفية العائلية والاجتماعية عموما؟ وهل ممكن رغم الركض وراء نسق الحياة اليومية اللي تستنزف أحيانا الجهد، الوقت والطاقة، ممكن إيجاد ملاذ أو طريقة للحفاظ على الراحة النفسية والتوازن؟ وكيفاش ممكن خلق التوازن هذا بين الحياة العصرية وضغوطاتها والراحة النفسية للفرد؟ هل البعض يلقى حلول في الرياضة، الترفيه، السفر، ولا فما بعض الحلول الأخرى؟
13: الدنيا وليت ياسر تجري بينا، استرس ياسر وكثر علينا، احنا نقوم من الصباح للي تلقى روحك تجري ويوفى النهار وتلقى روحك تشتر الحاجات اللي بروغرامي باش تعملهم ما تعملهمش، هذاك كله رجع على صحتنا، رجع على صحة صغارنا، على عائلتنا، كله تلقى روحك تشد ديجاج لو ستريس اللي دايرين بيك.
14: هي مراهقة الناس، وفما ناس ما عنديش ارهاق خلاص الدنيا، يقول لك يا خويا اول حاجة ضغط ضغط ضغط ضغط كبير، حط في بال الحكاية هذيك، درجة معناها اللي الواحد يخرج من الجو ويتبلن يتعب. ليه
15: هاي العصرية ياسر تخيصان دجاء أكثرية الأمراض توا قاعدين يزيدوا، ويقولك شبيه صغار قاعدين يمرضوا بجلطات ولا يمرضوا بالقلب ولا دقة زيادة على خاطر من التخيص اللي عايشين فيه، معناه تخيص من النواس الكل معناه.
12: هل الحياة العصرية فيها برشا مشاغل وضغوطات وكيفاش ممكن تجاوزها؟ هذا موضوعنا في فورام نهار الاثنين.
11: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس.
16: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجودة والصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين، انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك تجيب لك البركة. وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
11: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
17: القشرة مازال تقلقك؟ الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة، الفرق بين والبال مرتاح. هيدن شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
18: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
19: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. شركة ديوان الأراضي الدولية تنطلق اليوم في نقطتها القارة من المنتج إلى المستهلك ديوان ماركت ببرج العامري في بيع كميات تتجاوز 700 كيلوغرام من لحم الخروف، بعد وضع 70 خروفا على ذمة النقطة بمناسبة عيد الإضحى، وفق تصريح الإطار بالديوان محمد جلاصي. والديوان يحدد أسعارا تقدر ب 50 دينار للكيلوغرام الواحد من لحوم الخرفان و 35 كيلوغرام للحوم البركوس، في إطار الحرص على تلبية حاجيات المستهلكين بأسعار مناسبة وبجودة عالية ومواصفات صحية تخضع لمراقبة بيطرية من قبل المصالح المعنية. بيانات الهيئة العامة للتأمين تظهر استمرار المنح التصاعدي لأداء مؤسسات التأمين في تونس، حيث سجل رقم المعاملات نموا ناهز 10.5% ليصل إلى نحو 1401 مليون دينار. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن لمدة عامين في حق المحامية سونيا دهماني في قضية رفعتها ضدها الإدارة العامة للسجون والأسلاح على إثر تصريحات لها حول وضعية السجون في تونس. دوليا، محافظ البنك المركزي الإيراني يتوجه إلى قطر في أعقاب محادثات أجريت مع وفد قطري في طهران بشأن الأموال الإيرانية المجمدة، وتضغط طهران في المفاوضات من أجل الإفراج عن أموالها المجمدة في الخارج بما في ذلك قطر. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين اليوم في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. يأتي ذلك فيما تطالب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بتدفق المساعدات إلى القطاع المحاصر. وزارة الصحة الأوغندية تعلن عن اكتشاف حالتين مؤكدتين إضافيتين من فيروس إيبولا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات المبلغ عنها في البلاد إلى 7 حالات. السفير الفرنسي في الجزائر يؤكد أن الحوار مع الجزائر ضرورة، داعيا إلى اعتماد الاحترام المتبادل بين البلدين اللذين بدأ في التقارب بعد حوالي عامين من أزمة دبلوماسية. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في ميدي ماك.
20: الأولى في تونس.

0: نوفلور تاني.
1: يا مرحبا، رجعنا لكم في الساعة الثانية. ما زلنا باش نرجعوا نحكيوا على تونس، نحكيوا على ما فاتك شيء، ولكن نكملوا نحكيوا على الحرب ونهاية الحرب. هذا حل الدوسية.
0: حل الدوسية.
2: نهت. ونجم قولوا نوفل أنه نعيش اليوم ومنذ أشهر في واحدة من أكثر اللحظات حساسية في الشرق الأوسط، جموع في التاريخ الحديث متاع المنطقة. حرب أربكت كل شيء تقريبا. اليوم الأنظار الكل قاعدة تمشي لشنو قاعد صاير في الكوليس، خاصة مع شخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نعرف أنه فرق كبير بين اللي يتقال وبين اللي ما يتقالش وبين اللي يصير في الكواليس. بعد تسريبات رينيهم خاصة في الأسابيع الفارطة وتقارير متطابقة تتحدث على اتفاق وشيك ينجم يوقف نهائيا أشهر من التصعيد العسكري والسياسي لهز المنطقة الكل وأربك العالم الكل. تقارير الأخيرة وربما أهمها وعلى رأسها ساعات التالي ما نشرته قناة العربية على ملامح اتفاق إطار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يتضمن طبعا فتح مضيق هرمز، وهذا من أولويات إدارة الرئيس الأمريكي. وكما قلت أنت في الساعة الأولى، دخلت الحرب بمضيق كان محلول، واليوم تحارب وتحب تنهي الحرب باش تعاود ترجع للمكانة اللي كانت عليها قبل انطلاق الحرب. كيف كيف نحكيه على رفع جزء من الحصار الاقتصادي، وهذا نجم يتحسب نقطة للنظام الإيراني ولطهران، على خاطر الحصار الاقتصادي كان موجود والعقوبات الاقتصادية كانت موجودة على طهران من قبل الحرب، واليوم ولات واحدة من الأسلحة والورقات المهمة اللي تجم تلعب عليه طهران. كيف كيف نحكيه على الإفراج على الأموال الإيرانية المجمدة مقابل تهدئة شاملة لوقف العمليات العسكرية المتبادلة. لكن اليوم إذن نطرح السؤال نوفل، هل نحن فعلا أمام نهاية الحرب، أو كما في المرات السابقة الكل حكينا ربما على نهاية الحرب ولكن ديما نلقاو رواحنا في مجرد هدنة مؤقتة أخرى كما اللي صارت آخر مرة دخلت المنطقة. نذكروا مهم جدا أن نذكروا منذ الأشهر القليلة الماضية مرحلة غير مسبوقة من التوتر، اتساع رقعة المواجهة من غزة، طهران، لبنان، البحر الأحمر، الخليج، مضيق هرمز. العالم الكل تابع وقاعد يتابع اليوم بقلق متزايد ارتفاع أسعار النفط خاصة وتأثيره على حياتنا اليومية ككل، تعطل الملاحة الدولية واحتمال انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة تهدد الاقتصاد العالمي بأكمله، خطر سيناريو هذا قربنا منه في عديد المرات مع الخسائر السياسية الاقتصادية البشرية. اليوم واضح أنه جميع الأطراف وصلت إلى مرحلة الإنهاك، حتى للسوبر بويسونس الأمريكية واشنطن ما عادش تنجم حرب طويلة تستنزفها انتخابيا، خاصة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الورقة هذه ولت تلعب بشكل كبير في الحرب في إيران، ولكن أيضا عسكريا رينا أنه عديد المصانع اللي تخدم على مسألة الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية تعرف في مشاكل كبيرة اليوم، خاصة في عملية التزويد. دونك عسكريا الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في مأزق، وإيران تعرف زادة أنه استمرار المواجهة ينجم يهدد استقرارها الداخلي واقتصادها المنهك، هو أصلا بالعقوبات اللي كنا نحكي عليها. دونك اليوم لغة التفاوض وسط وسطات إقليمية تقودها دول أجنبية وخاصة باكستان من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وتحويله إلى اتفاق دائم. دونك من بين أبرز النقاط اليوم المطروحة في الورقة الأخرانية هذه، مضيق هرمز يبقى مفتوح بشكل كامل ومن غير حتى شروط أمام الملاحة الدولية، وقف الضربات المتبادلة، تخفيف العقوبات الاقتصادية، الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وتأجيل الملفات النووية المعقدة إلى مراحل لاحقة. نقعد ونقعد ونرجع لنفس النقطة، نفس الأزمة اللي هو الملف النووي وتخصيب اليورانيوم اللي يبدو أنه إلى اليوم جموال الرو فيه أحنا واللي قاعد يوصلنا لنحنا ما فما حتى ترى ينجموا يحكيوا فيه ولا نجموا يتفقوا فيه، على خطر الآراء ما يهيش تصب في نفس الاتجاه بتاتا. دونك رغم مؤشرات إيجابية مازال المشهد معقد، رغم أنه قاعد يتحكيه خاصة من المقربين من إدارة الولايات المتحدة الأمريكية أنه هذه النسخة الأقرب ربما اللي بيصير عليها اتفاق دائم، ولكن إلى حد الآن مازال ما فما حد شيء واضح. نوفل
1: واضح، يعطيك الصحة. معنا أستاذ العلاقات الدولية سي عبد المجيد العبدلي، مرحبا بك أستاذنا.
3: أهلا بك سي نوفل.
1: مرحبا. معناتها الحرب هدنة 60 يوم توحي برغبة جادة من كل الأطراف لنهاية الحرب، لا غالب ولا مغلوب، لكن كي نقولوا لا غالب ولا مغلوب فالغالب هو إيران، لأنه الأكثر فشل الخطة الأمريكية الصهيونية لتغيير النظام لكذا وكذا وكذا. كيفاش تحكم على الهدنة والتفاصيل الأخيرة أستاذنا؟
3: هو من الناحية القانونية سينوفن، الهدنة هي اتفاق بين الأطراف المتنازعة التي تحدد 60 يوم أو 30 يوم، بينما نحن هنا أمام وضعية مختلفة. قرار فردي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على الطرف الآخر إيران لمدة 60 يوم. إذن من ناحية قانونية ليست هدنة، بل هو قرار فردي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية وفرضته على طرف النزاع.
2: لكن قبلت به
1: إيران لم ترفض،
2: قبلت به.
3: لا، هي الهدنة من ناحية القانونية، الهدنة القادة العسكريون يجتمعون جارة العادة في خيمة، في خيمة القتال يوقف بين الجيشين، تنصب خيمة وإلى غير ذلك، ويأتي العسكريون ويتفاوضون ويتم توقيعها. هذه هي الأرمستيس، هذه هي الهدنة من ناحية القانونية البحتة في اتفاقية قانون الحرب.
1: ما هو أستاذنا توا هو موضوع جيني، ما الحرب تولت سماوية، ما عادش فما ما عادش فما الناق وخيم وغيره. ما
3: لا, لا لا لا لا تم قواعد القانون الدولي ما زالت في
1: الحرب. صحيح،
3: واضح،
1: صحيح.
3: ماذا أقول؟ في الحقيقة لا أسمي هدنة، هو قرار أحادي الجانب، أملته الولايات المتحدة على إيران، وإيران قبلت به. هذه نحن في منذ الوهلة الأولى الولايات المتحدة الأمريكية تعتدي وتوقف العدوان وتقول لمدة 6 أيام، 7 أيام، 10 أيام، وإذا إذن نحن أمام وضعية في الحقيقة ليست غامضة لكن تلاعب فيها تلاعب. هذه ما يجب أن نفهمه. إيران على مضض تقبل لأنها ضعيفة من ناحية العسكرية، أنت تعرف رغم دولتين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية استعمل السلاح المتطور جدا لتدمير منشآت إيران. ماذا على إيران أن تفعل؟ كطرف ضعيف ستقبل تقول هدنة لمدة حتى 10 دقائق، ستقبل لأنها ليست في وضع أن تمني شروطها.
1: واضح. وما بعد الهدنة وأثناء الهدنة كيفاش ترى؟
3: لا أرى في الحقيقة لا وجود، لأن في الحقيقة الحرب ليست بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. الولايات المتحدة الأمريكية دخلت ما يسمى عن طريق الكيان الصهيوني، إسرائيل هي التي تتحكم في اللعبة وهي التي تقول لأمريكا حاليا نقوم بكذا ولا نقوم بكذا. إذن الولايات المتحدة الأمريكية لا، هو في الحقيقة من ناحية الجيوستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن في حاجة إلى العدوان على إيران. لماذا؟ لأنها تفرض حظر اقتصادي على إيران منذ الثورة الإيرانية 1979 إلى اليوم، هي مستفيدة. النفط كان يأتيها بسهولة، المياه الإقليمية كانت مفتوحة أمامها، بل إسرائيل هي التي أصبحت تتلاعب بالولايات المتحدة الأمريكية وجرتها. عديد الرؤساء الأمريكيون رفضوا ذلك، بينما ترامب في الحقيقة هو
1: أي هل يمكن أن يتدارك ترامب؟ لأنه نعرف أنه إسرائيل اليوم ضد الهدنة، يعني هل يمكن أن ترامب أن يواصل ويصير اتفاق سلام ضد رغبة إسرائيل، لأن إسرائيل لم تحقق أي من أهدافها ولم تغير النظام في إيران كما كانت تعتقد؟
3: لا، المؤسسات الأمريكية الحقيقة محكومة باللوبي اليهودي الصهيوني، لا يمكن، غير وارد بتاتا أن يتجاوز ترامب المصالح الإسرائيلية، لكن بأسلوبه التجاري في الحقيقة سيأخذ ويرجع من هنا. أنت تعرف أن ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعة رأيه يتبدل تقريبا 40 أو 50 مرة. رأيه ليس أنه مستهتر وإلى غير ذلك. لو تنظر إلى الأسواق العالمية كيف الأسعار ترتفع وتنخفض مع وسائل التواصل الاجتماعي التي يستعملها ترامب. هو تاجر بأتم معنى الكلمة وتاجر خبيث وذكي. ما يهمه هو الربح. هو خارج رابح من الحرب التي شنها على الولايات المتحدة.
1: معنى أستاذنا خلنا نحكيه بأكثر تفاصيل سي عبد المجيد العبدلي. لو يصير إبقاء مضيق هرمز مفتوح، وقف الضربات، تخفيف العقوبات الاقتصادية، الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، وتأجيل الملف النووي، ألا يمكن هذا أن يكون معناتها نهاية حرب واضحة؟
3: لا، ماذا يعني التأجيل؟
1: معناتها هي وافقت أنها باش تحط 60% من قدراتها النووية، باش تحطهم عند دولة أخرى وباش يقعدوا يتفاوضوا، معناتها موضوع يخو أكثر وقت من العادة.
3: لا، غير وارد. بالنسبة للإيرانيين في الحقيقة لهم سياستهم الخاصة بهم. أقول دائما هم الذين اخترعوا الشطانج، يعرفون متى يتقدمون ومتى يتأخرون. هم لديهم أيضا ذكاء حاد ويجاب التغيرات الأمريكية والإسرائيلية، يجابها. هم على مقدرة من ذلك. ولهذا تأجيل الملف النووي هو غير ممكن بتاتا. لماذا؟ لأن إيران في الحقيقة تحترم قواعد القانون الدولي المتعلقة بالسلاح النووي، هو للأغراض السلمية. لا وجود لاتفاقية تمنع إيران، أي دولة أخرى، قلنا مصر أو أي دولة والسعودية، استعمال الطاقة النووية للأغراض السلمية. هم يعرفون أن إيران على حق من ناحية قواعد القانون الدولي، لكنهم جعلوا الملف النووي. هم يمتلكون السلاح النووي يا سيدي. الولايات المتحدة الأمريكية استعملت حتى السلاح النووي في اليابان. الكيان الصهيوني يمتلك السلاح النووي. كيف أنت تمتلك السلاح النووي ودولة لا تمتلك السلاح النووي ويمنع عليها أن تمتلك اليورانيوم المخصب لأغراض السلمية؟ إذن هم يعرفون أنهم يخرقون قواعد القانون الدولي، وأصبحنا اليوم لا نهتم بهذه القواعد، نهتم فقط بماذا يقول ترامب، تغير، ماذا فعل، ماذا إلى غير ذلك.
1: صحيح.
3: بالنسبة للإيرانيين أنا أقول في الحقيقة دبلوماسيتهم تتمتع بذكاء بأتم معنى الكلمة، لأنه أهم سلاح تمتلكه إيران يا سينوبل ليس السلاح النووي أو الصواريخ، هو مضيق

0: إذا نعيش بسرعة أكثر من اللازم، هل الحياة العصرية سهلت لنا الدنيا وإلا سرقت منا الراحة، الوقت وحتى قيمة الأشياء المهمة وقيمة بعض العلاقات؟ شنو ينجم يسبب نسق الحياة العصرية؟ وشنو الثمن اللي قاعدين نخلصوا فيه على حساب الصحة الجسدية، إرهاق النفسي، استخاس، التعب، الاحتراق النفسي أو البرناوت وغيرهم؟ هل بسبب الضغوطة تري كل بعض الأشخاص يوليوا أكثر توتر قلق وعندهم حتى اضطرابات في النوم إلى آخره؟ وهل هذا يأثر على العلاقات العاطفية العائلية والاجتماعية عموما؟ وهل ممكن رغم الركض وراء نسق الحياة اليومية اللي تستنزف أحيانا الجهد الوقت والطاقة ممكن إيجاد ملاذ أو طريقة للحفاظ على الراحة النفسية والتوازن؟ وكيفاش ممكن خلق التوازن هذا بين الحياة العصرية وضغوطاتها والراحة النفسية للفرد؟ هل البعض يلقى حلول في الرياضة، الترفيه، السفر، ولا فما بعض الحلول الأخرى؟
1: الدنيا وليت ياسر تجري بينا، استرس ياسر وكثر علينا، احنا نقوموا من الصباح لليل تلقى روحك تجري ويوفى النهار وتلقى روحك اشتر الحاجات اللي بروغرامي باش تعملهم ما تعملهمش، هذاك كله رجع على صحتنا، رجع على صحة صغارنا، على عائلاتنا، كله تلقى روحك تو ديجاج لو ستريس اللي دايرين بيك.
2: هي مراهقة الناس وفما ناس ما عندهاش ارهاق خلاص الدنيا، يقول لك يا خويا اول حاجة ضغط ضغط ضغط ضغط كبير، يحط في باله الحكاية هذيك، درجة معناها اللي الواحد يخرج من جو ويتبلن يتعب. ليه
3: هاي العصريه ياسر تخيسون ديجا اكثريه الامراض توا قاعدين يزيدوا، يقولك شبي صغار قاعدين يمرضوا بجلطات ولا يمرضوا بالقلب ولا دقه زايده على خاطر من الستريس اللي عايشين فيه، معناها ستريس من الناس الكل. معناها
0: هل الحياه العصريه فيها برشا مشاغل وضغوطات وكيفاش ممكن تجاوزها؟ هذا موضوعنا في فورام نهار الاثنين.
4: كنت حاب شاركنا رايك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس ميدي ماغ.

0: نوف الورتاني
1: ما ساعة وسبعة نقضوا معكم حتى الماضي ساعتين. يلا آخر الأخبار هذه ما فاتك شيء
0: ما فاتك شيء
2: فيما فاتك شيء. بعد شوية باش نحكيوا على الوداعية اللي كانت عنوان متاع الويكاند. نحكيوا على ثلاثة من أساطير اللعبة. نحكيوا على غوارديولا اللي كان خرج من مانشستر سيتي بعد 10 سنوات من نجاحات. نحكيوا زادة على محمد صلاح وداني كارفاخال ونحكيوا عليهم بالتحديد وشنو صار
3: برناردو سيلفا شبيك نسيتو
2: شنية لا في سيتي توا فما كان غوارديولا
3: كارفاخال اي وكارفاخال برناردو سيلفا
2: كارفاخال أكثر جوار هز تشامبيونز ليج
1: لا لا لا كيما واحد ما عادي
3: انا ما عادش متجادل معاك
2: لا لا ما عادك متجادل انا حكيتك بفاكت
1: لا لا سيلفا سيلفا راهو ملاعب عظيم ولو انه ملاعب
2: ما صارتوش وداعية في السيتي لوج انت
1: لا وداعية غوارديولا قام يبكي
2: البارح كان
1: انت شو اسمه فما جوار في الريال حقهم عطاوها تريحة عملوا له وداعية ألابا ولا شو اسمه
2: ألابا اي
1: هذاك يعملوا له وداعيه
2: خاطرهم بريدن
1: هذاك يضربوه
2: مو ديما مضروب
1: هذاك ياكل الطريحه ويطردوه هذاك وداعيه
2: ديما مضروب خاطر هذاك علاش
1: اي اي شعمل باش تعمل له وداعيه
3: دافيد لابان سي والعباد انه موجود في
2: لا لا فهم عليه مش كيما كارفاخال ماهيش كيما وداعيه
1: ليش مدخل كارفاخال في لابا كارفاخال جوار
2: مش كيف كيف
1: انا ما عمل شيء من اللي جا مضروب ما لعبش
2: يقعد من المدافعين
3: فما جوار اخر عمل وداعيه ونسيته
2: اللي هو
3: ونسيته
2: نسيتو
1: برشا برشا البارح
3: ستيفان شعراوي
2: ستيفان شعراوي جوار معناه عندك انت
3: قلت لك ما تجدلوش
1: هي هو سيلفا ما اعتبروش مش اعتبر ستيفان وعجبني
3: مادام فقرتك انت
1: يعني فيها اللي وين حكي سيلفا رئيس ريال مدريد سمحنا حكي
2: بيريز
1: حكي قال لو كان في 10 سنين هزلنا 6 شامبيونز ليغ وما نرفزينش تحبوا طردوا الجمعية كله تنهزوا احنا اللوجيك حكاية بالرخام قال لي خيش بكم في العشر سنين الاخرى 6 شامبيونز ليج شنو تحبوا ننهزوا بالحق معناتها
2: قبل الجدل
1: وكل عادة بالله فما جملة قلت لك
2: انا
1: قلت لك رامبابي باش يجي احسن هداف والريال مش تهز حتى شيء قلت لك اول سيزون
2: هي صحيح هي وعاد
1: والريال ما هز شيء ومبابي احسن هداف يا خويا ديما قوي فك احسن
2: الحمد لله على الاقل زين حاجه
1: يلا نرجع
2: اما قبل نحكيو على سائح فرنسي عنده كونت اسمه فواياج سون ليميت هذا موجود الصفحه نتاعو ديما يسافر ديما يكون موجود في بلدان لكن المره هذه جاء لتونس وشفناه خذا تاكسي بون يلوج على تاكسي قعد مده الفيديو موجوده على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك فيم تنجموا تشوفوها وكي مشي باش يلقى تاكسي فين المول قا تاكسي فارغ هو باش ياخذ حسب ماريت نورمالمون التاكسي من لاك للزون نتاع بلفيدير نحكيو على 15 كيلومتر زعما
1: 7000
2: قداش هذيك هي 6000 7000 ونشوفوا قداش حب ياخذ عليه التاكسيست
4: C'est une galère les taxis hein. ici en Tunisie. Uber fonctionne pas. Ils ont Donc là, je vais à l'endroit où ils ont l'air garés là, mais ils sont disponibles, mais ils sont tous pris. Tous ceux qui roulent. C'est un délire, vraiment. Pour aller à Belvedere.
5: Belvedere avec l'application. Des trucs bouchés.
4: Pourquoi?
5: Bouché.
4: Bah, dis-moi combien.
5: Là, je ne sais pas. Belvedere, oui, exact.
4: Pas, c'est l'hôtel Belvedere, sinon.
5: L'hôtel Michelin.
4: Sûrement. Littéralement à côté du parc Belvedere. À côté du parc Belvedere.
5: Rue des Bertins.
4: C'est 15 km.
5: 2600.
4: Ok.
2: ما حسب ما شفنا لهنا 100 دينار تكلفة التاكسي هذايا هو يصور لهنا وكان يتشكى قال انه ما فماش تاكسيات ولكن شفنا حتى برشا تعليقات
1: بدي نحن التوانسه هذه سي بوشي
2: اما اذا فما منها ترجمه ما دام تترجم تشتقال لاي واحد معناه دونك لهنا نحكيو انه السيد هذايا بتبيع الفيديو اللي كان دارت برشا نلقاو برشا دي كومونتير حتى موجودين من عند توانسه دخلوا الفيديو هذايا اعتبروا انه اللي عملوا التاكسيستي معناه ما كانش لازم يصير وانه لازم كان يخدم بالعداد ما دام جاك توريست احنا شفنا حتى السائح هذا انا تبعت شفت حتى فيديوهات اخرين مثلا حب يجرب الفطاير مشى باش يجرب الفطيرة سألوا عالسوم معناه قال له راهو دينار و 200 معناه عادي معناه خذي عليه اعطاه 2000 رجع له
1: هو اغلبيه توانسه كيك محلاهم
2: مشى خذي فما واحد اخر سائح زاد مشى للناس معناه نحكيوا لي معناه قال له بقداش الناس ما يعرفوش والكل ميم با افيشي الاسوام افيك سا اعطاه السوم العادي اللي بيع به لاي تونسي لدرجه انه حتى فيديوهاتهم عنوانها يقول لك راني كليت وتعشيت بدورو مثلا يقول لك انا بدورو كهو نجمت نفطر دونك لهنا فما ناس ما حبتش انه كيفاش هكا يكون
1: هذا يعني فعلنا سياحة جديدة خاطر هذو السياح الجدد معناتها مازلنا احنا واحلين فيك السياح في الوتلة هذو السياح الجدد يمشي ياكل فريكاسي ياكل فطاير ويركب في الترانسبور وياخذ المترو كذا وياخذ الواج والنقل الجماعي
3: وهذا اللي صاير في العالم كله.
1: اي فوالا دونك احنا في تونس لازمنا نقبلوهم باش نقولوا التاكسيات تحيه اليوم راهم اغلبيه التاكسيات يمشيوا كوريكت وكذا حتى كيزيدك يزيدك 5-10,000 مش 80 دينار معناتها الزياده مبالغ فيها والسيد هبطها والسمعه جات خايب على تونس دونك التاكسي نعذروه يحب يربح اما راك الربح نتاعك فزت شويه ليماج بصفه عامه حاولوا تكونوا كوريكت وحاول تخدم معناتها عملونا فازيت المطار نتاع تقول لي وفليجتك زيد عليها 10,000 وكحيت هتلفين كذا يعني يعطيونا هكا ديزارجمون يتصدقوا شوي
2: هو حتى احنا كيما احنا توينس نحبوا مثلا عندنا توينس تسافر مثلا برشا بلدان كيما تحبش انت حتى حد يعدي عليك حتى احنا ماذا بينا توريست معناها حتى حد نعرفوا معناها ساعات انا نشوفوا فيهم التاكسيستي احنا يهبطوا لهم في فيديوهات ديما وجوهم به ويدوروا باللي توريست يبدا يحكي معاه ويبدا يسلفيه انت منين وكل شيء ويوصلوا وفما حتى تاكسيستي حتى كي يخدموا مثلا يعرف اللي مثلا التوريست هذاك باش يقعد على جمعه يقول اسمع نقعد على ذمتك ونجيبك ويخدم معاه ويدبر في أموره واموره واضحه على الاخر نحن نحكيوا لهنا انه فينا المورا وسياح جدره يدور بجو برو كاميرا هكا صغرونه
1: ينجم يصور
2: كل شيء
1: يهبط كل شيء معناتها احنا نحكيوا على برشا مواضيع ناهد منهم المشاكل الموجوده واللي تولي امر واقع اليوم التاكسيات في المطار مشكله موجوده وامر واقع مطارات العالم كل اللي يسافر واللي ما يسافروش اكتب تاكسي تخرج تلقى صرصو التاكسيات تشد الصف تجي تاكسي يركب تركب معاه حتى كان باش تمشي لبلاصه بتروازورو يوصلك في لامين ويمشي صحيح ولا الا تونس تخرج ما تخرج التاكسي تقول له وصلني بلاصه قريبه لا تقول له ما انا نقول له رياض اندلس اللي تعمل 5,000 قول لي لا 20,000 مينيموم معناتها وامر مفروغ منه وفما امن بجنبه يجي الامن يرفلها شويه من بعد يرجع التاكسي كما هو تولي انت جايب فليجتك تشق الكليني تشق الباركينج الكل تمشي كيلومتر ابي باش تلقى تاكسيات لبرا باش لبرا خاطر جايين تاكسيات لبرا باش ينجموا معناتها علاش المطار هكا علاش المطار هكا وكل الناس تعلم انه المطار هكا والمسؤولين كل في المطار والنقل يعلموا اللي تاكسيات هكا واللي تاكسي ب 10,000 يقول لك ما نوصلكش علش حتى حد ما يلقى لها حل هذا هو نهد من المشاكل الموجودة والمفروغ منها وتتعامل معها انت مروح والمطر تصب فليجتك امشي شقاك لانه التاكسي تذوكم ما يركبوكش وقعد احكي الصباح ما تركبش اللي هما التاكسيات في العالم كل صف يبدأ وصف انت تقفوا ميتعدي وقدام مطر معناتها اشكال وهنا تكلمنا باش يلقاو حل مش باش يلقاو حل منع قبل كنت تكلموا ساعات يلقاو طب ما عادش يلقاو حل ويمشي التاكسي معناتها حاجه مفروغ منها معناتها بحكي ما تحكيش المشكل لن يتغير ساكت حتى انت ما عندك حاجات بسيطه ولا تطبق يلا
2: نمشيو لاوروبا وين كان الويكاند بعنوان الوداع لبرشا من اساطير اللعبه نبداو بجوارديولا اللي بعد 10 سنوات في مانشستر سيتي نحكيو اللي نقلب جمله الفريق اللي مشى الفريق كان يصرف برشا في 2016 وصول جوارديولا كان بدل كل شيء في الفريق هذايا ولا واحد من اقوى الفرق في اوروبا ولا عالم نحكيو وعلى جاب فكر جديد حتى بدل في برشا حاجات جاب لاعبين خدموا الافكار نتاعو والنتيجه ولات نجم نقول نتيجه كارثيه على المنافسين خاطر معنا نحكيو السنه حتى برشا ناس تفادلك يقول لك ارتيتا خذ البطوله ب 82 نقطه فقط اليوم بظهر هو غوارديولا مش في فورمه خاطر يورجن كلوب مره جاب 97 نقطه وما هذا
1: الشيء هذاك العام هذاك ما هم خيبوا كل عام
2: مرتين يجيب فوق ال 90
1: وخسروا فينال شامبيونز ليج وقتها
2: مرتين يجيب فوق ال 90 بوان كلوب وما ينجمش ينافس غوارديولا المره هذه معناها يحرز ارتيتا جيت في اخر عام غوارديولا مش مركز معك برشا نسمعوا شويه من الوداعيه نتاعو وقت اللي كان يتكلم في الميكرو مع جماهير مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد
6: I'm so nervous terrified right now why you love me so much why you do that to me I never could imagine the amount of love. I have been an incredible, tremendous honor to be your manager, to be here during 10 years. Like the video is so long, and the reason why that the amount of trophies and incredible emotions. Please, I would love. Not just remember the trophies that we won, that's the reason why I could stay 10 years, otherwise...
2: احكيوا على غوارديولا اللي كان تكلم قال لك هو 10 سنين هذوما حققت فيهم كل شيء بتبيعه كان فرحان برشا انه يكون موجود غاديك قعد تصور انت معناها قعد في سيتي اكثر من حتى فريق الام برشلونه اللي ما قعدش فيه المده هذه الكل
1: معناتها علاش سيلفا ناس ما فرحوش به برشا لانه ولا ملاعبي نتاع غوارديولا غوارديولا جاب كي استعملوا استعمال منهك وحطوا في الميليو ولا جور ديسكري برشا معناتها عرفتك الجور اللي يموت عليه المدرب وما ينجمش الجمعيه تقف بلبيه ولكن ما يظهرش للعباد الخدمه الكبيره اللي يخدم فيها سيلفا ما ولاش ان غران جور للاسف رغم اللي هو ملاعبي ممتاز
2: ممتاز برشا وكان واحد من الاعمده نتاع مشروع غوارديولا كيف وكيف دي بروين كيف زيدا رودري برشا اسامي كيما ستون زيدا وروبن فيز اللي كانوا هذوما الناس اللي نوعا ما صنع بهم غوارديولا السيطره نتاعو. نمشيو للاعب اخر اللي هو محمد صلاح اللي وصلت الرحله لنهايتها مع ليفربول اللي انتقل من روما عام 2017 برشا ناس قالت وقتها ما هو سوبر ستار اما سيرش هنا نحاول نصبر عليه لكن وقتها صلاح كان بداية المشروع متاع السلاح المثالي ليورغن كلوب اللي حب يكون هجوم من عند صلاح وساديو ماني وزيدا فيرمينو الثلاثي هذا اللي صنع امجاد ليفربول في السنوات الأخيرة منهم صلاح اللي تخلى بعقلية كبيرة برشا ومن أول موسم معناه نحكيه على 44 هدف مع ليفربول وصلت الرحلة للنهاية البارح كان واقف يسمع في الجمهور كيفاش يغنيوا له في أغنية ليفربول You will never walk alone وكان يبكي وكان متأثر طريقة كبيرة

0: محمد صلاح اللي انجازاته كبيره وكبيره برشا مع ليفربول يعتبر واحد من اساطير النادي رغم انه ما كانش ياسر متوقع له مش يكون هكا حتى في اللاعبين المصاروه جاوا لاعبين مصاروه اكثر منه برشا موهبه ولكن هو كان الاكثر اصرارا اكثر التزاما انسان معناها تعرف عليه الانضباط بشكل كبير
1: حبه برشا شفته في حصه مع مد له جماهير ليفربول كيش تحكي عليه يقدسوه يعشقوه معناتها لانه كان عنده ديسبلين وانضباط وحب برشا ليفربول معناتها قالوا له برشا جوارات نجحوا ولكن انت الديسبلين متاعك تخلي معناتها لانه رتبالك ليفربول عدت سنوات عجاف من بعد تفرجت شويه الامور دونك يحبوه بطريقه كبيره
2: وقت التنقل برشا. وقت التنقل متاعه من روما ليفربول وقتها بديت ليفربول في عهد السيطره على البريمير ليج ثم جات حل جات شامبيونز ليج و و و دونك الرينوفو متاع تشيلسي متاع ليفربول كان مع بدايه محمد صلاح ومن بعد خلطوا الجوارات الاخرين مع يورغن كلوب وكل دوك قعدوا يشوفوا في النجاحات الكبار اللي عملهم محمد
1: رو نسينا الاهداف رو ساعات تبدا جمعيه مسكره وفتك تك تك صلاح يعمل ضربه
0: 2020 البطوله اللي هزتها ليفربول عام 2020 راهي بعد 30 سنه
1: معناها الشامبيونز ليج خلط فينال وما ربحش عاود خلطوا فينال معناتها عزيمه رهيبه وتضرب هو في الفينال الاول تذكر المأساة اللي صارت له لا معناتها قصه تتحكي بكيف كبيره نحسه فرحان متاع ماشي لبلاصه فيها برشا فلوس ما نعرفش
0: شنو
2: هما حديث على حديث على السعوديه اليوم
1: موجوده السعوديه امريكا ما عندها حاجه منهم
0: اي واحده منهم
1: ولو كان يمشي يلعب مع كريستيانو في النصر عام الجاي
0: اما ينجم زاد يمشي في ما دام ماني غادي ما يمشيش نتصور
2: ما دام ماني غادي ما يلعبوش مع الفرجه
0: مش بيلعب في الهلال بتاتي الشباب ماني غادي ماهوش يعفس نحكيو زاد نختموا هنا مع داني كارفاخال اللي كيف اعلن مغادرته لريال مدريد نحكيو اللاعب هذيك 2014 اللي كان انضم للريال بعد ما كان هو ولد الريال ولد فابريكا لكن عمل عام في باير ليفركوزن ورجع كواحد من افضل الاظهر اللي موجودين على اليمين في الوقت هذاك من وقت التو تقريبا حقق 6 تشامبيونز ليج منهم 6 هو الابار كل هذه لعب في 6 فينالات معناها اللي كانوا موجودين ومن الحاجات اللي كانت حاضره في الملعب وقتها الناس كانت تغزل كارفاخال كنهايه العصر الذهبي بالنسبه لريال مدريد اللي حققوا ثلاثيه التاريخيه في تشامبيونز ليج هذا اخر جوار كان موجود في النسخ في ثلاثه نسخ هذوكم يغادر وكان حكى وعطى كلمات في نهايه المباراه اللي جمعت مع اتلتيكو بلباو على ملعب سانتياغو برنابيو.
3: Buenas noches, madridistas. No es un momento fácil para mí hablar porque, bueno, estoy muy emocionado por esta gran despedida que me estáis brindando. Lo primero, quiero dar las gracias a nuestro presidente, don Florentino. Él fue el que me trajo de vuelta desde Alemania. He crecido con él.
1: واضح يعني عبر على فرحته باش نترجمكم
0: عبر على فرحته
1: مؤثر برشا هو جوار
0: الكلام اللي قالوا لهنا شكر رئيس النادي خاطر وقتها تعرض الاصابه كانت اختيره برشا في نهايه عقده والنادي قرر انه يجدد له في العقد نتاعه رغم اللي هو كان مصاب ومش باش يلعب
1: واضح يلا نمشيو فيس على اصل الحكايه اصل الحكايه مرة أخرى اطلق نار يا سلاح
0: في واشنطن قدام أكثر بلاصة محمية في العالم تقريبا نحكيو على البيت الأبيض الناس ماشي جاية سياح يتصوروا صحفيين يخدموا أو الأمن واقفين في نقاط تفتيش كالعادة فجأة في حدود 6 متاع العشية نهار السبت 23 ماي 2026 شاب عمره 21 سنة اسمه ناسير بيست يقرب النقطة أمنية قريبة بالبيعة من البيت الأبيض يحط يده في الساكن متاعه يخرج سلاح ناري وثواني بعد الرصاص بدأ يدوي قدام البيت الأبيض.
4: President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
1: اهرب.
0: أعوان السيكريت سيرفيس وهي الفرقة المكلفة بحماية الرئيس الأمريكي يرد مباشرة بالنار والمكان يتحول من منطقة سياحية عادية إلى ساحة فوضى وخوف. صحفيين كانوا يصوروا مباشرة من قدام البيت الأبيض قالوا لي هما سمعوا بين 20 و30 طلقة تقريبا بعضهم رموا رواحهم على الأرض بعضهم دخلوا يجريوا الغرف محمية داخل البيت الأبيض.
5: Bullet holes in office buildings on Pennsylvania Avenue and shattered glass at a museum across from the White House, all in a busy tourist area just across from the Secret Service checkpoint. The gunshots sent passersby scrambling, as well as journalists at the White House. Our Aaron Navarro was preparing for last night's broadcast when he reported hearing around 20 shots.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان موجود داخل البيت الأبيض وقتها، لكن السلطات قالت إنه ما تعرض حتى اختار مباشرة مع الحكاية، ما وقفتش غادي وسط تبادل إطلاق النار. مواطن عادي كان موجود في الشارع تعرض الإصابة برصاصة. إلى حد الآن السلطات الأمريكية قالت اللي حالته خطيرة لكن مستقرة. أما الغريب إنهم ما يعرفوش بالضبط شكون الرصاصة اللي أصابته، هل جات من مسلح ولا من تبادل النار مع الأمن. بعد ثواني من إطلاق النار عوين الحماية الرئاسية يطلقوا النار على الشاب ويتنقل للسبيطار وين يعلنوا بعد شوية وفاته. لكن كي بدأت التحقيقات الحكاية ولت أغرب. السلطات اكتشفت أن الشاب هذا ما هوش مجهول بالنسبة للأمن الأمريكي، بالعكس كان معروف عند السيكريت سيرفيس من قبل.
6: Nasir Best, 21, was seen pacing manically at a checkpoint outside the presidential residence at 6:10 p.m. on Saturday. He pulled out a revolver and pointed it at the checkpoint window before being downed by agents' gunfire. He was taken to hospital in critical condition and later died from his injuries.
0: تم إيقافه بعد ما حاول يدخل المحيط البيت الأبيض بطريقة قانونية. هذا كان في عام 2025. وقتها قال كلام غريب جدا، قال اللي هو Jesus Christ يعني هو المسيح. تقارير أمريكية زادة قالت اللي هو عاش مشاكل نفسية ودخل سابقا المصحة النفسية وكانت عنده تصرفات مقلقة في الفترة الأخيرة. أمه في تصريحات للإعلام الأمريكي قالت إنها مصدومة وأكدت إنه ولدها ما كانش معروف بالعنف، وقالت إنه قبل سنوات كان رياضي يجري في سباقات المدارس الثانوية لكن شخصيته تبدت تدريجيا. المثير زادة أن الحادث هذا مش الأول من نوعه في الفترة الأخيرة. تقارير أمريكية قالت أنه هذه ثالث حادثة أمنية خطيرة مرتبطة بمحيط الرئاسة الأمريكية في أقل من شهر، وهذا فتح نقاش كبير في أمريكا كيف الشخص مسلح ينجم يوصل قريب برشا من البيت الأبيض، وهل التهديدات ضد المؤسسات السياسية الأمريكية قاعد يكبر بعد الحادث. البيت الأبيض يدخل في لوك داون يعني إغلاق أمني كامل. الشرطة الفيدرالية FBI دخلت على الخط وتم تطويق المنطقة بالكامل حتى النهار لحد بقاو أثار رصاص موجودين باللور مكسر على تعطلقات، وشريط الشرطة الأصفر قاعد داير في البلاصة هذيك الكل في الوقت اللي ملايين الناس تشوف البيت الأبيض كرمز القوة الأمريكية. الحادثة هذه ذكرت الأمريكيين بحاجة حتى أكثر الأماكن حراسة في العالم تنجم تتحول في ثواني المشهد رعب وفوضى، والمحققين إلى حد الآن ما زالوا يفتشوا على الدافع الحقيقي ولا الهجوم، وهل الشاب كان ينوي على فعل أكبر ولا كانت لحظة انهيار نفسي انتهت بكارثة.
1: هل كان من الممكن ما يقتلهوش؟ أنا ديما نطرح نفس السؤال. صارت في الدول غربية اللي من المفروض واحد واقف قدام بيت الأبيض عنده دقة التصويب، معناتها ما كانوش نجم يضرب له يد وسقيه حاجات تخليه على قيد الحياة. ديما نطرح نفس السؤال، وفي كل الحكايات اللي صاروا ديما تم قتل زعم البرتورباسيون.
0: ولكن مات في السبيطار حبوا يمنعوه معناها، لكن تلقى النار
1: مات في السبيطار معناتها جا في بدنه.
0: هو فما بروتوكول، هو شي يقول لك اول حاجه ساعة تهز عليه السلاح تقول له ناحي سلاحك تعطيه فرصه باش يستسلم، اذا ما حبش تضربه في ساقيه اذا سيبون كبش. خاطر
1: ما نظنش كان تضرب في ساقيه ويكبش.
0: بين تيوريك والبراتيك ما تعرفش في الوضعيه وقتها ما نجم
2: ما نجمش نعرف كما هكا ما يقرب مركز سيدي وكل ما تيفو ليميني اللاسيب هذي اللي يتقال يلزم الاختر يتنحى معناها باي ثمن كان.
1: ما هو انت كي يبدا واحد يضرب الكرتوش ماذا بيك تشده حي باش تعرف له كان عنده خلفيات كواليس ناس محرشين وعصابات كذا، معناتها انت كي موت معناتها مات مصدر معلومه مهم. هذا ايش نقصد انا معناتها فوالا واضح واضح ان توكا معناتها واضحه الحكايه.
2: ما هذه الثالثه في شهر
0: في اقل من شهر
1: برشا موجود وشوف في فرنسا قدام مدينه وقديش معناتها الشيء يمشي ويكثر. شكرا نهد، شكرا سلاح نيجي خليل يعطيهم الصحه، شكرا نهدي، شكرا سليم. بعد شويه الاخبار سبور اكسبريس، بعد شيكم ليندا في فروب، نتقابلوا احنا غدوه في حلقه جديده. شكرا، شيء طيبه. ميدي ماغ موزايك FM لا

0: هل الحياة العصرية فيها برشا مشاغل وضغوطات؟ إن كان التزامات، مسؤوليات، ضغوطات يومية، خدمة، قراية، جري، أمبوتياج، قضيات ما توفيش، هل ولينا نعيش بسرعة أكثر من اللازم؟ هل الحياة العصرية سهلت لنا الدنيا وإلا سرقت منا الراحة، الوقت وحتى قيمة الأشياء المهمة وقيمة بعض العلاقات؟ شنو ينجم يسبب نسق الحياة العصرية؟ وشنو الثمن اللي قاعدين نخلصوا فيه على حساب الصحة الجسدية، الإرهاق النفسي، الستريس، التعب، الاحتراق النفسي أو البرناوت وغيرهم؟ هل بسبب الضغوطات هذه الكل بعض الأشخاص يوليوا أكثر توتر، قلق وعندهم حتى اضطرابات في النوم إلى آخره؟ وهل هذا يأثر على العلاقات العاطفية العائلية والاجتماعية عموما؟ وهل ممكن رغم الركض وراء نسق الحياة اليومية اللي تستنزف أحيانا الجهد الوقت والطاقة، ممكن إيجاد ملاذ أو طريقة للحفاظ على الراحة النفسية والتوازن؟ وكيفاش ممكن خلق التوازن هذا بين الحياة العصرية وضغوطاتها والراحة النفسية للفرد؟ هل بعض يلقى حلول في الرياضة، الترفيه، السفر، ولا فما بعض الحلول الأخرى؟
1: الدنيا وليت ياسر تجري بينا، ستريس ياسر وكثر علينا، احنا نقوموا من الصباح لليل تلقى روحك تجري ويوفى النهار وتلقى روحك شطر الحاجات اللي بروغرامي باش تعملهم ما تعملهمش، هذيك كله رجع على صحتنا، رجع على صحة صغارنا، على عائلاتنا، كله تلقى روحك تو ديجاج لو ستريس اللي دايرين بيك.
2: هي مراهقة الناس وفما ناس ما عندهاش ارهاق خلاص الدنيا، يقول لك يا خويا أول حاجة ضغط ضغط ضغط ضغط كبير، حط في بال الحكاية هذيك، درجة معناها اللي الواحد يخرج من الجو ويتبلى يتعب. ليه
3: هاي العصرية ياسر ستريسون، ديجا أكثرية الأمراض توا قاعدين يزيدوا، نقولك شبيه صغار قاعدين يمرضوا بجلطات ولا يمرضوا بالقلب ولا دقة زيادة على خاطر من الستريس اللي عايشين فيه، معناها ستريس من النواحي الكل معناها.
0: هل الحياة العصرية فيها برشا مشاغل وضغوطات وكيفاش ممكن تجاوزها؟ هذا موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
4: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.

0: musique. هذه معجزة المهدية نسمة
1: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا
2: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد
3: مي لو بونور سي ان سنتيمون كل يوم صباح نجم تحسو كل يوم صباح
4: بورقيبة لم يتم إقصاؤه
5: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام لطلبة وتلامذته
6: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا
7: لو جو سوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق
8: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء تذكر آثارهم آثار الوحي الإلهي
9: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا
10: كل شخص عنده حكاية كل قصة عندها مغزى ورا كل كلمة رسالة توصل القلب في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس تابعونا وين الحكايات تولي حديث واحد من الناس مع شاكر بسباس من 7 متاع العشية لـ 8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس موزايكا فام
11: راديو موزايكا فام تونس الأخبار
12: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري فرقة الشرطة العادية بنابل تتمكن من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة وأحباط مخطط لعملية إبحار خلسة باتجاه السواحل الأوروبية وتأتي هذه العملية إثر كمين أمني نصبته فرقة الشرطة العادية بعد توفر معلومات استخباراتية تفيد بتحرك المشتبه بهم لإعداد رحلة هجرة غير نظامية انطلاقا من سواحل المنطقة وأسفر الكمين عن القبض على عنصرين رئيسيين من الشبكة شركة ديوان الأراضي الدولية تنطلق اليوم في نقطتها القارة من المنتج إلى المستهلك ديوان ماركت ببرج العامري في بيع كمية تتجاوز 700 كيلوغرام من لحم الخروف بعد وضع 70 خروفا على ذمة النقطة بمناسبة عيد الإضحى حسب تصريح الإطار بالديوان محمد جلاسي دوليا مسؤولون فلسطينيون في قطاع غزة يؤكدون أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمة في جنوب قطاع غزة مما أسفر عن استشهاد امرأة وطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات وإصابة 17 آخرين بينهم أطفال إيران تقول إنها توصلت إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن عدة مسائل لإنهاء الحرب لكن من دون أن يكون الاتفاق وشيكاً وترامب يقول إن المفاوضات مع إيران تمضي بشكل جيد منظمة الصحة العالمية تقول إن عدد الوفيات المشتبه في ارتباطها بالتفشي الحالي لفيروس إيبولا بلغ 220 حالة مشددة على أن أي تأخر في الكشف عن الحالات يعني أن فرق الاستجابة ستظل تحت ضغط من أجل السيطرة على الوضع السويسريون يتوجهون في منتصف شهر جوان القادم إلى صناديق الاقتراع للتصويت على مبادرة أطلقها اليمين المتشدد ترمي إلى وضع سقف لعدد سكان البلاد عند 10 ملايين نسمة في مشروع مناهض للهجرة يقسم الرأي العام في الختام إصابة نحو 20 شخصا في مركز تجاري فاخر في وسط طوكيو بعدما رش رجل مادة لم تحدد طبيعتها بعد وفق ما أفاد مسؤولون في الشرطة والإسعاف لوكالة رويترز نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي المشوار يتواصل مع فهمي في سبار إكسبريس
11: الأولى في تونس
13: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات والأكثر واربح بالكبير ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة
14: أريدو طور عالمك سبور
15: إكسبرس مرحبا بكم بعد شوي نحكيوا على نهائي كاس تونس بين ترجي جرجيس ولا ترجي الرياضي التونسي لكن بداية تكون بالمنتخب الوطني والملاعبية وسط تحضيراتهم في ستاج تبرق اللي تواصل حتى اليوم 30 ماي عمر الرقيق من آخر الملتحقين بالمجموعة في انتظار وصول كل معني العابدي تونكتي حنبال المستوري نفاتي والريان اللومي المنتخب يلعب أول ماتش ودي ليه في الستاج هذا بش يكون نهار 1 جوان في النمسا ضد المنتخب النمساوي ونهار 6 جوان ضد منتخب بلجيكا في بلجيكا برج الصعود للرابطة الأولى اليوم يتلعبوا الزوز مباريات المنتظرة بداية من 4 متاع العشية في حمام نالف نادي حمام نالف في وجه مستقبل الكاسرين الحكم أمير لوصيف وفي الفار محمد علي قروية، وفي جابس الملعب الجابسي واجه اتحاد طاوين الحكم نضال الطيف، وفي الفار أمير العيادي. الفائز من كل مواجهة باش يتقابلوا لتحديد الفريق الثالث صعد للرابطة الأولى بعد تقدم سقيط الدير والأمل الرياضي بحماس. 23 ألف تذكرة في نهائي كاس تونس، مناصفة بين جماهير الترجي وترجي جرجيس، يعني نحكي 11500 لكل فريق في النهائي. الأسوام 15, 25, 35 و60 دينار باش تبيعوا أونلاين. بالنسبة للفريق الضيف باش يكون الترجي، والمستضيف هو ترجي جرجيس. نهائي كرة اليد زاد كيف كيف الكاس باش يكون بين الترجي وسقيط الزيت، انه تم السماح لعدد 2000 تذكرة، والأسوام باش تكون 20, 30, و50 دينار، وأيضا باش تكون الفونت أونلاين. في الباسكت، النادي الافريقي اليوم يلعب مع ماضي 3 مباراة الإياب في الربع النهائي في البال ضد أهلي بنغازي الليبي، اللي كان فاز في الماتش للي 88-87. النادي الافريقي مطالب بالفوز بفارق زوز نقاط من أجل التأهل للدور النصف النهائي. مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لافوينتي عمل مفاجأة اليوم، وواجه دعوة لحتى ملاعبي من ريال مدريد للمونديال كسبقة أولى في المنتخب الإسباني، وبالمقابل تم توجيه دعوة لثمانية ملاعبية من البارسا. المنتخب الإسباني موجود في المجموعة الثامنة مع منتخب السعودي الأوروغواي والرأس الأخضر. كانت هذه ثاني نشرات رياضية لليوم، تقع على السيت مزيكة فام فنان.
13: مع أريدو في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
14: أريدو، طور عالمك.
11: ثغام من الاثنين الجمعة من ساعتين للعبة العشية ليندر حالي.
12: مرحبا بكم ثغام على موزايكا فام، جمعة جديدة ومواضيع جدد كالعادة، تتفاعلوا معنا وتشاركوا على 71-113 في حلقة اليوم الاثنين 25 ماي 2026. هل الحياة العصرية فيها برشا مشاغل وضغوطات، إن كان التزامات، ضغوطات يومية، مسؤوليات، خدمة، قراية، جاري، أمبوتياج، قضيات ما توفاش، هل ولينا نعيش بسرعة أكثر من اللازم؟ هل الحياة العصرية سهلت لنا الدنيا ولا سرقت منا الراحة، الوقت، وحتى قيمة الأشياء المهمة والعلاقات اللي عليها قيمة؟ شنو نجم يسبب نسق الحياة العصرية من حاجات نجم تأثر علينا؟ شنو الثمن اللي قاعدين نخلصوا فيه من إرهاق نفسي، ستريس، تعب، كذلك احتراق نفسي، برناوت، وكذلك على الصحة الجسدية؟ هل بسبب ضغوطات هذه كل بعض الأشخاص يوليوا أكثر توتر، قلق، عندهم حتى اضطرابات في النوم؟ وهل هذا يأثر على العلاقات العائلية، العاطفية والاجتماعية عموما؟ هل ممكن رغم الركض وراء نسق الحياة اليومية اللي تستنزف الجهد والوقت والطاقة وغيرهم، ممكن إيجاد ملاذ وإلا طريقة للحفاظ على الراحة النفسية والتوازن؟ وكيفاش ممكن خلق التوازن هذايا؟ وكل إنسان عنده يمكن طريقته الخاصة، فما شكون يلقى حلول في الرياضة، الترفيه، السفر، ولا فما ربما طرق أخرى؟ كيفاش عايشين الضغط اليومي متاع الحياة؟ الناس كلها تحسها تجري، تحس النهار ما يوفيش، ما توفيش القضية وتتعدى سويعة بسرعة كبيرة ونسق كبير برشا. مرحبا بكم على 71-113 ألف، تعطيوا رايكم وجهة النظر متاعكم وزادة تجربكم في الموضوع. وفما برشا ناس يوم عندي كليك هكا في الحياة يغيروا ويقروا في نهار وليلة باش ينزلوا على البوتون ستوب، ويقولك لازمني نلقى حياة أكثر توازن من الضغوطات والمشاكل والمسؤوليات اليومية. 71-113 ألف للمشاركة معنا. يرافقني كالعادة سنين معدلة المختص في علم الاجتماع، اليوم ضيفتنا إناس بن سليمة بسيكولوج. في الإخراج مرحبا مروان بن عمار، تحية الأشواق مجري في الإخراج الرقمي، أمل هذيلي في عنوان محتوى الحصة، غسان عايدي في التنسيق والعمل الصحفي في ستاندار مكرم، استقبل تليفوناتكم. في الميكرو معكم لينا رحالي. نبدأ مع وردة أول أغنية لليوم، وبعد نرجع بالتليفونات ونرجع زادة مع غيبوندور موزايكا فام وميساجات اللي سجلتهم في علاقة بموضوع اليوم.

0: مرحبا بكم، رجعنا معكم في فغام على موزايك اف ام. هذه ساعتين و 15 دقيقة تشاركوا معنا كالعادة على 71 113 ألف. هل أنه قاعدين نعيشوا في حياتنا العصرية برشا مشاغل وضغوطات، التزامات، مسؤوليات، خدمة، قراية، جري، امبوتياج، قضيات ما توفيش بالكل؟ هل ولينا نعيشوا بسرعة أكثر من اللازم؟ هل الحياة العصرية سهلت لنا الدنيا ولا سرقت منا الراحة والوقت وحتى قيمة الأشياء المهمة؟ شنو ينجم يسبب نسق الحياة العصرية وشنو الثمن اللي نجمو نكونوا خلصوا فيها على حساب الصحة الجسدية والنفسية من إرهاق نفسي، ستريس، تعب، احتراق نفسي أو برناوت؟ هل بسبب الضغوطات هذه الكل بعض الأشخاص يوليوا أكثر توتر، قلق، عندهم حتى اضطرابات في النوم؟ هل هذا يأثر على العلاقات العائلية العاطفية والاجتماعية عموما؟ هل ممكن رغم الركض وراء نسق الحياة اليومية اللي تستنزف الجهد والطاقة ممكن إيجاد ملاذ أو طريقة للحفاظ على الراحة النفسية والتوازن؟ وكيفاش ممكن خلقوا هالتوازن هذية؟ كل حد كيفاش يلقى الحلول وين يلقى الملاذ متاعه؟ فما شكون في الرياضة، الترفيه، السفر، ولا ربما فما طرق أخرى؟ باش بعض الناس يقول لك وصلت وقت من الأوقات قلت ستوب، يلزمني ناخذ وقتي، لازمني نعاود نرتب أوراقي أولوياتي، وما نجمش نكمل نعيش بالنسق هذية. شنو القرارات اللي خذيتوهم؟ شنو الدكليك اللي عشتوه خليكم تكونوا واعين بأهمية أنه الإنسان لازم يراوح ويلقى التوازن بين النسق هذية المتسارع في الحياة اليومية ومشاغلها وفترات أخرى للريكوبيراسيون أو للراحة؟ مرحبا، 71 113 ألف، تجاربكم، رأيكم في الموضوع على 71 113 ألف، ولكن قبل نسمع ريبوندو موزايك اف ام ورأيكم في موضوع اليوم. فرام
1: تيمونياج مختلين ده بالله. حبيت ندخل على موضوع الحياة العصرية. الواحد ماذا بيه يجبد روحه منها شوي، مش ديما الواحد ضغط ضغط ضغط وهو مدريشيني واستريسي وديما متبلنت وديما على عصابه وديما معناه حتى صغار وزاد يبدو داخلين بعضه وعياط وزياد في الدار، يمشي يمشي يمشي يمشي، الوقت تعدى، هاي كار تعدت، هاي تاكسي تعدت، خنشد لك تاكسي، هاو مدريش ياسر ضغط ضغط. الواحد يرتح روحه شوي يا ودي، حط ربي في باله الواحد، مش الواحد معناها يخسرها الدنيا يا ودي. تفائل خير تجد خيرا.
2: الدنيا وليت ياسر تجري بينا، ستريس ياسر وكثر علينا، احنا نقوموا من الصباح لليل تلقى روحك تجري ويوفى النهار وتلقى روحك شطر الحاجات اللي بروغرامي باش تعملهم ما تعملهمش، هذاك كله رجع على صحتنا، رجع على صحة صغارنا، على عائلاتنا، كله تلقى روحك تشو ديجاج لو ستريس اللي دايرين بيك.
1: هي مراهقة الناس وفما ناس ما عندهاش ارهاق خلاص بالدنيا. يقول لك يا اخويا اول حاجه ضغط ضغط ضغط ضغط كبير، يحط في باله الحكايه ذيك درجه معناها اللي الواحد يخرج من جو ويتبلنت يتعب. ليه
3: هاي العصبيه ياسر ستريسون بزاء اكثريه الامراض تو قاعدين يزيدوا، يقول لك شبيه صغار قاعدين يمرضوا بجلطات ولا يمرضوا بالقلب ولا دقه زايده على خاطر من الستريس اللي عايشين فيه، معناها ستريس من الناس الكل معناها.
4: الو صبحك دك لوح ليبيا ليندا، يا مزينه ربي يصونك اختي ويعزك. بالحق اختي ليندا، راه ضغوطات الحياه راه ينجر عليها برشا برشا، راه تعب برشا ستريس برشا، عشانكم امراض معناتها يبدا المخ يخدم ليل ونهار. انا نقول عاد وقت السرعه هذه الحياه ما شاء الله سريعه جدا، والانسان ديما يخمم ديما معناتها ترجع لي بالتحب وبالستريس على اعصابه، معناها اللي بدي يخمم في الصباح بالحق معناها جدي جدي كبير برشا بالحق. ربي ان شاء الله يكون في العون ويعاونكم ويعاون كل مؤمن يا ربي يصرنا، وان شاء الله عيدكم مبروك اختي ليندا انت وعائلتك ويصرفكم الكل يا ربي العز. هاركسين اختي الغاليه،
5: نحب نشارك في موضوع اليوم تاع الحياة العصرية. سائل يسأل يقول شنية هي ساعة الحياة العصرية؟ من مفهومي أنا معناتها الإنسان حاول تعصير كل شيء، كان النطق صحيح ولا اللفظ صحيح، تعصير كل شيء، وسائل نقل، اتصال، كان كل كل كل حاجة حاول باش يلوج على الرفاهية. وهل لقاها الرفاهية هذه والراحة الجسدية والنفسية؟ أنا نصور الإنسان هو المسؤول على الحكاية هذه، هو اللي خلاها الوسائل العصرية الحياة العصرية بأحر معنى الحياة العصرية، هو اللي الإنسان المسؤول يخليها الحياة العصرية ذيك هي فيها راحة ليه وإلا ضغط نفسي وجسدي. هو الإنسان المسؤول ينجم هو يتحكم في روحه، ما يخليش روحه تحت الضغط النفسي والجسدي.
6: يعني كعادة إذاعة موزايك تواكب الأحداث، يعني مواضيع الحال لسجيدو لاكياليتي. موضوع اليوم هو موضوع ستريس، الضغط النفسي، الضغط النفسي يعني تونسي في الوقت الحاضر يتأثر بعدة عوامل، في عصر التكنولوجيا، في عصر العولمة، في عصر السرعة، في عصر يعني يعاني من عدة ضغوطات نفسية. يعني أولها تلقى العمل خاصة في المدن الكبرى، الإنسان يقوم الصباح عنده التزامات العائلية، عنده التزامات الصغار، عنده التزامات متاع النقل تنقل، يعني يخرج الصباح يروح الليل ما يجيش وقت معناتها باش يقابل ولاده باش يهتم بشؤونه العائلية. يعني إنسان لترافاي لاشين كما نقولوا نحن، تنعكس على عدة أمراض فيزيولوجية يعني أمراض عضوية. الحلول أولا توفير أوقات للراحة.
7: والله الراحة نرجعوا للي قبل نظرية وكوها نظرية. اللي قبل كنا عايشين ما غير تكنولوجيا ما غير، والحمد لله ماشي الأمور. الواحد صغر سنة وقتها وكبرت تخلط على الحاجات ما شاء الله تبارك الله، كان التليفونات ولا شيء، التكنولوجيا كل شيء ماشي على أحسن نظرة والحمد لله. بدينا ناكلوا بخمسة مية ناكلوا وبخمسة ناس ناكلوا البيتون متعشي توا تبدلت الأمور. صحيح حضارة ناس كلها تحبها وكل شيء، ولكن ياسر ياسر دخلنا في بتهات تاع غلاء سيرتو في الأعوام هذوما. برشا ما عادش تلقى وقت للراحة، ما عادش تلقى نفسيتك تبدا معناها ماهيش متاحة لبرشا حاجات، ضغط تخرج تقول اليوم باش نعمل برنامجي كذا كذا، معناها تقسم برنامجك على ثلاثة أربعة، تلقى روحك بالضغط، تلقى روحك بالستريس، علاش برشا حاجات تلقاهم قدامك معناها حايزة، فهمت؟ حاجة حايزتك باش تكمل مشوارك، منين هذا ضغط النفس وولد برشا حاجات، فهمتي ولا؟ عصر معناها مش كيما قبل، ياسر ولينا نعيشوا تحت الضغط، ياسر من برشا حاجات، من المعيشة، من كل إنسان، من حتى في المؤسسات وكل شيء تمشي المؤسسات كيما قبل، عاش معناها تلقى أريحية في خدمتك ولا في، خطر الضغط موجود، الضغط موجود.
8: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تصويت على 71 113 013، سيشن رايك نقدك ولا صوتك، ولا تفاعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزايك اف ام. فورم ليندا الرحالي.
0: رجعنا معكم جديد في فورم كلمتكم اصواتكم في ريبوندور موزايك اف ام في علاقه بموضوع اليوم. هل انه الحياه العصريه فيها برشا مشاغل ضغوطات مسؤوليات جاري على طول النهار، وكيفاش هذا ينجم ياثر على الحياه الجسديه والصحه الجسديه والصحه النفسيه للافراد؟ مرحبا بكم، شاركوا معنا على 71 113 013. قبل ما نبداو مع التليفونات قول مرحبا في البلاتو معنا كالعاده سنيم عبد الله مختص في علم الاجتماع. مرحبا سنيم، تحيه ليك. معنا إنس بن سليمة بسيكولوج، مرحبا بيك، شحوالك نورتنا يفضلك. دونك وكل عادة معنا تليفوناتكم على 71 113 013. قبل ما نبدأ مع أول تليفون مع أحمد، نبدأ معك سنيم في أول سؤال. ديما احنا وانتي كمختص في علم الاجتماع نعمل قراءة في المجتمع والإيفوليوشن اللي نجم يكون عاشها، كنقولوا حالات عصرية مقارنة بأنه فترة، ثم النسق كيفاش كان في الماضي. قبل ما نحكيوا على الحياة العصرية، ولكن في الماضي كيفاش كان الريتم؟ برشا ناس تقول لك توا أكثر ستريس، أكثر ضغط، أكثر جري، كأنه قبل كان الريتم أقل شوية والناس تعيش أقل ضغوطات من اليوم.
9: وتيرة الحياة وديناميكية الحياة تغيرت خاصة مع الثورة الصناعية، فما تغيرات ظهرت في العالم نتيجة التطور العلمي التكنولوجي، التحولات الاجتماعية والاقتصادية، اليوم الكونيكسيون برشا بالانترنت، ففما أشياء ساهمت في إحداث تغيرات في أنماط العيش، في العلاقات الاجتماعية، في علاقة الإنسان بالعالم، في رؤيته بالعالم، فتخلي اليوم الناس اللي يعيشوا في الحياة المعاصرة يراو انه الحياه كانها اصعب. هو ثابت انه فما حاجات اسهل، لانه التكنولوجيا اعطتك الامكانيه باش انك تسيطر على الطبيعه. نحن قبل الناس توصل تأله الطبيعه وتخاف من الطبيعه، لانه الناس تعتبر الفيضانات او تعتبر الزلازل غضب الالهه، وساعات يعملوا قربان والناس تتقرب لانها عندها هذا الخوف. لكن في نفس الوقت كانت ما فماش اليوم سرعة التنقل، إمكانية إنك توصل المعلومة كما اليوم. فاليوم باش نحكي
0: أي ناس إنتي بعدت برشا بينا في التاريخ، أنا نقصد معناها أجدادنا وربما حتى أمهاتنا وأبائنا وأجدادنا واللي قبل، ما نمشيوش بعيد معناها في عصور نحكينا القرن هذا والقرن الماضي، معناها كأنه فما معطيات جديدة في الحياة العصرية، خروج الأبوين للعمل، المسؤوليات أكثر، حكينا معناها ولو الميزة على برشا على قراية صغار هم تمدرس، معناها بدل المعطيات. قبل كنت تحكي انت انه الشخص يخدم مع في الخدمه نتاع امه وابوه مثلا، في هذا ايش حبيت نقصد معناه ايه؟
9: فما هي التغير تراه فماش حياة اجتماعية ما غير تغير يعني كيف وين نقولوا فما مجتمع بالضرورة الحياة الاجتماعية ديناميكية وباش تتغير من فترة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر ونحن ديما ساعات كي نحكيوا على عدة مواضيع باش نقولوا المدن الكبرى تختلف على المناطق الداخلية على المناطق الساحلية ففما تغيرات حصلت وغيرت في نمط العيش للناس فما
0: يعني أما هي تقبل مثلا في الدار عندها الوقت ونهار كامل باش تعمل الأشياء في عقلها ولا لهو بالعائلة إلى آخره اليوم أشوفال مثلا بين التطيب وبين الخدمة وبين الشارع وبين الدار أعطيك مثالا الأم
9: هو
0: الأم مثلا
9: ثابت أنه أنها تقعد في الفضاء الخاص باش يعطيها نمط عيش معين أما غدا باش تكون معناتها مطالبة باش تكسكس باش تغربل باش تعمل كل العولة متاحة باش يلتصقوا برشا بالوتيرة الموسم الفلاحي قبل نمط العيش يفرضوا أكثر الوه فباش تلقاها عندها الوقت بالفعل لكن في نفس الوقت باش تمليه بأنشطة متعدة باش تعمل نسيج باش تعمل
0: نعاود نرجع لك بالسؤال ثاني بخاطر ما فهمتش السؤال
9: في نفس الوقت اليوم أنك أنت باش تتنقل من مكان العمل نتاعك للدار
0: معناها سؤال سامبل بين اليوم معناها أنت كي تجي تسأل اليوم معناها دي بيرسونز أكتيف خليني نقول تقول لهم لا في ستريسونت فما حياة العصرية وتسأل كي ترجع للستينات للخمسينات للسبعين هل أنه نفس الريتم والنسق وإلا تحس كان الجري ولا أكثر شنو أسبابه معناها علاش ولا بلو ستريسون علاش الدنيا ولات عبيت تحس أنه تجري نهار كامل
9: الحياة المهنية ولا تحتل مكان كبير في حياة الأفراد إن كان بالنسبة للنساء أو للرجال الحياة المهنية تطلب لا بيرفورمانس وهذا معناها تقبل الناس باش ترتبط بالطبيعة بالصعبة إلى آخره من الأشياء وتقول هذيك القدرة الإلهية اليوم كما حكيت أنت على المدرسة الناس تراهن على المدرسة والطالب بالتميز مش فقط تمشي
0: معناها بشتقرأ. اليوم فما يحبوا ولادهم يعملوا اكتيفيتي وصل اكتيفيتي جيب من الاكتيفيتي مشي للبيانو جيب من السبور اي
9: لازم تلاها بالهندام باش تمشي تخدم مطالب بهندام معين بانك انت تسيطر على ذاتك باش انك انت مشاعرك واحاسيسك تقول يطالبوك باش تخليها في دارك لانك انت الحياه المهنيه الفصل بين الحياه المهنيه والحياه الخاصه نحن نعدي برشا وقت في وسائل النقل اللي قبل ما كانش هذا عنصر يعني انت تعدي بالساعتين وبالثلاثه بالنسبه للناس باش ياخذ نقل
0: اسطول سياراتك اكثر المدن الكبرى
9: نقل مشترك الناس بتاخذ كورسبوندونس هذه بتاع عنصر ايضا اخر مهم جدا
0: معليش نفس عدد السيارات في الستينات
9: العلاقات الاجتماعيه الناس كانت مسنوده اكثر بالمجموع حتى في حاله انه الشخص باش يسافر او باش يمارس نشاط معين ينجم يعرف العائله تنجم تسند اللي مسك تعمل على نفسك العائله النوايه ولات اكثر حضور وكي تقول عائله نوايه الاستقلاليه بالمنزل فلك انت باش تحمل مسؤوليه الدار تاعك وحدك ما عادش تنجم تلقى الخوه ولا ما تلقاش الاخت او ما تلقاش العمه ما تلقاش الخال ما تلقاش الجيران اللي نجموا يسندوك مثلا باش تلهوا لك بصغارك باش يسندوك باش تصب داله باش انك انت تعول فالفردانيه نعاودوا نرجعوا تطورت الفردانيه تحملك مسؤوليه اكبر وتخليك تتعرض الى تحديات اكبر واللي تخلي انت تقول فما توتر وضغوطات كبيره يعيشوها الافراد
0: جوستومون باش نحكيوا شنو هو الامباكت سنين معناها شو كيفاش نجم هذا يرجع على الصحه الجسديه والنفسيه والسؤال اللي باش يكون يخص الجانب ذاك شنو تاثيره على العلاقات الاجتماعيه والعائليه والعاطفيه حتى ربما في الاطار هذايا نمشي نرجع معك ايناس بن سليمه بسيكولوج قبل ما ناخذ معنا احمد من تونس كي نحكيوا على الحياه العصريه في ايامتنا توا تقريبا فما تقارب بين برشا من العائلات التونسيه كانها تعيشوا فرد ريتم جاي العيد او رمضان عطله الصيف قرايه الصغار وفما الخدمه كما كنا نحكيوا لومبوتياج القضيه المرشي الفاتورات ما كانوا يعني تقريبا نفس الحياه هل صحيح ام لا ما نعرفش اليوم يقول لك انه انتم المختصين كمختصين دي بسيكولوج دي بسيكوثيرابوت لي بسيكياتر عموما فما كانوا اكثر يقول لك في الاعوام الاخرى اقبال على المختصين في علم

0: معناتها انه الظاهره هذيك تاع الكوفيد زادت لا ديكلونشي لو بيزوان تاع
1: لي هو فاكتور ستريسون ان بلوس
0: صحيت به وزاد انه احنا الريتم الايقاع ولا نسق الحياه انه قبل كانت الحياه نتاع الانسان بازي على الرغبات نتاعو البيولوجيه الاوليه عطيه ياكل يشرب يتحرك
1: لو مينيموم
0: واليومينيموم هذيك فيه وقت طويل يعني يعمل الحاجه في عقله باش يطيب الخبز في عقله باش يقد حاجه يتقضها خاطرها ما فماش برشا دي ستيمولي ما فماش برشا حاجات قاعد يشوفهم ولا يعمل فيهم في نهاره على اوتوماتيكمون باش يتقضها الحاجه اللي باش يعملها ثنين ما كانتش فما قواعد كبيره كما توا الصوره الاجتماعيه اللي احنا اللبسه ولات مهمه اللبسه شنو نتكلم كيفاش نحكي بالفرنسي لازمني تخوا لونغ لازم نقرا
1: يعني
0: ليماج الصوره الدراسيه قداش قريت شنو اللي اخذت لي ديبلوم شنو لي ستاج نتاعي المنظومه الحياتيه اللي فرض علينا مثلا باش تمشي انت تخدم تلقى روحك لازمك عندك 3 ولا 4 زون دو اكسبيريونس كيفاش باش تعملهم يعني لي زوبجيكتيف اللي تبنيت ولينا عندنا ملتي زوبجيكتيف ولينا نحبوا تحب تخدم وتعرس وتعمل دار وتعمل كهرباء يعني
1: برشا حاجات
0: البوتنسييل يعني لو ريتم والبوتنسييل نتاع لي ترومان كتركيبه جسمانيه وجسديه وهرمونيه وريتم الايقاع والمنظومه الحياتيه اللي هي العلاقه مع الانفيرونمون مش متمشيه مع بعضها الانفيرونمون ايقاع سريع كل يوم معلومه كل يوم حاجه جديده كل يوم هدف جديد كل يوم فما
1: يعني ولا حاجه سنسوريه كيما لانكومبرمون
0: سيرفو قاعد يعمل في دوزاج نتاع دي انفورماسيون دي كونيسونس نتاع دي بيزوان لدرجه انه حتى نسي لي بيزوان بريمير نتاعو يعني يوليو لي بيزوان بريمير هما سكوندير معناتها فينالمون
1: باه جوستومون بعد شويه باش نحكيو شنو ما الحاجات اللي بازيك اسكو قاعدين الناس معناها نقولوا احنا يتمتعوا بالحاجات البسيطه في الحياة وإلا داخلين في سيركل فيسيو في جري جري جري بالحياة اللي ولات ستريسونت أكثر خلينا ناخذ معنا أحمد وين بالتليفون نرجع معك سنيم ومعك زادة كيف كيف إيناس أحمد معنا من تونس أحمد تاجر من تونس 50 سنة يقول فما برشا ستريس نفس الريتم من الصباح لليل وكل يوم يتعاود نفس الريتم هذاك مع ضغطة يومية أحمد يقول نحب نمشي نعيش في ثانية مش وحدك يا أحمد هزنا معك مرحبا بيك تحية ليك يا أحمد مرحبا شحوالك لباس شحوالك أحمد
2: شحوالك يا أختي
1: فضلك يعيشك يا سيدي مرحبا بيك
2: مرحبا بك عسلامة وعسلامة ونعدي سلامي يا سي سليم
1: اي
3: مرحبا
1: مرحبا بي احمد
2: اي كنت حاسة ليكوتير
1: اي ذيك عليش احنا كنا باش نقولوا لك نحاولوا نحسنوا من كاليتي بتاع الصوت معاك
2: كتاو نسمع فيكم مليحة
1: بيه يلا احمد احمد برشا بالنسبة ليك ستريس نفس الريتم يوميا يوميا يتعاود هو بيدو مع ضغوطات كيفاش الحياة العصرية احمد تراها ستريسانت شوية أو برشا
2: والله أنا نحب معناها حبيت نقول لك اللي كنت في ريتم وليت في ريتم والريتم ماشي ويزيد قلت بالكش معناها أنا هكايا معناها ندعي وكذا سي نورمال من بعد تشوف تعكس المرآة في الشارع نلقى العباد تيجي ولا أعظم مني فهمتني
1: أيوة
2: عاد كان الريتم نتاعي أنا محب للحياة ونحب المغامرات والضحك واللمة والمعناها حاجات ذاك اللي معناها باش تعطيك الانرجي
1: لازم
2: تخدم وتعطي تبدع صراحة مدة 5-6 سنين هكاك بديت تبدل الدنيا هي من قبل كانت ثابتة شوية فهمتني لكن مش كيما الحالة هذه أختي الغالية من الكورونا هز بلاد ونجيب بلاد أنا نحكي لك معناها كعايشة تبدلنا كومبليتمون من غسرة نتاع الكورونا خرجنا وانا معناها معناها ما نشي ما متأكد نقول من الدواء بلكت الدواء اللي عملت الفستان بدلني ولا حاجة اما ما نظنش ليلة الله محمد رسول الله نرقد انا معناها النوم ذاك وليت نرقد متأخر في الليل علاش باش نلقى انك الستريس نتاع النهار يلزم واحد يلقى كالساعة ولا ساعة ونص يعمل فيهم كالكالم باش نجم يشرجي
1: انا يعاود الطاقة معناها عندنا
2: يعاود الطاقة نقعد في البير ومتاعي فميكا خاطر في الدار بصراحة كانت قبل لما كانوا الأولاد في المدرسة كنا نتلموا كانت أمي بحذايا سافرت والمدام فما طاولة نحكيه وهاي لا نعمل نبدأ بالشمت غلسين على واحد على واحد.

0: ولا حاجه ديما فما ديسكسيون توا مع التليفون ومع الكونيكسيون. الاولاد كلهم يجوا يقولوا كانوا في قبل كان طويكا واحد في الكوليج واحد في اللي فيه ياكلوا مخر يقول لك ليه بابا ما نحب يروحوا يرقدوا مخر ما نرقدوا من لما ما نرقدوا من ركع الدار بعد مثلا محل التليفون ولا البي سي نتفرج في مسلسل في حاجه في حاجه كالمه كلي ما نسمع حتى شيء.
1: اي معناها ايوه اي احمد فضل
0: طويكا ولد ونمشي باش نرقد ونقول في ما روتين في ما قدوه باش نلقى فلان يقول لي خلصني والاخر الفاتوره الفلانيه ونمشي للوليد ناخذ البريش وما نجيبش على الحومه هذيك نجيب من الحومه الاخرى والامبوتياج والكهرباء باش نصلحها والاسيرونس حسيل وحده في جرده
1: والمخ يبدا يخلي كي ويطير النوم وقتها احمد كي واحد يجي يرقد ويخم في هذوم الكل
0: النوم. وبصراحه انا حاجة اللي خذيتها قلقتني في معتي حبيت ناخذك معناها فما دواء قالت لي المدام خذوا باش يرقدك اللي معناها في سبات عميق خاطر والله الاحساس حتى من الكلمة الجميلة وليت ما عادش نعرف نخرجها معناها لا نستقبل فيها لا نخرج فيها والاحساس ولا واحد اختي الغالية والله جلبي كي تنفيح ولا ما عادش فما احساس خاطر كي يبدا واحد عايش مثلا مش عايش معناها فما اكل فيه تبع فيه ومتطمن ما تعرفش
1: كل النهار يشبه الخوه معناها حسب اللي فهمنا احمد يعني هذا يمكن احمد مداخلتك تعبر على برشا من التوينسا عايشين استخيس يقول كل نهار يشبه الخوه كل نهار يشبه اللي قبله مع مشاغل وفاتورات وامبوتياج وبرشا قضيه اللي عمرها ما توفى. نشكرك يا احمد على مداخلتك عبرت مليح على عن طريق كنتي على يمكن ريتم يعيشوه برشا توينسا. قبل ما نفعلوا معاك باش ناخذ معنا هند من حي النصر ونرجع مع سنين ومع ضيفتنا إنس مسلمة بسيكولوج. هند من حي النصر تخدم في مجال الأعمال 45 سنة تقول معناها نرى أنه فما ناس تخلق ستريس لروحها وإنك تعيش ستريسي ولا مرتاح هو اختيار منك وجهة نظر معقولة جدا. تتفسر لنا هند كيفاش؟ مرحبا هند.
2: عسلامة مرحبا
1: تحية ليك شحوالك هند مرحبا
2: يعيشك الحمد لله. أنا في سنيتي ماشية للسفيقس ونسمع فيكم في الراديو
1: أي.
2: وقلت نحب ندخل في موضوع خاطر يهمني برشا وحبيت نبارتاجي معاكم الاكسبيرينس بيرسونيل
1: هاي البرشا. أول حاجة ساعة طريق السلامة وسلمنا على سفيقس
2: يعيش
1: وثاني
2: يعيش.
1: حاجة ظهر فيها مروحة العيد هذا
2: لي والله اللي بيت للمعمل عندي معمل
1: يصنع فيه قبل مروحة العيد إن شاء الله ديما ملمومين في الخير يا للا مرحبا بيك
2: يعيشك
1: باهي مهمة برشا المداخلة متاعك. انت قلت كل عبد هو اللي حب يعيش مرتاح يعيش حب يعيش ستريس يعيش
2: effectivement. أنا نقول اللي ستريس الحقيقة هما سي دي كونديشن نحطوهم لروحنا يعني ربي خلقنا ديفيرون كل واحد عنده كاباسيتي نتاعو نرى اللي فما عباد يحطوا لابارت خيوت يعني يمبوزي الروح وحاجات اللي هو بتاتا ما يقدرش عليهم كومباراتيفمون لعباد أخرى ولا بالنسبة ليه الحياة تنجم تتعاشى كيكا وهو يما عندوش لي مويان يما لي مويان فينونسي ولا حتى لي مويان هكا فيزيك
1: أيوة.
2: دونك أنا نقول في الأخر بكل يحط الروح دي كونديشن دي زوبجيكتيف ما يقدرش عليهم. احنا حتى في لي زافير نقولوا وقت تحط دي زوبجيكتيف حطهم دي زوبجيكتيف رياليزابل
1: ايوه
2: خاطر حتى من الفشلين تفشل وقت تحط ان اوبجيكتيف كي مي با رياليزابل
1: أيوة.
2: تخدم تخدم تخدم تلقى روحك حتى كي ما تخلطلوش تلقى روحك فشلت وقت الانسان كي ياخذ الطاقه نتاعو هو حسب لي كونديسيون نتاعو حسب رؤيته الاشياء وحسب يقدر عليه يعملو
1: باش ما يصيرلوش احباط من بعد خاطر ما خلطش
2: اي انا نراني قلت لك رامي روحي عندي صغار يقرا انا اليوم نخرج في الصباح نوصل صغاري في المكتب نخرج السبعه باش ما نقعدش في الامبوتياج باش ما نعديلهمش لي زون نيجاتيف وانا نعارك في السيركيلاسيون تخرج ثمانيه نتاع الصباح تلقى الباب باش يخرج لك من الشباك ولادو في الكهرباء معاه هو ديجا عطاهم لي زون نتاع ستريس نتاعو نتاع السيركيلاسيون
1: من اول النهار
2: اخرج السبعه ونص لازم معاك تخرج ثمانيه باش تخلطوا ثمانيه ودرج سي دي كونديسيون راهو بازيك معناها نسمع في البسيكولوج اللي معاك
1: اي معنا بسيكولوج
2: اي سمعتها بالكدا وتخي تخي انتريسون اللي قالته على خاطر هي في الاخر تقول لك فما بديهيات في الحياه فما حاجات معناها الدنيا سي فغي عصريه كلنا نحبوا نقدموا اي اما نقدموا حسب لي بزوان تاعنا معناها في الاخر اي الراجل الاولاني اللي خلقه ربي هذاك حطه في الدنيا باش يلوج وياكل ويشرب ستريس تاعو يمكن اكثر من ستريس اليوم معناها هو اللي اوبليجي دو تروفي كلكو شوز بور لا مانجي باش ينجم يعيش ويعيش عائلته. يظهر لي اصعب برشا من اليوم انا باش نخلص نخلص فاتوره ضو ولا فاتوره ماء. معناها سيدي تال
1: معناها لازم واحد يلغولاتيفيزي معناها ويهبط السقف شويه هند باش ينقص على روحه الضغط، على خاطر وقت اللي نطلبوا برشا من رواحنا كانه نضغطوا برشا على رواحنا اكثر من اللازم. هذه الفكره العامه يعني.
2: وراي تبدا راهي من التربيه الصغير عندك تبدا تحملوا مسؤوليه وتعطيه طاقته لين تخلط وتعطيه مش من الاول. انت مثلا صغيرك نتاع 11 معدل طالب منه 18.
1: ايوه
2: يا اخي هو نتاع 11 معدل انت طالب منه 18 تحط له 50 براس وتعملهم له كله وكان ما تجيبش وخولت خالك خير منك ولد عمتك خير منك.
1: صحيح اي ويطلع صغير معناها في معناها يطلع متربي بالطريقه هذه كامل حياته الكل ربما بالستريس. بنشكرك برشا هند على خاطر فكرتك ياسر مهمه باش نتفاعلوا زيد معاه. يعطيك الصحة. نشكر أحمد قبلك ونرجع لسنيم بالسؤال. دونك سنيم، الحياة العصرية تغيرت على خاطر معناها فما حاجات ولات موجودة توا دي زيكزيجونس. كنت تحكي هند حبوا صغير قراي ونحبوه يقري تيديت وحبوه يمشي ترين، هذوما الكل ديجا شارج للي بارون، بخلاف انه لازمك تلبس مليح ولازمك تخدم ونسى ما عادش في الدار ولا تخدم، دونك ستريس برا والداخل ومسؤوليات وعائلية وفاتورات وقضيات ومشاغل وليجاليزاسيون ومضمون وبلدية وحاسيله. كيني أنا اليوم نحب نشارك في الحلقة هذولي. دونك وقت اللي نحكيه على هذا الكل مقارنة بالمعيشة قبل في الستينات سبعينات وكل شيء، هل أنه صحيح كلام هند كي تقول لك اليوم سي بيان دافوار دي زوبجيكتيف ولكن إنسان ما يلزموش يبعد على الاسانسيال، معناه كانوا فما حاجات مهمين سامبل أكثر مانيش قاعدين نتمتعوا بهم، أون باس أكوتيت كيلكو شوز، علاقات مهمة، أشخاص مهمين في حياتنا. فما عباد يقول لك أنا ما ريتش ولادي كبروا، ما فقتش بهم كبروا.
3: ويمكن الناس يفيقوهم معناتها افيك دي ركول، معناتها هذا التمرين نفسه يحتاج كأنه الإنسان وقف للتأمل. ويمكن الناس هذين ما تمش تعملوا نتيجة الضغوطات، نتيجة التحديات، نتيجة التطلعات. ذكرنا أنه زاد الناس اليوم يطلبوا أكثر أشياء إن كانت مرتبطة بالمستلزمات الحياة، سمارتفون، أنترنت، يحب يعدي فاكونس، أما يعدي في الفاكونس باش يتجاوز البيدجي متاعه وربما ساعات يخلق للتداين. فنحن كأنه فما أشياء أصبحت تستوجبها الحياة المعاصرة أو على الأقل المعاصرين اعتبروها حاجات ضرورية، اللي هو يخلي الناس أيضا فما ستاندرديزاسيون، معناتها أنه فما نوع من التنميط، معناتها يعني الناس في نفس الوقت يلزمها تحتفل بعدة أشياء ويلزم فما ريتويال تعمل وفما استهلاك كبير اللي ساعات يبعدنا إفكتيفمون على الطبيعة. لكن هذه العناصر الكل ربما تخلي التوانسة اليوم يعيشوا في هذا الإحساس بالفرستراسيون، أنه نوع من الحرمان، ساعات فما خيبة الأمل، والناس مش الناس الكل قادرين باش يخلطوا انه هو لهذا الوعي. مش انه هو يقول انا ربما فما اشياء اساسيه واللي يمكن انا هي اللي مفروض تكون مهمه. في حين اني انا لو ريتم هو خاطر فما تسارع في الوتيره، معناتها انت الاشياء اللي تصير في حياه الفرد بالنسبه انه يلزمك معناتها تبلغ اهداف، لازمك تحقق رقوي مهني معين، انك تعمل نجاح اجتماعي معين.
1: جوستو هذه هي الكلمه ثانيه من النجاح الاجتماعي حكيت عليه هند وحتى كيف ايناس. هل انه اليوم فما ضغط مسلط الشخص على نفسه باش يكون بيرفورمان في كل شيء، ناجح في كل شيء، ولده قرايين، الدار معناها ربما مع ضغوطات ومع قروضات ومع برشا حاجات، ولكن كانه ولده يلزمو يترينا بالسبور ويعمل موسيقى ويعمل تياتر ويلزمو معناها برشا حاجات، كانه زادا كما قالت هند انت تختار انك تكون في حياه مرتاحه والا ستريسانت. سي ان شوا ولا نمط الحياه يفرض. فما واحد يعيش بلا سمارتفون يقول لك الناس كل بالتليفونات اليوم، فشنو اللي تراه الفرد دور في الحكايه هذه؟
3: هو فما المعايير الاجتماعيه اللي وضعها المجتمع واللي مع الاسف تصبح مهيمنه ومسيطره، إلى حد يتم معناتها تصبح كأنها مقدسة. وهنا كل المؤسسات تنخرط، لأنه باش تلقى أنك المؤسسة المهنية باش هي تثمن الشخص البرفرمان في الإنتاجية، باش نكون برفرمان يلزمني نكون حاضر ما نغيبش بروديكتيف، ونكون معناتها في مستوى المؤسسة تنتظر مني. في الحياة المدرسية نفس الشيء، باش أنا نثمن ونكرم ونبارك كل مجهود، والأشخاص اللي عندهم ساعات حتى الصعوبات أو هم ينجم يكون متوسط، المؤسسة التربوية والتعليمية كينها مش باش تتغاضاه أو باش تقول إنه هذا تلميذ غير نجيب والتلميذ هذا يلزمه ما تتحسين الدار
1: يعني بتاع. الانتغراسيون سوسيال الناس تعمل سوري فور، معناها في مجهود كبير وإضافي باش تفرض اسمها أو وجودها أو كاريرها،
3: باش تتقبل اجتماعيا وباش تتحصل على التثمين الاجتماعي اللي يمر عبر احترام المعايير، إن كانت في الوزن، إن كانت في اللباس، إن كانت في المظهر، إن كانت في الأداء، في أنك أنت يلزمك تاخذ الفاكونس بتاعك، كأنك أنت تعمل الخلاع يلزمك تعمل الخلاع. فالعديد من الأشياء اللي حتى قبل يعني ترجع في الماضي ما كانت فكرة العطلة موجودة، الناس كانت تخدم الأرض أو الارتزانة يرتاحوا في بعض الاحتفالات، لكن ما فماش انك تاخذ عطله شهر ويزمك انت تكون معناتها تخرج من منطقه لمنطقه، ويزمك تصرف، ويزمك تهبط تصاور على الفيسبوك والانستغرام، كانه فما اشياء اليوم نوع من التنميط في اطار العوله ما زاد.
1: ايوه على ذكر لي ريزو سوسيو، هل زادوا شويه في الضغط اللي كنت احكي عليه هند لبعض الاشخاص اللي تتاثر معناها؟
3: هما زادوا برشا، لانه اليوم الناس اغلب الناس كونكتي، ومن المعايير الاجتماعية اللي تم واضحة يتم أيضا اليوم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بل بالعكس، قبل ما كانتش الناس مطالبة باش أنها تتبع، فمع الأقل عامة الناس باش تكون عندها نوع من القناعة، نوع من القبول للوضع الاجتماعي متاحة، نوع من القبول للنمط العيش متاحة. اليوم فما نوع من الترويج لنمط المعايش الاستهلاكي اللي فيه البذخ، اللي فيه ربما زاد مش مجهود كبير متاع عمل، والناس تعتبر انه هذايا هو القيمة العالية واللي يلزم تنخرط فيها. والشخص اللي هو يخرج من هذا السياق هو يمكن حتى يتعرض للتهميش وللتنمر في بعض الأحيان، لأنه كأنه يعتبر إنسان غير طموح، غير إنسان غير
1: هذايا باش نحكي فيه حلقة غدوة. سنيم خليني نقول من تاو بشيركم معنا، هل التونسي يحب يعيش أكثر من طاقته؟ اللي كنت تحكي فيه انت الكل هو في إطار الناس اللي تحب تعيش ساعات أكثر من طاقتها، ويسلطوا على أنفسهم نوع من ستريس اللي نجم يكون نقطة من نقاط الحياة العصرية اللي نحكي عليها به. ناخذ غبيد مو عفيف ونرجع معك إناس. عفيف معنا من الحمامات. عفيف 45 سنة من الحمامات، تقول قبل كنت سيليباتير، كنت صاحبة مشروع وكل يوم نجري وستريس، وقتها نقول كي نعرس باش نشد الدار ونرتاح. وتقول هذاك اللي صار، تحس روحها بعدت على ستريس. هل انه عفيف باش تحكي على التجربة بأنها عاشت زوز وضعيات، نسمع تيمونياجها وبعد نفعله معها. مرحبا عفيف، تحية ليك.
4: الو عسلامة.
1: مرحبا عفيف، شحوالك؟
4: شحوالكم انتوما؟
1: يفضلك يا لله، شحوال الحمامات؟
4: الحمد لله.
1: اي بيه ان شاء الله
4: تكونوا نسقوا الحمامات خذيتو ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا لله، ان شاء الله موسم سياح ناجح.
4: ان شاء الله ان شاء الله
1: ان شاء الله يا ربي. بيه عفيف، بين قبل وتوا حياتك تبدلت؟
4: انا السوجي اللي سمعته توا، انا حبيبتي مزيك ما نجمش نستغنى عليها.
1: يفضلك يا لله، مرحبا بك.
4: بول عايشك نفسي السوجي اللي نسمع فيهم كل يوم، سبيسيالمون موضوع اليوم فريمون ما توشي. أنا كنت سيليباتير،
1: أيوة.
4: أحبت مشروع، كنت أنا ما نجمش نعرف الوقت إلا وقت اللي يقولوا لي راهو 6 راهو 7 راهو 8 راهو تلمون نجري ضغط نجري نمشي إيجا الرواح دارنا نلقى كل شيء حاضر. كانت أمي الله يرحمها فطوري حاضر عشية حاضر، ونقول أنا توجد في سيليباتير ومعناتها كان جيت أنا معرسة ولا فام دو فوايي كيفاش باش نجم نوفر ما بين الدار وما بين. وانا دخلت في حرب مع ستريس، قلت يا ستريس يغلبني انا نغلبه. شو معناه؟ انا اخترت اني ما نعيشش اجري، يلزمك تجري باش تخلط ما نحبش، يلزمك تعمل لا ما يلزمنيش، في ساعة باش يسكروا عليك لا ما في ساعش، نحب على راحتي انا نسينا نحب نعيش على راحتي. العمر واحد نحب نعيش مخي مرتاح. دونك خديت قرار قلت انا تعبه وانا سليباتير وجوغ اللي نعرف نحب نعيش كيما عاشت امي هي في الدار مرتاحة وشيخة وبابا ربي فضله كان هو هز المسؤولية الكل.
1: أيه.
4: وفعلا والحمد لله كأنها كانت أمنيتي مستجابة من رب الكريم.
1: أيه.
4: عرست وخذيت قراري اني ما عادش باش نجم نكون لا صاحبة مشروع لا نخرج نخدم لا نجري وامشي وفيسا وإيجا والباركة سكرت وفوني سوار شيك وذيك عيط لك انا وصلت نتكلم بالتليفون تليفوني في يدي ولا لو جاني
1: فمش حد ما سألتوش
4: وصلت في ستريس معناتها ما نعرفش نقول انا توا شكون كنت نكلم نرجع نبدا نشوف معناتها اذا كان انا نحكي لك 45 عام ووصلت ننسى وما نعرفش انا ويا رب كيفاش نخلص وكيفاش نعمل. الحمد لله عملت اسم عملت مشروع لكن انا ضحيت بالنجاح هذاك الكل في سبيل راحتي. اخترت نكون مرتاحة. سمعت وقال قبل المرأة تقعد في الدار وتكسكس نحب نقول له حاجة انا تو في الدار نكسكس انا في الدار نعمل خبز ديري انا في الدار نعمل كل شيء برشا حاجات الحنين نتاعنا هذيك انا رجعت له وتعلمت.
1: مالا باش تشارك معنا في حلقة نهار الجمعة
4: ان شاء الله
1: بعد العيد باش نحكي وهل انا ومازال وتوانسة يعاولوا والحاجات تراديسيونيل
4: نعاود كل شيء ست اجلة نعاود ونعمل كل شيء والحمد لله اجت في الفياغ اللي انا نبدا نحكي للناس ولونتوراجي اما نقولوا حاجات تعملوها بيديكم نقولوا ما نعرفش برشا حاجات ضغط الحياه رغم ما ينجمش
1: ما يخليكش تستمتع بحاجات بسيطه. يعني
4: انا شوف ساعات اصحابي تخرج تقول لي انا والمسيو باش نعملوا قهوه لبرا بعد تقول لي احنا قعدنا كل واحد فينا شاد تليفون ويكونكت على روحه وبعد خلصنا وروحنا. لا لا انا نستغنى انا والمسيو على التليفونات نعملوا مارش ما نعرفش نحكيه في كل شيء إذا شوف ونقوله نحب نوريك أنا كيفاش كانت مماتي تعمل خبز تابونا إذا نوريك خبز سميد وإحنا تو في العيد على الواد باش نشتاقوا الحكاية هذه ونحبوها وإن شاء الله عيدنا مبروك
1: يعيشك لله وانت زيدة.
4: أنا نحب نقول لا ضغط في الحياة حتى شيء في حياتي من نجم يبليجيني إني باش نقعد نجري نجري نجري وهذا كل علاش باش نلقى روحي انا غوتريتي ناخذ الغوتريتي نتاعي ونقول والله تعبت اي هو تعبت وبعد تعدى بيا العمر وانا ما شفت شيء وانا ما عشتش
1: ما استمتعتش بحاجات بسيطه اللي تنجم تفرح وتنجم تكون واضحه. عفيف من صوتك ظاهره معناها ديجا بوزيتيف فايبس هكا وموجات ايجابيه. ان شاء الله عيدك مبروك يا لله من توا وان شاء الله الخبز يطلع بنين ان توكا تسلمي على الحمامات الكل وتحيه كبيره كبيره ليك ونشكر قبلك هند. وقبل موعد اخبار ماضي ثلاثه خلينا نمشي بالسؤال معاك إيناس بسليمة بسيكولوج في اللي كنا نسمع فيه الكل. هل توافق زوز آخر مكالمات اللي هما هند وعفيف أنه فما بعض الأشخاص يصير لهم كيما ديكليك بريس دو كونسيونس وعي حالة وعي من أنه هالريتم هذا متاع جري جري جري لافي ستريسانت الحياة العصرية النهار اللي ما يوفيش القضيات اللي ما توفيش يقولك باش ننزل على البوتون ستوب وباش نعاود نمشكي كوارتي وباش نعاود نراجع حساباتي ونختار نعمل خيارات أخرى ينجموا يعني يفيدوني. حكيت عفيف لنفس الشيء لو كانت تحكي خذت قرار في حياتها باش تستمتع بحاجات أخرى يكونوا مصدر سعادة بالنسبة لها. وهند اللي قتلك أنت تختار تعيش مرتاح ولا تعيش ستريسي.
5: أي لين أنت قلت الاستمتاع وقلت فرحة وقلت راحة وقلنا توتر هم هذو مشاعر هم كلهم ديزيموشيون موجودين فينا مبرمجين موجودين مبرمجين فيزيولوجيكمون بارلون. اسكو احنا الاكسي نتاعو شنو مش يعطينا باش يعطينا وقتها معناتها مخلفات جسديه وعقليه وفي العلاقات الاجتماعيه نتاعنا ما عادش نجمو نعبروا على الكلمه الباهيه ما عادش نجمو نكونوا نضحكوا في وجوه بعضنا وهذا المخلفات نتاعو باش يخليك تكون واعي انك عايش ومك سعيد عندك تجري على الفلوس ومك سعيد هكا عملت كهرباء مش سعيد هاني حبيت على تليفون فول. يعني كان انا ربطت ساعتي ولا راحتي وانا باش نكون مانيش متوتر بالزوبجي اللي دايره بيا مالغري سا اني انا مانيش فرحان هيك البريز دو كونسيونس نتاع انا ما عرفتش شنو نجري. يعني انا فينالمون على شنو القرار نتاعي اللي انا اخترت اني نعمل بروجي ولا اخترت اني انا مثلا مش نسافر ولا شو سي با كل واحد كيفاش طموحات ولا اهداف ولا ساعات اهداف كامله يحب يعملها في نفس الوقت زاد هذيك يعملوا تشدد في انتباه واللي ما عادش يبدا حاجه ما يكملهاش واللي يفرعس هذيك وراق هذيك البنك ياخذ قرض بعد ما يخلصوش معناتها تصور انت كان واحد يدخل في برشا حاجات قداش عنده شارج كزايد معناتها الوغ لي زيموسيون هذوما مش يخلفوا يخلفونا علامات كما قلنا جسدية باش يخلفونا زادا لوفر ثينكينغ اللي هو يولي التفكير المفرط بشوي بشوي بشوي بشي للإنسان يولي يفقد المتعة يفقد السعادة والسعادة نعرف انه انك نفقد برشا هرمونات من السعادة باش نمشيو للديبريسيون باش نمشيو مشاكل نفسية اللي اعظم هكا الوغ الوعي لهنا كان هذا انا جيت للدنيا علاش جيت أي. جيت باش نعيش هذا الكل جيت جيت اول حاجه باش نكره
1: نشرب شنو اولوياته شنو اللي يفرحوا
5: هي الاولويات اللي جينا عليها من الاول لو سيرفي معناتها باش نستمر في الحياه نتنفس ناكل ان نرقد معناتها هذوكم هما لي باز بعد يجيو للحاجات السكوندير الوغ لا بريس دو كونسيونس نتاع المداخله مدام هندا والمداخله الثانيه اللي هما زوز فهموا عندهم كونسيونس كوربوريل ايموشنيل بارابور احاسيسهم مشاعرهم علاقاتهم الاجتماعيه شنو رغبات شنو أهدافهم شنو أولوياتهم وقت أخذ المخ القرار وهذا هو اللي ميزة الإنسان على الحيوانات يعني الحيوان عايش بالغريزة أنه يلوج على السيرفين ويشرب ويرقد ما احنا عنا قرارات نجم ناخذوها هذيك علاش احنا مختلفين باش نجم نغيروا أولوياتنا باش نشوفوا شنو حتى كان المنظومة الحياتية والناس اللي ناهم لاخر واخذ زوز كراهب ولا ثلاثة وجينا نحب نعمل كيفو علاش نعمل كيفو كان انا كرهبة تكفيني معناتها فينا المول الإنسان يولي قادر باش يحدد في مخه شنو هو الأولويات قرارات واللي نفذ اللي نجم كما
1: جوستمون هوني نخدم بالساعة الأولى معك بسؤال سنيم هل أنه اللي كنت تقول فيه توا الناس معقول جدا وقالوه بعض المستمعات أنه الإنسان ما يحطش سقف عالي ويحط لروحه معناها ديزوبجيكتيف يعملوا ستريس مع نسق الحياة العصرية ومشاغلها ومسؤوليتها وفاتوراتها وإلى آخره ولكن هل هو توافق مدام هند اللي قالت هو اختيار هل أنه ساعات الإنسان يلقى روحه كأنه تخل في السيركوي من غير اختيار وخطر لازم باش يخدم وباش يجيب فلوس وباش يخدم 8 سوايع وياخذ ترونسبور ويرجع ويروح ويخلص فاتوره ينقص عليه الضوء وباش يمشي للصف باش يعني كانه فما حاجات كي بوسكول شويه الفرد ماهوش في راحته نعقله باش يقرر ويختار كانها الحياه العصريه يا تدخل فيها يا معناها تخرج كومبليتوم من
3: هو الحديث هذا يهزنا هل الانسان حر الى اي مدى هو ينجم يكون حر او هو يكون خاضع للمؤثرات او للمحددات الخارجيه والامر بين الاثنين هو كي يجي تشوف لانه نحن نتاثروا بالمحيط الخارجي في نفس الوقت الناس عندها هامش بالحريه لكن الهامش هذا قداش فما ناس يكون عندهم هامش اكبر لانهم عندهم شخصيه قويه عندهم نظره تفاؤليه للحياه عندهم قناعه وفما ناس لانهم مثلا يخاف لانه يخاف من المستقبل يلزموا ايبار وحتى كي لم يبدا متوتر ولانه مش واثق من المستقبل فانه هو باش يخلق حتى لو انه كان قادر على تلبيه احتياجاته الاساسيه اللي حكينا عليها باش يولي يخبي بيت المونه خاطر هو خايف غدوه تصيرش ازمه
1: بالي نجم يخبي ولكن فما ناس تعيش جوغ لو جوغ
3: حبيت نقول حتى الانسان اللي هو نقولوا معناتها عنده ظروف العيش الكريمه اللي هو يولي عنده الرغبه لانه خايف غدوه من المستقبل لان نعيش اليوم في عالم اللا يقين
1: لكن هو اختيار ولا لا ثاني من كي انسان باش يقوم الصباح ما يمشيش بونتي ما يخدمش مش يخلص ما ياخذش ترونسبور ما ينجمش ياخذ الخدمه
3: لانه يخاف من هشاشه لانه يخاف من امكانيه انه يحرم من الحد الادنى اللي كان يتمتع به اليوم فباش يكون عنده هذا الافراط باش انه هو يخدم باش انه هو يحاول انه هو يضمن مستقبل اولاده باش يقرا الكور بارتيكولي الاول بعد يزيد الثاني بعد يزيد الثالث ويقولوا كان نزيد نشاط اخر يمكن هذا يزيد يتدعم في المهارات نتاعو والحاجه اللي ربما حكينا على المستقبل على الفرق بين الحاضر والماضي هو اليوم ان عنا اكثر خوف من المستقبل عشنا ازمات عديده ان كانت ماليه نفطيه صحيه انما الناس تخاف اكثر من المستقبل مقارنه من السابق علما وانك في السابق كنا ديما نعولوا على التضامن الاجتماعي لانه قبل كان عندي كي نقول نهار اللي باش تصير ازمه مصيبه انا غدو يمكن باش يكون عندي العائله المجموعه باش تحميني اليوم فما خوف كما ذكرت انت انه حتى اللي عنده عمل ينجم يخسره لانه اليوم فما منافسة أكبر في العالم اللي قاعد تحكي على الذكاء الاصطناعي وعلى كل مقاعد التطورات يقولك فما أنشطة اقتصادية يمكن بتختفي الشباب اليوم يخاف لأنه يمكن مش بتحصل على عمل وهذه العناصر كل تخلي هالحيرة عند الناس والخوف وتخليهم يعيشوا هالتواء ويقبل أنه هو معاش يختار
1: بالضبط الإنسان اللي ربما مش يختار وفما ناس ما عندهمش الاختيار على خاطر كينو ترا يمشي بيهم ولا بلا بيهم فيركب في الترا يفوتوا ترا وبعدها نحكيوا عليه شنو تأثيرات النفسية والجسدية على البرن أوت والاحتراق النفسي وغيرها من الأشياء الأخرى اللي تسببها الحياة العصرية والستريس متاعها. هذا شحكيوا فيه بعد أخبار ماضي ثلاثة مع زملائنا من قسم الأخبار, ومرجع معكم في الساعة الجاية في فغام على وزارة كفام 71-113-1000 للمشاركة معنا. هالحياة العصرية فيها برشا مشاغل, ضغوطات, مسؤوليات, وكيفاش نجمو كل إنسان يخلق التوازن ويخرج من الضغط اليومي. راجعين بعد الأخبار.
6: مروح من الخدمة وتحب تنسى تعب النهار وتعرف اللي فاتك من أخبار وشنو صار في تونس والعالم على طول النهار, عليك بعلى كل لسان. فوتخ ماجازين دكتواليتي وين تلقاو الصحافة التفسيرية, الربح, الموسيقى اللي تحبوها, وخاصة الموجات الإيجابية مع بعضنا يوميا. نفهموا, نتعمقوا, ونتثقفوا, وننساو تعب النهار. معايا أنا أحسن الهمالي والجولدن تيم على الأولى في تونس من الأربعة لستة متاع العشية على كل لسان.

0: الأولى في تونس. راديو موزيك فم تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. وكالة الأنباء الجزائرية تعلن أن مجمع سونالغاز قد أكد في لقاء مع وفد للشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيغ أهمية ضمان استمرارية التموين وتأمين احتياجات الشبكة التونسية من الكهرباء خلال فترات الذروة، بما يعكس التزام الجزائر عبر شركة سونالغاز بمرافقة تونس وتعزيز أمنها الطاقي. عضو جمعية البيئة بسليمان سعاد شطوتي توضح لمزيك أن ما عاينه زوار شاطئ الجهم وسليمان من تغير لون مياه البحر إلى الأحمر يعود إلى انتشار تحالب حمراء اللون تسببت في انعكاس لونها على السطح، والمتحدثة تنفي أن يكون اللون الأحمر يعود إلى مياه مصانع ملوثة أو مياه محطات التطهير. دوليا، وصول 6 شهداء و8 إصابات إلى مستشفيات قطاع غزة خلال ساعات 24 الماضية بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع، والوزارة تشير إلى أن عددا من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يؤكد أن تركيز المفاوضات منصب على إنهاء الحرب، وليس لدى إيران حديث في هذه المرحلة حول تفاصيل الملف النووي، ويشدد على أن بند وقف العدوان على لبنان متضمن في الاتفاق. الأسواق تترقب تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية، لا سيما أسواق النفط والطاقة، بعد تقارير كشفت ملامح اتفاق وشيك قد يعيد الحركة إلى مضيق هرمز، بما قد يدفع أسعار الخام إلى الهبوط عالميا. تقرير مراد الدريدي.
2: تشير التطورات السياسية الأخيرة إلى أن واشنطن وطهران تقتربان من تفاهم مؤقت يمدد وقف اطلاق النار ويعيد فتح مضيق هرمز، ويسمح لإيران بتصدير النفط بالتزامن مع اطلاق مسار تفاوضي بشأن الملفات العالقة. وحسب تقارير ومصادر مطلعة، فإن مسودة الاتفاق المطروحة تمتد 60 يوما قابلة للتمديد، وتشمل إبقاء هرمز مفتوحا من دون رسوم والتزام إيران بإزالة الغام مقابل تخفيف القيود الأمريكية على المواني الإيرانية ومنح إعفاءات تسمح بتصدير نفط. وحسب وكالة أسوشيتد بريس، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن اتفاق جرى تفاوض عليه إلى حد كبير يتضمن فتح مضيق هرمز، بينما نقلت عن مسؤول إقليمي مطلع أن الصفقة ستتضمن إعلانا رسميا لنهاية الحرب ومفاوضات لشهرين بشأن برنامج إيران النووي وإعادة فتح المضيق وإنهاء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، لكنها أشارت إلى أن خلافات اللحظة الأخيرة قد تفجر المسار، وأن هذه ليست المرة الأولى التي يوصف فيها الاتفاق بأنه قريب. أما موقع أكسيوس فذكر أن الاتفاق مصمم لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز تدريجيا وإطلاق 30 يوما على الأقل من المفاوضات التفصيلية بشأن ملفات تشمل البرنامج النووي الإيراني. ونقل الموقع عن متحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله إن مذكرة التفاهم ستتناول كذلك رفع الحصار الأمريكي والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة.
1: نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ليندا في فرام.
0: الأولى في تونس.

0: الاعلام تيمونتاج.
1: مرسلين بالله حبيت ندخل على موضوع الحياة العصرية. الواحد ما بديه يجبد روحه منها شوي. مش ديما الواحد ضغط ضغط ضغط وهو ما ادري شنو وستريسي وديما متبلنت وديما على اعصابه وديما معناها حتى صغار وزاد يبدو داخلين بعض وعياط وزياد في الدار. امشي امشي امشي امشي الوقت تعدى هاي كارت عدت هاي تاكسي تعدت خنشد لك تاكسي هاو ما ادري شنو ياسر ضغط ضغط الواحد يرتاح روحه شوي يا ودي حط ربي في باله الواحد مش الواحد معناها يخسرها الدنيا يا ودي تفائل خير تجد خيرا
2: الدنيا وليت ياسر تجري بينا استخيس ياسر وكثر علينا احنا نقوموا مصباح للي تلقى روحك تجري ويوفى النهار وتلقى روحك اشتر الحاجات اللي بروغرامي باش تعملهم ما تعملهمش هذيك كله رجع على صحتنا رجع على صحة صغارنا على عائلتنا كله تلقى روحك تشو ديجاج لو استخيس اللي دايرين بيك
1: هي مراهقة الناس وفما ناس ما عندهاش ارهاق خلاص بالدنيا. يقول لك يا اخويا اول حاجه ضغط ضغط ضغط ضغط كبير يحط في باله الحكايه ذيك درجه معناها لين الواحد يخرج من جو يتبلنت يتعب ليه
3: هاي العصبيه ياسر ستريسون ديجا اكثريه الامراض تو قاعدين يزيدوا يقول لك شبيه صغار قاعدين يمرضوا بجلطات ولا يمرضوا بالقلب ولا دقه زيد على خاطر من الستريس اللي عايشين فيه معناها ستريس من الناس الكل معناها
4: أنا صبحك دقلة وحليب يا ليندا يا مزينة ربي يسلمك أختي ويعزك بالحق أختي ليندا راه ضغوطات الحياة راه ينجر عليها برشا برشا راه تعب برشا ستريس برشا عشانكم أمراض معناتها يبدا المخ يخدم ليل ونهار أنا نقول عاد وقت السرعة هذه الحياة ما شاء الله سريعة جدا والإنسان ديما يحمم ديما معناتها ترجع لي بالتحب وبالستريس على أعصابه معناها في اللي بدي يخمم في الصباح بالحق معناها جدي جدي كبير برشا بالحق ربي إن شاء الله يكون في العون ويعاونكم ويعاون كل مؤمن يا ربي يسرنا وان شاء الله عيدكم مبروك اختي ليندا انت وعائلتك ويسركم الكل يا ربي العز هاركسين اختي الغاليه
5: نحب نشارك في موضوع اليوم تاع الحياة العصرية يسأل يسأل يقول شنية هي ساعة الحياة العصرية من مفهومي أنا معناتها إنسان حاول تعصير كل شيء كان النطق صحيح ولا اللفظ صحيح تعصير كل شيء وسائل النقل اتصال كان كل كل كل حاجة حاول باش يلوج على الرفاهية وهل لقاها الرفاهية هذه والراحة الجسدية والنفسية أنا نصور الإنسان هو المسؤول على الحكاية هذه هو اللي خلاها الوسائل العصرية الحياة العصرية بأحر معنى الحياة العصرية هو اللي إنسان مسؤول يخليها الحياة العصرية ذيك هي فيها راحة ليه وإلا ضغط نفسي وجسدي هو الإنسان المسؤول ينجم هو يتحكم في روحه ما يخليش روحه تحت الضغط النفسي والجسدي
6: يعني كعادة إذاعة موزايك تواكب الأحداث يعني مواضيع الحال لسجيد الرياليتي موضوع اليوم هو موضوع ستريس الضغط النفسي الضغط النفسي يعني تونسي في الوقت الحاضر يتأثر بعدة عوامل في عصر التكنولوجيا في عصر العولمة في عصر السرعة في عصر يعني يعاني من عدة ضغوطات نفسية يعني أولها تلقى العمل خاصة في المدن الكبرى الإنسان يقوم الصباح عنده التزامات العائلية عنده التزامات الصغار عنده التزامات متاع النقل تنقل يعني يخرج الصباح يروح الليل ما لقاش وقت معناتها باش يقابل ولاده باش يهتم بشؤونه العائليه يعني انسان لو ترافاي لا شين كما نقولوا نحن تنعكس على عده امراض فيزيولوجيه يعني امراض عضويه الحلول اولا توفير اوقات للراحه
7: والله الراحه نرجع للي قبل نظريه وتوا نظريه اللي قبل كنا عايشين ما غير تكنولوجيا ما غير الحمد لله ماشي أمور الواحد صغر سني وقتها وكبرت تخلط على الحاجات إن شاء الله لا كان التليفونات لا شيء لا تكنولوجيا كل شيء ماشي على أحسن ما يراه والحمد لله بدينا ناكلوا بخمسة مئة ناكلوا وبخمسة آلاف ناكلوا بيتهم متعشية توا تبدلت الأمور صحيح حضارة ناس كلها تحبها وكل شيء ولكن ياسر ياسر دخلنا في بتهات بتاع غلاء سيرتو سيرتو العوام هذوما برشا ما عادش تلقى وقت للراحة ما عادش تلقى نفسيتك تبدا معناها ماهيش متاحة لبرشا حاجات ضغط تخرج تقول اليوم باش نعمل برنامجي كذا كذا معناها قسم برنامجك على ثلاثة أربعة تلقى روحك بالضغط تلقى روحك بالستريس علاش برشا حاجات برشا حاجات تلقاهم قدامك معناها حايزة فهمت حاجة حايزتك باش تكمل مشوار منين هذا ضغط النفس ولد برشا حاجات فهمتي ولا عصر معناها مش كيما قبل مش كيما قبل ياسر ياسر ولينا نعيشوا تحت الضغط ياسر من برشا حاجات من المعيشة من كل إنسان من حتى في المؤسسات وكل شيء تمشي مؤسسات كيما قبل عاش معناها تلقى أريح هي في خدمتك ولا في خطر الضغط موجود الضغط موجود
0: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسويس على 71 113 013 سيشن رايك نقدك ولا صوتك ولا تتفاعلوا معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزايك اف ام فورم ليندا الرحالي
8: رجعنا معكم جديد في فغام على موزيك فم. مرحبا ماضي 3:15 دقيقة. تشاركوا معنا كالعادة على 71 116. نلفل إنه الحياة اليومية العصرية فيها برشا مشاغل وضغوطات، فما التزامات مسؤوليات بين خدمة قراية جري امبوتياج قضيات ما تنجمش تلوفها بالكل. هل ولينا نعيشوا بسرعة أكثر من اللازم؟ هل إنه ما عادش نعطيو الحاجات البسيطة القيمة متاحة؟ الحياة العصرية سهلت لنا الدنيا ولا سرقت منا الراحة الوقت وحتى قيمة الأشياء المهمة؟ شنو نجم يسبب نسق الحياة العصرية؟ وهذا باش نحكيو عليه في ساعتنا الثانية. شنو الثمن اللي نجم نخلصوه على حساب الصحة الجسدية والنفسية من ستريس تعب إرهاق نفسي، وحتى ناس عندها ديزانسومني ما نجمش يرقدوا مليح في الليل؟ هل بسبب ضغوطات هذه الكل أشخاص يولي عندهم أكثر توتر قلق، وهذا حتى ينجم يأثر على العلاقات بين الأفراد في العائلة في الكوبل في المجتمع عموما؟ وهل ممكن رغم الركض وراء نسق الحياة اليومية اللي تستنزف أحيانا الطاقة والجهد ممكن إيجاد ملاذ أو طريقة للحفاظ على راحة نفسية والتوازن؟ وبش نحكي وزادة في الساعة الثانية كيفاش ممكن خلق التوازن هذا، كيفاش ناس تنجح إنها تلقى هالتوازن هذية؟ فما شكون يلقى حلول في الرياضة في الترفيه في السفر، ولا فما ربما طرق أخرى؟ وفما برشا كيما في الساعة الأولى حكيوا على وعي، حالة وعي بريز دو كونسيونس، يقول كده ما عادش نحب نواصل نعيش بالطريقة هذية، وفما حاجات مهمة واحد يتعدى ساعات الوقت به وما يراهيش ويبروفيت با منهم. فنشكر الناس كل شيء معنا ساعتنا الأولى، ومازلنا مواصلين ساعة ثانية مع تليفونات على 71 113 1000. معنا خديجة من صفاقس، ناخذوها بعد ما نعطي كلمة لسني مضيفتنا في البلاتو ناس بن سليمة بسيكولوج. مرحبا بك من جديد سني عبدالله المختص في المشاريع، مرحبا. دونك خلطنا النقطة نحكيو فيها على معناها الضغوطات اللي الشخص ساعات باختياره سنيم وساعات مش باختياره يلقى روحه إذا كان مركبش في الترام مش يفوتو. هل أنه ديما عنا لشوا كما قالت هند قبيلة باش نختار ونكون استخيسي وإلا ليه، وإلا ساعات تلقى الحياة ماشية ومتواصلة وقاعدة تقدم يتبع النسق، يا أما باش تلقى روحك خارج السرب.
9: وفما العديد من المتطلبات اللي تفرض على الفرد، وهذا ربما الفخ انك اليوم لما تكون عندك التزامات مالية، التزامات متاع كريم متاع قرض، فالناس ما عادش عندها الاختيار. لما يكون شخص عنده أطفال يرعى فيهم ما عادش ينجم يكون عنده الاختيار، لأنه هو يولي مفروض عليه أنه يخدم ساعات معينة، فما الناس باش يخدم أكثر من طاقته، خاصة في المشاريع الخاصة الإنسان بينسى الوقت، علاقته بالزمن باش تتغير، باش يكون على حساب على حياته حتى العائلية العاطفية على العلاقات الاجتماعية متاعه. ساعات ما الناس باش يتلز يخدم أكثر من خدمة توفر له الوضعية، فما الناس باش يعمل بعد حاجات ما ياخذش كونجي، لأنه هو كان باش ياخذ كونجي يعرف أنه هو باش يكون هذاك عنده تأثير على الدخل متاعه. فالاختيار معناتها ممكن لكن مش للناس الكل، لأنه يستوجب ساعة عنده قدرات
8: مربوط فترة حياة ساعات،
9: فما
8: ناس يخلقوا تخيطانتسيبي.
9: نحن في أكثر من مرة حكينا على المرحلة الانتقالية أو أزمة 40-50
8: والكونفرسيون بروفيسيونيل،
9: فمواضيع قرارات عجتنا شهادات في هذا السياق. هل هي متعدة؟ ربما العدد مش كبير، لأنه اليوم فما ناس تعملها وقفة التأمل، يعمل أن بيلان ويرى أنه هو ينبغي أنه يمر إلى مرحلة أخرى، يطوي صفحة، أنه يغير أشياء في حياته، يعيد النظر في الأولويات متاع حياته. ربما الشخص اللي يكون عنده الاستقلالية أكبر ما يكونش عنده مسؤولية كبيرة تجاه عائلة تجاه مؤسسة، يكون الاختيار أسهل. أما فما ناس ساعات حتى ما تعرف في مؤسسة ما يخمم ساعات في السلاغي اللي معاه من الجمش، لأنه يعني يعرف ينجم لو أنه هو بشيء يوقف نشاط اقتصادي معين، فما عائلته تضر، فما الربح أوكي، لكن فما زادة مسؤولية اجتماعية، فما أشخاص لأنهم عنده صغار بالنسبة ليه يلزم يوفر لهم مستوى معين من العيش، فما شكون اللي ساعات يخمم حتى في أحفاده
8: معناه لا توجور لو شوا، فما ناس تلقى روحها في معترك الحياة. هي علاش اسمها معترك الحياة؟
9: لأنه هو فيها لأنه فيها نضال، فيها تحديات وفيها قدرة زادة على الصمود. هل هو الإشكال ربما ونجم بعد عارف هل إنه الإنسان يعيش وهو متصالح مع نفسه لأنه حتى الصعوبات هذه فما الناس بيشلقي نوع من المتعة لأنه يرى صغاره كبروا لأنه يرى إنه عنده العطاء عنده السخاء، أما فما الناس بيش يعيشوا بالإحساس بالذنب إنه هو مقصر تجاه نفسه تجاه الآخرين بيش يعيشوا في وضعية متاع نوع من الحرمان نوع من الإحساس بالحزن باليأس هذا ينجم يكون الأصعب.
8: justement في شو البعض الناس وين يلقاو الحلول إذا كان ما ينجمش يوقف كيفاش ينجم يخلق بعض التوازن شنو الحاجات اللي تنجم تسهل وكذلك الناس اللي كنت تحكي عليهم سنين اللي يلقى روحه في نسق حياة ما عندوش نبا لو شوا حياة عصرية قاعدة تهز فيه شنو الامباكت على الصحة الجسدية والنفسية هذا سؤال بجبنا عليه الناس بعد ما ناخذوا معنا مكالمة مع عند خديجة من صفاقس خديجة من سفيقة صاحبة مشروع تقول أنا عايشة بكلمتين في حياتي هيا فيسع وما عادش وقت وما عادش بكري. مرحبا يا خديجة. شحوي لك للباس. مرحبا بي. يفضلك يا خديجة. يعيشك تحيالي كل مسامعين كل في سفيقة. خديجة 33 زان وديجا تفيسع وما عادش بكري وبرشا ستريس.
10: عن أي والله عندي قديش أنا عايشة فيها الكلمة هذه كلمتين هذوما بالعمل ساعات نحس اللي أنا قد نضر في صغار يعني حتى نفسانيا قد نأثر عليهم نيجاتيف ما أنا خلت رجلي صعيبة شوية وكما كان يحكي ثانيين فما حاجات أوبليجي عليك ما أنت لازمك تعملهم كما الكرا كما العيشة كما الحاجات اللي نتفاهم خاصة الناس اللي عندها مشاريع تعرف اللي هي كل عام عندها برشة دفعات دونك هيك ديجا شارج معناتها هي تحسبه شارج ثقيل شوية زيادة دونك أنا رجلي مفطر إنه يخدم من الصباح يجي لليل توا مثلا بيريود عيدي يرى الصغار الصباح صباح الخير وبعد يراهم الغدوة حي صباح الخير أكاهم دونك أنا خديت أنا المسؤولية عليه دونك أنا أوبليجي عليه إني نقضي ولدي إتيود خاطر احنا في ثقف معروف نوعا ما اللي مدرستنا الحكومية الأقسام يبداو نوبغو دونك انت صغير اذا كان ما تقريش تدرى وباش يبدا ما احنا ماحناش طالبين الموايان القوي والبرفكسيون مي لو مينيموم انك انت توصل له المعلومة باش يحول من قسم لقسم ايوه وبويسك انا موتوريتي ونسوق دونك اوبليجي عليه اللي ما انت ما يقلقنيش اني نهزو بعيد شوية على الدار دونك هيك منين تولدت ايا في سماش وقت عندي وقت معين يبدا يقرا فيه وانا ديستانس وكياس وثنيه وتبارك الله الساقه استعبيت بالكراهب ما شاء الله دونك تقعد تجري باش ياكل بعد ما يكمل المدرسه يجري يمشي يقرا
8: معناها هذه حاجه من برشا حاجات
10: روحك بالتقسيم ولا هذه حاجه من برشا حاجات اذا كان ما تهزش تحس روحك بالتقسيم وانت ما وفرتش لولدك لو مينيموم انه هو يقرا أخطر إذا ما عندك حياته ومستقبله كما احنا قرينا بوا احنا كقرينا سنة نقرأ ومدرسك هاو يجد لمن استطاع إليه سبيلا وإلا نظرونا القصوى فهمت توا أوبليجي ريت الفرق الاختلاف ويزمعها
8: شنو رأيك خديجة في الناس يقول لك كما بمسامعة خرج من قاموسه كلمة أوبليجي ويلزم وما عادش وقت كما قلت انت وفيسا
10: يمكن هو المسؤولية هي اللي تختلف يمكن هي ما نعرفش حياتها شخصية عندها صغيرات ولا لكن إن نشوف اللي البارون اللي عنده صغير مفروض عليه كلمة أوبليجي تو أنا ولدي مثلا إذا كان ما نقريهش ما انت بالنسبه لي اوبليكسيون ينقري اذا كان ما قريش راه مش باش ينجح فهمت مش حتى يجيب موان قوي اما ما ينجحش ما ينجمش يفهم ما المعلومه توصل ناقصه خاطر بالك الله لاقسام متشغيب بالحق المعلمه قديش منها
8: خديجه فما ناس تقول لك الحياه كما قلت انت يلا غالب اوبليجي في حاجات معينه لازمهم يكون هكا النسق شويه قوي ولكن يقول لك انا نلقى حلول للترفيه للراحه باش نريكوبيري باش نعمل ديكونيكسيون عندك انت طريقه في نهارك في جمعتك تستنى الويكاند كيفاش تعمل في سبور
10: لا نهاري في جمعتي لا الويكاند ديجا مليانة بالاكتيفيتي كيف من جملة الحاجات العصرية انه الاكتيفيتي ولات بليس هو مفيدة للصغير باش هكا تعاونه. أنا بالنسبة لي نشوفها تعاونه حتى باش يختار قرايته ومستقبله وباش تخليه ينتجر مع ينتجر مع الناس.
8: لاحظنا حاجة خديجة إنه معناها السؤال ريت لي بارون قداش القلب كبير معناها كأنه الحياة سألتك عليك أنت كخديجة وأنت عاودت جاوبتني على صغيرك في الويكاند أكتيفيتي وفي الوصل لواحد قراية والإتيود. أنت كخديجة أسكو عندك الحق باش ولا تحس بالقبل قلت تقصير ولا كولبابيليتي؟ أي معناها ليك أنت كخديجة باش نجم تواصل بنفس الطاقة والمجهود شنو الحاجات اللي انت لروحك تعملهم رياضه ما نعرفش انا حاجات ترفيهيه دي مومون ليك انت باش نجم تلقى طاقه من جديد تواصل على نفس النسق.
10: انا باش نحكي حاجه اخرى. انا بالضغط اللي انا عشت فيه سبب لي شويه ضغط نفسي عملت اونتي ديبرسيون
8: ديجا
10: عملت كونسلتاسيون وكل شيء. دونك وقتها قالوا لي لازمك تعمل حاجه انت تحبها وقتها باش بديت هكا تعمل اكتيفيتي سبورتيف شويه برسين في الجمعه الصباح وإذا كان لقيت حد من صغاري نستحقني ما ليها وعديتها دونك نعم شوية سبور. أما أنا دوا عملت عن بتيت خوجي باش أنا كنت ندور معناتها نوصل صغاري ونهز ونجيب أكا هاو توا وليت ندور ونقضي في أموري ونخدم في خدمتي معناتها دون لوطو باش وليت لهيت روحي شوية هكا حاولت أني
8: تخرج من النسق
10: أنا نحب نتلها بيا باش ما خاطر أنا هيك كلمة فيسا أي مع شوق حسيتها ثقلت عليه وثقلت على صغار
8: ما لن نحيوها خديش اش قولك
10: دونك لهينا روحنا بحاجة أخرى
8: أيوة
10: لهينا روحنا بحاجة أخرى باش نقصناها شوية
8: شوية
10: وتعرف وما الواحد ساعات يحس روحه ينزل على روحه باش يعيش مرتاح يعني خطر الضغط يخليك ما تتمتعش بحياتك ما تتمتعش حتى بالقاعدة مع صغارك تحس في روحك ثم حاجة تجبد فيك انت حتى هيك الوقت اللي باش تقعد مع صغارك تضحك فيه تطلع فيه شويه ماذا بيك تعمل فيه حاجه اخرى ولا
8: معناها تحس البال مشغول
10: ديما مشغول
8: باهي. خديجه قعد معنا في الاستماع احنا باش نحكيو على الشخص اسكو مستحق باش يجدد الطاقه نتاعو وينجم يجيبه النسق نتاع الحياه العصريه والركض وراء المشاغل والمسؤوليات الى اخره اللي في بعض الاحيان ما نجموش نستغنيو عليهم. كيفاش يجم يخلق التوازن هذا؟ ولكن قبل ما نجاوبوا على السؤال هذا خنشوفوا شنو الامباكت. وهي كانت خديجه تحكي على الجانب النفسي قالت لك جاي لي بيت ديبرسيون مشيت عملت كونسلتاسيون ولو فات لي هاز التليفون وكلمت كيما برشا سكو ما يحسوا روحهم كونسيرني بموضوع اليوم واللي كاينه فما هالضغط هذا. فسؤال ليك ناس بن سليمه بسيكولوج مختصه في علم النفس شنو تاثيرات الستريس ونسق الحياه العصريه على الصحه الجسديه والنفسيه؟
11: يا به نبش نبدا بالعلامات الجسديه لخاطر احنا راهو الجانب النفسي باش يجي بعد الجانب الجسدي. اول حاجه انت باش تحس انك انت الوقت اللي تعدي فيه وانت تجري نسيت روحك اش قعدتك او كيفاش قعدتك
8: ساعات نفسك بروحك اللي ما كليتش
11: صحيت. يعني انت كما قالت المدام انه هي مش صغيره من هوني ومن هوني ولا واحد يخدم نهار كامل ولا عنده ديبلاسمون ينجم يقول لك انا زايد طوني ياكل في الليل نتعشى في الليل وكهو. ولا كما قال زاد المدام اني نخدم نهار كامل مش كومشي طيب لي انا مش نتعب وكل مش نمشي ناخذ حاجه من برا اسكو هي صحيه ولا مش صحيه اسكو انا نذكر روحي في الماء ولا لا اسكو نذكر روحي اني انا كيفاش نتنفس. على خاطر علاش يصير لنا ستريس هو اون جينيرال خاطر المنظومه الحياتيه السريعه تخلي التنفس نتاعك تنفس سريع النفس نتاعك يبدا نفس مش كما استحقق البدن نتاعك خاطر بدنك مستحق باش تتنفس من خشمك وبعد تخرج الهواء من فمك باش انت تاخذ هيك الوقت باش السيرفو يتعبى بك الاكسجين باش ينجم يكون مركز باش يعبي الخلايا العصبيه وباش يكون ناشط.
8: دونك ستريس هذا كل معاش
11: باش تخليك
8: شنو الريسبيراتوار كيفاش ياثر تاثير على
11: هيك هذا هو شو باش يعمل باش يخلي البدن طوندو باش يولي البدن مكبوس باش يولي فما وجاية في الظهر نحكيوا على الجسدية وجاية في الظهر وجاية في الرقبة تحس رقبتك رزينة فما خنقة خاطر نحن نفس ماهوش واصل مليح وماكش بيان ادغاتي ماكش ليه بميكلتك لكاليتي نتاع الميكلة اللي باش تطلع لك هيك السعادة زادة اللي انت تحس الريسبيراسيون نتاعك مخنوقة تحس عندك دقات قلب قوية بعد نمشيو لمشكلة الهضم اللي احنا انا نلقاها هذه نسبة كبيرة وليت للملادي اللي يحس انه فما كل هكا حاجة مكبوسة في كرشه ولا يحس الهضم اللي كونستيبي ولا الهضم نتاعو كي ياكل حاجة ما عادش تهضم بالمليح هذوما كلهم راهم على ميت راهم الاساس نتاعها جسدي لكن وراها
12: سيكوسوماتيك او
11: سيكوسوماتيك صحتك اللي هي وراها هيك ستريس اللي حكينا عليه لكن هما قاعد بدن نتاعنا قاعد يعطيك في علامات باللول جسديه
12: راني مرهق
11: راني مرهق بعد شويه باش انت ما تسمعوش هذا مثال شاني اللي بيساني توتي بياني واقف على ساقية معناتها ديما ماشي في نفس المنظومة تلقى شوية العلامات بتبدأ بشوية بشوية تدخل في انك انت تولي في تمشي بلاصة مسكرة تحس بنخلقة متاع البلاصة هذيك تحس روحك ما تجيبش تتكلم في عقلك وان بوبليك تلقى روحك ما عادش تاكل وعينكش في الماكلة برشا
12: اضطرابات النوم
11: اضطرابات النوم بيان سور يا ايبيغ يا ايبوسوم

0: واللي تعمل فيه حاول تحاول تقول لك انا كنعم في امبيونس وهي ليه راهو هذيك سيل فوغير ما انت تضحك باش تغطي هيك التعب هذيك. الوغ اغزر انت كل ما تزيد وانت تسكت عليهم كل ما العلامات يولي فما
1: نقطه اخرى
0: زاد الخوف
1: اي الاحتراق النفسي او البرن اوت ماهوش مربوط فقط بمجال العمل. فما ناس نجم جهه
0: حتى الام
1: احتراق نفسي نجم ربت بيت نجم ام نجم هذا زاد ينجم يكون سبب نتاعو ضغوطات
0: هو الاسم البرن اوت هو البرن اوت هو قبل ما نوصلوا اللي احنا سلا فاتيك البرن اوت هو قبل ما يصير تشخيص الحاله مرضيه اللي هو ينجم يكون في ديبرسيون ولا ينجم يكون في انكسيتي. يعني انت البرناوت هما علامات الولينية اللي انت افهم روحك راك في حالة ارهاق في حالة سيبان تو ايبويزي بدنك سيبان تكلم نفسيتك قاتلك يزيني لازمك تاخذ قرار جديد باش تعود تنظم روحك باش تنظم اوقاتك باش تشوف اولويتك من الاول جديد وتطيح الغيطة تطيح السرعة.
1: فوالا هذه الحل كيفاش نجم نطيحوا السرعه. هل انه الانسان ينجم يبدل يبرمج حياته يبرمج مخه ورؤيته للاشياء باش ينسب ويمشي للليسانسييل خليني نقول ويبعد على الحياه العصريه وكانه معناها تجري وراه هي هي تجري ويجري وراه
0: بلي انت سمحت لي على انت العلامات العاطفيه والاجتماعيه اللي انت هسيك حكيت على العلاقات زادا
1: اي او جاي هذا سؤال موالي اللي كنت ولسانيم شنو تاثير على العلاقات الاجتماعيه والعاطفيه في الكوبل مع الناس حتى في الشارع راهو الناس ساعات على عصابه يهبط من الكهرباء يقوم يسيح يعيط دونك هذا سؤال موالي. ثم كيفاش الطريقه لخلق التوازن هذو زوز اسئله نرجع معكم مع سنين بعد ما ناخذ معنا بالتليفون ساره ورفيقه معنا سارة من المرسى طبيبة تقول الحياة العصرية اليوم تتسبب في عدة أمراض منهم جلطات وحتى أمراض خبيثة. سارة مرحبا بك وتحية لك. يعيشك يا سارة مرحبا وشكرا ليك. وانت كطبيبة يعني في المجال الطبي تعرف مليح شنو نجم تكون التبعات متاع الضغوطات متاع الحياة العصرية. تفضل سارة.
2: إذا كانت خبيث من داخل الستريس كرونيك ما برش عبيد ما يعرفوش الستريس كرونيك نجم يسبب برش أمراض منهم نجم يسبب دقة زيادة اللي هي سبب ما أهم سبب نتاع الجلطات الدماغية معناها ديجا الجلطات الدماغية ما تأغمنتي فوا دو لو ريسك معناها كان في سبب العالم
1: معناها تولي معناها مرتين ضعف
2: ولا مضاعف مرتين معناها أنك تعمل جلطة دماغية بالنسبة للعبيد العادي بخلاف الأمراض الخبيثة ثم خاطر الستريس كرونيك ينقص المناعة نتاعنا ويأغمنت معناها ثم سكريسيون تاع كورتيزول دونك هذاك باش ينجم يسبب في امراض خبيثه
1: بالضبط
2: بخلاف ديجينيريسيون كوجنيتيف معناتها
1: كل ما هو معرفي يعني
2: وليت ننسى برشا وليت ما نركزش في الخدمه وليت هذاك كل
1: الموضوع حطيت حاجه ونسيت وين حطيتها اي
2: حاجه نسيت نحطيتها باش عبيد يجي عادي يقول لك راني وليت ننسى برشا وليت ياسر مأثرت لي في خدمتي مأثرت لي في حياتي معناتها الشخصية
1: وبرشا حاجات من هذا وراها الستريس وال
2: وراها برينسيبالمون الستريس خاطر يأثر على الدماغ معناتها فما دي فما انفلاماسيون تصير انفلاماسيون اللي تأثر على الخلايا توكسيك معناتها حاجات توكسيك للمخ اللي تقتل الخلايا نتاع المخ
1: بالضبط. به معناها الحياه ساره بريتم هذية انت كطبيبه شنو تنصح جوستمون الناس للحفاظ على الاقل صحتهم الجسديه والنفسيه زيد هم حدانا مختصه في علم النفس شنو نصائح نجم تقدمها؟
2: الحقيقه معناتها لازم كل واحد تعطي مد معناتها حاجه وقت لكل حاجه في حياتك معناتها شويه الخدمه شويه حياتك الشخصيه شويه السبور معناتها الحقيقه بالسبور معناتها اهم حاجه تفوق ديجاجي لو ستريس
1: اي السبور
2: حتى مارش حتى نص ساعه مارش من النهار
1: تنحي برشا
2: على المخ وتاثر برشا على الامراض تنقص حتى من الريسك نتاع التونسيون معناتها مرض التونسيون اللي هو
1: ضغط الدم
2: عندهم ضغط الدم معناتها
1: بالضبط. نشكرك يا سارة يعطيك الصحة. هوني كملت المعلومة اللي كنا نحكيوا عليها تأثيرات الجسدية على الأفراد بسبب الضغوطات اليومية والستريس والركض ولا الحياة. نشكرك برشا سارة ونمشي لرفيقة من منزل تميم. رفيقة تقول حياتنا العصرية اليومية فيها برشا ستريس، الإنسان ولا على أعصابه، ونحاولوا نعملوا

0: دي زاكتيفيتي باش نبعدوا على ستريس وكل حد شنو هو الفوكاسيون نتاعو تتحكي لنا رفيقه كيفاش مرحبا رفيقه تحيي ليك
1: بكثر من ده نتشرف بيك
0: ويعيشك
1: طيبة فرحان اللي شاركت معاكم
0: مرحبا
1: يعيشك يعيشك
0: وسلم على منزلة ميم الكل عن طريقك انت يا رفيقة مرحبا بيك
1: بارك الله فيك يعيشك خليك وانا حاليا راني في تونس خاطر مقيمة بين منزلة ميم وتونس
0: يعني هي ما مش نفس الحياة اليومية ونفس ستريس بين المدن الكبرى وبين أكيد. منزلة ميم مش كيف كيف
1: أكيد أكيد جدا لكن أنا خدمتي بحكم أني في منزلة ميم دونك في الويكنديت نعبط لعائلتي في تونس فمشيلي ولدراجي وكل نعدي جوز في الويكند وكل بطبيعة خالي متوحشة تم متوحشة العائلة فمشيلي لي ونعديها في الويكند ما بتعرف شو أن منزل شوية شوية فريد الحمد لله حبيت من رأيي الشخصي معناتها حسب تجربتي السريس هو ولا تنجم تقول ظاهرة في السنين الأخرى معناتها في حياتنا رغم اني في العصور القديمه كيما حكيت وقبل قبيله شويه سامحني اني معناتها ما كاينش الستريس هذا جمله معناتها دون حتى العلاقات معناتها العائليه كيفاش كانت وكل ما ندخلوش اكثر في الموضوع هذا لكن حسب تجربتي انا وحسب الحاضر اني نعيشه فيه والكل اللي الحمد لله معناتها حتى لو عندي مثال ستريس معناتها نحاول تبركلم معناتها نجلس على تويت حوار في مخي وحدي مثلا نقسم شنو معناتها انجازاتي ايش عندي انا اليوم وما بتعرف وقتي مكثر وقتي الشاغل هو خدمتي خاطر نخدم صباح وعشيه تلك الاسبوع معناتها كل الحمد لله معناتها ما نتش الستريس نتاعي انا معايا من الدار مثلا نفرض ونزل الخدمه لا نحاول كي ندخل خدمتي نركز مع خدمتي نعطيك البسمه نتاعي
0: كل حاجه تاخذ في بلاصتها
1: يعني انا حتى فما ستريس معناتها نقسمه انا نجزء فهمتني وكل خدمه وكل بلاصه نعطيها وقتها ومعناتها فهمتني خدمتي نعطي طاقتي حتى ولو تعبه وقت مخر وبرشا ستريس مثال ولا شويه ستريس رقدت مخر سبحان الله جاء وقت خدمتي زمني نقوم ونمشي نخدم ونكون معناتها تبارك الله ديما البسمة على محياي على وجهي وكل روحت للدار كيف كيف ما نسش انا مشيت خدمتي ولو اني الحمد لله فماش مشاكل لكن نقوله ستريس ولا ظهر نفسيني وكل ما نزلش لدى الداري فهمتي ولا لا معناتها نجز نهاري ونحاول
0: كل مومون تعيشه معناها منفصل على بعض
1: صحيح صحيح ومعناتها ونمتص الغضب معناتها الحمد لله يا ربي نمتص الغضب ونشغل روحي ومعناتها شؤون المنزل وحدها عندي خدمتي في البيرو وحدها نحاول معناتها
0: نكون بتعطي شوي زي كل حاجة في بلاصتها
1: صحيح ونخرج على الشلية نعم شوية مار زيدة نبعد من الستريس من التعب من الواحد يفرد حتى روحه نفسيا من داخل نتفرد نمشي نخلق الابتسامة نخلق معناتها نبعد على الجو معناتها أنا وراجي مثلا خليه الكهرباء في الدار ونمشي معناتها المرش وسبحان الله نمشي للبحر نزيد نتفرد أكثر معناتها
0: يعني تبارك الله رفيقة معناتها مداخلتك جات في الوقت المناسب خاطر احنا جوستومون باش نحكيو على الطريقة ربما المثلى لخلق هالتوازن اللي كنت تحكي عليه فما حاجات إنسان وقرارات نجم هو ياخذهم حتى كان ما ينجمش يوقف ربما حاجات معينة في الحياة نمط حياة أو حياة عصرية نشكرك برشا رفيقة ونشكر منزل ميم الكل نشكر قبلك سارة زادة من المرسى وني نمشي للنقطة مهمة بداها معك سنيم ونفس السؤال بما أنه حبت تفعل زادة إيناس بسيمة بسيكولوجة عن النقطة هذه اللي هي وانت كمختص في العلم الاجتماعي هل أنه العلاقات الاجتماعية العلاقات العائلية العلاقات العاطفية وفي كوبل هذية ينجم يأثر فيها سلبا كل ما هو حياة عصرية ومعترك حياة والركض وراء استغيس متاع الحياة اليومية
2: وصرت إعادة ترتيب للعلاقات الاجتماعية التأثير شنية نوعيته هذا معناتها مستوى أصعب باش نجاوب عليه لأنه يعني اليوم اللي نتفطنوا له أنه فما تراجع في العلاقات الاجتماعية مقارنة بالسابق مع مفارقة أنك أنت اليوم تنجم تتواصل مع أي شخص في أي مكان في العالم وهذا ما كانش متوفر نتيجة كل ما هو تكنولوجيا فيعطيك الانطباع أنك أنت تتفاعل تتواصل مع الشخص لكن في العلاقات المباشرة باش تكون هناك أضعف معناتها من جهة قادر أنت باش تحل فيديو باش تكون معناتها ترى يوميا الشخص قاعد يعمل في بلد آخر قرب التوانسة اللي في الخارج مع التوانسة اللي في داخل الوطن، لكن في نفس الوقت نجم نكون قاعدين في قهوة وكل واحد شد سمارت فون متاعه وكل واحد في العالم متاعه.
0: هذا ما عندوش علاقة بالستريس تاع الحياة اليومية، واحد قاعد يشوف السمارت فون عنده وقت عنده الوقت
2: على أثر على أنه الحياة متاع اليوم تعطيك هالانطباع أنك أنت تقرب، لكن أنت
0: هو سؤال معناه إذا كان مثلا زوز أشخاص يدخلوا للدار، خلينا ناخذوا كوبل خارجين واحد من امبوتياج والاخر كان يخدم 8 سوايع في بيرو، وتعدى جيب الصغار وتعدى وصل في اكتيفيتي وتعدى اقضي في ثنيتك وجيب الحليب وهاو الخبز، وقت اللي يكونوا متواجدين في اخر النهار فرد منزل، هل تنجم تكون سبب في التشنجات؟ معناها ساعات حتى العشيره وزيد ملح تنجم تنرفز عبد.
2: هو في كثير من البلدان على الاقل البلدان قاموا دراسات لقوا الوقت اللي الناس تصير فيه الخصومات الكبيره هي بعد ما يروحوا للدار.
0: ولا هذا كان سؤال
2: بالتاكيد اللي انت تقول فيه انه تبين اك الوقت نتاع السبعة ولا كلي بعد ما يخلطوا للدار ستة ستة ونص السبعة
0: البيك
2: لي ديسبيوت الكبار يصيروا في الوقت هذاك، لانه الضغط اليوم الكامل ان كان نتيجة العمل او وسائل النقل او المشكلة نتاع حركة المرور نتاع كل الضغوطات هذيك
0: الذروة يعني
2: اللي كاينوا هذيك. ساعات الناس توصي انه الانسان ياخذ شوية امتيت بوز بعد يروح للدار، لكن الناس ما عندهمش الامكانية لانك انت عندك متابعة لأنك أنت عندك لا دوبل جورني وخاصة للنساء وساعات لا تريبل جورني، أنك أنت يزمك توت سويت تتلاها بالصغار كان عندهم قراية، يزمك أنت توفر العشاء وكان هذا تحضر فطور غدو الصباح ولا القوتي اللي بشي هزوه، فالضغط هذا بطبيعة الحال يخلق التعب هذا ويخلي أنه العلاقات كاينها
0: متشنجة أكثر
2: في أكثر صراعات أكثر خلافات أكثر اضطرابات مقارنة باللي كان في السابق اللي كاينه هك الوقت متعلمة باش نحضروا فيه العشاء واللي الناس تتلموا ونحكيوا حاجات وتلقى لميمة تعمل دور وتقعهم هم يحضروا انه البوب شي يجي من الخدمة نستناوه، واللي حتى كان فما مشكل يتم معناتها حلوا قبل ما يخلط، خاطر زاد قبل كانت السلطة الأبوية نخلطوله إلا في الحالات القصوى بعد فما أشياء يتم معناتها نظر فيها أو حلها قبل هذا الأمر. الحاجات الأخرى زاد نحن قلنا الجيران، وإحنا خدمنا أكثر من مرة على موضوع الجيران، العلاقات نفس الشيء باش تكون أكثر برود
0: مع العائلة الممتدة مع لي بارون ما فيهاش وقت للزيارة.
2: يعطيك صح اني انا حتى في الحالة القصوى من العيد للعيد او في حالة المرض اللي والناس معناتها وتحسوا بالذنب، يعني الصعوبة الاكبر ان الناس واعية انها هي ما عادش عندها الوقت الكافي باش تخصوا للزيارات وتبادل الزيارات، في نفس الوقت الناس تعيشوا بنوع من الالم لانه خاصة يحس كأنه مقصر
0: معناها فما كولبابيليتي
2: والتقصير هذا
0: يزيد في الضغط
2: بطبيعة الحال لانه الناس خاصة يحسوا مقصر تجاه اولياء نتاعو، فما الام والاب
0: مع الناس اللي ما يعرفوهمش معناها نحي العائلة والابناء والساعات في الشارع تحس في وقت امبوتياج ناس مضغوطة قداش من عركة تصير واحد يهبط منرفز من الكرهبة اللي خرج بك قصيت عليا، يعني حتى تمتد المعيشة العصرية بطبيعة تختلف بين المدن الكبرى والمناطق يعيشوا أقل أكثر هدوء.
2: مظاهر العنف متى بين السائقين مثلا مستعملي دراجات مستعملي السيارات وكل متى مشكل كبير يوم قاعد يطرح في العالم ويوصل ساعات إلى وضعيات متى صعبة جدا إلى العنف المتبادل المادي والجسدي، وساعات تكون معناتها العواقب نتاعه خطيرة على الناس. وهذا أيضا فبلدان اليوم قاعدة تراجع خطر هي نحن بعد ننظر هل هي مسألة شخصية أو أنه سياسة المدينة التخطيط الحضري وقت أني أنا نوفر النقل المريح وقت اني نشجع على استعمال
0: مناطق خضراء دي بارك متنفس يعني
2: اني الناس ما يخدموا اليوم على انهم 4 أيام عمل في الاسبوع بالفعل انك اني نهار فما اليوم مراجعه لكيفيه التوفيق بين الحياه المهنيه
0: وهذا السؤال الموالي سنين بعد شنو ما الحلول الممكنه والحاجات اللي كانوا ينجموا يكونوا متوفرين اللي ينجموا ينقصوا من الضغط نتاع الحياه اليوميه. قبل ما يخدم على ماكي بالتليفون السؤال ليك في ناس بن سليمه بسيكولوج في علاقه بالتشنج العلاقات ساعات الاجتماعيه العائليه العاطفيه في علاقه بالتوترات هذه اللي يعيشوها في الحياه العصريه الحياه اليوميه.
3: كان مش نبدا بالعلاقات او باش نبداو العلاقه بين ام وصغيره خاطر عندنا ليكزامبل نتاع المدى. يعني انت كي تقول وجري يجري هو يجري وهو مزيان ما خلطش وانت تلوم وتقول شبيك ما خلطش وعلاش ما خلطش هو مش هو اللي متوتر وانت متوتره والناس كلها متوترين وان بليس كوسا هو توا هو علاج مثلا 8 سنين هو متوتر من امه كيفاش يتوتر فيه والمنظومه توتر فيه.
0: أيوة.
3: يعني تخيلوا انت عم 15 بعد تخيلوا في 30 سنه. يعني احنا رانا علاجنا للتوتر كي احنا نحبوا هكا ناخذوها بطريقه اخرى راهو نحن الاطفال نتاعنا راهم هم الاساس. يعني احنا حتى كي مش نعالجوا روحنا رانا
0: هو نتاعنا على الاطفال نتاعنا. هي تتخيل روح الام حرصا على ولكن قاعده تعديله في
3: تعديله تعديله في ستريس وتعديله في وقت هو مش قادر ينجم يخلط على الريتم نتاعها. هي يولي حاسس بالعجز او حاسس انه هو امه مش راضي عليه او هو متغش عليه وكيخبش للمدرسه امه ماهيش راضي على اللي عمله هو. يعني قصدي المنظومه اللي هي تجري والصغير البوتنسيال نتاعه مش قادر والام ولا البو باش يكون هو يحب يحضر صغيره بسرعه على خاطر لازم يخلطك الثمانيه يجم هذايا بيدو هو توتر الصغير والتوتر هذاك باش يكون هو بيدو مش يمشي للقرايه ماهوش هو سي اكيليبري يجم يولي فما مش للتركيز على خاطر هو لا ركز في روحه في ريتمه هو شنو ينجم ولا في ريتم عائلته شنو تستنى منه
0: بالضبط
3: والمنظومه ككل بعد
0: هو يكون مشروع معناها مستقبلي بتاع توتر زاد
3: التوتر. اما احنا في شباب نتاعنا راهو يوصل الادمان باش احنا نجمو نفهم التوتر فيني هالزادة. يعني فما نستهرب للإدمان فما نستهرب للعنف ردة أفعالها اللي احنا حكينا على العلاقات الاجتماعية واللي حبيت نقولها انه ردة أفعالنا هي تمشي في انه الإنسان ما يوسعش باله ما يضحكش يوجه غيره ما يعبرش على كلام باهي بين بعضنا بين زادة الزوج والزوجة او الناس اللي تحب بعضها يولي ما فهمش وقت لبعضها.
0: كمستمع لوليني بكل احمد قال ما عادش نقول كلام حلو ما عادش نسمع كلام حلو
3: ما عادش نسمع كلام حلو باليت صح سي بون ما فهميش باليت الوجوه نتاع نعملوا اوبسيرفاسيون ولا الوجوه نتاعنا حتى انت في الشارع باش تخرج باش تقضي ولا باش تعمل حاجه تقلع بالكل تجري لعب الكل وجهها مكبوس لعب الكل بدنها ستريسي. يعني حتى هيك عنده امباكت راهو هو لي زانتيراكسيون سون دي انرجي معناتها بين بعضنا بين المراه والراجل زاد كيف كيف في الخدمه لي كوليك ما بين بعضهم في اي بلاصه في اي محيط باش تلقى علاش في الاخر هروب لوين هروب للطبيعة. يعني
0: جايين هالطبيعة جستما وهذا هو اللي باش نحكيو فيه من بعد شنو هما الحلول اللي تنجم تخفف من الضغط تنقص كل إنسان كيفاش يقف. فما ناس عنده حالة وعي يقول لك أنا نعمل سبور نمشي للطبيعة نعمل حاجات وفما ناس محصورين ومش عارفين كيفاش يخرجوا من الضغط متاع الحياة اليومية والحياة العصرية. مكي معنا بالتليفون من بولونيا من الناس اللي فهم يقول فهمت اللي لازم نبدل حياتي كومبليتمون بعد تجربه بانه تشخص مريض بالسكر تيب 1 دونك جور دو ستريس تحكينا على تجربته اكثر. مكي مرحبا بك.
4: الو عسلامه.
0: مرحبا مكي تحيه ليك.
4: مرحبا يا عائشه.
0: يفضلك يا سيدي تحيه ليك. مكي صغير في العمر كمان 35 عام
4: 35 سنه.
0: فوالا دونك تخدم انتربرونور وما نعرفش اذا كان انت تو حاليا في تونس ولا من بولونيا تكلم فينا.
4: لا من بولونيا.
0: مرحبا تحيه لكل توينس خارج تونس اللي تبعونا ويشاركوا معنا يا سيدي. مرحبا بيك.
4: نعيش كوديك
0: باه. كيفاش تجربتك مكي؟
4: والله تجربتي كانتربرونور نخدم عندها اكثر سوايع في النهار عندي اكثر مسؤوليات ضغط زي 4 سنين تالي تيب واحد في عامين خدمة كل يوم بريسك ما فماش دايوف باركونت نترينا وعامل معناتها حياة شخصية البرايفت لايف ريسبكتها وكل شيء ناكل هيلثي كل شيء مريكل ما الضغط اللي عشت وستريس بدني ما تحملوش. كنت كي نعمل سبور ماشي بالي السباح نعمل سبور وناكل مريقل معناتها نخصص وقت روحي ماشي بالي نتعامل معاه خاطر كان عندي وعي بالعيش اللي نعيش فيه ولا باللايف ستايل اللي نعيش فيه من بعد بدني ما تحملوش. دونك لقيت روحي في ليلة ونهار سببا حسيت روحي مشيت عملت تحاليل لقى عندي سكر تيب واحد.
0: باهي دونك هذيك الديكليك اللي خليك خذيت قرار باش تبدل حياتك كومبليتمون. الهوني بما انك تعمل سبور وتاكل في الهيلثي هذه حاجه باهيه ولكن شنو اللي زدته مكي في حياتك وغيرته على الاقل؟
4: قبل كل شيء المايندفولنس كيفاش تتعاملوا مع الستريس خاطر الستريس موجود والستريس مهم فما معناتها نوع من ستريس مش مغلط العباد اللي المهم باش نتطوروا يعطينا الدافع باش نخدموا باش نتطوروا باش نعيشوا. ما يلزمنا نتعاملوا معاه مش نتفاعلوا معاه اول حاجه. ونعيشوا معاه مايندفولنس واعيين اللي هذه حاله ولا سيتياسيون انا كيفاش نتعامل معاه. اسكو مفروض عليا ولا انا اخترت؟
0: معناها غيرت نظرتك في التعامل مع الاشياء باش تخفض من ستريس.
4: اكيد اكيد هذا اول حاجه نظرتك للستريس يعني التعامل معاه ما تفعلش معاه ما يخليهوش ياثر عليا. انا اللي مسيطر وانا كيفاش نحب نتعامل وكيفاش ردت فعلي. وفات اي حاجه تصير لنا في نهارنا ستريس ولا مشكله ولا اي حاجه تشالنج كيفاش احنا اللي نقرروا كيفاش نتعاملوا معاه. الطريقه اللي نتعاملوا معاه انت تختار الحلول وكيفاش بتكون السولوشن من بعد وكيفاش بتحلها.
0: معناها تاخذ ديستانس من الاشياء ما عادش تدخل في وسط السيركوي نتاع ستريس تولي تنظر من منظور اكثر عقلاني.
4: يعطيك الصحه يزني الرياكتي يزني نلقى الحل كبوزيسيون نتاعي ولا كيف خدمتي ولا في حياتي اليوميه. ونكون بوعي كيفاش الكلام اللي نخرجوا على خاطر الكلام اللي نخرجوا والا الكلام اللي الناس سمعوا انا كيف نحب نقبله. يقول لي واحد حاجه تنرفزني هو هكاك مخه ولا هو نظرته هكاك دونك انا ما تعنينيش ما خليهاش تتعدى للي انا كستريسين سيتويشن تخليني خمم من بعد فيها.
0: هي معناها ماكي وليت تو كاناليز اكثر وتحلل الاشياء افيك دو ريكول تبعد معناها ما عادش تدخل وهو عبر عليه هكا ماكي معناها الستريس تخليه يغلبك انت اللي تتحكم فيه وهي طريقه وحاله وعي تنجم تكون من الحاجات اللي يخليوا برشا ناس يبعدوا من الضغط جوستومون. ماكي شكر كبير ليك وتحيه ليك من بولونيا وتوانسه في الخارج الكل. الوقت اللي قعد باش نكملوا به زوز نقاط مهمين معاك سنيم ومعاك زيدا إيناس ونبدأ معاك إيناس بن سليمة. شكرا لك مكي على المداخلة. إيناس بن سليمة بسيكولوج هوني خلطنا النقطة اللي باش نختموا بها ونفس السؤال نطرحه على سنيم. الحل في أنه نخلقوا هالتوازن هذا. فما ناس عايزون لو شوا باش ينزلوا على البوتون ستوب ويبدلوا حياتهم كومبليتمون كو سوسوا ريكونفيرسيون بروفيسيونيل يبدلوا من البلاد يبدلوا من العيشة كومبليتمون. وفما ناس اوبليجي باش يواصلوا في ريتم الحياه العصريه ولكن يلقاو حلول صغيره باش يجدوا الطاقه ويلقاو الجهد باش يكملوا المشوار.
3: اي هو المنظومه كان هو باش نقبلوها وباش ناخذوا اللي هي المنظومه كمنظومه نتاع حاجات مفروض علينا لكن هي مفروض علينا باش نكونوا سريعين فيها. يعني هي مفروض علينا باش نعيشوها هي مفروض علينا باش نعيشوها اما مش بالسرعه اللي هو الوقت اللي احنا كما قالت ساعيك المدام نخرج السبعة باش انا نوصل ثمانية في عقلي كون نخرج ثمانية غير بعض باش نوصل ثمانية ونوصل صغاري شو معناتها يعني النوشون دي تون اللي كيفاش نعرف نتعامل مع الوقت باش الوقت نخليه يرتحني نعمل كل شيء في عقلي باش انا كينيك نقعد نتمتع بالميكلة اللي نكلها هي راحة معناتها قلنا المنظومة ما بدلوهاش وقلنا الناس قبل كانوا مركزين كان على لي بزوان بريمير الأكثرية. ايش احنا نقعد ببعضنا ونركزوا على بزوان بريمير ونخليه الاخرين الريتم الاخر يمشي والمنظومة تمشي كما هي لكن الاساسيات بتاع الحياه
0: ديجست صغار
3: اي ديجست صغار صحيح ديجست شنو هو انك انت تركز على الاولويات اللي هي بدنك مستحق لها باش تتعامل معاه بطريقه شنو البزوه نتاعو انه هو ريتمه بطيء يحب تاكل بشويه باش يهضم يحبك ترقد قبل تحضر روحك في بدنك قبل ما ترقد بنص ساعه. يحبك انك انت كي تجيبش تركز لازمك تقعد تغزر مليح تسمع مليح تحط روحك ستابل انت الحاجات هذه اللي تولي تاخذ الامور ببطء. نعطيك اكزامبل نعطي برشا ناس انت عندك كهرباء كي تبدا في السانكي وتبدا وانت فايت الدوسون كي تبدا تجري الكهرباء ساعات اللي داير بيك شنو لي بوتيك اللي موجودين ما تنجمش تغزر لهم ما تنجمش تثبت في شنو مكتوب
0: حتى يعني بيزاج مزيان
3: حتى بيزاج ما تتمتعش به انت هذه بالكهرباء نفس اللي نعيشوا فيه احنا السيرفو نتاعنا صنغيتم نفس هذيك نفس التصويره هيك يجري وتلقى روحك ما عملتش فوكاليزاسيون على الحاجات اللي دايره بيك باش تتمتع بها
0: حاجات المهمه
3: انت الحاجات المهمه او اهم حاجه هما اولوياتك الحياتيه باش تنجم تعمل السيرفي باش تلقى الطاقه باش تلقى هيك الحاجات الثانويه اللي قلناهم اللي هما اوبليغاسيون وبار اوبليغاسيون نعيشوا فيها
0: اللي هو النوم والماكله
3: صحتك شربين الماء ولا والسانتي. يعني كي تحس وجيعه في بدنك اسمعوا بدنك حسيت وجيعه راسك حسيت وجيعه اسمع هيك الاحساس هذيك ما تبديش تنكر لي تيتا حد شي حكاية فارغة هوية هذية لي راهو ساعات فمك شي حراه فما علامة من علامات معناتها ميساج ما تكونش مهلوة زادة فوق الزيد لكن خلي روحك انك تركز على هالعلامات الجسدية باش تكون عندك وعي جسدي. اثنين الجانب العاطفي والجانب المشاعري والاحاسيس هي بيتها نسبة 50 ولا اكثر من الضغوطات متاعنا خطر ما نعبروش على المشاعر متاعنا كان احاسيس المزيانة كما الحب كما زادة احاسيس الغضب والحزن اللي هو ما يمشي زيد كي نقبتوهم ونخليهم في قلبهم مش نولي ونتوتر هيك علاش نمشيو للرياضة هيك علاش نمشيو للديفولمون بالجري لا اون فا ديفولي احنا شنو الديفولمون هو نتخرج عندك غش من داخل عارفك مثلا وجو سي با مع مرتك ما تحبش تعمل ردة فعل تحب تمشي بالسياسة انت ما تحبش توسع بالك باش يقعد في بدنك الطاقة هيك انت باش تخرجها باش ما يوليش بعد في الليل تراجع هذيك حاجة خايبة
0: فما حاجات بديلك اكزامبل الكتيبة
3: الرياضة الكتيبة هي الاكستيريوريز الافكار اللي في مخك معناتها انت عندك برشا دي بروجي نظمهم حطهم باغ بريوريتي ما نجموش نعملوا كل شيء ونحقوا لا كاليتي وانت تحب تعمل كل شيء مع بعضه معناتها هما اوكي دي سوسون دي استوس لكن كي وصلت سيارك في ضغط مرضي ولا بدنك يتكلم وليت نفسيتك بالحق ما تقولش في النوم وليت على اعصابك يولي وقت المختص يدخل وقتها لازم تمشي شكون يحاول
0: يأثر ويوجه يعطيك الصحه ناس مسلمه بسيكولوج سليم كيف كيف في الحياه اليوميه قبيله المستمعه اللي معناها مدام خديجه تلمو معناها كانوا الحياه الكل صغار وذولي بارون الكل اولويتهم صغارهم فكي سألت قلت لك كيفاش تروح على نفسك تقولي في الويكاند ليزاكتيفيتي ونوصل الصغار فالهوني هل من حق العبد يعطي لروحه حتى شويه وقت باش يجدد الطاقه باش ينجم يواصل مهامه اللي يعمل فيها كسوا مع صغار ولا في خدمته ولا في الحياه اليوميه فما سبور فما برشا حاجات كيما شنو مثلا
2: هو يلزم العمل الوقائي والوقائي مفروض احنا ما نخلطوش الوضعيه الضغط الكبيره اللي ممكن تسبب في الانهيار وتخلي الشخص لا ينجم يتلهى بنفسه لا باش انه هو يضطلع بالمسؤوليات الاجتماعيه اللي هو مفروض يعملها فما الكثير من الاشياء اللي تقالت ومهم جدا انه الشخص ده يلقى الحاجات اللي يستمتع بهم ويختلف الأمر فما ناس اللي بتلقاهم في الأنشطة الثقافية فما ناس بتلقاهم في الأنشطة
0: الرياضية
2: البدنية فما ناس بتلقاهم في العلاقات الاجتماعية مهم جدا زي ده الإنسان ينمي
0: فما عم تقولك حتى نلقى لهم وقت ما يلزم مهم يلقى لهم الوقت
2: هما للسنتر دانتيري حاجة مهمة اللي هي ممكن تعطيك متعة لي حاجة معينة للطبيعة للعلاقات الاجتماعية للزيارات للمطالعة للاستماع للموسيقى انك انت تسأل عن الناس انك انت تقوم بنشاط ترفيهي معين لانه هذا ينجم يعطيك قوة ويعطيك امكانية الترويح عن النفس وانك انت ترى اشياء اخرى مختلفة على ما هو مهيمن في الحياة اليومية اليوم العمل ياخذ وقت كبير من حياة الفرد واللي هي حاجة مهمة في حياة الفرد تبقى انه الانسان ينجم في مرحلة معينة ما يطلعش بالدور متاعه حتى المهني لو انه هو ما عندوش دي بارانتيز ما عندوش اوقات انه هو يستمتع بهم في اشياء
0: معنى هذيك وقود باش الانسان ينجم يجيب
2: يواصل ويعطيه طاقة باش انه هو يجدد يبتكر يكتشف اشياء ولذلك فيما حتى اليوم متى مؤسسات تعطيك هي الوقت هذا الحاجة الاخرى المهمة هو انك انت يكون الناس معك اللي متى لزون بوزيتيف متى ساعات نحن منفيقوش بكلي نحن انا نشكي واللي معايا يشكي ونبدأ نعملوا معناتها الدرام
0: تختار ناس
2: نوعا ما تخلق زد اللحظات او الاوقات اللي ممكن تكون فيها متعة الحياة اللي فيها التفاؤل اللي فيها زادة حاجات نتقاسمها الحاجة المهمة زادة أن من الناس اللي زفينيتي نحن ساعات العلاقات الاجتماعية مهم أنك أنت تلقى الأنشطة اللي تنجم تتقاسمها مع تنجم تكون فيها أنشطة فردية
0: وإلا جماعية رياضة تياتر أي حاجة
2: ونظن أيضا مسألة النوم مهمة جدا أيضا أنك أنه الإنسان أنه يتلاها معناتها بالبدنه لأنه هو مهم يعرف
0: أنه العطل الكونجي سفر وغيره سليم الوقت وفي لأنه زميلنا مراد الدريدي جي معنا جي بحضينا من قسم الأخبار مش خليلو موعد أخبار الأربع على موزاي كافي منشكرك برشا سيم عبدالله مختص في علم الاجتماع شكرا إنس بن سليمة مختصة في علم النفس لكيب كل تعفرهم مروين أشواق أمل غسين مكرم كيف كيف ونخلي الميكرو الزميلي مراد الدريدي في الميكرو اللي نرح حالي ملتقانا إن شاء الله غدوة حلقة جديدة من ساعتين الأربع فورم على موزاي كافي
5: فورم يتواصل على الباج أوفيسيال موزاي كافي على فيسبوك فورم Tonight.

0: آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زادة ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم. مش في موعد واحد أما زوز مواعيد. فك بلاستيك والتحدي. Attention, ni oui, ni non. شاركوا معنا على 71-113-ألف وكل ليلة انتوما من الرابحين. بنت لفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل. معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزيكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مصدر مسؤول بالحرس البحري بنابل يفيد لموزايك أن فريقا مشتركا من الحرس البحري ومن بلدية المكان تنقلوا اليوم لمعاينة وجود خرفان نافقة لفظها البحر بشاطئ معتمدي تسليمان. وأوضح مصدرنا أن عدد الخرفان النافقة 10 ومعظمها متحلل، مرجحا أن تكون أحد سفن الشحن قد ألقت بها في عرض البحر بعد نفوقها للتخلص منها وجرفت التيارات البحرية لتلقي بها على شاطئ معتمدي تسليمان. وفق محدثنا فقد تم التنسيق مع بلدية تسليمان لردمها حتى لا تتسبب في تلوث الشاطئ. مصالح المركز الوطني للجلود والأحذية بالتعاون مع الغرفة الوطنية للجلود الأحذية والبلديات والمجتمع المدني انطلقت منذ سنة 18 و2000 في تجميع وتثمين جلود عيد الأضحى بما يساهم بشكل كبير في نظافة المحيط خلال أيام العيد والمساهمة في النهوض بقطاع الجلود والأحذية خاصة على مستوى الحفاظ على العملة الصعبة. لكن هذه الحالة تعثرت منذ سنتين حتى أن كل الجلود انتهت في النفايات وفق تصريح رئيس الغرفة الوطنية للجلود والأحذية وجدي ذويب لموزايك اليوم. وذويب يؤكد أن هذا العام سيشهد بداية عودة الحملة ببادرة من المجتمع المدني وتفاعل إيجابي من مدير المركز الوطني للجلود والأحذية الذي تكفل بتوفير 15 طن من مادة الملح لضمان عملية التجميع وفرز نسبة من الجلود للتثمين، لكن العملية ستقتصر على ولايتي صفاقس ومنوبة.
2: الحملة الوطنية لتثمين جلد العيد هي بادرة من المركز الوطني للجلود والأحذية منذ سنة 2018 وتعمت عام الثاني على عديد الولايات، وبالتالي كانت النجاح من عام للعام يتطور حتى لين جت أزمة هو العام الفارق ما تمش العمل على الحملة هذه متاعتها تثمين جلود العيد، وبالتالي تعمناول تقريبا الجلود اللي كنا ناخذ منهم تقريبا نسبة 40% ولا 45% على كل من عملية فرز شتى عمناول كلها للنفايات. السنة بادرة من بعض لخيان على المجتمع المدني وإحنا كذلك تساعد معنا زاد كيف السيد المدير العام للمركز الوطني للجلود الأحذية وخذاء العاتكو باش يمد الأخوة جمعية جلود يعني بكمية محترمة من الملح باش ينجموا يخدموا نهار الليل. دونك السنة مش تكون يعني مختصرة على ولاية منوبة وولاية
1: فقط. وجد ويبا يفسر أن عملية تجميع وفرز وتثمين جلود عيد الأضحى تستجيب تحضيرا منذ بداية العام نظرا للإمكانيات اللازمة التي تختلف من بلدية إلى أخرى على مستوى قدرة توفير كل بلدية للحاويات وتقريبها للمواطنين، مبينا أن عددا من المتطوعين يعملون يوم العيد لجمع الجلود، لكن الحملة تستجيب خيرات الأئمة والإعلام للتحسيس والتوعية وما حصل في السنوات الأولى لانطلاقها.
2: إذا كان ما فماش إمكانيات دونك ما تجمش تكون فما حملة. العملية تحب لها وقت، العملية تحب لها مجهود كبير وتنسيق كبير بين الولايات الكل والبلديات مرجع النظر على كل ولاية. دونك هوني في الحالة هذه يلزم الخدمة تكون على معناها عام كامل، بالإضافة خطرها ماهيش مربوطة كان بالجمع الجلود وإلا البلدية، مربوطة بالناس الكل، مربوطة حتى بالشؤون الدينية، مربوطة بالإعلام. إذا كان كنا نثمنوا في 3% وصلنا نثمنوا في 4% وصلنا في تقريبا 2023 معناها تمنى حتى معناها في بعض الأماكن 5 و5.5%، هذا ما جاش من فراغ، هذا جاء معناها خدمة سنوات عديدة. كل حد من موقعه جرات العادة كل بلدية يقع الاتفاق معها تكون مخرطة في الحملة توزع يعني حاويات لجمع الجلود واللي هي تقربهم قدر الإمكان للمواطن، وبالتالي معناها كل بلدية وخصوصية متاح معناها فما بلديات توصل عندها 27 حاوية معناها لتثمين جلد العيد.
1: في أخبار العالم، مدير عام منظمة الصحة العالمية يقول اليوم أن سرعة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا تفوق قدرة جهود الاستجابة، مشيرا إلى أن أحدث عدد للوفيات المشتبه في ارتباطها بالتفشي بلغ 220 وفاة. وذكر في كلمة ألقاها خلال الاجتماع عبر الانترنت للاتحاد الأفريقي لمناقشة التفشي أن أي تأخر في الكشف عن حالات الإصابة بالفيروس يعني أن فرق الاستجابة ستظل تحت ضغط من أجل السيطرة على الوضع، وأن من المرجح أن يشتد الوباء قبل أن تتحسن الأمور. السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتي يشدد على أن الحوار مع الجزائر يمثل ضرورة استراتيجية، مؤكدا أن الانخراط مع الجزائر لا يعكس ضعفا بل خيارا واقعيا لإدارة علاقات معقدة. وفي مقابلة إذاعية بثت اليوم الاثنين، أوضح روماتي الذي عاد إلى منصبه في الجزائر في 8 مايو الجاري بعد نحو عام من استدعائه أن استئناف قنوات التواصل يتطلب احتراما متبادلا بين البلدين، مشددا على أن الحوار رغم صعوبته ليس استسلاما بل أداة ضرورية لمعالجة الملفات العالقة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع حسن الهمالي وكامل الفريق على كل لسان، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس.

0: كولسن على كولسن من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية حسن العمالي على كولسن.
1: مرحبا بكم في على كل سنة على الأولى في تونس. شكرا لاختياركم موجتنا مستمعاتنا ومستمعينا. تحية لكم الناس الكل. نقدم بعضنا حتى للستة كل عادة من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة بالأخبار بالموسيقى بالجود فايبس بالربح على 71 مليون تشنل. بعد شوية عنا 300 دينار من إهداء إمداتا وطلبونا على 71 مليون تشنل. وكل عادة عنا 200 دينار كاش من إهداء موزايك FM. رحبوا بلي كيف الكل. تحية كبيرة لخونا خالد الرحلة خونا خالد قطات في الإخراج هلا سهلة. تحية لخونا طارق كوفي دوت معاه اليوم في الإخراج الرقمي وميم عليز كيف كيف تحية لها في الأعداد والعمل الصحفي. خونا شكر بكل محبة يستقبل تليفوناتكم على 71 113 71 113. تحية لشكر وتحية لخونا يونس. مرحبا أهلا وسهلا يونس.
2: مرحبا سيدي
1: صباح
2: شحوالك
1: توتو بيني الحمد لله طبعا لباس الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب.
2: شريت لك كرفاش
1: الحمد لله
2: شريت لك كرفاش
1: شريت لك
2: كرفاش كرفاش حاجتو بي حاجتو بي أحسن
1: وفيش لك خفاش
3: دكتور الشيخ مساء الخير.
1: مرحبا سيدة عايدة أهلا وسهلا
3: صحة الحجام أخوي
1: تيك صح.
3: تحية لخونا أنيس الحجام في قرنبالي نسلم عليه. أنيس اسمه هذا كم تاع المرقيس
2: سامي
3: جبت لي المرقيس
1: تونس كاملة تسمع تصلي عليا
3: يا اخي وصيتك على حاجة ما كلمتنيش باش تقول لي خذيته ولا لا قلت لي قدير سوم لا حد شيء
1: مازال
3: باهي داكور صافا دكتور الشيخ
1: الحمد لله
3: صح اخويا منور. شنو برامج هذوما الويكاند
1: شنو ويكاند
3: ولا بالربريز الحجامة والكل اللحية للعيد
1: نصبح المستمعات المستمعين عيد معاهم الاخونا خالد صباح العيد
3: وتمشي الاربعاء
1: من الستة حتى نص نهار
3: فماش ذكر فماش همزية فماش شيء نهار ايش
1: البارح الهمزية
3: مشيت
1: ما مشيتش
3: خاطر ما فماش لا ريل ولا فيديو لا حد شيء سينس تتحفنا اي ولا نهار لا حد شيء
1: اخوك خالد 5:30 صلي هنا في مون بليزير ستنصبحوا على المستمعات المستمعين
3: معك خالد
1: معايا خالد متهن
3: متهن يعني كيفاش تقوم بكري في الوقت هذاك انت
1: اي اي فوالا جو
3: في البيت في سور بلاس
1: اكزاكتومون
3: هذا حتى نعرفوا ما يحبش ماهوش لفتو
1: ومش لفتو
3: ما يحبش يقوم بكري
1: لفتو هذاك علاش
3: على خاطر باش يبقى كومبانييريت قداش لعب كبير
1: لعب لي اكزاكتومون. تحيه لكم
3: تحيه لك انت خويا عسلامه جوزيف لاباس شورت انت دار فيك السخانه عملت فيك اليوم صح خويا صح كهو عندك الحق عسلامه طروقه عسلامه خلوده نسلم على اميمه سلم على الحاج وشاكر في ستوندار على كل المستمعات والمستمعين وقولوا لهم بدايه اسبوع موفقه للجميع وان شاء الله عيدكم مبروك اكيد برشا روحوا ديجا
1: قولوا سب
3: فما برشا روحوا نحس في الدنيا فارغه شويه معنا
1: بشويه بشويه بديت تفرغ بشويه بشويه
3: تعديت من المحطه نتاع اللواجات ما شاء الله
1: بالرسمي
3: معبيه وني بمحمد باب سعدون تعديت اليوم ما نحكي لكش على محطة اللواجات إن شاء الله الناس الكل تروح سالمة لديارها
1: إن شاء الله ربي يوصل الناس الكل سلامات. تحية لكم الناس الكل شكرا لاختياركم موجات موزيكا فيم يعني نمشيو توت شويت للموزيكا نبدأ مستر لوفرمان

0: قالوها اليوم.
1: نمشيو للديكلاراسيون دو جور ونمشيو الى حالات تسمم غذائي شهدتها مدينه قفصه في الويكاند، وين تقرر اليوم الغلق الوقتي لاحد محلات صنع المرتبات والحلويات وسط المدينه بعد تسجيل 44 حاله تسمم غذائي يشتبه في ارتباطها بتناول حل البنات الحلو لو جاتو نتاع الميلفاي. بحسب المنسق الجهوي للهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه المنتجات الغذائيه بقفصه عمر العبدلي، فان مصالح المختصه تلقت نهار سبت اشعار من الجهات الامنيه يؤكد تعرض عدد من المواطنين لحالات تسمم غذائي في الوقت، وبالوقت تم معاينه معناها تمت المعاينات الميدانيه للمحل المعني وكشفت عن وجود عديد الاخلالات المتعلقه بحفظ شروط الصحه الى جانب عدم الالتزام بالمعايير المعتمده في اقتناء واستعمال المواد الصنع، وهو ما استوجب اتخاذ قرار الغلق الوقتي في انتظار استكمال بقيه الاجراءات. ونقول لكم بانه لهنا عدد من المصابين تم استقبالهم بالمستشفى الجامعي لحسين بوزيان بقفصه، وتلقوا الاسعافات الضروريه وصفت حالتهم الصحيه بالمستقرة. وهذايا في سياق هذايا مدير مستشفى الجامعي لحسين بوزيان رضا محمدي قال في تصريح المزيك بأنه المصابين أكدوا أنهم تناولوا مرطبات من أحد محلات بيع المرطبات وسط مدينة قفصة وظهرت عليهم أعراض تسمم غذائي.
2: والله هو أول ما جانا احنا البلاغ من المشاريع الأمنية نهار الثلاثاء الليل، تحول فريق مختص من الهيئة الوطنية للسلامة الغذائية المختص بعملية التصدي، وزار المؤسسة عمومية المستشفى الجامعي حسن بوزيان لقفصة، وكذلك قسم التجاري بأحد المستشفيات الخاصة في قفصة. ذاك الحالات يتم تسجيلها نهار السبت في الليل تقريب 12 حالة، منهم ساعتها كانت حالة مقيمة نتاع وليد مقيم وفي حالة مستقرة، الآخرين خذوهم علاج وخرجوا. إلى حد ما أنا أمس صباح تقريبا 32 حالة، العدد الجملي تقريب 44 حالة. لن نأكد تم غذائي بالله من خلال أن يكون ثم حالتين عندهم أعراض هضمية معناها تدخانة في وجع في البطن والدم إلى غير ذلك، ثم يكونوا مجال البلاغ والفريق يتحول أول حاجة الساعة يأكد تسمم ولا، ويتضح أنه الهضومة عندهم الكل معناها ال 12 حالة ساعتها اللي هما عندهم الكل أعراض هضمية تمثل في سخان في أوجاع خاصة بالبطن كامل اللي رد، واحنا نسالوهم شنو كلاو في الساعات نص حتى 48 ساعه الاخيره. حاجه المشتركه بيناتهم الكل، لان يعني هما مش من نفس عائله، هما مختلف افراد من عائلات مختلفه. حاجه المشتركه كانت من معناها انه اشتركوا في تناول هالمرتبات هذه هالملفيه هذه من احد المحلات المنتصبه في الجهه، هكذاش ما اكدنا حاله التسمم، وثم كملنا عمليه التقصي باش نعرفوا شنو الاسباب معناها.
1: تعرفوا شنو هو الاسباب وتكثر حالات الغشة يونس في الاوقات هذه نتاع الفرحات وتاع
3: والله ولا في الاوقات كلها احسن
1: ليه في العيد معناها اخويا
3: في العيد هذا عيد اضحى مش
1: عيد اضحى يعني مش نتاع مين في الحلو تو العباد مش الناس الكل باش تشري العلوج دوك هكا شويه حلو كذا كذا هكا
3: باش
1: تطبخوا بالملفوي
3: جديد هذه ملفوي عيد
1: في صبرنا جديده كل شيء جديد
3: معناها خطا بشري اهمال تقصير عدم اكتراث من السيد اللي صنع المرتبات هذه والحال انه في محل يعني مش في بارويته كما تو في بعض برشا بقايع معناها ناس تنصب معناها مش انتساب فوضوي لا في محل معروف
4: اما سا ديبون وين في المحل إيه اسكو في السخانه هذيا محطوط في ريفريجيراتور بيان كونسيرفي
1: ولا بيان سور العظم اللي يفسد ما اميمه عامله دبلوم في المرتبات
4: في الملف
1: الحكايه هذاك علاش دونك اليوم
3: مش خاصه العظم اللي هي حاجه معناها سلمونيل حاجه مخطره جدا ثم هذه تسممات الستريبتوكوكسيك والستافيلوكوكسيك والحاجات المربوطه بالعظم اللي مخطره جدا على البشر هذايا في شنو معلش بيكم
4: تعطيك لازر علو عروش يتكلم يدخل له علوش تبع العيد
3: انتوكسيكاسيون ستريبتوكوكسيك وستافيلوكوكسيك هذوما حاجات معناها مخطرين برشا خاصه على العظم. وتو سخانه لازم الناس تراعي معناها كيفاش الحفظ سلامه الحفظ والتخزين للمواد هذه خاصه انه تو مرحله كهو ضر انه مر الوقت هذا نتاع استهلاك كثير للملفاي في قفصه مش كان في مش كان
1: بختو ولا اكثر الحلويات وغيرهم من الحلويات دونك من حاجات اللي مرتبطه بالمعنيه بالمناسبات هذه وباش تجي كيف مناسبات نتاع نجاحات ولا ما اخذ ذلك. دونك العباد تنوع من الماكله نتاع الحلو
4: اي تنوع احسن
1: لا لهنا المفروض كيف انه فما اكثر مراقبه معناها
4: خلاف تجديد المراقبه استنى ناحيه تجديد المراقبه
3: مش مراقبه خاطر تنجم بينها هذا معناها شو مش كل يوم تمشي المحلات تقول اعطيني وري
4: اول حاجه فما مسؤوليه الأشخاص نفسهم اللي أنت والله وقت اللي تقتني حاجة تثبت منها اللي هي خاطر فما اللون ينجم يكون متبدل
3: ساعات
4: المطعم كي تذوق من المره الاولى ولا
3: ساعات بتلعب بعد
4: متعرش. الاحيان كي تذوق من الاول
1: سلمونيل كيفاش تذيق
4: نعم
1: سلمونيل كيفاش تذيق
4: يا
3: اعطينا مطعم
4: ما تراش واحد يا اخي انت سامحني معناها كي تذوق حاجه ما تعرفش بعد ساعات تحرقك في لسانك تلقى مطعمها متبدل تلقى منظرها متبدل مثلا اللون اللون متبدل يونس ابداعات شويه على الخضيره تيمون نتبو زيدا نتبو مش كعبة من الفاي نضربها في دو بوشي فهمت عنا خطر احنا هكذا نضرب الضربة الأولى والثانية سيئة قضيت عليها كعبة
1: من الفاي تكلها في ميلي من بوشي
4: دوك يلزم واحد
3: تحية
4: اللبية هذية من ناحية واللي زيدا من الحالات الأولى التبليغ مهم جدا من الحالات الأولى خطر وقت واحد يحس روحه اللي هو سافابا خطر خذيه كعبة ولا في الحالة الثانية ولا واحد يلزم التبليغ باش يساهم المواطن انه يخفف في عدد الناس اللي تنجم تتسمم ولا تتضرر مكاء المنتوج هذاك كل سواء ناحيه ونحكيوا على المرتبات هم فمش المرتبات بركه فما تبارك الله في الغش احنا
3: مبدعين
4: لا شيء كبير معناها تلقاه في كل المواد هذا معناها المهم انه التفت وترد باله الواحد كيكل الحاجة التبليغ في المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة زد الرقابة المتواصلة على المحلات اللي فيها معناها اللي عليها شكوك وإلا شبهات خاطر رو فما مراقبين شنو معناها يصلحوا ما يصلحوا باش يدوروا دوريات باش يشوفوا لا تعرف روحك معناها وين يخبي الناس اسكو لا شين دو فوا كيما كان يحكي حسن محترمة وإلا لا عندك تيبيان اكيبي في الواحد متاعك اسكو المواد اللي انت مخبيها بيريمي ولا ما هيش بيريمي معناها فما العديد من المعلومات اللي ينجموا يتعرفوا عليها والعلامات ايضا اللي ينجموا يتعرفوا عليها المراقبين وهذه مهنتها في نهايه الامر وهذه مهمتهم دونك الرقابه مطلوبه الحذر مطلوب من المواطن التبليغ مطلوب ثم العقاب مطلوب في حاله المخالفات
3: كما مثلا تونسي عايده يقول اللي يسرق يغلف اللحاح
4: اوكي ما هم نعطيه ما احنا
3: الواحد صحيح
4: نعطيه لا شيء الكلها بشكونه ميتوديك
3: والرعي وذا ما ارنا زادة في الناس اللي تاكل تستهلك معناها
4: لا والله لا نعمل ياسر انا توا هذوما الكلمتين الضمير والوعي
3: ليه مالك كيفاش نعمل
4: ليه ماذا بيه ما عادش تستهلكهم برشا على خاطر ما تنجمش تعول عليهم
3: ما تنجمش تكون كل
4: ماما
3: ما تنجمش تكون
4: ماذا بينا احنا اموايان اي اون تيرم اون ديفلوب الوعي والضمير والسلوك الباهية ونقضيه على الحاجات اللي هي قاعدة تتسبب في عديد من الظواهر وكسبيغال انفيرنال اللي حكينا عليها ماذا بينا هذيك شنو نطمح الناس الكل انه الحاجات هذية تكون معناها
3: وعي
4: المواطن وانضباط المواطن ومعناها حب المواطن لوطنه واحترامه للنظافة وكل حكايات هذوكم الكل
3: وإشارات المرور
4: ماذا بينا سي ليديال
1: سي
4: ليديال لكن احنا تو مناش في ليديال احنا في عكس هذا تماما
1: على كل حال
4: في القابيجي احنا
1: في القابيجي ولا في القابيجي
4: دونك شنو توا توا نقولوا الحذر نقولوا الرقابه مو بالحد الفرنسيس تقال قابيجي ما هي قد خذ من عش يكون ماخذ من شكون
1: قابيجي قابيجي
4: مع هو ماخذوها من عنا
1: لا لا لا احنا خذيناها من عنا
4: قابيجي
1: ولا قابيجي
4: قابيجي قابيجي
1: ميرسي مدام قابيجي فوالا اكزاكتو قال كل مره نزيدوا لها اسم جديد فوالا
4: فوالا خويا فوالا
1: يلا سيدي على كل حال قالت عايده اليوم سيستم القعبيجي هو اللي مش على كل رايكم يهمنا اون كومونتير على الباج نتاعنا مزيكا فهمنا
0: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متاع العشيه
1: وفي على كل لسان نمشيو لهاشتاج يحكي
0: هاشتاج يحكي
1: السلطة المشوية وما أدراك السلطة المشوية التونسية تعتبر من أشهر الأطباق التي تميز المطبخ التونسي ونجحت في حصد مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية لأفضل السلطات وتم تصنيفها مؤخرا من ضمن أفضل السلطات في العالم بحسب تصنيف موقع دليل الطهي العالمي الشهير تيست أتلاس السلطة المشوية موجودة هي والطبق السعودي الشهير بليلة فقط كدول عربية موجودة في التصنيف نلقاو زادة كيف معناها بعض السلطات
3: المكسيكية
1: المكسيكية ولا اكزاكتومون ونلقاو أيضا زادة بعض السلطات
4: جريك سلات
1: السلطة الإيطالية وجريك سلات زادة كيف والسلطة الألمانية متاع البطاطا وإلى ما آخر ذلك تلقاو الفيزويل على الباج متاعنا موزايكا فام اليوم أونتكور أن إكسبلوا بور لا كوزين تونيزيان واضح ولا وان شاء الله ما يسرقوا هيش الجيران وكهو.
3: لا لا لا الناس كلها عنهم رمسات مش شويه اما بالشكل تقديمنا مختلف بتاتر معناها مختلف شويه على موجود راهو في ليبيا وفي الجزائر وفي المغرب في المغرب لا شويه معناها اما في الجزائر وفي ليبيا موجوده سلطه مش شويه
4: هي اصول اندلسيه يونس
1: لا بربري لا بربري
3: ما مش بيعرف اندلس او يعرف سليمان واحد ما عندهمش
4: مش دخلت مع
1: ليش
4: لا هنا الفلفل
1: تو تو لا الفلفل صحيح الفلفل
3: لا الفلفل
1: الفلفل اللي موجود قديم لا
3: الطماطم موجود طماطم جديده
1: طماطم
4: جديده لا الفلفل مثلا
3: مش بربريه عندنا فسيفساء معناها تونسيه موجوده فيها الفلفل فيها الفلفل الطماطم لا
1: طماطم جديده
3: جيتنا من ايطاليا
1: العالم الجديد العالم الجديد
3: جيتنا في سبع قرن سابع عشر مش مع الموريسكيين جا من خلال الطليان لانه هي طماطم جاية من أمريكا الجنوبية وما كانتش تسالك على أساس ما كانتش تتاكل داير كانت تسمى بومودورو اسمها البومودورو واللي هي معناها حاجة ملعونة معناها هي غلة هي غلة ملعونة
1: كان
3: بعد طلين فرحوا بها شوية عملوا منها ديساس وشيحوها وغيره وغيره وغيره لكن سلطة مشوية احنا نقدموها يعني طريقة التقديم مختلفة على بعض
1: الأخرى مختلفة تماما مختلفة على ليبيا
3: تفويحة كيف كيف الفاح زيت زيتونة كان يفرق زيت الزيتونة
4: والزينة العظام الطايب والزيتون وتتشوي على الفحم والثوم فما اللي يحطوا لها البصل
3: فما
1: فما شكون
4: انا ما بحبش مي فما اللي يحطوا لها البصل
3: بالبازيك فما اللي زينا بحاجات اخرين معناها حوت ولا حاجه معناها حوت زميمره مثلا
4: فما اللي اسمها زيد تاع الكبسيه مش زميمره
3: اللوزف
4: فما اللي عملوها بالمزف بنينه ياسر زيد باللوزف في الكبسيه عملوها باللوزف
3: دونك مي بون اكسبلوار ولا موش اكسبلوار
1: حاجه بيه فاسون اليوم يفو بغدوي بغدي اوتور كيف
4: شوف احنا تو
1: وحتى البلاي حط تونسي معناه بك العظمه اللي مبرج على اربعه تروف اكسيتيرا اون كارتي اكزاكتومون دونك ان شاء الله اليوم نستغلهم معناها مثل هل معناها هالتكريمات هذو
4: التوريزم كولينير يلزم نخدموا عليه برشا على خاطر اليوم عموم الأطباق التونسية من أكثر المأكولات العربية المتوسطية اللي ولات متميزة على المستوى الدولي ومعروفة خاطرها متنوعة خاطر قيمتها الغذائية خاطر أيضا ثرائها التاريخية عندها قيمة معناها الماكلات متاعنا وها أخونا يونس باش يعمل إيميسيون بيانتو على الماكلات الثراء متاعها يكمن في قيمتها الثقافية والحضارية لأنه أطباقنا التونسية نتاج متاع تفاعل حضارات عديدة مرت على تونس
3: ولكن
4: يعرف نخلي لك نرمي لك الكرة نعطيك باس ديسيزيف
3: ديما ما يعاب على ماكلتنا سواء الحلو ولا الحار كونه إذا كان حلو زيد برشا سكر برشا ناس ما ياكلوش برشا سكر يعتبروا اللي المأكولات متاعنا الحلوة فيها برشا سكر وإلا إذا كان تعداو
4: المحرحرة
3: محرحرة وفيها برشا طماطم معناها منك يعني ما يعاب هذا وما يعاب على على
1: الاصل الماكله في تونس
4: اما دي مانيير جينيرال يونس عندنا ماكله متنوعه برشا معناها
3: هي كتلاحق نتاع ماهيش هيلثي حتى تعرف
1: علاش مش هيلثي حتى تعرف
3: برشا ماكله اعطيني ماكله تونسيه هيلثي تراه وين
1: كوسكسي كي طيبو دون لي ريغل دو لاخ
3: كوسكسي هيلثي كيفاش
4: بالمقرونه ماهيش هيلثي
3: كيفاش
4: سي دي شوكولون
1: لا لا لا لا لا قمح وشعير
4: الكوسكسي
1: كوسكسي الاصلي
3: الكوسكي الاصليني ما نحكيو عليه من القرن الرابع عشر معناها نحكيو على الكوسكي
1: توا معناها عليه مش يشرب
3: ماكلتنا توا ماكلتنا نعرف اللي هي ماهيش هيلثي ماهيش صحيه 100%
1: على الفريكاسي انت على
3: غير الفريكاسي ولي ساندوتشات ولا
1: اما هو فريكاسي مش هيلثي اما البانوزو هيلثي فهمت هذيك هي التونسي
4: لا نحكيو على
3: الخبز والخبز
4: نحكيو على الاطباق احنا
1: نحكيو على
3: مثال شراو نعترفوا
4: لا على قيمتهم
3: اما بنينه متنوعه وجاء
4: ولا
3: صحيت
4: احنا نحكيو بارابور سا على التنوع بارابور شنو جبنا كل واحد ومن بعد كومونس ا ايفولوي اللي هو موضوع البرنامج اللي تحضر فيه انت اللي باش نعرفوه معناها
1: برنامج سار
3: على هندسه الاكل والمذاقات
1: اللهم صل على النبي ما شاء الله
4: وكيفاش تطور وكيفاش تطور وكل شيء معناها
1: تبارك الله تبارك الله اخونا يونس
4: من الياغورت نتاع
1: تحيه ليه
3: برزخ في برزخ في البلاتفورم برزخ
1: روح العالم تخي تخي بيان دونك نستناوك قريبا في مامي مع يونس الفارحي
4: والله عنوان هاشتاج يحكي
0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
5: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكة ماي بيت يجي وفرحان وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فهمه

0: ידוע
1: כבר. אוי דה ציגר, מדם. אוי דה ציגר, זה גם מסתם.
2: אוי דה ציגר.
1: אוי דה ציגר.
0: חמי נשמע על התאריך תהיה איש
1: כל. אוי דה ציגר. אוי דה ציגר.
2: עין הנמר, מעלה.
1: אוי דה ציגר.
3: מה היה עם הטייגר? רונל מערוף אוי.
1: יס.
3: אוי, תנקו, תנקו so much.
0: מזיין אותו כאלפס.
1: יסו, רואה, אני
2: ג'יימס בונד.
3: לא, סחמה. ג'יימס בונד. לא, עד כן אוריבס, מושך חסי. אי, וואלה. נבדיו באחבר الألعاب الفيديو نحكيو على اخر الاخبار خاصه من شركه تيك تو انتركتيف اللي هي شركه المصنعه للعبه جي تي اي وما ادراك ما جي تي اي لرئيس تيك تو يقول ويؤكد مره اخرى انه لعبه جي تي اي 6 لن تتاجل مجددا وباش يكون يعني تاريخ اصدارها هو 19 نوفمبر 2026 وبرشا اشاعات يقولوا اللي البري اوردر او البريكامات باش يكون قريب على الاخر بتاتر اخر جوان او جويليا والاسعار باش تتراوح ما بين 100 الى 200 دولار لكن في نفس الوقت نحكيو على لي فيرسيون او النسخ اللي باش تخرج قبل لعبه جي تي 6 سيغمون باش يكون فما دي تيستور ولا دي ستريمرز ولا دي انفلونسور لازمهم يجربوا اللعبه بتبيعها قبل دات دو سورتي باش نجموا يخدموا الماركتينغ او الكوم نتاع اللعبه لكن لهنا باش تكون حاجه جديده الحق تربي انه شركه تيك تو باش تجيب لعبه دوما كوم انفيتي يعني في الشركه وباش تكون تحت حراسه مشدده جدا ومقرات مغلقه باش ما يصير حتى تسريب للعبه جي تي 6 كانها يعني ازرار دوله هذيك هي يحبوا يعني الجيم تكون الحق نتاع ربي معناتها اكسبلو وتكون بوز ياسر ياسر كبير في نفس الوقت شركه روكستار عندها لعبه ريد ديد ريدمشن 2 اللي ولات ثالث اكثر الالعاب مبيعا في التاريخ نحكيه على اكثر من 85 مليون نسخه مباعه اللي تسمى الحق نتاع ربي يعني شيفر ياسر ياسر كبير en sachant que l'arbre Red Dead Redemption 2 il t'a la bête قاعده تكتشف فيها وقاعده تلعب فيها ديجا العبيد اللي ما حالف هذا الحظ انه باش تلعب اللعبه ذي نصحها موجوده على البي اس 4 على البي اس 5 موجوده حتى على البي سي تنجموا تجربوا الجيم هذايا وتعطيونا رايكم في نفس الوقت نحكيو على شركة انفيديا شركة المصنعة لجي بي يوز او كروت الشاشة او لكارت جرافيك بدأت من لون معناها بالكارت جرافيك الموجودين لبي سي جيمر لسيري ارتيكس وجي تيكس وغيرهم وكانت عندها كونكورنس كبيرة من شركة ام دي ولكن هنا بعد عصر الذكاء الاصطناعي الشركة عملت بيك ياسر ياسر ياسر كبيرة نحكيو على قيمة سوقية لشركة انفيديا الاقتصاد متاحة يفوق جميع دول العالم باستثناء الولايات المتحدة الامريكية والصين الحق انت عرب بشركة انه اقتصادها يفوت برشا بلدان نحكيو راو على بلدان عظمى او دول عظمى كيف المانيا كيف اليابان المملكة المتحدة الهند فرنسا وغيره معناتها نحكيو على حاجز يفوت 5.5 قديش تريليون دولار 5.5 تريليون دولار اذا كما قلت لكم راو حاجة تفوت اقتصاد جميع دول العالم باستثناء يعني زوز بلدان كما قلت لكم الولايات المتحدة الامريكية والصين ونساشون كو يعني بعد انفيديا يجيو برشا شركات عظمى راهو برشا شركات كبيرة نحكيو على مايكروسوفت على أمازون على أبل وغيرهم ولكن هذا أنكور سابروف اللي الجيمينج سلاش الذكاء الاصطناعي عنده قيمة سوقية ياسر كبيرة وهو المستقبل وينجم يدخل برشا فلوس برشا زادة خدمت نحات سفري ولكن في نفس الوقت برشا خدم باش تولي افيلابل أو موجودة غاصة الذكاء الاصطناعي أو الايجنتس تاع الاي اللي باش يكونوا موجودين هذه هي شركة انفيديا بتيتر باش نقص شوية من الانفستيسمون نتاعها في الجيمينج باش تركز أكثر على الذكاء الاصطناعي لكن نتصور الزوز باش يكونوا ليه ببعضهم اون اتوندون نستناو ايجنت باش يكون سبيسيال للجيمينج من عند شركه انفيديا

0: كل زين من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
1: أعطيك ألف صحة دراكو.
2: شكرا. كنت
1: هذي الجيم أوفر. نمشي لتوب ثري. يلا شوفوا شكون متصدر الترند في البيل بورد. نلقاو من عنيد في المرتبة الثالثة. توب ثري. بيهر في المرتبة الثانية. توب تو. وترند العالمي تشوزن تكساس في المرتبة

0: لسان.
1: مرحبا بكم الجديد في على كل لسان. واليوم سعيد برشا باستقبال اليوم مدام جيهان حفيظ ومدام ريم سولة من اتحاد المرأة التونسية بالضاحية الشمالية. مرحبا بكم. مرحبا يا جيهان. اهلا وسهلا. انت عضو مكلف بالاعلام والاتفاقيات. مرحبا يعيشك. قربنا شوي الميكرو نسمع صوتك كاكا بالكدي بالكدي. مرحبا بك ريم سولة رئيسة الشبيبة النسائية. مرحبا
2: بكم. مرحبا بالمستمعين اللي قاعدين يسمعوا فينا الكل.
1: يعيشك. مرحبا بكم الزوج. نحكيوا على سهرة خيرية تزامنا مع عيد الأمهات في نزل ليدو في حلق الواد إن شاء الله باش يكون هذا 31 مي. كيف جاتكم الفكرة جيهان؟
3: الفكرة جاتنا جماعية. أعضاء الاتحاد الكل معنا رئيس الشبيبة عملناها بمناسبة عيد الأم.
1: اي
3: حبينا معناتها من داخل نتاعها الكل ماشيين للمركز الإحاطة بتخز أوت. المداخل الكل ماشية المداخل كلها ماشية للإحاطة بالنساء المعنفات.
1: اوكي.
3: وحاجة أخرى حبيت نقولها لك اللي هو باش نقص برشا حاجات المركز هذايا معناتها فلوس كل ماشية اللي هو باش نهيئوه ونجهزوه للنساء المعنفات وللنساء اللي ناقصين برشا حاجات. حبيت نقول لك حاجة أخرى زادة اللي الإعادة والسيا وتجهيز مركز الإحاطة تبع تخزقوت وهو دعم النساء المحتاجات لإحاطة النفسية والاجتماعية والقانونية.
1: دونك
3: الهدف متاعنا
1: أيوة.
3: إنه ننشر الأمل ونعاون كل مرأة تحتاج للسند.
1: هذايا يظهر لي ما حتى حد بينجم يختلف فيه. دونك بون بون كوز ريم سولة. نمشيو نهار 31 ماي بمناسبه اولا ساعه عيد الام وكيف كيف اختتام شهر التراث. ويظهر لي حضرتونا بروجرام تري فاري تري ريش هكا ولا
2: ايه. هو ديجا من لافيش تفهم عنوان السهره. يعني احنا مش نعملوا فرقة
1: ميكرو ساري من اسمعوك أكثر.
2: سهرتنا الأمسية هذه فيها فرقة شيشخان بقيادة مدام مونيا أبو بكري واللي هي زادة عضو معنا في الاتحاد.
1: أيه.
2: نحيوها. ومعنا عنا فرقة أخرى شعبية وعنا برشا احنا في كي سمعوا بالدعاية هذه يعني اللاكت هذه عجبتهم برشا وبرشا بشي سندونا كيف جمعية تراثنا بتاع زين عبدين.
1: تحيي زين عبدين نيفر. زين عبدين بالحق
2: مشكور هي. هو جاي بشي حط يعني يعمل لمسة تراثية باللباس التقليدي. وعنا زيدة فرقة جاية من قربة كلاب دو شان. وعنا زيدة أول دخلة مش نعملوها فرقة صوفية علاش باش نقول لك السهريه هذه باش تكون عائليه يعني فيها رجال ونساء.
1: عائليه تقريبا قداش من عبد نجموا معناها فما 300 400
2: هي اللي احنا بشي السهريه في احد من النزول
1: في الليدو في حلقه الليدو
2: يعني يرفع نقولوا
1: 350 400 شخص. دونك باش يجيو بور لا بون كوز. كيما قلنا اهم حاجه انه مداخيل الحفله ذي باش يتم تخصيصها كيف ما قلنا للمركز الاحاطه اللي موجود وتوعيه 13 اوت بالقصبه تبع الاتحاد. وهذايا يظهر لي كيما قال تقبليك مدام جيهان باش يجيبوا معناها باش يتم رصد معناها رصد هي تنقولوا مداخيل نتاعو باش تشريو معناها فما ماتريال جديد وفما حاجات يستحق هكا وتكوين النساء ولا
2: هو مركز خاطر يعني من 1956
1: اي قديم اي ليه معروف بحث وزاره الشؤون الدينيه. ايوه
2: أي معروف. يعني لازم ديما احنا صيانه ولازم يعني
1: لازم يتصلح اكزاكتومون هذا هو. دونك اليوم العباد اللي تسمع فينا ندعيوهم باش يجيو. قداش سعر التذاكر؟
2: والله سعر رمزي.
1: سعر رمزي قداش؟
2: 30
1: دينار. 30 دينار تخي تخي بيان.
2: 30 دينار فيه كل شيء.
1: فيه حلو فيه كل شيء
2: صالي وجو
1: بيه برش. هاك العبيت نجم اللي يحب يفرح بأمه ويهزها ونخرج كيما قلت انت
2: او فامي. هو في العادة ساعات واحد يقول في جيب ونسبة عيد الأمهات يقول زعما شنو باش نهدي لأمي زعما شنو باش نهدي مرتي شنو يعجبها شنو يفرحها. هي هذه اوكازيون باهية انه هو نجم يفرحها بالسهرية هذه ونقول لهم راكم ماكش تندموا بالعكس راهي امك ولا مرتك باش تروح فرحانه ومرحبا بكم الناس الكل.
1: مرحبا بالناس الكل، ان شاء الله بالتوفيق لكم. نعود نذكروا الحفله ان شاء الله باش تكون كما قلنا نهار لحد 31 مايو، سهره خيريه تزامنا مع عيد الامهات ان شاء الله باش يكون في من تنظيم اتحاد المراه التونسيه بضاحيه شمالي. لعبيت تحب تصل بكم، فما ارقام هاتف ديم سولا؟
2: اي هو ديجا احنا في اللافيش عاملين رقم تاع الفرقه الشيشخان، هي رقم دمونيا هي عضو معنا في النيابة. وزيد احنا عنا دي باج فيسبوك هو دي النيابة الجهوية باتحاد المرأة، وعنا شبيبة نسائية بالضاحية الشمالية.
1: بالضاحية الشمالية نقاو عليها كل التفاصيل. نحب نخلي لكم كلمة الختام جهين حفيظ باش تدعي العبيد تسمع فينا.
3: هي رمز القوة والحنان، من واجبنا نسندوا كل امرأة تحتاج الأمان والدعم والأمل. حاجة أخرى زيد نقول يد في اليد لدعم المرأة وحماية الأسرة.
1: إذا هو إن شاء الله يد في اليد، إن شاء الله كل عام ونسيتون أمهاتنا حياة بالخير. الوصولة كلمة الختام،
2: ونحب نوجه نداء الناس الكل اللي يسمعوا فينا، كونوا في الموعد واحد يوم 31 مايو إن شاء الله مع 7 تاع العشية في أحد نزل في حلق الواد
1: إن شاء الله. مرحبا بالناس الكل، تحية لكم. سيف ذا ديت 31 مايو إن شاء الله، سهرة خيرية تزامنا مع عيد الأمهات في نزل ليدو في حلق الواد من تنظيم اتحاد المرأة التونسية بالضاحية الشمالية. هذا هي الحدث متاعنا اللي على كل حال ماذا بينا الناس الكل تمشيوا أنه منه نتفرهدوا ومنه زدا كيف كيف ندعموا المجهودات هذه، لأنه كل المداخيل إن شاء الله باش يتم تخصيصها لهنا لمركز الإحاطة والتوعية 13 أوت بالقصبة.
0: اسم على كل لسان.

0: توليت سنين على موجة موزيك اف ام. مرحبا بكم من جديد في على كل لسان. مش مشيو الحدث على كل لسان.
1: على كل لسان.
0: السلام عليكم مستمعات ومستمعينا في زغوين. وين زغوين؟ البيه تحت ظل الدوره 40 لمهرجان النسري احتفالا بزهره النسري وتثمينا للموروث الثقافي. سعيد برشا باستقبال رئيس جمعيه مهرجان النسري بزغوين سي حمد غلاب. مرحبا بك سيدي. اهلا وسهلا. كل عام وانت حي بالخير سي حمد.
2: ربي يفرج احسن. مرحبا بك ومرحبا بمستمعين ومشاهدين اذاعه الاولى في تونس اذاعه مزيك.
0: بارك الله فيك. تحياتنا احنا زاد كيف كيف في الزغوين عاصمه الماء وبلاد الماء وبلاد الخير وبلاد الاصاله. وفرحانين انه بعد العيد عيدين ان شاء الله, لانه نهار الجمعه ان شاء الله باش تنطلق الاحتفالات في الدوره 40 لمهرجان النسر. السنه شنو جديد في هذه الدوره سي حمد؟
2: وهو كذلك سي حسن, نهار الجمعة إن شاء الله باش يكون افتتاح الدورة 40 لمهرجان النسري. نحن كهيئة جديدة حابين نخموا على الموروث الثقافي والتراثي بتاع مدينة زغوين. والمهرجان عنده ثلاثة محاور أساسية, وهو المحور الثقافي, المحور السياحي, والمحور العلمي, مع إضافة فقرة توعوية مع التوعية للصغيرات. بس بالنسبة للبرنامج بافتتاح إن شاء الله باش يكون نهار الجمعة الصباح بافتتاح رسمي مع بطبيعة مع تنشيط مع عزيز زوال. وكذلك باش نعملوا ناكسيون زراعة النسري في جردة متاع المعتمدية, خاطر قبل في سنة 2014 وقعت محاولة كما كان وزرعوا نسريات لكن ما بقاوش المحافظ عليهم ما شدوش كما نقولوا احنا. فهمني باش نعاود طريقة سنة ناكسيون دي لكن بالصغيرات باش يكونوا حاضرين معنا باش على الأقل يتبقى وتولي عندهم الحب النسرية والارتباط بالنسرية. نهار السبت إن شاء الله باش يكون عندنا عرض ثقافي, عرض فني لفرقة ناصر الدين شلبي بيتو مع عرض الفلاج. نهار الأحد خصصناه اليوم السياحي, يوم سياحي بنت ياس, تنشيط من المدينة العتيقة متاع زغوين. قد برشا عباد يجيو يزوروا مدينة زغوين لكن معناتها يتعداو في ناس ديال عزوز وكاود ما يعرفوش معناتها كيفاش نقول فيها الروح الدين العربي, التاريخ بتاع الدين العربي. قد احنا في زغوين كل نهج يحكي رواية يحكي قصة. بالضبط. نبداو من القصر الروماني بمعناتها استعراض لستركتور نتاع كولينير مع جمعيه الاكل, جمعيه غاسترونومي بورتوس من سوسه باش يكون معاهم شيفان باش يامنوا لنا معناتها دي معناتها لوحات من المعروضات من المأكولات مصنوعة موجودة بوزارة النسي بماء النسي ولا بوزارة التقري بماء النسي أو بوزارة النسي. هذا مش يكونوا موزعين على كامل المدينة العتيقة من باب القوس للساحة الرحبة للنهج 9 أبريل. نهج 9 أبريل هذا هو سي حسن اللي جاء فيه بورقيبة مع سي سليمان بن سليمان والعلاقة بيناتهم معناتها بيناتهم مزول معناتها بين سليمان بن سليمان وسليمان بورقيبة. بعديك نخرجوا نهج الكوشة. نهج الكوشة هذا اللي عنده خاصية كون الكوشة هذه يسموه كوشة الزاوية, كان طيب الخبز خصيصا للطلبة اللي يجوا يقرأوا في زاوية العزوز. ناس البنات اللي معناتها طلب العلم يجوا معناتها الكوشة هذه تطيب لهم خبز خصيصا لهم. وصولا لمقام سيدي علي عزوز بالطبيعة والناس سيدي علي عزوز. وكذلك نهج الشواشية برشا عباد ما تعرفش اللي زغوين كانت فيها صناعة الشاشية مع صبيغة الشاشية. زوز كانوا موجودين في زغوين حكم الماء كونوا صبيغة وصناعة الشاشية كانت في مدينة زغوين. هذا بالنسبة اليوم السياحي. هذا الصباح العشية عندنا عرض للصغيرات مع سي محمد لخوس.
0: اوكي
2: في اليوم التنشيط هذا قلت لك احنا عندنا فقره توعويه للصغيرات, عندنا اكسيون معناتها نتاع السلامه المروريه مع المركز الوطني للسلامه المروريه للتوعيه للصغيرات على العلامات المروريه, على كيفاش نسوقوا كياس, كيفاش نعرفوا المخاطر نتاع الطريق. هذا ما كل باش نعملوا مشي مجسمات مع الصغيرات باش يتعلموا كيفاش معناتها على الاقل يعرفوا العلامات شقا كياس وكل شيء لسلامتهم وسلامه اطفالنا ان شاء الله. هذا بالنسبه يوم الاحد. أيوة. بالنسبه يوم 2 جوان اللي وافق هو نهار 3 نعتقد اخترنا باش تكون معناتها لمه عائليه. أيوة. وكذلك هي نوستالجي خيرنا باش نحبوا نعيطوا نستدعاو اخواتنا الكبار ولا بياتنا اللي عاشوا مرجان النسي اللي كانوا مواسين مرجان النسي واللي كانوا مشاركين مرجان النسي باش يصير لنا معناتها في 40 سنه هذوما في 40 دوره هذوما خاطر اول دوره نتاع مرجان النسي تحسن صارت 1975
0: هي
2: من وقت اول دوره صارت فما ناس مازالوا حيين باش نستدعوا وفما ناس متوفيه ما شاء الله
0: تحاول معايا اليوم الدوره معناها عنده 51 سنه تبارك الله المهرجان معناها قديم
2: باش نجم تكون خاطر توقف فما فترات توقف
0: فما حتى مشكله ايوه عمر
2: حاجه بالضبط وحبينا زي كيف ان نخلدوا الذاكره الشفويه خاطر هما مش يكون عندهم سرد للروايه كيفاش عاشوها كيفاش شنو الحوايج اللي عاشوهم الباهيه والخايف في تحضير ولا في اطوار مرجان النسري وكذلك باش يكون حاضر معنا ضيف هو مولود في زغوان لكن هو الناسيوناليتي نتاعو فرنسويه اسمه روني بورتيلا هو فنان تولد في زغوان وفي ناس يعزوا بالضبط تولد وعنده عشق كبير لزغوان وعنده غنيات على زغوان تغنى بزغوان اللي جا معناتها وعنده برشا ابيات شعر على زغوان عنده غنيه اسمها زغوان لا بلونش وعنده غنيه روسي دالي عزوز باش يكون حاضر معنا كان باش يحضر معنا جسديا لكن لاسباب صحيه ما تنجمش باش يجي معنا باش يبعث لنا معناتها باش يكون الحضور نتاعو عن طريق الفيديو وباش يغني لنا غنتين هذوما اللي معناتها اللي عشقوا اللي محبته الزغوان نهار الاربعاء ان شاء الله نهار 3
0: جوان
2: باش يكون ندوه علميه خاطر احنا في الاصل حبينا نبداو الافتتاح بالندوه العلميه ونعمل دي فوكس جروب وهذاكم باش يكونوا معناتها للتاسيس للدورات الجايين خاطر النسريه سي حسن راهي تنجم تكون قاطره اقتصاديه كبيره برشا في زغوان خاطر النسريه ماهيش كان ماء وورده راهي فيها صناعه كامله الاطراق راهو يستخرجوا منها في الزيت والليتر نتاع الزيت معناتها مكسر غاليه معناتها كنقول لك بصراحه انا تفاجئت كي سمعت السوم نتاعها مع عند سي تيم الروج ومدير نتاع المعهد العالي للفلاحه في مقنع قال لي الليتر نتاع الزيت النسري توصل بين 70 ل 80 الف دينار
0: برشا غالي
2: معناتها غالي غالي غالي بالقد فهمني خاطر علاش معناتها باش توصل تعمل ايتر زيت تحبك برشا نتريات وبرشا تحضيرات باش تعمل ايتر زيت وكذا في دي برودوي معناتها فارماسيوتيك دي برودوي معناتها كوزميتيك معناتها بالنسريه معناتها كنز كبير برشا
0: في الفن
2: بالضبط هذا اللي حاولنا باش نعملوه هنا ان شاء الله باش يكون في المدرسه نتاع الفلاحه نهار الجمعه باش يكون ذاك كيف بتامين عرض فني سميناه يلا نغني باش يكون فيه فرقه من هنا معناتها محليه نتاع ولاد الزغوان تشجعوا ديما على الطاقات المحليه بالطبيعه والفنانين باش يكون الجمهور اللي حاضر معنا وصار في ختام ان شاء الله باش يكون عرض في معبد المياه باش نخمنوا المعبد الستركتور نتاع المعبد باللوميير حابين نعمل مابينغ لكن مكثر شويه حكم معناتها ما نجموش لكن باش نلعبوا ياسر على الضوء العرض باش يامنوا بنجامي عرض سينوش ان شاء الله
0: سينوش ان شاء الله
2: هذايا عرض
0: لكتير
2: هذايا المهرجان اللي حابين نكون معناتها كاختتام للمهرجانات في الزغوان خاطر زغوان بصراحه هي الفتره نتاعها في فتره الربيع من مارس حتى الماي حتى اخر الماي وكانت قبل برشا تظاهرات تصير في الفتره هذه لكن للاسف برشا تظاهرات اندثرت بقى كان مهرجان النسي قايم الذات علاش؟ على خاطر ابناء زغوان وحبهم للمهرجان هذا ديما يتلفوا حول المهرجان باش يبقى ديما قايم
0: الناس الكل اللي تحب زغوان تمشي خويا زغوان بين 29 ماي حتى 7 جوان 2026 نحب نحييك برشا سي حمد غلاب رئيس جمعيه مهرجان النسري ونحبك التحيه لك انت والناس اللي كيف قايمين معاك كيف خونا دالي بي والاولاد الكل اللي قايمين على هذا المهرجان خلي كلمه الختام وتستدعى الناس تسمع في مزيكا فيم باش تجي المهرجان تاع الناس
2: انا ديما كلمه الختام تاعي وانا صعب تبيع من خلالكم مستدعى كامل معناتها اهالينا في تونس الكل باش يزوروا مدينه زغوان وكذلك نداء من خلالكم الى اهالي زغوان خاطر المهرجان راهو مهرجان زغوان وصلنا 40 سنه هذوما الا راهو بحب العباد بحب اهالي زغوان الاشخاص ماشيين يمشوا لكن المهرجان ديما قايم وحب زغوان هي قايم بالضبط هذا هو
0: تحيه
2: بارك الله فيك
0: تحيه كبيره لي. ليك ولكل أهلنا في زغوين، ونقول لك إن شاء الله يتعدى مهرجان في دورته الأربعين ذاك أحسن ما يكون، وإن شاء الله بالتوفيق بين 29 مايو حتى 7 جوان يشد الرحال إلى مدينة زغوين. كان ذي حدثنا على كل سين، خليكم تشويت مع مراد ريدي وآخر الأخبار الوطنية والعالمية مجز الخامسة بعد هاي الموعد يكون
1: وكتبت لي على جبيل
0: صحيح المجيد تجينا في وكتبت على جبيل.
3: قربنا لكم أول المنيهلة جيناكم، مرحبا بكم في بيتيكا ليزينغ المنيهلة. بيتيكا ليزينغ تزيد تقرب لكم وتحل فرع جديد في المنيهلة 138 شارع ابن خلدون حي التضامن أريانا. الأكثر معلومات زورونا على بيتيكاليزينغ.ان ولا على رقم الهاتف 70-28-23-94 ولا 70-28-23-95. بيتيكا ليزينغ ديما قريب لكم.
4: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت أحسن فار، جيتنا بفغمة دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومة أقل من بلار. ومسال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أم بودغ إي سوليو نعملو قهوة برافا.
5: في مونوبري لي زوفر امباتابل، وحتى ال 31 ماي تجيكم باوفر الدوار سوس تيفاني الجيريان ولا ديناميت 230 مليلتر ب 7 دينارات و590 اكاو، ومعاها الثانيه بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه،
6: مونوبري ديما معك.
7: راديو موزايكا فام تونس الاخبار.
8: مستمعي موزايكا فام أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم مجازا لأهم الأخبار. مؤسسة فداء تعلن الترفيع في مبالغ الجرايات الشهرية التي تسندها لفائدة منظوريها تبعا لمراجعة الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل. وأفادت المؤسسة في بلاغ نشرته اليوم الاثنين بأنه تم تنزيل جرايات شهر ماي متضمنة للزيادة بمفعول رجعي بداية من شهر جانفي 2026، مبينة أن مقدار هذه الزيادة يتراوح بين 105 و 396 دينارا حسب الفئة المنتفعة وشروط الاستحقاق. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تواصل في إطار الاستعداد لعيد الأضحى تنفيذ سلسلة من الحملات الرقابية والتوعوية بولاية أريانا من خلال القيام بزيارات ميدانية مكثفة لنقاط بيع الأضاحي سواء المخصصة للبيع بالميزان أو النقاط المتوفرة في المناطق البلدية لضمان صحة المستهلك. وبين المرسق الجهوي بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية بأريانا والطبيب البيطري حسن الحيدري أن هذه الحملات تهدف إلى مراقبة الأمراض المعدية وحالات التسمم والتصدي لعمليات الغش ومنع بيع الخرفان المريضة. ودعا الحيدري إلى ضرورة التثبت عند شراء الأضحية محذرا من بعض الممارسات السلبية في نقاط البيع بالميزان التي تهدف إلى الرفع من وزن الخروف من خلال شرب الماء والأكل وهو يؤثر سلبا على جودة اللحم، مشددا على اختيار خروف ناشط وسليم. مشاركة الاتحاد الوطني للمكوفين في المؤتمر الإقليمي الذي ستنظمه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من 8 إلى 10 من جوان القادم بتونس بالشراكة مع المنظمة العربية للإدارات الانتخابية حول موضوع التطوع في المجال الانتخابي، محور اللقاء الذي جمع اليوم الاثنين رئيس الهيئة فاروق بوعسكر برئيس الاتحاد توفيق الدبوسي في مقر الهيئة، وذلك في إطار الاستعدادات لعقد هذا المؤتمر. وأطلع رئيس الهيئة الانتخابات في مستهل اللقاء رئيس اتحاد المكوفين على مختلف محاور وأهداف هذا المؤتمر الإقليمي، موجها له بهذه المناسبة الدعوة لحضور مراسم الافتتاح والمشاركة في جلسات الحوار المخصصة للمجتمع المدني بالدول المشاركة من أجل إعداد دليل للتطوع في المجال الانتخابي. في أخبار العالم، روسيا تعلن اليوم الاثنين أن قواتها ستهاجم مراكز صنع القرار وقيادة العمليات في أوكرانيا، ووجهت تحذيرات للأجانب بضرورة مغادرة العاصمة الأوكرانية كييف. وحذرت وزارة الخارجية الروسية موظفي البعثات الدبلوماسية في العاصمة الأوكرانية من مغبة البقاء، مؤكدة ضرورة مغادرتها فورا قبل ضربات روسية وشيكة. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن القوات الروسية ستستهدف البنية التحتية العسكرية ومنشآت التصنيع العسكري في كييف. في ظل ترقب أعلان اتفاق وشيك بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن تمديدا مؤقتا لوقف اطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز وترتيبات مرتبطة بصادرات النفط والموانئ الإيرانية، أظهرت بيانات تراجعا ملحوظا في عدد رحلات الشحن العسكري الأمريكية المتجهة إلى الشرق الأوسط. وتكشف البيانات انخفاض عدد الرحلات من 15 رحلة يوم الجمعة 22 من مايو الجاري إلى 5 رحلات يوم السبت 23 من مايو، قبل أن يتراجع إلى رحلتين فقط حتى وقت الرصد لحد 24 من مايو. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل الفريق على كل لسان، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
9: الأولى في تونس على كل لسان.

0: لطفي بوشناق في نسية. هذه هو جولة تونس على موجات موزيك فام. تحية لكم مثل كل، شكرا لاختياركم موجاتنا، شكرا لتفاعلاتكم على الباج متاعنا موزيك فام. تلقاو توت لي روبريك متاعنا كيف كيف، تسمعونا وتتبعونا، تابعوا كل جديد متاعنا على ابليكاسيون متاعنا موزيك فام، تيليشارجابل على مختلف المحامل، نحكيو على اي او اس، تحكيو كيف كيف على اندرويد، تنجمو تدخلوا من توا وتيليشارجيو موزيك فام لابليكاسيون اللي تلقاو من خلالها جونا، وتلقاو الاخبار وكيف كيف، تقعدوا ديما برانشي وكونكتي وديما في علاقه مع تونس داخل وخارج حدود الوطن العزيز على موزيك فام بوانيت. ده كيف كيف تسمعوا فينا وعلى مختلف الترددات. نقول لكم شرفني يا زينه للناس الكل، يعني نمشيو توت سويت للربح.
1: تروح تربح
0: 200 دينار اليوم من هذا موزيك فام. نمشيو لباردو، بلاد عايده المفضله، معنا الراويه برقاوي 41 سنه، استاذه شباب وطفوله. عسلامة لالا،
2: أهلا وسهلا. عسلامة مرحبا،
0: كيف الحال؟ شنو الأمور؟
2: الحمد لله طيبة. الحمد لله
0: صافا الأمور،
2: الحمد لله.
3: عسلامة بنت حومتي مدام راضي.
0: عايدة قالت لك عسلامة بنت حومتي، دونك سلم عليك
2: برشا. عايشك عايشك. راوية
0: راوية، قلت لك احنا راوية مش انت قلت راضية؟
3: راوية اي قلت راضية.
4: اشراق اشراق.
0: لا راوية راوية
3: عادي، راني كنقلب الأسامي يلا غالي.
0: لا لا راوية اسم مميز الساعة بالعكس. شكون سميك راوية؟
2: شكرا.
0: شكون سميك راوية؟ راوية
2: أمي.
0: ربي فضلها، ربي فضلها.
2: تحية لي.
0: عندنا اليوم 3 أسر ل 200 دينار سهلين مهلين، واضح ولا ليه؟
2: نبدأ
0: نتوكل على ربي. يلا قولوا 1 2 3. طب شنو هي عاصمة مصر يا راوية؟
2: القاهرة.
0: القاهرة. شكون يقدم برنامج صباح الناس على موجات موزيك فام؟ أسهل منهم فماش.
2: جيهان ميلاد.
0: جيهان ميلاد، تري تري بيان. ونكملوا نهارة الأربعاء هذي بشي صادف شنو؟ بعد
2: يوم عرفة، يوم
0: غدوة. غدوة شنو؟ أعطيني الفار اللي بحذيك، قل غدوة يوم عرفة واللي بعد العرفة.
2: عيد الأضحى،
0: عيد الأضحى إن شاء الله. مبروك عليك عيدي، وسنين دايما 200 دينار كاش من الدم زي كفين. تحية للفار اللي معاك، المسيو اللي معاك ولا أخوك ولا شكون. تحية لي، تحية لي سي البرقاوي، تحية لي.
2: يعطيك الصحة راوية. مبروك
0: نسيك. علاش كنت حاب تعيد أختي؟
2: نعيد على دارنا، نعيد على عيلتي الكل، أصحابي الكل، الناس الكل اللي نعرفهم الكل، وانتو مزيدة
0: إن شاء الله كل عام وتحية بالخير. عايش أختي، ربي يخليك.
2: عايشك عايش.
0: وتحية ليك ومن خلالك إلى كل أهلنا في بارد، وتحية المسيوز ده كيف كيف. مبروك عليك المتين نركاش من هداء موزيك أف أم.
1: تروح تربح على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعاء للستة متاع العشية.
0: نمشيو توت سويت الأميمة. رحبوا بيك، أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا مدام.
5: أهلا وسهلا،
0: كيف
5: مرحبا.
0: الحال؟
5: أهلا
0: وسهلا.
5: سافا لاباس.
0: فما سؤال يتسأل، معناه يقول لك اليوم هل ذبحتوا ما ذبحتوش، شريتوا ما شريتوش، علوش ساعة شريتوا ما شريتوش، شريتوا علوش ولا زدت ما شريتوش؟
4: لا مازلت
0: مازلت ما شريتش. وانت عايدة مازلت ما شريتش؟
3: مانيش باش نشري الحقيقة،
0: ما كيفاش تشري الحقيقة،
3: مازلت مانيش باش نشري أصلا.
0: عايدة أخو ميمة ما لا شك فيها، عندها تبيع في العلوش.
4: لا لا لا لا لا لا لا عندها
0: تبيع،
4: عندها فائض على الحاجة الأصلية. بس عليها
0: تقول انت
4: بس عليها ما شنو.
0: حبينا اليوم ناخذ بعض النصائح هكا ولا لا فيما يتعلق اليوم بالمضاعفات الصحية. هذا هو اللي باش يكون موضوعنا توت سويت في احلى كل لسان. نعم
1: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الاربعاء للستة متاع العشية.
5: ساعات تفصلنا على عيد الأضحى المبارك، وهو مناسبة روحانية وعائلية بامتياز، وتتلم العائلات وتتزين المواد بأطباق اللي تختلف حسب كل منطقة وعاداتها وتقاليدها. ورغم أنه العيد يمثل فرصة متجددة لإحياء العادات والتقاليد، إلا أنه العادات الغذائية المكثفة مع السخانة والماكلة بكميات كبيرة نجم لا قدر الله تتسبب في وعكات صحية طارئة، خاصة للعبيد اللي تعاني من الأمراض المزمنة كما ضغط الدم، سكري القلب، كبار السن، وحتى صغيرات اللي أعمارهم أقل من 5 سنوات في حال اعطيناهم الحم مش طيب مليح، ولا كما يعملوا ساعات أنه يعطيهم كبدة نية وغيره. نعرف اللي أغلب التوينسا تاكل اللحم العلوش في المناسبة تقريبا ولا مرة كل شهرين، هذا كان مش أكثر، ويلقاو العيد فرصة أنهم يفديوا الأشهر اللي تحرموا منهم من ماكلة اللحم العلوش. هذاك علاش معنا اليوم دكتورة سيرين السويسي، أخصائية تغذية علاجية ودكتورة في العلوم البيولوجية، باش تعطينا أهم النصائح وتقولنا على الحاجات اللي لازم نتجنبهم لتفادي الأمراض والوعكات الصحية.
0: هذا هو دكتور سويسي، شكرا لقبولك الدعوة، مرحبا بك على موجات موزيك فام. لسائل أن يسأل في العيد ناكلوا برشا لحم زاد كيف كيف، ويظهر لي حتى اللي ما يذبحش يشري برشا لحم وانواع مختلفه من اللحم. هذه قبل هذيا علاش تكثر المضاعفات الصحيه حسب رايك دكتور وقت اللي نحكيه على العيد؟
2: شكرا على الاستضافة، يعطيك الصحة. هو العيد مالوغوزمون هو حاجة دية، لكن كثر من الكمية متاع اللحوم اللي نستهلكوها ينجم يؤدي إلى مضاعفات، خاصة اللي عندهم الأمراض المزمنة كما قلنا القلب والشرايين، النقرس والسكري وارتفاع ضغط الدم. نبدأ بشوية بشوية. باغ اكزومبل ناخذ مرضى ارتفاع ضغط الدم كي يستهلكوا الحميات فيهم برشا ملح، ما ننساوش نحن الملح برشا مالوغوزمون في فترة العيد، وعندنا كالهريسة المالحة والمالح. دونك نلقاو روحنا فتنا الاحتياجات اليومية لمريض ارتفاع ضغط الدم. نحكيو شوية على مريض النقرس اللي هو بطبيعته ما يزموش يستهلك كمية كبيرة نتاع لحوم حمراء، يجي نهار العيد مالوغوزمون يستهلك كمية أكثر من الاحتياجات نتاعو، واللي نجمو يتسبولو في ديكريز. لطف عليكم. نمشيو لأمراض القلب والشرايين، بالطبيعة نعرفوا اللي الحمل العلوج فيه كمية كبيرة برشا من الدهون المشبعة والكوليسترول. لهنا بيان سور كان باش نستهلكو كمية كبيرة، هكاكا باش نزيدو في ارتفاع الكوليسترول في الدم، ونزيدو لطف علينا في لي ريسك نتاع ديكريز اللي نجمو يصيرولنا. مريض السكري زادة ما ننساوش زدنا نحكيو عليه، على خاطره هو زادة ما يزموش ياكل كمية كبيرة، على خاطر لهنا نجمو نحكيو على لطف عليكم نجم يولي عنده أمراض الكلى، وهكا نولي ونكثروا في المضاعفات اللي نحن نكونوا في غنى عنها كان ناكلوا كميات متوازنة.
0: اكزاكتومون. اليوم تقريبا ما دكتور سويسي هيت نحكيه على على العائلة التونسية، ما العائلة التونسية أبود دو جوغ يظهر لي تاكل ما لذة وطاب تاكل اشتر العلوش. معناها نبداو بالمشوى، تقول انت وقلية وفوق ذاك يطيبوا العصبين، وزيد يقول لك اسمع باش ما يفسدش الدنيا سخونه نطيبوا الراس والكرعين. دونك دي كو
2: اكزاكتومون
0: 48 اور معناها ما لاباري ديجستيف لاباري ديجستيف في ظني مرتاح الجمله جمله وتفصيلا. اليوم باش نقربوا تصويره اكثر للعبيد، لانه نعيشوا في عالم فيه برشا ستريس، والستريس هذاك اثر لنا حتى على جهازنا الهضمي وعلى جهازنا المناعي الى ما اخر ذلك. هذاك علاش اليوم ديما ناخذوا راي الاطباء نتاعنا، ومشكوره انت سيادتك اليوم تقدم لنا النصيحه. اليوم لمواطن عادي، الانسان عادي، قداش نجم ياكل بالجراماج لحم؟ معناه نعرف في الرقم اللي باش تقولوا باش يصدم العبيد، اللي باش يصدم العبيد
2: رقم صادم الحقيقه صادم. على خاطر حسب المنظمه العالميه للصحه من المستحسن الفتوش 500 جرام في الجمعه مش في النهار. معليها لهنا نحكي على رطل في الجمعه مش في النهار.
0: اي ما يسالش نقولوا احنا عيد قديش نجموا ناكلوا؟
2: صادقون هكا انسان ما عندوش امراض مزمنه ولا العبيد اللي عندهم الامراض المزمنه،
0: والعبيد العاديه وبعد نمشيو الامراض المزمنه
2: به زاد الكميه هذه باش تكون صادمه زاده على ان نحن نغمل ما ما لازموش نفوتوا كميه نتاع كف اليد اللي هو ما يقارب
0: اكزاكتومون
2: انتر 150 ماكسيموم 200 غرام
0: اكزاكتومون. كف اليد هذا نهار كامل في 24
5: نهار كامل
2: بالفريكونس ما نفوتوهم شوي. بالنسبة للعبيد اللي عندهم أمراض المزمنة الكمية باش تكون أقل، والكمية بالطبيعة يتم تحديدها مع الطبيب المباشر، خاطر سا ديبون كل مالادي وعندها اون كونتيتي أن با ديباسي.
0: اكزاكتومون. وردوا بالنا زاد كيف كيف لهنا، مثلا تو برشا عبيد يقول لك اللحم غني بالحديد، ولكن اللحم باش يكون باش نعرف باش البدن ينجم يستفيد من الحديد الموجود في اللحم يظهر لي يلزم يكون معاه الفيتامين سي هكا ولا؟
2: اكزاكتومون. لهنا انت تحكي لي على القيمه الغذائيه نتاع اللحم العلوش اللي ماذا بيا نزيد نفسرها اكثر. هو اللحم العلوش فيه بروتينات ذات جوده عاليه، نحكيو على ما يعادل 28 جرام في 100 جرام. ما نلقاوش كان الحديد، نلقاو الزنك، الفيتامين بي 9 والفيتامين بي 12. دونك لهنا اللحم العلوش هو مهم لبناء الكتله العضليه، مي منصوح به زاده لمرضى فقر الدم اللي هو ناتج على نقص الحديد والا ناتج على نقص الفيتامينات بي 12 والا بي 9. نرجع على نقطة امتصاص الحديد. راهو الحديد اللي موجود في اللحم الأحمر هو حديد هيمي. شنو معناها الحديد الهيمي؟ اللي الامتصاص نتاعو راهو باهي برشا باغابوغ للحديد الغير هيمي اللي نلقاوه في الحاجات النباتية كيما العدس والبقول اكسيتيرا. دونك بالحق الحديد الغير الهيمي يستحق الفيتامين سي باش نحسنوا في الامتصاص نتاعو. باغ كونتخ الحديد الهيمي اللي موجود في اللحم من أحسن ما ينجم يمتص للدم.
0: اكزاكتومون. دونك اليوم اما نون بيش يقول لك ديما نحطوا شويه فيتامين سي معاه معناها ماركة سلاطة ولا عصير قارس، هذا اللي جرت به العادة.
2: باش
0: الناس يقول لك هو هو المخيل الشعبي شردها دكتورة، معناها يقول لك انه باش نهضم واضح ولا هاك يضرب كيلو.
2: عملية الهضم هذا قوس كبير باشا نجم نحلوه، يقول لك يشربوا الجازوز باش يهضم. هذا قوس مهم برشا نحب نحكي عليه.
0: اسكو
2: الجازوز يهضم
0: ولا لا؟ فيك غادي هذاك علاش؟ يعني سوء معناه يسوء معناه ينجم يتسبب حتى في سوء هضم الجازوز هكا ولا ايه؟
2: اكزاكتومون. ونحب نزيد نفكركم اللي كاس الجازوز وحده ينجم يكون فيه ما يعادل 5 إلى 6 أطوابع سكر. لهنا تنهضموا ان نطلعوا السكر في الدم. كتشان كبيرة برشا كما قلت انت، راهو الجازوز عمره ما كان يهضم، بالعكس يعاون في تبطيء عملية الهضم. باركونت لهنا العباد اللي تحب تهضم نجم نعطيها دوز استيوس سهلين على الاخر. الاستيوس الاولانية بيان سور لازمك تمضغ ماكلتك مليح مليح، يقول القايل علاش؟ على خاطر راهي عملية الهضم تبدا من الفم. كان نحن مالوغوزمون في العيد فما هيك اللهفة، الإنسان يولي ياكل كميات كبيرة وما يفيقش بروحه، يولي ياكل ما غير ما يمضغ. لهنا بيان سور المعدة مسكينة باش تلقى روحها قدام كميات مهولة من الحم، ألوغ كو هي مسكينة ما عادش تنجم تهضم فيكو هو في الفم ما تمش الهضم نتاعو. هذه بالنسبة للأستيس الأولانية، دونك امضغو مليح يهديكو. الأستيس الثانية ماذا بينا وكان نستعملو خل التفاح العضوي. يقول قائل علاش خل التفاح؟ على خاطر راهو يساهم في إفراز العصارات الهضمية، العصارة المعدية والعصارات الهضمية لانتستينال، دونك لهنا باش يعاوننا على هضم اللحوم.
0: باهي برشا. دونك ونعاودو نذكرو ما نكثروش ما أكثرش من 200 غرام في النهار، هذا هو اللي بين فيه. بين 150 و 200 غرام ما يفوتش.
2: بيان سور ومارك مهمة ياسر، فما عباد هكا تتعدى وتنساها اللي هي طريقة الطهي. اللي هي مهمة برشا برشا. المدة كويسون تاع الحم.
0: المدة كويسون كيفاش؟ ليديال شنو هي؟ ألا فابور يا مشوي ذول يا؟
2: بيان سور وكل مشوي فما دي كونديسيون راهو زاده بيان سور، ما يلزمناش نشويو على دي تري اوت تمبيراتور، على خاطر راهو النار العاليه هذيا تقوم بتحويل الاحماض الامينيه اللي موجوده في الحم الى احماض سامه اللي هما ليزانين ايتروسيكليك، واللي لطف علينا راهم حاجات مسرطنة سكتو نلقاهم عند الحم كي يولي لونه اكحل كي نشويو هكا حتى يتفحم، راهم نردوا بالنا منهم الحاجات هذوما مسرطنة. وفهم اكزاكتومون المحروق قردوا بالنا منه. وفما برشا عبيد يعملوا هيك الحم في الالومنيوم، دونك يفوحوه بالقدي بالقدي ويحطوه في الالومنيوم. لهنا غمارك تخيز امبورتونت على الكويسون في الالومنيوم، جامي جامي نحطوا الحم ديريكتومون على الالومنيوم، على خاطر مع النار العاليه راهو الالومنيوم باش يولي يجينا ديريكتومون في الحم باش ناكلوا الحم بالالومنيوم. هذاك علاش؟ هذاك علاش لازمنا نحطو تاتي كويسون قبل ومن بعد نحطو الالومنيوم باش تفما اون بروتيكسيون من الحم على الالومنيوم
0: للحم. فوالا. وفما ناس اللي تحب طيب لا فابور مثلا
2: وهذاك احسن مود كويسون بطبيعته لا فابور بيان سور.
0: اكزاكتومون. دونك كيما قلت انت اليوم دكتوره نحاولوا اون سفي بليزير، اما ما نتيحوش في اللابو هكاكا نجمو نعديو عيد واحنا سلامات. دونك وردوا بالنا سورتو على الصغيرات زاد كيف كيف، خاطر ساعات الصغار يبداو هكا فرحانين بالعيد ولا ما اخر ذلك.

0: الفيتوستيرول يمشي يتعارك مع الكوليسترول اللي يدخل لنا في اللحم ويقول له اي بعد يعيشك مش لازم تدخل اليوم على الدم. دونك ماذا بيكم سلطه ثم سلطه على الفيتوستيرول وعلى الالياف، وان شاء الله عيدكم مبروك وكل عام حيين بخير، قولوا كل شيء افيك ايكيليبر وان شاء الله ديما فرحانين.
1: ان شاء الله ديما فرحانين. شكرا ليك دكتوره سيرين السويسي. شكرا ليك دكتور اخصائيه التغذيه العلاجيه ودكتور في علوم البيولوجيه. شكرا ليك ومحليها دكتور سويسيا
2: افيك لا يسمعها ماذا بيه والله العيد يقوم
1: لا لا لا لا محليها نزيها علمين وفي
2: لا لا معناها لا نفهم
1: تعطينا في النصائح نصائح الفاسون
2: نصائح علميه طبيه لكن في العموم معناها شنو الناس تنسد في عاداتنا الغذائية معنى. فما حتى واحد ياكل كف شنو كف
3: اليد معناها
2: وقزوز وسترونات وقارس
4: وملح كيما ياكل الشطر على
2: الوش ومن بعد ماشي يعمل القلاية والحسبان
3: والراس هذا غلط معناها باش ندير فيه
2: وقزوز نتاع اي بون
4: اي بابا ما هي مطالبه باش تحكي لك علميا شنو يلزمك بعد سلوك الغذائي للمواطن التونسي والمواطنه التونسيه مش مسؤوليتها
2: بين الناس اللي عايدوا على القاروس الناس مش عايدوا على القاروس بينا ما يدخلوش في الناس اللي مش عايدوا على العلوش
4: ريت انا هلثي خاطرني خلينا نسمع كلمة الطب
1: اشتقص
4: وخوك احسن ها وخوك احسن من ناحيه الحم العلوش شمله
1: ما ناكلوش الحم العلوش
3: سمعت فيه بيكون فيه الفيتامينات
1: ما ناكلوش الحم العلوش سبحان الله غير بسيف ناكلش انا علوش وارنب و و و كل ذيك الكل
2: ارنب شو دخلنا في
1: الارنب احكي لك معناها مش انواع الطيور الكل
4: دخل الارنب في العلوش معليش دخل
1: نحكي لك معناها كل ذيك الكل والنعيم وال والحجل وكل ذلك كل خطير
2: شو تخلنا في الحجل لك ما تصيحاش تصطاد انت
1: حاج الصيد ليه ذك عليش دونك ردوا بالنا على صحتنا كما قلنا ان شاء الله كل عام انتم حيين بالخير
4: المودراسيون بيه
2: ديما الاعتدال ديما
1: ديما الاعتدال ديما بيه
2: وراو العيد ينجم معناها فما ناس خاطر راو عيد مازال اربعة وخميس ونجم كل جمعة مازالش معناها اي خاصة خاطر عادة العباد يعايدوا ياكلوا المشوي ومن بعد يزموا ياكلوا لا يقول لك يلزمني ناكل القلية كيفاش بعيد باش قلية ومن بعد العشية يعمل العصبان كيفاش باش عصبان ويلزم في الليل يطيب الراس معناها كيفاش
1: كيفاش عاد العشية وفي الليل يا رسول الله
2: يا خويا فما ناس هكاكا
1: ليه عاد ليه
4: عمري ما سمعت الراس يطيب لو جور ميم
3: من
4: نعرف يعملوا قلية في الليل لندما يعملوا مسلي ولا وبعد نهار الثالث كسكسي بالعصبان
1: جينيرالمون جينيرالمون أول نهار ديما كسكسي بالعصبان
4: لا جامد لا في توينسة
1: ليه نحكي لك
4: عصبان في نهارتها باش يتعمل
1: فما
4: ما قليل في يعملوا الكسكسي لو جور ميم
1: فما
4: في تونس معناها تونس
2: لا لا مش تحكي على تونس نحكي على تونيزي
1: لا تونيزي
4: لا تونيزي
2: لا تونيزي راي تونس
4: لا تونيزي حاجه اي اي كل واحد وعادته
1: كل واحد وعادته فما برشا عادات برشا عائلات تعمل نهار الكسكسي نهار
2: العائلات في الليل كسكسي ولا تركيا قاروس وبقلاوه العشيه قهوه
1: وبقلاوه
2: والعشيه حاجه خفيفه في الليل حاجه خفيفه تفاحه وكعبه غرس
1: تاكل سكير بالوحده بالجرانولا هذاك علاش يا سيدي خلينا رايكم موكم وطيغ على الفاجر بتاعنا موزيك فيم عيدي وسنين دايما
5: لمة العائلة فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنساك واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر رفاهية وراحة لكل دار تونسية وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معه بلندر هدية وزيد على هذا تعطيك معه جارانتي وتضمن لك سيرفيس بريفانت هيسانس فيفي شاك مومون امبورتان ان غران
6: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو عيش الفايب اللي توتيك اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس تعيش الكالم والديتانت بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف فيش تستنى امشي لاقرب اجانس ترافل تو دو كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com ترافل تو دو لي بري تو دو
7: مع توبنات كل تروح كرة الدار تولي استاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردومون بلاش ولا ابجريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جارية ادخل على توبنات.تي ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من

0: ستوبنت فيري فايبر بيبل.
1: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة، بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين ثنية. بغانت برشا دلال ومازال مازال.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية،
3: وفي على كل لسان بعد شوية نلعب على 300 دينار من إهداء إنداتاو. إنداتاو نذكركم هي مؤسسة دفع مرخص لها البنك المركزي التونسي، تقدم حلول مالية باش تسهل وتقرب المعاملات المالية اليومية للتوانسة الكل. 71-113-1000 مع إنداتاو تنجم تخلص فاتوراتك، تخلص القروضات متاعك مع إندا تمويل. كيف كيف نجم تبعث وتستقبل أموال داخل تونس تستقبل أموال من خارج تونس. ذكركم بأن الابليكاسيون هذية تسهل لك حياتك، وكيف كيف العبيد اللي ما عندهش مع الديجيتال فما ليزاجونس متاع إنداتاو اللي موجودين من بنزرت حتى البنجردين، يخدموا 7 أيام من 7 أيام، 8 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل، وعديد من ليزاجونس متاع إنداتاو يخدموا 24 ساعة على 24 ساعة. برشا حركة زي كيف كيف في العيد، وبرشا دي موفمون، وبرشا عبيد حب تبعث فلوس لبعضها وإلى ما آخر ذلك. فنقول لكم ما عليكم كان بإنداتاو، لأنه إنداتاو تسهل لك حياتك من توا. أبعث واستقبل وخلص تو هذه الكل مع إنداتاو. 71-113-1000 بعد شوية سعيد ولا سعيد الحظ يربح معنا 300 دينار من إهداء إنداتاو. سينا نمشي دو سويت مع محمد علي سويسي وآخر أخبار منذ التكنولوجيا.
4: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
5: أريدو طور عالمك.
6: اهلا وسهلا، مرحبا بكم على موزايك فيم، موعد جديد مع هايتيك، جمعة جديدة من اخبار التكنولوجيا. نبداو اليوم من ميزة جور بالنسبة للي نافيغاتور ويب. عندنا برشا ما حكيناش على اللي نافيغاتور ويب. 2025 كان العام اللي من خلاله تحركت برشا الخدمة على اللي نافيغاتور ويب مع الانتيغراسيون نتاع الانتيليجونس ارتيفيسيال في العديد من متصفحي الانترنت. كروم، ايدج، كوميت تظهر مع عند بيربلكسيتي، اتلاس نافيغاتور ويب نتاع اوبن اي اي. وفي وسط هذا كل كان فما غائب كبير اللي هو موتزيلا وفايرفوكس. صحيح انه فايرفوكس القى تراجع كبير ياسر في السنوات اللي فاتت، على المستوى العالمي نسبه الاستعمال تقدر ب 2.26% كبار دو مارشي بالنسبه لفايرفوكس. بالنسبه للمارشي والاستعمال نتاع متصفحي الانترنت كما قلت لكم عالميا في تونس ما حناش بعاد على يعني الموين هذية. تونس حوالي 2% بالنسبه للبار نتاع فايرفوكس. زاد بالنسبه للاستعمال مازال فما شكون يستعمل فايرفوكس، وفايرفوكس اللي يحاول ان يكون حاضر في خدمة الذكاء الاصطناعي، لكن بشيء من الاحتشام المرة هذه فايرفوكس ماشي في ثنية جديدة عن طريق بروجي جديد اسمه بروجيكت نوفا. عن طريق البروجيكت نوفا هذايا فما ميزاجور مهمة بالنسبة لفايرفوكس. ديجا فما ليفتينج كبير ياسر بالنسبة للوجه متاع فايرفوكس. عن السنوات مارينيش تغير بالنسبة لفايرفوكس من حيث الانترفاس اللي تبدلت برشا بالنسبه للميزاجور هذه. اون انترفاس تعتمد على دور الانترفاس بعيده ياسر على الانترفاس القديمه بالنسبه لفايرفوكس. فايرفوكس اللي حاب يوري انه عنده وجه جديد، وراء الوجه هذايا فما سياسه جديده بالنسبه للاعتماد على الذكاء الاصطناعي. فايرفوكس كانت عنده خاصيه وانه عمل اون اوبسيون اللي توقف الاستعمال بالنسبه للذكاء الاصطناعي بالنسبه للنافيغاتور هذايا. المره هذايا الخاصيه هذه باش تكون واضحه أكثر بالنسبة للاستعمال. فايرفوكس بعبارة أخرى يحب يقول أني بدلت كل شيء بالنسبة للاستعمال، كستسوا بالنسبة للانترفاس ولا بالنسبة لشنو فما بالنسبة للخاصيات. الذكاء الاصطناعي حاضر في قلب الاستعمالات متاع فايرفوكس، لكن عن طريق سياسة واحدة أخرى هو أنه تنجم تستعمل الذكاء الاصطناعي عن طريق دي بارتنريا مع العديد من الشركات الأخرى اللي موديل اللي موجودين اليوم في المارشي، أو تنجم توقف الاستعمال بتاع الذكاء الاصطناعي وتستعمل النافيجاتور بطريقة عادية. كيف قلت لكم بالنسبة للميزاجور هذه فيها تركيز كبير يسر على البارتي استيتيك، لكن زادة فيها فلسفة جديدة بالنسبة لفايرفوكس اللي حب تكون حاضرة في مارشي قاعدة تخسر فيه في السباق بشوية بشوية. فايرفوكس منذ 25 سنة التالي عملت حدث كبير يسر وقت قلبت الاستعمال متاع الانترنت وبدت هي بيدها النهاية متاع انترنت اكسبلورر. حتى واحد ما كان يتوقع انه اليوم الاستعمال متاع فايرفوكس بش يعرف التراجع الكبير هذا، ما خلى موتزيلا تقرر انها تكون حاضرة عن طريق هالليفتينج هذا والبروجي هذا البروجي نوفا. قليل اللي فاقوا بشنو صار الجمعة اللي فاتت في جوجل ايو 2026 في وسط البريزنتاسيون بتاعها شركة جوجل ورد فيديو. في وسط الفيديو هذا فما شخص شد التليفون ان بيكسل في الديزاين بتاعه هو ان بيكسل، لكن حتى واحد ما فاق بالخاصية اللي في البيكسل هذا واللي ما هيش موجودة في حتى فيرسيون بالنسبة للبيكسل، هي البارتي نيون اللي موجودة في الموديول متاع التصويرة. والخاصية هذا اكدت انه شركة جوجل الجمعة اللي فاتت بطريقة غير مباشرة ورات الفيديو الاولانية بالنسبة للبيكسل 11 سمارتفون ما بين السمارتفون المنتظرين في صيفية 2026. الصيفية هذه من المنتظر انه شركة جوجل بتحافظ على الاثنية اللي بدتها منذ سنتين، وهي انه تعلن على التليفونات متاحة في الصيف مع اطلاق للاندرويد الاندرويد 17 بتبيع على المرة هذه. دونك البيكسل 11 بش يحافظ نوعا ما على الديزاين، لكن فما بارتي متاع النيون هكي تشعل حول الموديول متاع التصوير وقت يبدأ التليفون محطوط على وجهه. وقتها يجيك تليفون ولا يجيك نوتيفيكاسيون تشعل البارتي نيون هذيك، حاجة من الحاجات اللي شركة جوجل ورتها بشكل غير مباشر. لكن كما قلت لكم لحد الآن نزلنا ما نعرفوش وقتاش بش يتم الإعلان رسميا على البيكسل 11. كل اللي نعرفوه انه بش يكون في الصيفية الجاية خلال الأشهر القليلة الجاية البيكسل 11 البيكسل 11 برو وان بيكسل فولد منتظر بشدة قبل بأسابيع من الإعلان على آيفون فولد من طرف شركة أبل. هذا بالنسبة لهاي تيك اليوم. هاي تيك تقع على سيت بتاعنا موزايك اف ام .net.
4: هاي تيك احلى بونوس لحلى ناس مع لوخة جديدة احلى بونوس. اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقة 190 ملي.
5: اريد طور عالمك
2: على كل سنة.

0: السر والكمون عندي غزالي هذايا الهدي حبوبة وكيف كيف ألفة برمضان على موجة موزيكا فيم وصلنا حتى لستة غدر جينا
1: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية
0: هي اللي على كل لسان هي اللي نلقاوها في بحذنا في الحومة وهي اللي نلقاوها زيدا كيف كيف بوقت اللي نعملو نحلو تليفونات متاعنا نحلو سمارتفون متاعنا نكتبو اندا جينا اندا تو اندا تو هي اقبل وابعث استقبل زيدا كيف كيف وخلص هذه هي اندا تو ابعث بها الفلوس استقبل بها الفلوس وكيف كيف خلص بها معاملاتك المالية خلص غراتويتمون لي فاكتور متاع ستيغو متاع السونيد وفاتوراتك الاخرين متاع الاوبيراتور تليفونيك متاعك الفورنيسور متاع الانترنت الى ما اخر ذلك هي تو سامبلومون حاجة تعمل الكيف نذكركم كنكم مازلتم مهبطوش ومتريشارجيتوش اندا تو ادخلوا على الستور اللي موجود على التليفونات متاعكم نحكيه على اب جالوري بلاي ستور وإلا أبل ستور وإلا زيدا كيف كيف ستور اللي موجود على أي معناها على التليفون متاعك واكتب ENDA TAO وتوقتها تنجم تتمتع برشا خدمات يكفي أنك تليشارجي الابليكاسيون هذية وتحل من خلالها حساب دفع مجاني مدى الحياة الحساب هذية في سهل لك حياتك تو سامبلومون على خاطر احنا في ايامات هذية متاع العيد وعنا شوية فاتورات نخلصوهم بشنو بإنداتو يلا سامبل كليك خلصت أموري باش نبعث فلوس الخوية ولا لأختي ولا القريبي ولا العبد يعز عليا ولا عبد هكايا نحب نعمل خير تو سامبلومون قلكم بانه اندا تو هي عباره على ستوش في التليفون نكليكي نبعث مباشره لطارق في صفاقس وانا قاعد هوني في مون بليزير يجيوه الفلايسات ديريكتومون على التليفون وسينو ينجم يمشي الفلوس هذوما كاش تو كاش يمشي ديريكتومون يجبدهم من اقرب اجنس اندا تو اللي تخدم 7 أيام على 7 أيام نهار العيد وثاني عيد ويوم العيد الكل تلقاونا محلولين من 8 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل وبوكو داجونس باش تخدم 24 ساعة على 24 ساعة خاصة باش تأمن لكم انكم تستقبلوا اموالكم من الخارج انت اللي تسمع فيا وفي الخارج وقاعد محتار اليوم كيفاش باش نعمل نبعث الفلوس وسورتو الايامات نجم يكون فما عيد ولا الى ما اخر ذلك نقول لك ليم لا تخم ولا تحتار مع اندا تو القينا لك الحل لانه اترافير لي بارتنير نتاع اندا تو كيف ما وسترن يونيون مونيغرام رايا ساندويف وغيرهم تنجم تستقبل الاموال من الخارج انت تسمع فينا تتبع فليساتك من لهنا للعائلة متاعك لأحبابك وهما يستقبلوهم كما قلت لكم 7 أيام على 7 أيام 8 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل ونأكد عليكم بأنه أيام العيد ليزاجونس تاع اندا تو يخدموا إنعم يخدموا لأنه يحبوا يقدموا لكم الخدمات متاعهم معناها وانتم قاعدين في هالأجواء هذية الاحتفالية نحب أن نذكركم زيدا كيف كيف بأنه الابليكاسيون اندا تو توفر لكم عدة خدمات منها الدفع وقت اللي تمشي تاخذي في الجراند سيرفاس وغيره ونقول لكم بأنه نفس الخدمات تلقاهم على الابليكاسيون تاع اندا تو تلقاهم زيدا في ليزاجونس تاع اندا تو اللي متوفرين من بنقردين حتى البنزرت ويخدموا 7 على 7 من 8 تاع الصباح حتى 8 تاع الليل معنا سمر الأسود من جبل الجدود على السلامة سمر مرحبا
2: ما
0: شاء الله صباح لباس أمور طيبة الحمد لله
2: الحمد لله
0: بحذاك شيواوا يظهر لي
2: كانيش بيشون
0: بيشون مالتي ايميل تري تري بيان هاي سيس بعد شوية نسمع ويحب يسلم على الناس حتى هو هاي سمر يقول لك اليوم مع اندا تو شنو نجمو نعملو بالابليكاسيون هذي
2: اللي هي اكسيسيبل في تونس الكل من بنزرت البنجردين
0: تخي بيان
2: خلص بها لي فاتور نتاعك كيما سميد السيج حتى في لي ماجازان
0: باهي برشا
2: نورمالمون تبعث بها فلوس وتستقبل بها زاد فلوس من برا
0: من الخارج اكزاكتومون ما شاء الله عليك يا سمر ونقول لك مبروك عليك 300 دينار من اهداء اندا تو تحيه كبيره ليك يا سمر ان شاء الله كل عام وانت حيه بلف خير عيدي وسني دايما يا سمر مبروك عليك يعيشك ربي يخليك شكرا ليك سمر تحياتنا ليك ونعاود نذكركم هذه اندا تو اللي تسهل لنا معاملاتنا الماليه اليوميه تقدم لنا حلول على الديجيتال على الابليكاسيون اندا تو كيف كيف في ليزاجونس نتاع عندها تو الموجودين في 24 ولاية. ذكركم بأنه في العيد راهو ليزاجونس نتاع لو ريزو عندها تو الكلهم يخدموا 24 ساعة سيغتان زاجونس، وليزاجونس الاخرين يخدموا 7 أيام على 7 أيام إيكومبخي أيام الأعياد من 8 نتاع الصباح حتى 8 نتاع الليل باش يقدموا لكم الخدمات، باش الناس اللي تبعث لكم فلوس من الخارج تستقبلها، تستقبلهم انتم هوني في تونس وفي بكل أريحية، وكيف كيف باش الفليسات اللي يتبعثوا داخل حدود هذا الوطن زاد كيف كيف في تونس انت قاعد في دارك تبعث الفليسات للعبيد اللي تحبهم معناها اترافير لابليكاسيون هذه ولا اترافير لو ريزو داجونس اللي موجود من بنزرت حتى البنغردال. انت تو تعرفوها تلقاوها موجوده في مختلف انحاء الجمهوريه وموجوده زاد كيف كيف في تليفوناتكم او ان دي ا تي ا او. هذه هي انت تو، نذكركم بانه انت تو هي مؤسسه دفع مرخص لها من البنك المركزي التونسي، تقدم لنا حلول ماليه باش تسهل لنا وتقرب لنا المعاملات الماليه اليوميه للتوانسه الكل، وسورتو زاد كيف كيف تمكنك من انك تخلص ايضا القروضات نتاعك مع اندا التمويل. واليوم اندا تو وليت عنوان الادماج الرقمي، وهي تابعه العائله الكبيره نتاع اندا اللي معروفه بالادماج في تونس. تحيه كبيره للناس اللي تخدم في الغزو الكبير هذه نتاع اندا تو، وتحيه للناس اللي فكرت في انه تكون عندنا اليوم هكا دي سوليوشن يكونوا ذكيين انتليجنت سمارت سوليوشنز اليوم باش يحلوا لنا بهم معناها يقدموا لنا من خلالهم الحلول الماليه هذه اللي تعمل 66 كيف من لما توا انضم لعائله اندا تو وخلص تو وابعث تو واقبل تو. هذه هي اندا تو
1: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
0: وهكا نختم معكم لافان دو على كل سين. ميرسي بوكو سي يونس، شكرا ليك، تقابلوا غدوة ان شاء الله في يوم العرفة ان شاء الله، اجواء احتفالية بالعيد ان شاء الله.
3: حسيت كده مش تقابلوا في مكة غدوة
0: يا رب في يوم العرفة. انت عم ناول عاد اخويا تحج في قم عم ناول في وقايته ذي يا
3: اسفهم
0: خليني تخلينا رايدين
3: لا
0: قلنا عم ناول امور واضحة. سيدة عايدة ميرسي بوكو،
4: شكرا،
0: بارك الله فيك، شكرا ليك. خليكم توت سويت مع اخر الاخبار الوطنية والعالمية مراد ريدي، بعدها اخر الاخبار الرياضية مع اسكندر ابراهيم، حيدر شيرني شوي اخر في ريكاب سبور، واحنا نعطيكم موعد غدوة ان شاء الله في على كل لسان جديدة. ما تنسوش ديما تابعونا على موقعنا mosaikfm.net باش نخليكم توت سويت مع اخر الاخبار الوطنية والعالمية. انا حسن المالي، نقولكم ان شاء الله عواشركم مباركة وكل عام وانتم حيين بالف خير. حزن

0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
1: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور مع فريغو تكنيك؟ حلمك يتحقق ويدوم فورك ولا فريتوزك بجودة والصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفانت والبياس دوريجين ديما مضمونين مع شركائنا في التمويل. التسهيلات توصل 5 سنين، انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك تجيب لك البركة. وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
2: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
3: سيف السنه كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر اكاديمي، اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا. وهذا الكل في 3 جمعات هكاو. ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان. تلقاونا في تونس، سوسه، نابل، قروان واونلاين زاده. الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
4: العيد متسمي على اللمة، على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنا مع بيجو سيتروين أوبل عيدكم عيدين، على خاطر نحطوا تحت ذمتك دي زوفري دي روميز اكسبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافي ميسون غيزو من 19 ل 26 ماي. ستافيم معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمة.
5: القشرة مازالت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيدن شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
6: كانك تحب لي ديفي، عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج. مالا شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك، وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج، فيزي لا بيرفورمانس.
7: راديو موزايك اف ام تونس، الاخبار.
8: مستمعي موزايكا فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يعلن اليوم الاثنين عن اعتماد التوقيت الصيفي لفتح وغلق الصيدليات بمختلف أصنافها، وذلك بداية من غرة جوان 2026 إلى غاية 31 أوت 2026. وأوضح المجلس في بلاغ له أن أوقات العمل الصيفية تشمل صيدليات الصنف A المخصصة للعمل النهاري وصيدليات الاستمرار، إلى جانب صيدليات الصنف B المخصصة للعمل الليلي، بهدف ضمان استمرارية الخدمات الصيدلانية خلال كامل أيام الأسبوع والعطل الرسمية. وبحسب البلاغ، تفتح صيدليات الصنف A أبوابها من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى 1:30 ظهرا، ثم من 4 بعد الظهر إلى 8 مساء، في حين تؤمن صيدليات الاستمرار الخدمة بشكل متواصل من 8 صباحا إلى 8 مساء. أما صيدليات الصنف B فستتولى تأمين الحصص الليلية يوميا من الساعة 8 مساء إلى 8 صباحا. انتظم صباح اليوم الاثنين موكب أحياء للذكرى 68 لمعركة رمادة من ولاية تطاوين، التي انطلقت أحداثها يوم 25 ماي من سنة 58 و900 ألف، وذلك بإشراف وزير الدفاع الوطني خالد السيلي وبحضور ثلة من الإطارات العسكرية والأمنية وممثلين عن السلطات الجهوية والمحلية بالجهة. والوزير خالد السيلي يشدد على أن هذه الذكرى تمثل فرصة لاستلهام الأبعاد الرمزية لهذا الحدث المفصلي في تاريخ تونس بعد الاستقلال، حتى يبقى ماضي تونس التريد حاضرا وثابتا في الذاكرة، وحتى لا ننسى تضحيات من سبقنا من الزعماء والمناضلين من أجل سيادة تونس وتحررها. بلدية القيروان تضع خطة عمل بيئية شاملة لرفع الفضلات خلال فترة عيد الأضحى، وخصصت حاويات كبيرة الحجم لجمع جلود الأضاحي. وتهدف هذه الخطة إلى تنظيم التدخلات الميدانية لضمان نظافة المدينة وتلافي التداعيات البيئية والصحية التي تتزامن مع هذه المناسبة. وأفاد رئيس مصلحة البيئة والعناية بالمحيط ببلدية قيروان مراد الدبغي بأنه تقرر أن يكون العمل خلال يومي عيد الأضحى 27 و28 ماي بنظام يومي عمل عاديين وبكامل الطاقة البشرية واللوجستية للبلدية لضمان تدخلات ناجعة لرفع الفضلات المنزلية. في أخبار العالم، وكالة رويترز والصحافة الفرنسية تقولان أن كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي موجودان في الدوحة لبحث إمكانية التوصل لاتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب. وقال مسؤول لرويترز أن المناقشات تركز بشكل أساسي على مذيق هرمز ومخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، مضيفا أن محافظ البنك المركزي الإيراني ضمن الوفد لمناقشة إمكانية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في إطار اتفاق نهائي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحض اليوم الاثنين دولا مسلمة من بينها السعودية وقطر وباكستان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في إطار الاتفاق مع إيران. وفي منشور مطول على وسائل التواصل الاجتماعي ذكر ترامب أسماء الدول التي تحدث مع قادتها السبت الماضي حول جهود إنهاء الحرب مع إيران، وقال يجب على جميع هذه الدول كحد أدنى وبشكل متزامن الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع حيدر الشارني في سبار إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
7: الأولى في تونس.

0: موزيك فم
1: كحو
2: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات والأكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
3: أريدو طور عالمك. سبور إكسبرس.
4: مرحبا بكم الناس الكل. البداية بنصف نهائي البراج من أجل صعود إلى الرابطة المحترفة الأولى. دونك المواجهة الأولى بين الملعب الجابسي واتحاد تطاوين وفات بانتصار الملعب الجابسي 2-0. وليد الجربي دقيقة 55 ولمجد عامر في 88. وكان اتحاد تطاوين ضيع ضربة جزاء بواسطة هارون العياري في 90+3. دونك 2-0 سكور فينال للملعب الجابسي اللي يضمن الترشح نتاعو لين نهائي البراج. وحمام لنف متقدم على مستقبل القاسرين في الثواني الأخيرة وينتهي الماتش. لا مازال 9 دقائق وقت بديل الآن، وحمام لنف متقدم 1-0 على مستقبل القاسرين. بونتو إيهاب الدريدي في دقيقة 63، ومن 86 مستقبل القاسرين يلعب ب10 ملاعبية بعد إقصاء محمد أمين بن مسعود. دونك نعود نذكر بالنتائج. ملعب جيبسي كمل مقابلته وترشح 2-0 انتصار على اتحاد تطاوين، وحمام لنف متقدم 1-0 على مستقبل القاسرين في 90 دقيقة لعب و9 دقائق في الوقت البديل، ومستقبل القاسرين يلعب فقط ب10 لاعبين. نمشيو نحكيو باسكيت. والنادي الافريقي يغادر البال المقامة في العاصمة الرواندية كيغالي بعد هزيمته اليوم ضد حامل لقب اهلي بنغازي الليبي بنتيجة 98-80. ذكروا انه النادي الافريقي كان هزم بفارق نقطة وحيدة في المقابلة الاولى 88-87. كان عليه اليوم انه انتصر بفارق نقطتين، لكن الحقيقة فريق ممتاز هو حامل لقب كما قلنا اهلي بنغازي، والنادي الافريقي يغادر هذه المسابقة. قائمة المنتخب الإسباني للمونديال عرفت معطى تقريبا نادر. كل القائمة أو قائمة المنتخب الإسباني من غير أي لاعب من ريال مدريد. دونك 0 لاعب من ريال مدريد في المقابل 8 ملاعبية من برشلونة بالنسبة للقائمة التي ستشارك في كأس العالم. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فان بوان نت. نعود نتقابلوا بعد شوية في ركاب سبورة.
2: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات والأكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
3: أريدو طور عالمك.
0: موزايك فام لا راديو 100%

0: القرشاني. اهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايكا فام موعدكم اليومي مع ركاب سبور. عودة على اخر واهم المستجدات الرياضية في تونس وخارج تونس، تركيزنا كالعادة على الكيب ناسيونال واخر التحضيرات والاستعدادات والكواليس. ومن البارح لليوم خبر يدور على اصابة اللاعب حازم اللامستوري وامكانية تعويضه بلاعب اخر، الاقرب انه يكون عصام جبالي على الاقل حسب ما سمعنا وشوفنا البارح. كل الحقيقة في هذا الموضوع بعد شوية، هل اصيب فعلا حازم المستوري ولا لا؟ هل سيتم تعويضه ولا لا؟ وقتش تتبعث القائمة الرسمية النهائية، قائمة اللاعبين اللي بش يشاركوا في المونديال، وما يحدث في كواليس المنتخب الوطني الحقيقي؟ بالمناسبة لأنه التغطية أصبحت كبيرة، شفنا برشا فيديوهات وصور عكس ما كنا نتكلموا من 3-4 أيام، يبدو أنه لقينا بعض التفاعل. دونك إن شاء الله يلقوا تفاعل في حاجات أخرين بكل تأكيد. نحكيوا على الترجي الرياضي التونسي، ما حقيقة الاتصال بالمدرب فوزي البنزرتي؟ تفاصيل الكل بعد شوية. وعودة على مقابلات دور نصف نهائي من كاس تونس اللي تلعبت البارح، الترجيين في الفينال. عودة على زوز مقابلات اللي صارت البارح بين الترجي وجيسو والنادي سويقسي وترجي جرجيس، ومعطيات وأخبار أخرى على امتداد ساعة في ريكاب سبور. اللي رفقني فيها اليوم في التحليل والتعليق المدرب والمحلل الفني نادر داود. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بك حيدر، تحية ليك وتحية العمال وخيانة معنا هنا ولكل السادة المستمعين والمشاهدين، وبداية أسبوع موفقة للجميع كما يقول عمار، وعيد مبروك على الشعب التونسي الكل إن شاء الله بالمسبق.
0: عمار أهلا بيك.
2: مرحبا بيك حيدر. مرحبا.
0: لكن العجة متاع سويسرا ريحتها فاحت ووصلنا، واخويا طيب في العجة في الجبل حذا النهر وكذا، صور متاع أثرياء، عيشة متاع أثرياء،
2: ملاجم كذا، هذيك عيشة متاع بوسطاء، أي إنسان بسيط يهزها لروح ولا شيء. ما عندنا مناطق في عين دراهم كيف بالضبط
0: البسيط، أعطيه فيزا وحطه في سويسرا تو يتصرف،
2: ما تسالش بسيطها عين دراهم بعد هيك كي نمشي خويا العزيز عملت عشيشة وتفرهدت خويا مو ساعات كي تكثر الضغط والمشاكل وكذا. هي وفات الشامبيونا قلنا خلينا ندور خاطر ماريناش برشا، ماريناش برشا كوره، قلنا خلينا نعملوا تفرهيدة. على العموم مرحبا بيك خويا حيدر. مرحبا
0: بك. فما نشاطات اخرى بخلاف العجه معناها
2: مبينش نجم تعطينا فكره برشا حاجات. واو، بدايه اسبوع موفقه للناس الكل، وان شاء الله ايامات عيد ان شاء الله الناس الكل عيدها مبروك.
0: اهلا وسهلا بيك عمار. مروان في الاخراج، اهلا وسهلا بيك. وسيم في الاخراج الرقمي. فاصل قصير ثم اخر مسار. حازم المستوري مصاب مش مصاب؟ شكون باش يعوضه؟ وعلاش الاخبار هذه؟ شكون اللي خرجها؟ شكون المستفيد منها؟ كيفاش وصلت المعلومه هذه؟ تفاصيل كل بعد لحظات.
3: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملفي سا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الاوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.

0: برجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
1: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: آخر مسار.
2: آخر مسار من عاش كان خبر ولات ونزيدوا نتناقشوا أكثر ونتفاهموا في المعلومة هذه شنية بالضبط ولا ما هو متداول على الأقل هكا تكون نوتر العبارة. دونك حازم المستوري مصاب ويمكن تعويضه بلاعب آخر في الأيام القادمة. برشا ناس تكلمت على عصام جبالي. خلينا نعرفوا ساعة ونفهموا هل أنه لاعب مصاب فعلا ولا لا. موجود معنا ممثل الشركة اللي متعاقد معها لاعب حازم المستوري حسام الكريمي. حسام اهلا وسهلا مرحبا.
3: عسلامة مرحبا بك فايدة خويا.
2: مرحبا بك. اهلا وسهلا بك حسام. هل انه لاعب حازم مستوري مصاب ولا لا؟ خلينا نبداو بالسؤال هذا لانه الاهم الحقيقة.
3: حازم مستوري ما يعني حتى من اصابة والله ما عادش يكون خارج الاخبار شنو مغزل لانه الاخبار يخرج في الوقت هذا بالذات او في اول نهار وصل فيه حازم مستوري لتونس معناها.
2: يعني مش مصاب بتاتا ما تعرضش لإصابة في انترينمون في ما نعرفش انا في مباراة إصابة خفيفة كذا ما فهمش إصابة جملة بتاتا.
3: والله حتى إصابة معناها حتى بنزلة برد ما فهمش. انا أكد لك المعلومة هذه
2: يعني الخبر خلينا نقول إشاعة الآن مع كذبة تماما.
3: إشاعة كذبة من درحة الدول اليوم الدول على نطاق واسع مش عارف شكون كان وراء الحملة. تحس الحملة
2: تحسوها حملة انتوما؟
3: اللاعب وصل لتونس اليوم صباح تونس كبت اتصل بيا حازم المستوري شبيه لاباس مضروب شنو الضربة ما فهمش خلاص ما كانش حتى نوع تاع إصابة.
2: شوفنا حتى انه فما البديل اللي هو عصام جبالي والعصام جبالي قناعتنا انه عنده بلاست وبطبيعته معناها في الاكيب ناسيونال ما نحكيه فقط على المتداول معناها بتحس انها غير بريئة في الوقت هذايا. حسام الإشاعة هذايا
3: والله نحترم كل لاعب يمثل تونس خارج تونس نجم اي لاعب يقدم الإضافة من اي مكان ما نعرفش اختيارات الإطار الفني ونحترم الاختيارات نحن كل المنتخب التونسي لكن انه تستهدف بها حازم المستوري بالذات ما نعرفش شنو هي الاسباب شنو هي المسببات شنو هي اللي شكون اللي وراء الإشاعة هذه ربي يهدي وكره ما نعرفش ما نصورش اني حاجه بريئه الحقيقه معناها
2: باهي ما تلقيتوش اتصال من الفيدراسيون مثلا ولا من السيليكسيونور ولا من اي حد؟
3: الامور الكل بهيك المنتخب الوطني الاداره من الجامعه التونسيه كره القدم غدوه حازم عنده موعد مع السفاره 8:30 غدوه حازم في تبرقه مع المنتخب معناها الامور كلها معناها امريكا غدوة جو شكون باش يوصلوا لتبرقة غدوة يدخل في التربص ويقدم الفيزا غدوة الموعد في سفارة أمريكا ويلتحق مباشرة بتربص المنتخب أنا ما كان حتى مشكلة بعد
2: واضح. الملاعب لاباس عليه انتم تستغربوا على المصدر نتاع الاشاعات هذه وعلاش توا بالذات والملاعب يمشي التحق بستاج في تبرقة وما فماش اشكالية في هذا الموضوع حسامة.
3: ما فهم حتى إشكالية نستغرب خاطر الملاعب هو وصل لتونس والخبر خرج بعد الحال الحمد لله مش عارف شكون وخرج زوت حيد أخويا قادر أنه مع الطريقة كيفاش تداول الخبر بطريقة غريبة ما عش إن شاء الله إن شاء الله يكون إن شاء الله لباس وإن شاء الله ربي قدر
2: خير. إيش تحب تقول يا حسام؟
3: أنت تتصور حاجة بريئة
2: والله هاو قاعدين احنا قاعدين نقراو في المعطيات مع بعضنا معناها توا وبالانتونسيتي هذيك ما تصورش الحقيقه معناها فما واحد هكا قلق كتب حازم مستوري مصاب وباش نعيطوا للاعب ياخر في بلاصتو ما انا الحقيقه مش منطقيه.
3: يعطيك الصحه معناها فات السباحه قال والله كان حازم تضرب احلم بيه ممكن.
2: دي تعرف انه القائمة لم ترسل معناها قائمة اللاعبين معناها في مازلت ما بتبعثتش بشكل رسمي للفيفا معناها
3: والله القائمة متاع المنتخب ودي واختيارات الإطار الفني احنا ما هي الاشكالية ما هيش اشكالية اختيار القائمة ولا اختيار ولا حازم يستحق ولا ما يستحقش معناها الإشكالية شكون اللي خارج الأخبار في الوقت هذا بالذات في وقت حساس منتخب مركز لاعب مركز جاي كمل ماتش نهار السبت جاي وصل اليوم لتونس جاي ما نعرفش المشكله في مش المشكله تكون خارج الاخبار السنيه المغزى من خارج الاخبار.
2: انت شنو ترجح انت؟ شو قراءتك انت؟ نزلت معنا حسيت غلط شوي. شو ترجح انت؟ شنو قراءتك لهذا؟
3: ربي يهدي اللي خارج الاخبار ويتين وراء هذه الاشاعه.
2: واضح واضح. شكرا لك حسام الكريمي ممثل الشركة المتعاقدة مع لاعب حازم المستوري، ويأكد أن اللاعب لاباس مش مضروب. إذا كان عندك إضافة ولا تحب تزيد تقول حاجة حسام ولا فقط؟
3: لا لا أخوي يرحم والديك هذا. شكرا على إتاحة الفرصة لتوضيح
2: شكرا الإشاعة. مرحبا حسام الكريمي ممثل الشركة المتعاقدة مع حازم المستوري.
4: يبدو الجماعة مش مقتنعين ياسر.
2: أنا هم الجماعة، أنا هم منهم برشا جماعات
4: شافوا ممكن خطر ممكن عسام الجبالي. عسام هكا نقرأ وإحنا عسام الجبالي يعني في يلعب في البطولة اليابانية بعيدة شوية ماهيش
2: عاد جيبوا من لون عسام.
4: يظهر لي مدرب المنتخب ما يظهر لي ما كانش في باله أنه عنده ملاعب اسمه عسام الجبالي على ما أعتقد. يظهر لي كيشاف في البطولة تاع آسيا وخذا احسن لاعب
2: في الشامبيونز ليغ 2
4: بعدها كريستيانو بعدها كذا تثبت من اللاعب يظل يعجبه حب اعطاه بروبوزيسيون تكون صغيره للمسؤولين يعني في الجامعه. يا جماعه احنا في تونس نخدموا بها الناس كل تخدم بها
2: كيفاش
4: نسير به الخبر نسير به البر خليها تروح شويه خلينا نشوف التفاعل نتاع الناس شوف شنو الامور
2: بالون دي سي
4: صحيت كان مشيت للطيار مشي انا يعني نمشي والطيار كذا ودخلت بعضها لا الامور مريق لو نخليو الدنيا كل رايد على روح
2: معني انت
4: ليكتمش بالعقل ما يجيبش يكون واحد قاعد يجي يخرج خبر انه اللاعب مضروب شكون هلي باش يكون معني قاعد على روحه يجي يخرج خبر ترى ما ولا
2: ما غير منطقية
4: يعني وين الخبر كان في اللاتاكو يعني كان في البلاصه هذيك معناها ما كنجيو نحلوا فهم نلقاو معناها انه ممكن وراهو على فكره راهو هي صحيح باش تقول من بعد اخلاقيا ما تجيش ولكن المدرب عنده الحق يبدل رايه في اي وقت اخلاقيا هي ما تجيش
5: لا وقت ايش
4: لا هو اخلاق اي تو نحكي لك قبل ما تبعث الليستة
5: لا خلاص تو
4: مش خلاص اسمعني ندر اسمعني خلنا نعطيه الجملة اخلاقيا ما تجيش ولكن انا نحب نبدل على روحي
5: به هذا وقت ايش تقول لي نبدل
4: تو نبدل على روحي
5: لا يا عمال القائمة اللي هبطها
4: نبدلها
5: الناخب الوطني
4: نبدل فيها
5: هبطت بعنوان القائمة النهائية اللي مش تتحول للمونديال
4: سعد هذاك علشان يقول لك اخلاقيا ما تجيش ولكن عندي الحق نبدل
5: لحظة بس
4: لا قولي عندي الحق نبدل ولا
5: ما عندكش الحق
2: لا قانونيا يمنعك انت ما بعثتش الليستة
5: ما بعثتش
4: لا بدل ما بدلش بعثت الليستة
5: اخذ ديليت وانت يا
4: نادر بالله سؤال نادر بالله سؤال انا عندي الليستة تو احكي لي القانون نبدل الليستة ولا نبدلش
5: يا عم اش تحبني نقول
4: لا قانون مش تقول لي قانون جاوبني على القانون قانونيا عندي الحق نبدل ولا نبدلش
5: قانونيا عندك ان هذا 31 تبعت القائمة النهائية
4: يعطيك صح عندي الحق معناها لا ما انا عندي الحق
5: إيه لكن انت انا لاعب تعيط لي في قائمه رسميه تم تنزيلها في الجامعه في ندوه صحفيه رسميه ان هناك 26 لاعب هذوما هما يعني تو حاليا اذا كان ما يكونش ثم اصابه باش تبدل
2: على ذاك هو قال لك اخلاقيا ما تجيش على ذاك
4: هو اخلاقيا ما تجيش
2: اي ما انت قلت حاجه اخطر راهو انت قلت بالك مقتنعين ولا مش مقتنعين ويحبوا يغيروا معناه وكانك بطريقه غير مباشره قاعد تقول انه تنجم تكون المصدر نتاع الاشاعه ذا الفيدراسيون
4: وقد يكون قد يكون ترى احنا في تونس نستعملوا فيها الحاجه هذوما انا باش نجيو باش الاستثناء باش تكون يعني المسؤولين في الجامعه التونسيه ما احنا كلنا توانسه واحنا ديما نعملوها في الانديه نتاعنا في كذا ونستعمل خرج الخبر ما راهو حاجه معناها هاني قلت لك هذه معناها معمول بها خرج خبر نشوفوا شنو هي الامور نتاعو شنو تفاعل الجماهير ما هو قد يكون هاني قلت لك قد يكون ممكن لموش ما يعرفش الحقيقه عصام الجبالي من الاول
5: شوف
4: هكا عندي احساس
2: معقول جاوبني على هذه نادر ينجم يكون سيليكسيونر ما يعرفش عصام الجبالي
5: كيفاش هل يعقل اي مدرب منتخب يجي جديد على اضعف الايماء يا اخو على الاقل القائمه نتاع ال50 لاعب اللي تمت دعمتهم في السنة والسنتين
4: الأخيرة. ينجم يكون
5: خلينا نكمل لك عمال به. هو عصام جبالي آخر دعوة لي في المنتخب وقتاش؟ عصام جبالي أصيب في مباراة موريتانيا في آخر معسكر قبل البطولة العربية وقبل كأس أفريقيا، لعب مع موريتانيا شوط كامل وأصيب. يعني من با تو يعني نحكيه على 7 شهور تالي. دونك كان موجود في معسكر طرابلسي كانت الذكاء وقع منها موريتانيا الأردن والبرازيل في نوفمبر. وكان تعرف وقتها كان مش يمشي حتى للكأس العربية لأنه هو في المنطقة الآسيوية. جات الإصابة أنه يكون ما في بالوش بيه مستحيل.
4: نجم يكون
5: نجم يكون لا
4: نجم نجم يكون نجم يكون
5: ما نجم
4: نجم نجم يكون
5: يا عمار
4: احنا انت انت انت انت تخدم بامور انت ما عرفش انت ما خدمت في المنتخب ولا هي تنجم تقول لي اني نخدم بهذيك بالخمسين اللاعب ونشوف دعوت. نجم يكون لا نجم يكون يعني يعطيوه بعض اللاعبين وين ينشطوا وين كذا يعطيوه ياخذ حاجه كامل. نجم يكون اسم جبالي مش موجود فيها
2: في الليسته نتاع 55 عندي الكونفيرماسيون
5: موجود
2: اسم عصام جبالي
5: موجود.
2: وتم ارسال دعوه اوليه للملاعبي قبل تقديم القائمه قبل القائمه اللي نسميوها نحن القائمه النهائيه.
4: معناها الفرضيه معناها انت ما يعرفوش
5: انا
4: ماهيش موجوده.
5: دونك
4: ايوا دونك اختيار.
5: اختيار
4: على ماتش يظهر لي على ماتش اللي هو معناها اخذ احسن لاعب في دوري ابطال اسيا من
5: لا
4: ما نجموش نجيبوا على الملاعب
5: صراحه. لا مش على ماتش انت كي تشوف توا عصام جبالي كان موجود في نوفمبر يعني كان ما اصيبش وداف بطوله العربيه ويمكن في كاس افريقيا كان موجود وعن استحقاق. قل لي قديش عندنا احنا من ملاعبي يلعب في الشامبيونز ليج الازياتيك الدو اللي بعد وراه مش على مقابله هو هو خير احسن لاعب في الدوره كامله.
2: ما نجيبه من الاول زاد نادر روحنا توا سامحني مثال شحنا توا نحكي
5: على خاطر السن ما جابوش
2: باش نستفهم.
5: عصام جبالي مواليد 91
2: باهي باش نستفهم باش نستفهم نادر زاد راهو نحن قاعدين نتناقشوا على فرضيه وانه التسريبات ولا الاشاعه هذيا وراها ناس من الجامعه ينجموا كل رسمي مثال فاهم الناس مش بالضروره قاعدين نقولوا هما عملوا هكا معناها هي فرضيه احنا نحكيوا فيها. اذا كان هذه الفرضيه عصام جبالي معناها بلاصتو تنجم تكون من الاول مش من بعد انا مذور ليش ولا نحب نغير راهو ديما بناء على الفرضيه هذه اللي تنجم تكون ماهيش صحيحه زاده معناها
5: هو احنا حكينا على المبدا العام كقيمه كشنو لاعب عصام جبالي يقدر يكون موجود ولا حسب المتواضع ينجم يكون موجود من القائمه الاوليه. اختاروا انه ما يكونش موجود اتضبط التو بالمستوري هو الوكيل يودي قال لك ما ثم حد شيء هاي تو حليت انا اخذ ماش لعبه مقابله البراج نهار 20 ماي عنده توا 4 ايام التالي لعب شارك فيها 26 دقيقه المستوري ولا خرج مصاب لا حتى شيء. دونك ما فهمش علاش تعملوا في ضغط على الوليد المستوري يا ربي يهديكم
2: نعطيكم فرسيون اخرى
5: اي
2: واللي هي معقوله جدا
5: اي
2: كان باش يكون له اي بن فرحات هذه معناها خليني نقول مصدر محترم كان باش يكون له اي بن فرحات نعرفوا مليح شنو اللي صار مع اي بن فرحات
5: اي
2: دونك وقتها معناها كي ما فهمش لؤي بن فرحات كان باش يكون عصام جبالي اما ديجا اسم حازم مستوري كان موجود في الليستة هذا علاش حازم مستوري ثم هذا علاش طلعت توا حكايه عصام جبالي معناها منطقيا كان باش يكون عصام جبالي في بلاصه لؤي بن فرحات غير انه الليستة وقتها لانه قبل بربع ساعه عمل كونفرنس دو بريس وتقديم القائمه ديجا مكتوب فيها حازم المستوري فما كانش بامكان سيليكسيونور انه يقول لي نحي الاسم هذا لانه فيديو مصور وقوائم مطبوعه والناس سمعت وشافت وكذا. دونك هذه زاد نعتبرها فيرسيون محترمه ياسر فيها برشا منطق.
5: يمكن شكون اللي تزاد بس بن فرحات
2: اللي تزاد ما نعرفوش كون زاد ما نعرفوش فما كلام حتى على شوات فما برشا كلام الحقيقه وفما فلوغ وموض وفما برشا حاجات
5: نحكيو على فيديو حضر وكذا. يا سيدي انت جاتك ظرف وقتها لا قدر الله جات حاجة كبيرة لأي لاعب اللي تمنع أن يكون موجود مثلا وانت عامل فيديو فيها اللاعب هذاك ما تنحي الفيديو مش لازم تعمل فيديو خذ يزمك تبدل مش جيب واحد ياخذ
4: مشكلة نزل بوياسر حيدر بصراحة نزل بوياسر
5: نزل بو
4: برشا واعطينه موجود وتحضر يسني هو المشكلة انت دول الانجليز اللي عندهم من هارين من اللي قالوا مش بيقول نزل بو برشا حيدر احنا.
2: مشكلتنا انه
4: قملوا من هنا نزعبوا نسربيوا الدنيا ماذا بين اللفل في الدنيا الكل والروح على رواحنا
5: نعطيك بعض الامثلة. منتخب مصر 27 لاعب جنوب افريقيا 30 لاعب المغرب 28 لاعب ناقصين 8 لاعبين اللي هما قيمه ثابته ويلعبوا في المستوى العالي يعني جاب معسكر كبير يعني لا زلزولي لا مزراوي لا حكيمي لا غيره. الجزائر 26 كيفنا, السنغال 28, يعني اغلب المنتخبات خذت على الاقل 2 لاعبين او 3 اكثر, او عملوا قائمه احتياطيه باش في صورة ما اي اصابه.
2: اي ما احنا مانيش نحكيو على الاصابات, احنا نحكيو على اختيارات.
5: احنا اختيارات, الاختيارات تعملت
2: اي وفما نوع من التخبط راه باش نكون واضحين. زاد فلان كان مش يكون في بلاصه فلان, وكيلو اي ما جاش خذينا فلان ودونك ودونك ومن بعد نلقاو حازم مستوري معناها الناس تتحدث على ملاعبي مضروب ومش مضروب كما كنتوا تسمعوا في الوكيل نتاعو وكلام على عصام الجبالي وكذا, رغم اللي معناها احنا قناعتنا انه عصام الجبالي عنده بلاصته
5: عنده مكان
2: من الاول ولا. مش في بلاصه شكون ولا
4: في
2: حازم مستوري زاد تكون كونفي وفي الإكيب ناسيونال عنده مدة مش اليوم.
5: أنا كي نضبط قال على فرجيني سيسي يفو سافوار كومون تورني لاباج, قال يزلنا ندور صفحة. فرجيني سيسي عمره 34 سنة موش بيكون موجود, عصام جبالي من مواليد 91
4: أربعة
5: ينجم يكون العمر. نحاول نستنتج راني رغم اللي عنا راهو راني خذيرة أو صغيري أو ديلان الكل فوق 30 ينجموا بعد 4 سنوات ما يكونوش موجودين, لكن هو ما دورش عليهم الصفحة هذوما, دور على فرجاني هذم خياراته هو حر فيهم. أما أنك تجيني تو اليوم ولا بعد جمعة مثلا تجي تقول لي أنا تو في التدريبات ما عجبنيش مثلا أي لاعب مرتضى أي لاعب أي لاعب نسمي أي لاعب يعذرني نسمي بن حميد أي مثالش تجيني مثلا هذا بعد 3-4 أيام تقول لي لا في المعسكر هذا العشر أيام ما عجبنيش بن حميد مش نبذله, لا نقول لك لا خدي مش تقيم على معسكر لا تو هذا المفروض ما عادش ثم حتى تغيير وحتى شائعات وحتى لعبة كواليس ليتم تغيير لاعب بلاعب. هناك قائمة عملت هناك استحقاق إذا كان جات إصابة لا قدر الله من حبوش تصير وقتها من حقهم يغير.
2: هذا هو به زاد من الحاجات الغير مفهومة أنه يتم تعيين أخصائي في في في في في المعلومات مش معلومات أخصائي
5: محلل
2: الأداء بالضبط ضاعت عليه كلمة محلل الأداء أناليست أخصائي في تحليل الأداء وهو ما خدمش ما باش يبدا في تونس حال الاداء لانه خدمته الاصليه هي بريباراتور فيزيك وهذا حاجه الحقيقه زاده ما تتفهمش. ناخذ رايكم باختصار في هذا
5: ما عليش نجم حتى نفهم يا سيدي. نقول اول تجربه لي في تحليل الاداء في منتخب تونس بعد نكون كان قبلتها, لكن هل عندك المؤهلات العلميه والشهائد اللي تخول لك تعمل المنصب هذا؟ السيد هذا عنده سي في محترم جدا يا عمار ماخو الأستاذية في علوم وتقنيات أنشطة الرياضية والبدنية يعني بروف دي سبور والاختصاص فيزيولوجي دي فور اي ميثودولوجي دونترينمون الجهد فيزيولوجيا الجهد ومنهجية التدريب وعنده ديبلوم 18-19 شهادة جامعية في الأعداد البدني من مورغوين يعني السيد معد بدني وعنده شهادة ليسونس أ كمدرب وبالتالي السيد الشهادة العلمية نتاعو الكل. ونزيدك حاجة, ظهر السيد مغروم بالسبور وفنتلوه فنتكات خذا معد ذهني يعني ماسي يكون بكل شيء بطرف يعني إنسان ظاهر مغروم ويحب يتكون. كي نشوف هذا الكل السيفي متاعه خدم 4.5 سنين في الأوديسات في موناكو كمساعد مدرب ومعد بدني ثم عنده عام واربع شهور في أوديسناف أقل من 19 سنة كمعد بدني فقط, وبالتالي كسيرة ذاتية تخول له أن يكون ماذا؟ معد بدني. ونحن في حاجة إلى معد بدني آخر مع المعد البدني الأول الرئيسي لأنه في شهر مارس كنا بمعد بدني واحد
2: أي القناه هو محل الأداء
5: يا أخوة وصحونا يهديكم
2: خلي هو تعليق
4: يعني ما أنا مفهمتش عليش
2: ما عندوش ديبلوم محل الأداء
5: ما عنده
2: هو بريباراتور فيزيك شهيد وكبار ومحترمين وكذا وخدم في بلايس بيه
4: يعطي الصح يجيبوا يحطوه يقولوا أنه السيد هذا بش نحطوه معد بدني وانتهى الموضوع وتسكت الناس الكل وكذا ما عندك حتى مشكل. واحنا ديجا قلوا انت عايش في فرنسا احنا مستنسين بها راه مولا الباش يجي بالاخر يتعشى والاخر يجي الاخر ودار عرس نردوه وكذا جاب كذا جاب معاه شكون وكذا
2: ونقعدوا
4: يعني طبيعي عادي يغدو انت سي حيدر تجيب ولدك تشده وتعطيه تحط له الميكرو ما هو دزوا برا وكاو يعني
2: مثل حر وعنده الحق
4: لا حر يا دشبيه
2: سمعني حر عنده الحق
4: ودي انا حر حيدر سمعني

0: نسيب وكيكا ما لقاوش كاش اللي فوق. أما المفروض أنك جبت هذا ولد المدرب ومن حقه ذلك يخدم مع يخدم مع أبوه يا أخي. شبيه سمحني في أتلتيكو سيميوني مش ولده يلعب ويلعب أساسه من أحسن لاعبين. ولدك معقول يخدم معاك ولكن أخرجوا وحكيوا وقولوا جاب ولده يخدم معه وما تعطيوناش حكاية لفة مهيش كاملة. ديما عنا الولادية اللي تخدمت المخبة فهمتاش عليش ديما ما نعطيوش الحكاية كاملة ونعود نقول لك
1: ما عادش يسوي في الفيديو
0: ساعد المدو اشتر لفة ونتعديه من المدوش اللفة كاملة. يعطيني أخوي يعطيني أقول راهو السيد جاي يخدم مع أبوه في معد بدني معد بدني
1: في اي اختصاص هو ما, أي ما, ما, ما قاعد يتقال اللي هو حر ويعمل
0: علاش نجيو من هنا ونجيو من غادي.
2: الحرية في اختيار الاشخاص اللي تخدم معك ما فيش حتى كلام. واحنا ثمنا اختيار الاطار الفني الاولاني اللي كان معه الاربعة اللي جابهم الاولانيين وعندهم سيرة ذاتية تسمح لنا بذلك. تحب تضيف كما السيد هذا عنده مؤهلات يكون في المنتخب لكن مش محل الاداء ما عندوش شهادة علمية في هذا الاختصاص. زيد على ذلك انت عندك زوز اخرين محلين اداء عندك حلم الكشو وعندك انس بن مليك وهذا الثالث في حين عندك نقص في الاعداد البدني. نحن لا نتدخل في شنو تعملوا لكن نلفت نظركم انه عندكم معد بدني وحيد مع ثلاثة اخصائي في المحللين اداء في الاحصائيات والمتابعة وهذا غير معقول.
1: بلك اختصاص اخر عنده
2: أنا هذا اللي هبطه هو علي الدين اللي هبطه هو هذا اللي تم تعيينه السيد تو نقول نعطيك اسمه يا حيد انت عندك اسمه فهمت. هو مهبط للسي في نتاعه ما عنديش فيهم حتى ديبلوم نتاع محلل اداء لان المعطيات اللي عندي انه ليمات هذا كي بداو هو قاعد يحضر يجري ويحضر بدنيا في الملاعبين اللي قاعدين يجيو تدريجيا
1: بالضبط
2: يعني هذا. قاعد يقوم بمهام معد بدني. وبالنسبه للموضوع نتاع يانيس اللاموشي اعتقد انه تدريجيا من أنه كان في الملعب في المستطيل الأخضر موجود في الحصص التدريبية بزي المنتخب يتبع الإطار الفني كانوا ثم نحات الفكرة أصبح مع والده في النزل ويمكن حتى الفكرة مع والده في النزل وهي غير احترافية بالمرة وعمار يجي يحكي لي على الشيء هذا لأنه ثم ولا مدرب يجيب شكون ما فرع عائلته معاه هو في معسكر لأنه ذاك مكان للعمل وليس للأمور الشخصية والعائلية. أعتقد أن الموضوع كذلك أغلق ولن يكون معه ويقدر يحجز الولد ولا أي واحد حتى الملاعبيه وعما كان يلعب نحجز العائلتي وولادي يمشي ويلعبوا وفي في في فنادق أخرين لكن في مكان العمل هذيك حرمة وهيبة متاع منتخب وماشيين تحت راية الوطن وعنا من إدارة النخبة عنا قائمة اسمية فيها صفة كل واحد يتنقل بزي المنتخب.
1: هذا هو به نكونوا كملنا هكا آخر مسار بربي كلمة هاك الشعبويات متاع الوحدة المقدسة ونقف الكل مع المنتخب اقف قد ما تحب. انا نحب نسأل منحبش نقف تو بعد نقف مع ليكيب ناسيونال تو نحب نسأل ونحب اجابات لانه ذي ليكيب ناسيونال بتاع تونس الكل حتى حد ما مخبي ليكيب ناسيونال في داره ويتصرف فيها براحته وبطريقته معناها اللي هي ماهيش قانونية وماهيش مفهومة وماهيش منطقية. هاك الشعبويات ساعات نسمعوها ليه وخليه الناس تركز ركز انت انا محبش نركز نحب نسأل انا ونحب ناخذ اجابات مقنعة. خلينا نمشي بعد شوية موضوع اخر.
3: أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار.
4: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: بعد شوية نرجع على المقابلات دور نصف النهائي من كاس تونس واللي تلعبت البارح وعطت الترجيين ترجي تونس وترجي جرجيس في الفينال. لكن خلينا نبدأ زادها من كلمات أخرى ومتداول جدا من البارح من وقت البارح حتى اليوم اتصالات بين إدارة الترجي التونسي وفوزي البنزرتي مدرب النادي الأفريقي. فوزي البنزرتي اللي هو بطبيعته زاد بصدد وضع الاتفاق النهائي مع إدارة الأفريقي لتجديد عقد. وأكد أن شكري اللواعر المسؤول الجديد في الترجي نائب الرئيس والمكلف بفرع كرة قدم أنه ما فما حتى اتصال من جهة رسمية، قد يكون جهات أخرى وممثلين أخرين أو ناس أخرين محسوبين على الترجي التونسي اتصلوا بفوزي البنزرتي، لكن إدارة الترجي ما اتصلتش بفوزي البنزرتي وما عملت معه حتى اتفاق، وغير مطروح أنه يكون فوزي البنزرتي الآن في الترجي الرياضي التونسي. إذا عندكم تعليق سريع على هذا الخبر وهذا هذه الإشاعة
1: والله كثرة الإشاعات تسمع.

0: مستودي تو طفل مسكين جاي في حال مال كوب ديموند ولا يلقى روحه في الليباج الكل مصاب وامكانيه تعويض وحتى اللاعب حاضر اللي مش يعوضه تو كيف كيف فوز بنزاتي مازال كيف فاز بالبطوله مع النادي الافريقي يقترن اسمه بالترجي الرياضي با هذه احتراف ينجم يكون حتى هيئه النادي الترجي بعد نهايه عقده هذا حق مشروع لكل نادي انه يتصل باي مدرب وهو يكون حر من اي ارتباط باي نادي لكن سمعنا احنا انه ثم تقريبا اتفاق شبه نهائي بين اداره الافريقي وفوز المنزلاتي انه مش يواصل والنفي متاع اداره الترجي يفند كل شيء ويقول لك احنا رسميا ما تصلناش وبالتالي الموضوع كما المواضيع نسمع فيهم كل يوم وينتهي هذا المسلسل
1: هذا هو دونك هذا كل ما لازم يتقال في هذا الموضوع خلينا نمشيو نحكيو كره بعد شويه ونحكيو على دور نصف نهائي كاس تونس وعود على هم صار في مقابله البارح هاي مروان

0: Ça va, Marvin?
1: سرح معانا
0: سرح معانا سرح معانا ما نعرفش ما الله أعلم
1: لا معانا معانا
0: نعرف
1: يخمم والله معانا ومتفاعل في الأفكار ويحب يعبر
0: والله يظهر لك يخمم هذيك عنده عائلة أمور يخمم أوكي يخزر لك زعم زعم معاك ويخمم في حكايات أخرين لا بأس مروان لا بأس دونك الترجي جرجيس باعتباره هو الفريق المضيف في النهائي استقبل الترجي دي تونسي نهائي كاس تونس لكن عودة على مقابلة البارح نبداو بشبيبة العمران والترجي دي تونسي أبرز الاستنتاجات من هذه المقابلة برشا كلام جيد وانطباعات ممتازة على حمزة رفيعة عموما حمزة رفيعة لكن على الترجي بصفة عامة مع براكوني الناس تعتبر انه مدرب واقعي ما غير فلسفة كل واحد في بلاسته تغييرات وقت اللي يلزمها مش مخر اجمالا فما نوع من الرضا على اداء الترجي دي تونسي
1: نبداو ببراكوني وهو حسن توظيف اللاعبين ما ثماش كما قلت انت فلسفة كبيرة كل واحد في المركز متاعه توقيت التغييرات التعامل مع مجريات المباراة لما يكون متقدم في النتيجة متعادل يعرف شو المطلوب منه البارح في الدقيقة 60 متقدم 1-0 ويعرف أنه حس أن المباراة بين يديه والنهائي ينتظر فيه يوم الأحد بدأ يغلق المنافذ لأن الترجي في العادة مع الفرق اللي أقل منه في المستوى الفني حتى لما يسجل هدف يمشي ويحاول يدعم بهدف ثاني البارح دخل أوكبيلو في وسط الملعب بدأ بوسط ميدان خلينا نقوله هجومي بامتياز عنده نزعة فنية ونزعة هجومية اللي هما رفيعة وكوناتي وجبالي ومن بعد بسرعة خرج جبالي وزاد أوكبيلو باش عطاه أكثر صلابة لوسط الميدان على مستوى الافتكاك والتوازن باش يفوز بالمباراة لكن إجمالا ترجي قدم مقابلة محترمة ما بلغتش مستوى فني كبير كان هناك نسق المباراة ككل ما كانش عالي لكن إجمالا شاهدنا ساس يعود مكان بوعالي اللي كان غايب ثلاثة انذارات ديارا منذ البداية مستواه بعيد بصراحة وكان قارن شو ضو كل ما يدخل قاعد يأتي في مردود أفضل من ديارا في الزوج ثلاثة مباريات هذه الأخيرة بقيت وسط الميدان تقريبا
2: أكثر ثقة ضو حسيت أنه يعجب برشا ديارا الحقيقة كلاعب حسيت أنه مقتنع به
1: عنده ثقة فيه
2: عنده ثقة فيه صحيح. في كل مقابلات
1: كما كان بومان عنده ثقة في دانو
2: بالضبط
1: مهما كان يضيع
2: ولكن نادر الكرة نتائج
1: وي.
2: إلى حد الآن المدرب نتاع الترجي نجح إلى حل نحكيه إلى حد ماتش يعني البارح بيان سور مازال النهائي وأهم حاجة يعني التتويج ولكن حسيت يعني أنه براكوني فهم مليح لاعب الترجي التونسي ويعرف إمكانياته يعرف إمكانياته يعني كم فما مثال يقولك ولد على ظهره ويتلوج عليه يعني قدامك أنت مدرب إذا كان الأمور ماشية معه ويعرف اللاعبين وأنك مقتنع لا داعي لتغيير المدرب وتقعد تلوج على مدرب سهل الأمور يعني الاستمرارية والثقة هذه أخذها قبل معين الشعبين يعني أداء الترجي التونسي من اللي خرج يعني بوميل تحسن بشكل كبير تحسن يعني برابوش كان يأتي للترجي الرياضي التونسي في المقابلة تحسن بشكل كبير مع المدرب هذا تحسن بشكل كبير يعرف اللاعبين يعرف وقتاش يعمل التغييرات متاعه ولحد الآن كي نعود نقول لك النتائج متاعه يعني ما تحكم عليه لحد الآن ناجح بيان سور مش نعود نقول لك راهو ديما كاس تونس راهو ماهيش النصف النهائي والنهائي راهو التتويج كاس تونس راهو التتويج توصل للنهائي ماهوش انجاز لازمك التتويج
1: لكن هذا ما يمنعش أن نقوله الترجي بعد مقابلة الديربي مشى للمتلوي وفاز من بعد تعدل الدوري اللي من بعد فاز كيف كيف مع بوحجلة وفاز مع العمران يعني نتائج إيجابية بعد التأثير المعنوي للخروج من المراهنة على اللقب وعدم الفوز بلقب كأس بطولة تونس اللي مشيت عن جدارة واستحقاق للإفريقي الوجهة متاعه أصبحت الكأس وقاعد يحاول أن يحقق الهدف هذا ويحقق الكأس الثاني على التوالي ومش يكون النهائي الثالث في الأربع سنوات الأخيرة للترجي في الكأس ونعرف أن الترجي ده وقعد فترة تقريبا 9 سنوات 10 سنوات ما هزز كأس من 2016 ولا 15 كأس كان 2025 السنة الماضية أنه يعود زوز كؤوس يزم متتالية بالنسبة لي كترجي هو على الأقل خرج بلقب هذا الموسم وموضوع براكوني راهو موضوع كبير هنا الترجي يلزم يعرف على شنو قادم لأنه براكوني جاء في وضعية طوارئ في وضعية معينة التقييم متاعه ما يكونش بهذه الطريقة لأنه براكوني تو سي لو بروفيزوار البروفيزوار كي فا دوري او نو
0: لا
1: يعني هو الآن المعوض
0: لا مش
1: الذي سيدوم
0: لأنه دار ترجي بدأت تفكر في مدربة
1: حسب رأيي المتواضع احتياط احترام البلكوني الذي قال انا راني مكون بالاساس.
2: ولا يخليه ولا يخليه كيما كيما كيما اوروبا. اوروبا ديما يخليه يعني كيما قبل اللي يعني قلت لك ونعاود لك قلت لك كنا في اف سي كولن كان فول كافينك اللي هو كان ديما هذاك الديريكتور
1: التكنيك
2: ولا تنحي مدرب يشدك ثلاثه ماتشات اربعه لنتلقى مدرب باش تقعد علاقتك باهيه معه. ولو اني حتى اني كان قلت لك نجح اوكي نجح الى حد ما فترجنا ولكن تحب تخلي يعني الامور وتخلي وتحب شيء خذيت ديسيزيون بتاعك باش انك تمشي تلوج على مدرب تمشي تلوج على مدرب ولكن تستحفظ بيها على كيف هاي. كيف يعني في المكان هذا
1: هو بدا كوني ذكي برشا كي قال لك انا راني مكون في الاصل مانيش مدرب يخيل انه يقعد على مستوى التكوين على مستوى الاداره الفنيه كي تحتاجوني خير ما يولي مدرب اول ينجم ياخذ فتره ومن بعد يولي مربوط بالنتائج ما تمشيش النتائج يغادر لو ثم مدربين يا عمار يفكروا في الاستقرار المالي والثبوت في مكان في مركز فني معين اللي ما يقعدش يتنقل كل مرة المكان آخر وبراكوني الحكم له أو عليه هذا الوضعية اللي جاء فيها وضعية صعبة لكن ما عملش مباريات كبيرة بخلاف مقابلة بيتو أتلتيكو الأخير مقابلة الكل مع فرق هاك تشوف فيهم فرق الكل أقل مستوى
0: ما بومال مع فرق أقل مستوى ما عملش النتائج هذا
1: أوكي
0: ستنشوا
1: لا ستنشوا هو اختيار كان عندك أنت قناعات به شفت فيه هو رجل مرحلة لو خيام في الترجي هو ما أقرب منه سينا هو يزمك تجيب مدرب ما رودت بالك حتى تعامل لاعبين يختلف هات اللي يعرفوا براكوني مشي ولي المدرب الأول سوف تختلف الأمور ثم الحزم ثم الشدة ثم الشخصية ثم الكاريزما ثم التعامل مع اللاعبين الدوليين لأنه براكوني حاليا براكوني الناس كل معاه لأنه هو قاعد يمنع في الجمعية هو طوق نجاة هو قاعد معوض فهمت دونك لكن بعد كي يولي باش يتحمل المسؤوليه كمدرب اول وحضر هو الستاف الفني نتاعو الامور الكل ستتغير انا اعتقد ان الترجي سوف ينتدب مدرب جديد ويلزم يكون بشخصيه وكاريزما وسيره ذاتيه ممتازه جدا باش يقدر يسيطر على الاجواء الكل في الترجي ويكون هو صاحب القرار الفني الاول والاخير وما يدخل فيه حد والظاهر كذلك انه يزيد المنصوري يغني في أغنية تودة الجزائرية بودعك كانوا كيف كيف سوف يغادر
0: كان موجود البارح في الملعب
1: أي في الملعب أما في التقديم تاع شكر ويعرف تحس أنه غايب. خارج من الموضوع ومغيب وبالتالي وكأنه ينهي في عقده وسوف يغادر وأنا إن شاء الله نتمنى أنه الترجي كيما عمل استراتيجية وهيكلة يحافظ عليها تقدر تغير الأسماء لكن حافظ أنه دائما يكون عندك رئيس عندك نائب رئيس عندك مدير رياضي عندك مدير فني عندك إدارة فنية عندك إطار فني متكامل للمنتخب الأول وكل واحد يقوم بالدور نتاعه ولا تداخل في الأدوار لا وليش الإداري ولا المسؤول هو يتدب في اللاعبين أو الفني يدخل في الإداري
2: ولا لا ولا ولا هيك تعمل هيك لا مش معناها رو أقل النتائج يعني تمشي الهيكلة ويمشي الدنيا اللي تعمل فيها وكله اللي عمل
1: برافو عليك يا عماد
2: الهيكلة راهي كذا تقعد ناصر زان بلي تصير كذا فما وقت بيان سور فما وقت نتاع لازم توفى كيما مثلا مع بنور وفيت جات كذا فترة سيبونك ما تنجم تزيد حتى شيء القدام ولكن دوما تصير نتائج خابل فالهيكلة اللي عاملها ما لازمش تكون يعني
1: تنهار
2: نمشي للجمهور نرضيهم ومن بعد اذا كان مشى كما قلنا تنهار الهيكل
0: بالضبط بالضبط بالضبط على ذكر المدربين والفنيين وكذا مصدر من الجامعه يقول لي وان مورغان مختص في تحليل الاداء والاختصاص بالضبط اسمه اختصاص قراءه المباريات وهو عنده الشهاده اللازمه باش يعمل الخدمه هذيا وساند ليكيب ناسيونال معناها عنده ما يخول ويخليه كاليفي باش يخدم الخدمه هذيا
1: الله يعين شكرا لكم
0: دونك في الحاله هذه
1: باللي بنزله هو على نفسه حتى معد ذهني يقول
0: لا انت عملت حتى ريسيرش على الدبلوم تاعه وكل شيء لكن ميسالش ما احنا مع خدم عليش اشكاليه في هذا يقول لنا انه عنده ما معناها هو كلفي باش يخدم الخدمه هذه
2: ما يقول يخرجوا يتكلموا ويوضح انا فهم شنو علاش هذه قلت يعني ما فهمش يخرج ما مش عاملين فهمش نطق رسمي يتكلم فماش نطق رسمي
1: موجود
2: موجود نطق رسمي اخي هذه الوقت
0: موجود سي معز مستير
2: اوكي تو هذايا هو يعني الوقت خنفسلك هو الوقت هذا ديما اون جينيرال باش تكون فما اشكاليات على الليسته باش تكون فما عطى ربس عباد كذا يا اخي باهي راهو كي تجاوب الناس وعادي معناها مدخول احنا ما قلنا ولده راه من حقه باش يخدم ولده ويخدم معاه, ولكن وضحوا للناس وبرا توضيع.
0: اي هذاك ولده متفقين وما جاش حتى توضيح. ولو تكلمنا على الصور ما هذا ما يسالش لانه كل حاجه في بلاصتها زاد يقول لك راهو كاليفي عنده لي ديبلوم معناها مورغان بخلاف انه بريباراتور فيزيك راه مختص في تحليل الاداء وكذا دونك عنده شهيد ولا ديبلومات واللي تخليه يخدم الخدمه هذه وفقط.
1: ملاحظه احنا ذا الهدف نتاعنا شنو؟ المصلحه العامه, تحسين المردوديه في المنتخب, المستوى يطلع. دونك راهو رجاء هاو عمار لاعب لعب في مستوى عالي, راهو معد بدني فقط في منتخب في معسكر طويل المدى لتحضير المونديال غير كافي. رجاء حاولوا تزيدوا واحد ولا اثنين اخرين لتحسين المردوديه في المنتخب. راهو كي نقول لكم هكا على خاطر نحبوكم, نحبوكم تنجحوا وتتالقوا, لانه تونس مش تنجح معاكم المنتخب مش ينجح معاكم. وشكرا على التفاعل.
0: هذا هو. دونك خلينا نمشيو لمقابلة فقط في الترجي والعمران, ما عندكمش ملاحظات اخرى. نمشيو لماتش سي اس اس وترجي رجيس, مقابله كان يعمل عليها برشا سي اس اس في الاخر يفاجئوا. كي نقول يفاجئ مش معناها مفاجئ, ترجي رجيس على المواسم اللي عملها الكل اقل حاجه معناها ريكومبونس اللي عمله الكل انه يشارك في مسابقه افريقيه يلعب فينا الكوب, معناها ليجيتيم على الاخر في علاقه ما قدموا خلال كل هذه المواسم الاخيره. نادي صفاقسي كان بعيد عن مستواه, ترجي رجيس كان في الموعد عرف يربح المقابله نتاعو.
1: نبداو بترجي رجيس لانه تاهل في ملعب الطيب المهيري واعاد الكره وفاز على صفاقسي في صفاقس بعد ما فاز عليه في الجوله الاولى على اعتقد من البطوله, فاز عليه كيف كيف في صفاقس. ترجي رجيس قدم مقابله تكتيكيه بامتياز رغم أنه الموسم متاعو عمل انطلاقة تصاعدية صاروخية خلينا نقوله نفسها بتاع الموسم الفارط, ثم تراجع رهيب في النتائج نظرا للتخبط نوعا ما على المستوى الفني. وحكاية أنيس بوجلبان كي وقع عقد مع الجامعة كمدرب الإيفان تروا في نفس الوقت يواصل التدريب, عمل زوز مباريات في الإياب ثم غادر زوز هزائم. جاسم القفسي تواصلت النتائج السلبية هزائم وتعادلات ويمكن قعد 7-8 جولات بدون انتصار, وصل يلعب حتى من أجل تفادي النزول في مقابلة كانت مفصلية في البطولة, ثم رجع ترجي رجيس وصعد من جديد بوجود منصف مشارك هذا المدرب اللي ذا هو سيرة ذاتية محترمة جدا ومعروف أكثر في الخليج لأنه درب أكثر تجربه هناك في الخليج, وهو ابن جرجيس يعرف العقلية يعرف اللاعبين. عاودوا الأخيين لموا بعضهم, عاودوا أعطاوك الشغف وكالرغبة في اللعب, لأنه في وقت من الأوقات في جانفي لما المدرب ولا يخدم أشوفال بين منتخب وبين جرجيس, لما يخرج لكومباسا ونشوتي وستلي أوغو اللي هما نصف الفريق قوتهم وأكثر هدفين في الفريق, اللاعبين اللي بقية حسوا أنه كانوا ترجي جرجيس الأهداف متاعه خلاص انتهت, عملنا اللازم كيما نكمل الموسم نكمل الموسم. بعد شعل الضوء الأحمر عاودوا فاقوا لرواحهم وعاودوا انتدبوا لاعبين ودائما ينجحوا, جابوا راي هذا في وسط الميدان أديبو الجوز اللي شبناه.
0: اي ما هي هو السؤال معناها كانت هزهم جمعية أخرى ما نجحوش, فما أيه. حاجة معينة في جرجيس في ترجي جرجيس اللي هي أرضية متاع نجاح, ما نعرفش اسكو قلة ضغط اسكو ما نعرفش شنو بالضبط. لما عندك ترجي جرجيس بالنسبة قل شوية المنستير اتحاد منستير وحتى الملعب التونسي ملاعبية اللي يبدأ خارج متكون جمعية كبيرة
2: وكذا حسبري الأمور هادية غادي الأمور هادية. وبرغم بداية الموسم تاع ترجي جرجيس كانت ممتاز, من بعد ترجي جرجيس يعني من في اخر الموسم اصبح يلعب من اجل تفادي النزول, بعد جاب نقاط وكل شيء باش يعني خذا يعني مرتبه تسمى مريحه شويه, ولكن في مقابله الكاس يعني ترجي جرجيس ويشني الكاس هو مفاجات يعني. ولو تسال اي محلل ولا اي انسان باش يقول لك يعني مستحيل جرجيس باش تفوز على على على على صفاقس في صفاقس, خاطر النادي الصفاقسي على الفورمه وعلى الموسم اللي عده سنه وامام جمهوره صعب جدا, ولكن كتيح ما فريق كيما ترجي جرجيس عمل المقابله يعني من احسن المقابلات نتاع الموسم نتاعو.
1: مستحيل كلمه صعيبه شويه شوية على ترجي جرجيس, لا ماشي مستحيل,
2: لا يعني النادي الصفاقسي الموسم هذا عمل موسم استثنائي
1: معك اي, وترجي جرجيس
2: هذاك علاش انا يقول
1: لك المباراه الاخيره في نسق تصاعدي
2: مقابله كاس يعني
1: وقتاش تقول
2: هي مقابله
1: كاس اذا انه مستحيل إذا عليها
2: مستحيل
0: لا مفاجاه ربحت جرجيس ربحت
2: لازم نقول لك حاجه لازم نقول لك مفاجاه هذه مو مفاجاه
0: انه جرجيس تربح سيسيس
2: ما بيصير مفاجاه نيدس فيقس يصنع عمل موسم اولا ممتاز ثانيا يعني في في في تحسن في المقابلات في الشطر الثاني يعني نتاعو نتاع نتاع البطوله نيدس فيقس احسن فريق با با با با با با يعمل في مقابلات كبيره جرجيس تلعب من اجل تفادي النزول هذه مش مفاجاه
1: اللي هو تصديق لكلام عمار كي تعمل ترتيب الموسم في الاياب نيدس فيقس في المتبلوله مع عمار
2: بالضبط
1: لكن يقعد ديما ترجي جرجيس بالمستوى اللي عنده واللاعبين اللي عنده لا ترتقي لي اني انا نقول مفاجاه نحترم راي عمار لكن انا بالنسبه لي مفاجاه كلمه كبيره على الرصيد البشري اللي في جرجيس رغم الخروج اللي تبعهم ليه المقابلات كيفاش لعبت وشاف كذلك مقابلتين ثلاثه توالا نتاع نيدس فيقس حتى كان ثم فوز ثم مردود
0: الواضح انه فما مشكل كبير على مستوى الافكتيف في السياسة فما مشكل كبير
1: لانه عايش في 11 12 لاعب يعني هو خلق 3 5 سنين
0: بعض الجماهير حملت المسؤوليه لمحمد الكوكي ترى هو مسؤول
1: والله يشوف ثم مسؤوليه لكن جزئيه بصراحه محمد الكوكي هو نفسه اللي 3 5 سنين
2: يحبوا تنجحوا نقول لك شي يحبوا هذه اللي يغلطوا فيها جل الفرق جل الجمهور يدوروا على المدرب اسم موسم استثنائي السنه عشان يدوروا على المدرب
0: بفكتيف متوسط
2: راه ما نظلموش راه محمد كوكي راه معناه عمل موسم استثنائي معناه ديس فيقسي يعني لا جبت له لا بيرلو لا جبت له كاكا لا جبت له يعني بفكتيف متوسط عملت لاعبين عملت مع ظروف ماديه من سبب عمل فريق ممتاز نافس على البطوله
0: وخاصه لعب ممتاز راه ما نعرفش نعطي رأي الفني معاكم انه كيف فكرته في الكوره حسب ما هو متوفر ما جاش حتى افكار وجاب لها لاعبيه العكس هو معناها
1: هو تأقلم
2: هو نافس على البطوله مع تدعيم صغير هكا كذا كيمشي يمشي يعني لاخر جوله كان يعني معني باش يكون في رابطه الابطال فهمت يعني عمل موسم استثنائي مع يعني نقول يعني فما اخت كنشوفوا احنا المقابل فما غلطة زادة من حراسة المرمى من قالوا الخروج غلط يعني هذه محمد كوك مش يجي في حارس المرمى مش يشد هو الحارس ولا طارق سالم مش يكون حارس مرمى وانا مانيش ندافع عليهم ولكن فما جزئية بسيطة حكمت يعني في مقابلة وزادة كيف يعني مطالب شوف قالوا ابن النادي وقعد معك برشا وفي وقت من في فتره من الفترات يعني وقت اللي استحقيته لقيته ولكن ساعات لازم زاد نخرجوا اللاعبين نتاعنا في حاجه باهيه وفي صوره باهيه
1: انا لازمك ما ما نحملش لاعب او حارس هزيمه كامله لكن المردود اللي قدمه في المباريات اللي عوض فيهم دحمان بصراحه حسب رايي المتواضع النادي الصفاقسي في حاجه لحارس ثاني بعد دحمان في قيمه النادي الصفاقسي نحترم قعلوا المسيرة اللي عملها لكن حاليا اللي شاهدته ما نجمش يكون حارس في النادي الصفاقسي مع كل الاحترام والتقدير انا كلمتي نقولها
0: فما مرات اللي لعب كان
1: ديسيزيف لا مش مرات
0: مرة لعب في
1: لعب حتى في البطوله لعب مع جرجيس اعطاهم كادو بونتو كيف عايش خويا الاداء نتاعو ظاهر متذبذب فاقد للشخصيه الكرويه ولا الثقه في النفس مع تقدم في السن النادي الصفاقسي في حاجه الى دماء جديده في حرس المنظمة تقعد ديما واقف على دحمان هذا مثلا مش كلام غشوا مني لخيام في صفاقس كي قلت بداية الموسم هذا رصيد البشري راهو متوسط وراهو محدود العدد الكم والكيف لأنه المدرب كي مثلا محمد كوكي كان يحب يلعب 4-3-3 هو شنو اللي يغلط فيه المرة هذه لعب 4-3-3 بالطرابلسي جناح ومعلول جناح اللي هما لعمرهم كانوا أجنحة دونك تقول له 3-5 سنين كمل بها يا كوكي يقول لك انا اقبلي مصاب ويد بالوافي رجع من اصابه يعني لقى مشاكل عديده لكنه نجح في توظيف الرصيد البشري هذايا ومشى به لبعيد وبرافو لجرجيس مره اخرى والمنصف مشارك على التعامل مع مجريات المقابله واختيار القصاب وشوشان خلف الرحماني منذ بدايه المباراه وتدخيل بن ضياف ابو جودو وبالتالي برافو جرجيس فانتظار مردودك في النهائي
0: هذا هو مازال عن الوقت الكامل باش نحكيو على الفينال ترجي جيس ترجي رياضي تونسي لحد القادم اما كلمه صغيره على عن بالضبط دقيقه على الفينال نتاع البراج حمام نام في الملعب الجابسي امبلومون ميريتي لزوج جمعيات شلعبوا الفينال واحده منهم باش تطلع تخلط على ساقيه الدين وعلى حمام سوسة
2: النهائي
0: احسن عملت كيف بديت انت خاطر كيف بدا هو مش تخلط لك
2: شوف كلمه بركه الحقيقه حمام لنف وقابس يستحقوا أنهم يكونوا موجودين في الفينال، وكيف كيف مردودهم قريب الوضع يستحقوا أنهم كيف كيف يكونوا في الرابطة المحترفة الأولى. تتوين الحقيقة من مدة يعني بداية موسم خائب كرويا، نحكي كرويا تتوين ماشي في أفضل حالتها. نفس الشيء القاسرين، أكثر زوج فرق يستهلوا وشفناهم يعني، وتفرج كنت متبع شوية بحكم أنه أمين كمون كان هوني كنت متبع شوية متبع في مسيرته. جابس فريق ممتاز، كيف كيف حمام لنف الحقيقة الزوج يستاهل يكونوا في النهاية.
0: ما خليتلوش انت توا
1: معليش معك يا محمد،
0: قعدت في قلبه من مرة أخرى
1: فضشت في زوج ماتشوات عن جدارة واستحقاق. حمام لنف قدمت مقابلة كبيرة، وقابس نفس الشيء يستحق يكونوا في النهائي إن شاء الله يكون عرس كروي، والمفاجأة إن شاء الله نقول لهم ملعب يلعبوا فيه.
0: وهذا موضوع مؤجل ان شاء الله.
1: حبيت نشكر معز المستيري، وانا نشكر هذا نحن ننتقدوا للمصلحه بحب وغيره على هذه الكره.
0: اشكر خاطر ما عادش
1: معز المستيري والجامعه التونسيه لكره القدم والبرمجه، برافو انه انهيتوا الموسم يوم الجمعه مقابله الفاصله بين ساقيت الدير وبين حمام سوسه، شكون مش يتوج بالليك دو. يوم السبت نهائي نتاع شكون يصعد الثالث، والاحد نهائي كاس تونس. بعد هذا الكل بعد هذا الكل كملوا كل المسابقات نتاعهم، برافو. رجاء السادة الولاد، رانا دولة واحدة، را الولايات الكل اسمهم تونس.
0: حل موضوع الولايات
1: سهلوا موضوع المقابلة الفاصلة اللي بين حمام لنف وقابس، خليها تتلعب يا في سوسة يسفر.
0: شكرا نادر ديو يعطيك صحة. شكرا العمار جمال مروين كان معنا في الاخراج، وسيم في الاخراج الرقمي. يجيكم مراد وتسويت في الاخبار. احنا غدوا ان شاء الله 6-7 ديم على الاولى موزعيكا فما.

0: Attention, ni oui, ni non. شاركوا معنا على 71-113-1000 وكل ليلة انتوما من الرابحين بنتلة فام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس الأخبار.
1: مستمعي موزيكا فام مساء الخير من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يؤكد أن بلاده لا تفرض رسوما على عبور السفن من مضيق هرمز وأن ما تسعى إليه هو تغطية تكاليف خدمات ملاحية وإجراءات لحماية البيئة في المضيق والخليج العربي وبحر عمان في وقت تتركز فيه مفاوضات وقف التصعيد بين إيران وأمريكا على إعادة فتح المضيق الذي يعد أحد أهم ممرات الطاقة والتجارة في العالم. آلاف الحجاج الإيرانيين يؤدون مناسك الحج في مكة المكرمة اليوم الاثنين في أجواء يسود الأمن والسلام بعد أن استبدلوا أصوات الانفجارات في مدنهم بأصوات الأذان وذلك على الرغم من التوترات العسكرية بين طهران والرياض أخيرا. وتتعامل السعودية بحذر شديد مع ملف حجاج الجمهورية الإسلامية في وقت يصل عددهم إلى نحو 30,000 وسط إجراءات أمنية مشددة تمنع الاختلاط المباشر بالحجاج الآخرين. الرئيس اللبناني جوزيف عون يجدد مطالبته بانسحاب إسرائيل الكامل من جنوب البلاد وأكد عون أن انسحاب إسرائيل من بلاده هو مطلب وطني لا تنازل عنها وأن لبنان سيعمل على تحقيقه عبر المفاوضات التي تستضيف واشنطن جولة جديدة منها في أوائل الشهر المقبل. وأصدر الرئيس اللبناني جوزيف عون بيانا بمناسبة ذكرى 26 لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000 بعد احتلال دام قرابة عقدين. في غزة يقترب عيد الأضحى هذا العام وسط مشهد مختلف عن المواسم السابقة حيث تغيب الأضاحي عن القطاع للعام الثالث على التوالي في ظل الحرب المستمرة وتراجع أعداد المواشي. عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي مارتن كوخر يقول إن البنك يتجه نحو رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام مستدام بين الولايات المتحدة وإيران في ظل استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن الحرب وارتفاع أسعار الطاقة. وأوضح كوخر الذي يشغل أيضا منصب محافظ البنك المركزي النمساوي أن جميع المؤشرات الحالية تميل إلى الاختيار بين تثبيت الفائدة أو رفعها مضيفا أن استمرار التوترات سيزيد ضغوط لاتخاذ خطوة تجديد نقدية. ارتفع عدد قتلى تفجير انتحاري استهدف قطارا جنوب غربي باكستان أمس الأحد إلى أكثر من 30 شخصا في أحدث هجوم يتبناه مسلحون انفصاليون في إقليم بلوشستان. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين إقليميين تأكيدهم اليوم الاثنين الحصيلة الجديدة في حين لم تصدر الحكومة أو الجيش الباكستاني حتى الآن بيانا بالعدد الرسمي النهائي لضحايا الهجوم الذي يعد الأحدث ضمن سلسلة استهدافات طالت السكك الحديدية قوة الأمن والبنية التحتية. شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا تعلن اليوم الاثنين عن تطوير طريقة جديدة لتصنيع أشباه الموصلات تتجاوز القيود الأمريكية المفروض عليها والتي تمنعها من الوصول إلى أحدث معدات تصنيع الرقائق. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع شاكر بسباس في واحد من الناس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس.
2: واحد من الناس. واحد من الناس. سبعة لثمانية تحليل. شاكر بسباس.
3: ثم تسمعوا في واحد من الناس على موزيكا فام. مرحبا بكم في حلقة جديدة يوميا كالعادة من الاثنين للخميس من 7 لـ 8. حلقة اليوم هي حلقة الحقيقة نجم تكون درس، ولو انه صاحبة الحلقة وضيفة الحلقة ما هيش هنا باش تعطي الدروس، مش هذاك الهدف، لكن في الاخر وقت اللي من رحلة مرض وتعب وتحديات يولي من بعدها هذا هذه المحطة مصدر أمل ودعم للآخرين، هذا مهم. وقت اللي يكون نتاج وتجربة تجربة بودكاست تعطي نفس وتعطي الأمل، هذا مهم. وذلك علاش سعيد باستقبالها كريمة جوفا الشريف، الدكتورة كريمة جوفا الشريف. مرحبا بك.
4: أهلا بك. سبا شحي لك. مرسي بوكو. يعيش كيف فضلك.
3: شكرا لك أنت على قبول هذه الدعوة.
4: مرسي على الانتغي فضلك.
3: بين الطب تجربة المرض إلى النفس.
4: باش نجوس نوضح حاجه، انا عامله باك وبعد قريت عملت انستيزي رانيماسيون في ليكول دو لا سانتي دونك باراميديكال، ومن بعد ريكونفيرتي ان كوتش دو في بيرسونيل اي بروفيسيونيل دو لا اوت ايكول دو كوتشينغ نتاع باريس اي هيبنوثيرابوت.
3: ومن بعدها
4: بعد بودكاست،
3: خلينا نقولوا بعد بودكاست
4: بعد بودكاست
3: بودكاست النفس الجديد هذا الحكايه بعد تسمعوها بتفاصيلها، فخليكم معنا في واحد من الناس راجعين بعد الفاصل.
2: واحد من الناس

0: واحد من الناس واحد من الناس.
1: كريمة قفة شريف، شنو النفس اللي يستحقه الإنسان باش يرجع من محطة صعيبة، من مشكلة، من مرض؟ شنو يستحقه؟
2: به هو ساعة باش نبداو واضحين، احنا كلنا وفي كل لحظة نستحقوا نفس جديد. كي تتعب وتمشي وتتقلق وتقف تتنفس، دوكو انفوا لي شوز اوترومون. هو يسوي باش تتنفس كوريكتومون وتحس هكا كاينو ولينا نشوفو اوضح شوية، كاينو الالوان تبدلت، الضوء كثر. او فيت scientifiquement parlant, l'oxygène يخلط للمخ. On n'est plus conscient du moment présent. نولي نعيش في اللحظة. نفس جديد في الأوقات الصعيبة متاعنا أنه مش باش نفسخو ونعاودو، جست باش نكملو، جست باش ما نقصوش، ما نبطلوش، ما نهربوش وما نتخبيوش.
1: لكن مش سهل الكلام كي نحكيوه بالطريقة هذية يكون معقول منطقي، لكن وقت اللي نمر بتجربة صعيبة وباش نرجعوا بعد نفس لحياتنا، نفس بمعناه النجازي، ما هوش سهل. نتصور يزمو برشا دعم وبرشا محطات أخرى.
2: سي دو لانترينمون. الدعم حاجة مهمة، الدعم الخارجي حاجة مهمة على الاخر. اما راهو نجمو يكونوا عندنا لي ريسورس اكسترن، الكل الموارد الخارجية والدعم والحب نتاع العباد اللي دايرين بينا. كان احنا ما عندناش لا فولونتي باش ناخذ نفس جديد في كل لحظة ونستعمل الموارد الداخلية نتاعي، سان با مارشي، ما تمشيش الامور. معناتها انت اليوم اي انسان تحب تدزو القدام موجود في حياتك، تحب تدزو القدام، كان هو مش مستعد باش يمشي القدام تجم تقعد تدز على طول، هو بيرك فرد بقع.
1: هذا كان استعدادك انت كامرأة بعد ما تعديت بتجربة المرض. لطف عليك ولطف على الناس الكل،
2: الحمد لله فرج عن
1: الناس الكل. هذا كان الهدف متاعك بعد ما تعديت بالتجربة الصعيبة، انك تخلق روحك نفس جديد من خلال البودكاست مع عائلتك.
2: كل يوم كل يوم غيالما كل يوم هي عركة، كل يوم عركة مع روحنا برانسيبالمون. انا نعطي روحي ادجكتيف، الحقيقة هو يضحك شوية الادجكتيف هو. أنا كيقولوا لي ما كيفاش توصف روحك، وقل من إنسانة رمزة.
1: رمزة طريف الحقيقة.
2: علاش؟ معناتها نحب شوية البونتويت. معناتها مثلا كي جيت مثلا طبيبة قالت لي سيغتان مومون، أسمع قالت لي لا سانكيام كور نتاع الشيميو أصعب وحدة وأخيب وحدة. قلت لها نوعدك باش تكون أحسن وحدة.
1: هاي
2: ونوعدك، قتلها وبعد نعطيك الفيدباك. وفات عندي لو كونسيبت بونتويت، معناتها قول لي انت ما تنجمش تعملها هذيا،
1: نقول لك علاش
2: صحيت فلا. دونك وفات سي سامبل، النفس الجديد اللي نستحقوه سي كوا احنا، هي احنا كي نقراو مثلا لا بروغراماسيون نورو لانغويستيك تاع حاجه يصير لموذا البي ان ال، هي لموذا اوغوزمون، ماذا بها لموذا الدوم هذيا راهي. احنا نجمو نبرمجو مخاخنا كيف ما نحبوا احنا، فان كونت كيف ما نجم نبرمجوا على التصويره الخايبه، كيف نجم نبرمجوا على التصويره الباهيه. هي حكايه قناعات
1: بطبيعه.
2: احنا بوندون دي زاني، معناتها كي نحكيو عام 30، احنا الكونسير في عائلتنا مثلا تيران بريباري، ما نقولش وراثي، مي سي دي تيران بريباري. معناتها انا لو 7 كونسير دو لا فامي، انا الكونسير نمرو 7 في العائله. معناتها انا حضرت على اول كونسير ما حضرتش عليه، انا وقتها تولدت بيبي معناها. اما حضرت على الكونسير نتاع عام 90 باغ اكزومبل، كيفاش كانت الميديسين، الطب تطور على الاخر باهي، وباش حلول ولات باهي. القناعات باش نحكي لك حاجه، المضحكات المبكيات. ريت مثلا في الثمانينات والتسعينات كي كان يجي دياغنوستيك نتاع كونسير، تعرف اغلبيه نساء العائله شي يعملوا، يمشيو يشريو حوايج جدد يحضروا روحهم للموت وللفرق
1: هكا.
2: غيالما انا عشتو هذي
1: مع شكون؟
2: في عائلتي. معناتها فلان مريض بكونسير، دونك نمشي نحضر روبتي، كهو فلان باش يموت. باهي، هي قناعات. اسكو احنا غيالما اليوم مقتنعين احنا نموتوا خاطرنا مرضى؟ كلها انا قناعاتي، كل حد يختار قناعاته. سي سكون ابل لي كرويونس ايدونت، وفما لي كرويونس ليميتونت، القناعات اللي خليك قدم القدام. كان احنا عنا شويه ايمان يا سيدي، مش برشا ايمان بي، احنا نموت وقت اللي في عمرنا. مرضى مانيش مرضى صحاح واقفين صحيت بي. المرض كي جاي كان فما حل باش نمشي نعملو. اسكو انا اليوم انا نامن احنا مسيرين ومخيرين فرد وقت. الحاجات نقولها من اسقام ربي، ذيك اسقام ربي.
1: مسيرون فيما نعلم ومخيرون فيما لا نعلم او مخيرون فيما نعلم ومسيرون فيما لا نعلم
2: بي. انا مخيرك فيش نتصرف من بعد اي دايور كان نعطي ان اكزامبل كومبارابل العباد اللي عملوا دي اف بي اكسيدون دو لا فا بوبليك اللي عملوا دي اكسيدون وصارت لهم امبوتاسيون قصوا لهم ساقيهم مثلا عبيت مع عبيت قعدت على الكرسي مدى الحياة وفما عبيت ولاو دي شامبيون اولمبيك
1: صحيح
2: شنو الفرق
1: عزيمتهم
2: بي اي بورتون ربي خلقهم كيف كيف نفس المخ واحد خدم عمل برمجة المخه وخلق من ضعف قوة واحد قرر باش يقعد في دور الضحية انا مسكين دونك اكهو انا مرص دونك نغم على راسي ونرقد نستنى حتى يجي عزرائيل مي انتريتان الحياه متواصله
1: وتستمر
2: وبرشا حاجات مزيانه وبرشا دي مومون دو بونور وبرشا دي مومون تاع فرحه حتى في وسط الدواء بصعب وبطول وبرزن اما ناكد لك فما دي مومون تاع ضحك ومتاع بارتاج مزيانين على الاخر ومعناتها انك معناتها انك تخلط تغزر الحاجه مزيانه في وسط حاجه خايبه سي ان انترينمون
1: هذا اللي هذا تخطيط الكل عشت بكل هذه التلقائية والسهولة وقت اللي عرفت بأنك عندك مرض السرطان
2: أكيد ليه باش نكذبوا على رواحنا احنا عبيد الحم ودم معناتها أكيد ليه معناتها أنا مثلا ديكوفيرت ما استحقيتش حتى نستنى مثلا غيزولتام تاع الانابات أنا قارية انستيزي غينيماسيون وتعديت في صالح عزايز عملت استاجيت في صالح عزايز دونك نعرف شو معناها اون تومور ونعرف الفورمة تاع تومور معناتها وقت اللي نراه في الإكران قبل حتى ما تطلع الغيزولتام تاع البيوبسي غزرت لي بيبا قلت لها ما غير ما نستناو البيوبسي سي كلير نحكيو على كانسير ونحكيو على اون تومور باهية كبرت بالكدا راح رحت في عقلها دونك وقت اللي هي باش تفسر لي انا دموعي تشرشر معناها تشرشر ما نحكي لك شويه فيضانات وقول لها ما تركزش مع دموعي راني نبكي اما مركزه الدموع تعبر على مشاعر معينه مشاعر خوف وي بيان سور على خاطر
1: طبيعيا
2: احنا عبيد مانيش باش نكذبوا عندنا الحق اون لو دووا دو كراكي عندنا الحق نقلقوا ونتعبوا ونفدوا نقولوا عييت وما عادش نحب نكمل يا ما بعدك هاو يرجعنا شاهد العقل ينقول نقول روح يزب بلاده يقوم tout simplement
1: فانت تبكي وفي نفس الوقت مركزه مع الطبيبه
2: صحيت
1: تحب تعرف شنو اللي يلزم
2: اي لو بروتوكول شنو لو بروتوكول قالت لي راهو باش بروبابلومون باش نمشيو في الحقيقه انا الحقيقه تلمو بلبست مع روحي معناتها انكونسيامون بطريقه لا واعيه نفيقوا بروحنا راهو عندنا مشاكل صحيه اما نستبعدوها شويه نقولوا ليه امبوسيبل هاني لاباس هاني درشنا دونك بيسك انا خليت روحي المرحله مخر شويه دونك j'ai eu droit à tout l'hqiqa j'ai eu droit à tout كل شيء عملته الشيميوثيرابي والراديوثيرابي والثيرابي سيبلي والعمليه والهرمونوثيرابي جربتهم الكل سافا لاباس
1: الحمد لله
2: دونك سافا
1: لكن البرمجه اللي عملتها لنفسك حتى تكون المحطه هذه محطه ما نقولش سهله لكن محطه تنجم تتحكم فيها وتنجم تبرمج عقلك باش يقبلها وتوصل للشفاء والحمد لله
2: الحمد لله هي محطة مزيانة ساعة البرمجة مزيانة والمحطة مزيانة وكان تحب تسألني اليوم تقول لي لو كان اليوم نرجعوا بالتويلي نعاودوا اسكو تعاود تعيش الاكسبيريونس نقول لك اي علاش اتنقول لك علاش انا الاباز عمري ما كنت انسانة كوبي ما نحبش الكوبي والكئيبة والدراما
1: ظهر لي هو ظهر الانرجي ظهر الحمد لله
2: الحقيقة بالكونسير كنت قبل عندي شوية كوبي دو طون زون طون كي الناس الكل ساعات يضربني الكوبي نولي ندرك كيفاش نولي كنسايب في المساطة بي. بالكونسير وليت زيرو كوبي لو كان ما جاش الكونسير راني ما عرفتش قيمة التفاصيل البسيطة تفاصيل بسيطة شنية مع تجيك مثلا حتى في أصحابي مع تجي واحدة تقول لي اوه تاو بش نروح نطيب العشاء اوه بش نحط لهم ميكلة قولها تعرف انا لو فات اني نقف نطيب عشاء سيكو عندي جهد بش نقف على سقايا سكي نبا دونيا طول الموت
1: طبيعي خاصة
2: مش ناس كل يجمو يعني يكون عندهم جهد بش يقفوا يطيب لو فات اني عندي عبيد في الدار تستنى فيا مش ناس كل عندها عبيد في الدار تستنى فيها انك تولي تغزر الابسط ما هيش بسيطة له الحقيقة حاجات كبار اللي عن
1: لكن ما كناش نعطيهم انتباه بالكدا
2: على الاخر دونك الحقيقه ميرسي الحمد لله يا ربي ميرسي للكونسير اللي نحالي كثر في الكوبي اللي كان عندي دونك اي دوكو اي تفاصيل كلها مهمه
1: وليت توزنهم بطريقه اخرى كريمه معناها وليت معناها تستمتع بكل لحظه
2: على الاخر
1: بكل دقيقه بكل تفصيله في حياتك
2: على الاخر وين تعبه وين مبيله معناتها نخلت نخمم في قلت وين تعبه علاش خاطرني نعمل في هذه اون فان كونت كان نعمل فيها سيكو عندي جهد باش نعملها خاطر كي ما جاش عندي جهد وما عنديش شويه صحه ما نجمش نعملها اساسي بوكو خاطر اليوم بلاش صحه ما نجمو نحكيو على حتى شيء،
1: حتى بالتغييرات الجسديه اللي تنجم يتعدى بها مريض السرطان.
2: اي نتنفخوا اول حاجه ساعه بيان سور، العبيد اللي خموا فيها الحاجه الاولى هي كيفاش اليوم بلاش شعر، نعديو او موان 6 اشهر بلاش شعر. الحقيقه انا كان تفصيل بالنسبه ليا انا، مش معناها راني ما تازمتش عليه، معناتها نهار خاطر انا مثلا ما استنيتش حتى شعري طاح حجمت وحدي. هاي الطبيب قال لي راه بعد الكيغلور باش يحش شعرك راه وسع بالك، قلت له ما تقلقش روحك تنحجم وحدي ارتاح. انا بالنسبه ليا انا سيتي بلوز امبورطون اني نركز على الحاجات الاخرى المهمه. شي يلزمني ناكل، قداش يلزمني نشرب في النهار، يلزمني برشا حاجات نستحفظ عليهم باش نخلط الكيغ الجايه لاباس. انا بنتي توا تقرا ميديسين، وقت قرات الكوغ نتاع الكونسير اللي تقري فيها قالت لها راهو كي نعملوا ان كونسير يزنا ناخذوا دي كومبليمون اليمونتير، قالت لها نو مدام مش نيسيسير. لي قالت لازم، قالت لها لي مش نيسيسير، قالت لها بلي شكون عندك
1: امي،
2: قالت لها امي. وسيتي انا ان ديفي، ما نحبش ناخذ دي كومبليمون اليمونتير، انا نحب نكون عندي معناتها اون هيجين دو في باهيه تخلي لي صحتي لاباس، ونخلط الكور اللي من بعد لاباس وتحليلي لاباس باش ما يخرج لي كور نتاعي وانا سافا، من غير دويات زايده ومن غير دي كومبليمون اليمونتير. دونك قلت لهم انا الشعر مهم، الشعر مش مهم بيان سور، الشكل مهم. جوست هكا بور لانيكدوت، مثلا اكتشفت، قلت لهم اكتشفت لي عندي شهوه في راسي مثلا ما كانتش تتشاف خاطر مخبيه تحت الشعر مثلا. مثلا كنا نضحكوا عليهم، مثلا يطلعوا لي اربع شعرات بين الكور والكور ساعات، كي يجي حد من اولادي يحط يده على راسي يقولوا بلي هما اربع شعرات بلي سايبهم
1: خليهم
2: بلي خليهم يقعدوا غادي. دونك اما ماهيش اهم حاجه
1: صح،
2: فما شويه نفخ بالدواء، فما شويه لون يتبدل مثلا. الحقيقه ما تحب نقول لك حاجه، تلمون كنت مركزه على كيفاش باش نستحفظ على صحتي في البيريود هذيك باش نكمل التريتمون وان شوت باش ما نقصش في الوسط.
1: شنو كان يلزم باش الانسان يحافظ على صحته؟
2: باهي برشا برشا برشا حركه، معناتها اون اكتيفيتي فيزيك. ونحكيو احنا راهو اليوم في الاو ام اس لورغانيزاسيون مونديال دو لا سانتي، الاكتيفيتي فيزيك تتعطى اوردونونس ولات، وراهو ماهوش فادليك. باهي خاطر كون لو فوي نو لي سيلول كانسيروز ما يحبوش البدن المفرهد، يحبوا البدن الكبي. على قد ما نكون عندي كوبي وزيت كورتيزول في البدن، على قد ما يكون ان تيران فافورابل ويرحرحوا لي سيلول كانسيروز ويبداو هكا شيخين عاملين جو. على قد ما يكون الانسان شيخ وعامل جو ومنعوش، دونك نحكيو على لي زورمون دو بونور، على قد ما لي سيلول كانسيروز ما عادش عندهم بلاصه. دونك لاكتيفيتي فيزيك، الماكله الصحيه، راهو ما نحكيوش على كونتيتي نحكيو على كاليتي. ونعرف العباد اللي تسمع فينا توا اللي هما قاعدين اون كور دو تريتمون يقول لك ما عنديش شهيه، عندهم الف حق، نبداو متقلقين. اما راهو نحاولوا نلقاو حلول، ناكلوا مثلا نجمو ناكلوا اون بوتيت كونتيتي، وهذا سي دي كونساي اللي قاعدين يتعداو في لي بودكاست في لي ميساج اللي يجيو. باهي الكونتيتي نتاع الماء مهمه في النهار، راني ما نحكيش على ايتر، نحكي على 3 ايترات ماء في النهار. سي با ايفيدون تجي الانسان مثلا مازال كي عامل كور نتاع شيميو وعنده برشا دينوزيت، تقول له اشرب 3 ايترات ماء نتاع نهار في النهار مثلا. يلزم كل حد فينا يلقى لاستوس نتاعو. مثلا انا لاستوس نتاعي كنت نقسمهم 6 بيبز صغار ونبدل لوغو نتاعهم باش نجم نشرب الماء من غير ما نتقلق. دونك نشرب ونغم على راسي، نرقد نص ساعه حتى يركحك الماء هذاك، بعد نقوم. دونك هذم الكلهم حاجات لينيرجي مونتال، كي نقول لينيرجي مونتال باش نحاولوا نبعدوا لو ماكسيموم على لي بيرسون توكسيك كي سون دان لا دراماتيزاسيون. اكلي لطف ومسكين يا نار تسخف، ما نسخفوش،
1: بعتهم عليك.
2: اصلا ما كانوش برشا عبيد يعرفوا، كانوا شويه عبيد يعرفوا. اخترت العبيد اللي باش يكونوا في بالهم، العبيد اللي يجم يكون عندهم كابيتال بسيكولوجيك، يجم يكون يجم يعاوني في المرحله
1: هذه. على اي اساس اخترتهم كريم الناس هذوما باش يعرفوا بمرضك؟
2: باهي نعطيك اكزامبل، امي ما كانش في بالها. خاطر امي بيدها عملت كونسير قبل بعوي وعاشت الكونسير نتاع عائلتها الكل. دونك يزيها خوفها، يزيها ديجا. باهي دونك الخوف اللي باش تعديه لي امي ماهوش لازمني،
1: ماهي ماهيش عاد ماشيتكش ما يعاونكش
2: بيان سور. دونك 6 اشهر ودا نمشي لها وما عنديش شعر ودا لابسه بيروك، ما فقدتش بيا جمله معناتها بوغ سافوار. باهي العباد الاخرين، العباد اللي عندهم زيت خوف، راهم العباد اللي ما في بالهمش، مش عباد ما همش قراب لي، فما عباد نحبهم ويحبوني اما نعرف اللي خوفهم باش يضرني.
1: ماشيتكش
2: حاجتي بعبيد أنهم ما يقولوليش أنا مسكينة نسخف، مانيش نسخف، عندي عركة نعيش في عركتي. دونك كل العباد اللي دايرين بيا كلي كي نبدا انا متقلقه هاي شنو نعملوا برنامج اليوم هاي نخرج مثلا تيابا متقلقه تي مش مشكلتي شويه بركه هيا بربرك أكل العباد اللي يحكيوا معك ويضحكوا اللي ما نقعدوش نحكيوا على المرض من الصباح لليل اللي ما يكلمكش 10 مرات اش عملت اسافا توا انت توا لاباس توا او فيت سي سامبل كان باش نقعد نحكي على المرض من الصباح لليل باش نعاود نعيش المشاعر نتاع المرض من الصباح لليل باش نعاود نعيش القلق نتاعو وجيعته وكل شيء
1: لكن وقت اللي تتجاهلوا تولي مساله اخرى
2: صحيت تعبي نهاراتك وفيت وفيت مسحقين نعبيو نهاراتنا بحاجات بانجازات حتى لو كان ساعات إنجازات بسيطة ما اسمها إنجازات
1: صحيح وانت روضتوا للي برشا من المرضى متاع السرطان يعتبروه غول وثم ينجح في الترويض لكن انت روضتوا بطريقة طريفة خليتهم منا صغير قدامك قدام نشاطك الانرجي متاعك والحمد لله
2: الحمد لله
1: هي. لكن الأصعب يقعد كريم شريف هو مسألة انه أقرب الناس ليا واللي هما ممكن ما عندهمش الأهلية ولا ما زالوا صغار باش يعرفوا بالمرض هذا ليه ولادك
2: أي
1: أنت اخترت أنه أولا الساعة يعرفوا بالمرض من ثم بعد في البودكاست متاعك أنه يكونوا هما ضيوفك
2: أي أنتخوتر وفات ولادي قلت لهم الدقيقة الأولى من قبل ما تطلع حتى لنبات لو كونسيبت واضح

0: خلينا مرتاحين. دونك انا نعرف مثلا بالنسبه لولدي ولا بنتي يعرفوا اللي راهو كان فما حاجه باش نقولها. دونك ما يمشيش يخدم مخه لبعيد زعما متقلقه زعما لاباس زعما الامور قاعده تمشي بالباهي ما ندخلوش فيه السقف هذاك. لي تيمونياج نتاعهم لي زوز اسباب ودايوغ علاش لي دو تيمونياج خاطر كل حد فينا مختلف احنا نبداو اخوه وماناش كيف كيف.
1: لكن نجي للتيمونياج نتاعهم ما قبلها كريمه معناها فما امباكت باش يكون على الاولاد كي يسمعوا مرضت امهم. انت اخترت من اللحظه الاولى تقول لهم
0: اي
1: فماش خوف عليهم على الاثر اللي نجم يسببه لهم.
0: انا فما مثلا
1: اي
0: اكيد فما بيان سور دايور ولدي مرض معناها سيكولوجيكمون فيزيكمون الى في ماليز لاكوميلاسيون اللي صارت له وكانت لي درس لينا زاد باش نعرف لي ولدي مازال ما تعلمش يخرج بالقدا بعد تعلم يخرج الحمد لله. شو ما نعرفش كان البروفير باش نقولوا ينطبق ولا لا. انا فما جمله ياسر نحبها اخشاو شنو في الحضاره ولا تدوم
1: سيدنا علي.
0: دونك اكل لي نحطو في قطن وفي قبه باللار ولطف ودرشنوة وخبي عليه وما تقولوش لا انا ماهيش طبيعتي. ملي هما صغار راهما ملي هما صغار معناتها نحكيو انت فاش غلط معناتها فاش غلط شنو تحب عقابك اختار وحدك
1: اي ديمقراطيه معناها.
0: دونك لا ريسبونسابيليتي انك تعطيه مسؤوليه انك تعطيه دور في المرحله هذه خاطر هو ولدي وبنتي كان هما ما عندهمش دور شكون اللي عنده دور مال.
1: شنو كنت تلوج دور اولادك في مرحله تعافي من المرض وانك تبرى منه شنو كنت تلوج؟
0: انا وصيت كليرمون وقت اللي ندم متقلقه ونستحقكم في حاجه تا ونعيط لكم نو مو اخسو لي با ما تسالنيش 10000 مره شنو حوالك كي نحب نعبر تا ونعبر نتوما كي عندكم حاجه باش تقولوها عبروا عليها سان بروبليم بي اونتروتان ما نحبش حياتكم تقف اخرجوا قابلوا صحابكم عيشوا حياتكم مستقبلكم وليز اوبجيكتيف نتاعكم في قرايتكم وكل شيء مهم جدا
1: ما تربطوش بيا
0: صحيت راهو اليوم باش تكمل مستقبلك ليز اوبجيكتيف نتاعك ثنيتك في ليز اوبجيكتيف نتاعك رد بالك تربطوا بمشكل اون باراليل راهو اليوم نجم نعيش مشكل صحي ولا مش صحي وانا اون باراليل ماشيه في طريق الحياه نتاعي نجم فكت في البيريود نتاع المشكل نحس روحي ثقلت شويه خطوتي ثقلت شويه اما نجم نحاول نتاقلم سي سكون ابل لو كونسيبت اكسبتاسيون ادابتاسيون راهو بلاش قبول وتاقلم ما نقدموش في حياتنا
1: صحيح وذاك اللي صار مع ولادك
0: وي
1: ومن بعدها والحمد لله المحطه نتاع تجاوز المرض وصلت لها
0: الحمد لله
1: ببرشا قوه زاد كيف
0: الحمد لله
1: وبموجات ايجابيه صنعتها لنفسك
0: برشا ضحك وبرشا تفادليك
1: والدعم زاد كيف
0: وي الدعم شو العباد اللي كانوا دايرين بيا فما راجلي وصغاري اللي معايا ديما في الدار والعباد اللي تو يعقلوا رواحهم الكلهم بيان سور الدعم تاعهم مهم على الاخر في برشا اوقات وقت اللي هما يخافوا كان انا دوري باش نطمنهم شوي خاطر جوست نحب نوصل ميساج مثلا العباد اللي تو يخوضوا في المرحله سي فري كو مريض السرطان يبدا تعب اما راهو ساعات تبدا عائلته تعبه اكثر منه
1: صحيح
0: خاطر انا كمريضه اليوم نبدا فاهمه بدنيش عنده بالضبط اما هما يتفرجوا من برا ما همش فاهمين
1: هما تصويت لطف عليك الناس كل تصويت الموت قدامهم الفقد
0: اي
1: تبدا قدامهم تتعاود اكثر من مره هذاك اللي يخوفهم نتصور
0: بي انتخوت نخدموا على القناعات كانت فرصه باش نحكيوا في القناعات اللي تعاون باش نتصالحوا مع فكره الموت معناتها الحقيقه معناتها انا نتفكر وقتها لونكولوج او المره كي تلاقينا وتفهمنا على اول كور نتاع الشيميو قال لي اسمع لو برونوستيك فيتال قلت له ما تحكيليش على البرونوستيك فيتال قلت له شو كي باش تحكي لي على البرونوستيك فيتال تقول لي تقولي لي انا ايترنيل انا مانيش ايترنيل قلت له حتى انت سامحني ماكش ايترنيل احنا كلنا دي مختل
1: وجابش يقول لك قداش نجم تعيش مع هكا
0: باش يفسر لي معناتها راهو برونوستيك فيتال باهي وراهو دويج معناتها مفعول قلت له انا نحكي على كاليتي دو في انا قداش باش نعيش حتى حد ما ينجم يعرف انت بيدك ما تنجمش تعرف
1: ربي يعرف
0: باه انا نحكي على كاليتي دو في انا قلت له نتبعك انت كطبيب وهو الحقيقه كان معايا على الاخر قلت له كان ما تحرمنيش من الحياه في وسط التريتمون كان تقوليش لا نحي هذه وبطل هذه ويلزم هك ليه ها انا مانيش منوع علي نبطل هو الحقيقه انا كي اخترته نعرف علاش اخترته خاطر نعرف العقليه نتاعو قال لي انا ما نقول لك بطل شيء ما تبطل شيء لا تبطل لا ماكله ولا اكتيفيتي ولا قرايه ولا حتى شيء امرهم الكل وكانت المعادلة واضحة.

0: في لي زيفي انديزيرابل ما نجمش ديما نحل البي سي. عندي شويه مشاكل عنايه تقلقني ما نجمش برشا الضوء ما نقدرش دونك متفاهمه مع لا بيرسون ريسبونسابل اللي نبعثوا لها لي رابور وكل نقولها امون عندي كور بعد 3 ايام نحب نعطيك نبعث لك لي رابور توا باش تصلحهم لي خاطر دون 3 جوغ ما نجمش نحل البي سي. دونك او فيت اقلمت نبدا نستنى في الدويب شي يجي بدا نكتب في الكور نتاعي من البي سي على على كراس باش نجم نقراها من بعد بستيلو وكملت عديت امتحاناتي الكل و...
1: الحمد لله
0: وساشان كو في الـ في الـ في الوقت اللي عدينا للاكزام فينال وكل اللي ديريكتريس نتاع ليكول قالت لي نستنى في الريزلت نتاعك جيت لا دوزيام في البروموسيون
1: ما شاء الله. وحتى في اللحظات الصعيبه اللي المرضي يقلق فيها البدن ويخلق اثر جانبيه انت كنت تتجاوزها بشنو بالضبط بغير الموجات الايجابيه لانه زاد نجم يكون تعب جسدي زاد
0: نقوم نبسكل
1: بجد
0: مش في الشارع خاطر في اوقات اللي نتعبه فيزيكمون ما ناخذش ريسك باش نخرج الشارع على بسكليت اما فيلو دابارتمون في الدار راهو نبدا نحكي على فشله كبيره على الاخر اما نطلع على بسكليت ساعه
1: فرصه على روحك
0: خلطت نحط مخده على الواحد القيدون تاع البسكليت نتكا نحط راسي ونبدا سقايه بسكل اللوطه جوست باش نخلق دي هرمون دو بيانيتر باش نخلق اندورفين اوسيتوسين.
1: وبعد جاء نفس جديد اللي هو البودكاست اللي انت اخترت البودكاست هذا ضيوف ويكونوا ولادك الناس اللي عرفتهم من عائلتك علاش التوجه هذا كريمة؟
0: باهي البودكاست خممت فيه قبل برشا اما ما تجرأتش نعمله اتنقول لك علاش على خاطر فما فاكتور خوف ياسر كبير كنت خايفه لكن نرجع نحكي على الكونسير بزيد مع برشا عبيد لامباتي درجة التعاطف تبدأ كبيرة وبوان أني نعاود نعيش اللحظات الصعاب خاطر راهو البدن عنده اون ميموار عنده ذاكرة حتى في الوجيعة
1: صحيح ما نساهاش
0: بيان سور دونك القلق نجم نتفكر القلق من غير ما نكون في وضعية متاع قلق نجم نعاود نعيشه دونك قعدت نخمم كل مرة نقدم نوخر نكتب ما نكتب باش نعمل درش نوا بعد جت فكرة البودكاست وقررت قلت باش نعمل حلقه بحلقه حلقه باش يكون لانفيتي من الطاقم الطبي والشبه الطبي نحب معلومات طبيه واضحه وحلقه باش يكون ضيف انسان عاش الكونسير يا اما ديريكتومون ولا انديريكتومون يا اما هو مرض به والا حد من عائلته باهي دونك البودكاست الحقيقه برشا حاجات كانوا اختيارهم نعرفش كان انت عمل طلع لي
1: اكيد على جبتك مالها
0: باهي بون نعرف مي جوست باهي دونك لو شوا نتاع الالوان زيد الغنيه نتاع الجينيريك نتاع انا من محبين صالحه دونك كي اخترت غنيه ربي عطاني كل شيء بكمل وحتى في الكونسير عطاني برشا حاجات معناها
1: وانت قلتها قلت وعمري ما سمعتها يمكن ميرسي للكونسير
0: بيان سور احسن من أصعب دروس الحياة أما من أحسن دروس الحياة يعلمنا
1: وبوانك تقولوا شكرا
0: أي على الأخر نستغنيه على برشة تفاهات على برشة حاجات كنا نركز عليها قبل ونعطيوها برشة طاقة هي مش مهمة جملة على برشة إنرجي ضيعناها في برشة أوقات كنا نجمو نتمتعوا بهم بحاجات باهين وي
1: اللي يحب يعرف شنو هما الحاجات هذوما قعدوا معنا في الاستماع راجعين بعد الفاصل. كريمة القفة الشريف ضيفتي في واحد من الناس على موزيكا فهم.

0: كملين معكم في واحد من الناس على موزايك كافيه. ضيفتي كريمة جوفا الشريف. وقبل الفاصل كريمة ربما اللي بش يسمعها بش يستغرب انك قلت شكرا للسرطان. أي. شكرا للكونسير اللي تعديت به وشفيت منه والحمد لله.
1: الحمد لله.
0: شكرا الناس كل يشفيه به.
1: امين يا رب.
0: ومشيت في مولود اسمه بودكاست نفس جديد.
1: نفس جديد وي.
0: من قبلها قلت لي شكرا للكونسير لانه نحانا برشا, او على الاقل في تجربتك انت نحلك برشا قشور تفاهات. اللي هما كريمه
1: شو احنا نضيعوا برشا طاقه كل يوم في برشا حاجات تافهه ما عندها حتى قيمه وحتى علاقه باللي زوبجيكتيف نتاعنا. دايوغ يقول لك هو يقول لك احنا كل يوم الصباح 80% من الحاجات اللي نقوم بهم موجودين في مخاخنا عندهم علاقه بالماضي وبالحاجات اللي مقلقين البارح والبارح وشهر اللي فات اللي ما ينجموش يعاونونا باش نقدموا لقدام, واللي ما عندهمش علاقه بخطواتنا اللي باش نعملوهم اليوم ولي زوبجيكتيف اللي نحبوا نوصلوا لهم. باهي, وكلنا دايوغ نعيشوها مثلا. وراهو احنا الانسان بطبعه اون اتوندونس باش نركزوا برشا على الكوتي الخايب كل كوتي الباهي. شوف انت لاحظها مثلا في العبيد
0: كوبي
1: ايجا مثلا نحكيو على تجربه حاجات بسيطه. مشيت البارح لغيستوران جديد مثلا ونقول لك كمان احكي لي عليه شكر, تقول لي ولاي سافا سمباتيك, اما مثلا صارت لي فازة خايبه عملوا هكا وجابوا درشنا كان تحسب الاغلبيه نتاع الناس مش الكل راهو كان نحسبوا الوقت قداش حكايه على البارتي الخايبه وقداش حكايه على البارتي الباهيه تلقاو البارتي الخايبه اكثر برشا
0: مش الوقت مثلا مش بارتي باهيه الله غالب ريستورون على قدو
1: باهي اوكي داكورد اوكي باهي. اما اوموان نتعلموا مثلا لابرونتيساج شنو تعلمنا منه, نتعلموا على رواحنا, نتعلموا اوموان عرفنا الادريس ما عادش نمشيو لها مثلا
0: يمكن.
1: ولا نتعلم انا على روحي شنو الحاجات اللي ما نقبلهمش كي نخرج للشارع خاطر حتى كي نمشي لبلاصة أنا جستيم اللي هي خايبة أنا نقول لك خايبة تجم تكون بها ليك أنت
0: صحيح
1: توتي غولاتيف
0: بيان سور.
1: أما ريتو الخايب ليا أنا عنده أسبابه عنده الباكراوند متاعو أنا علاش ظهر لي خايب نجم يكون يرجعني في فترة معينة متاع حياتي
0: مربوط بماضية بتجربتي
1: دونك احنا غالبا نحطوا برشا طاقة على الحاجات اللي قلقونا خايبين أكثر من الحاجات الباهين دونك ينقص لنا برشا من الكونسنتراسيون متاعنا برشا من الانرجي متاعنا. وكذا نحكي لك على حاجة خايبة ونعطيها برشا طاقة من غير ما نفيق نجم نتشنج وتقول لي انتي كريمة مولابيس انتي كنت تحكيش بوجهك حمار وزريق وكل سي سامبل. على قد ما عطيت وقت وطاقة للحاجة هذيك على قد ما الكورتيزول متاعي قاعد يطلع وعلى قد ما بدي بدني يتشنج وبدي يضربني الأعصاب وكهو.
0: لكن انت لشكون او لشنو قلت شكرا للسرطان وشنو الحاجات اللي جوزتهم في الرحلة ولا في المحطة اللي تعديت بها؟
1: اولا ساعة غرب البرشة ما يقفوا برشا عبيد ومحليك الغربيل كي يختم
0: يوريك الصحيح
1: بي تغرب البرشة ما وقف فما مواقف نعيشوهم ما نستحقوش نبطاو فيهم برشا. إنسان قلقني بحاجة ولا مسني بحاجة ولا أنا علاش نعطيها برشا وقت نخم فيها نهار ونهارين كي في مرحلة السرطان ما عنديش وقت باش نخمم في المواقف هذوكم تلمو مركزة أنا شي لازمني نعمل كيفاش باش نعبي نهاري اليوم كيفاش باش نعمل إنجازات باش نرتاح بهم نفسانيا باش الانرجي منتال متاعي تعاون الانرجي فيزيك متاعي بي هذا بارابور للمواقف. وبعد تلقى روحك بشويه بشويه تيان المواقف هذوما تخليت عليهم اي ما هاك لبيس كي ما عطيتهمش وقت هاك خير كي ما عطيتهمش وقت ان فان كونت كنت تضيع في وقتك وتضيع في صحتك. بي الغربال نتاع الناس باش نكتشفوا انه برشا عباد نتعاملوا معاهم نراو فيك الوجه الباهي اما فجاه نشوفوا في الوجه الاستغلالي نتاعهم في وقت مرضنا. أكل الإنسان اللي حتى في أخيب حالتنا مازال يحب يزيد يستغل
0: ما يقدرش الوظائف
1: معناتها يجيك إنسان كلكو سوارة مش كان مرض حتى مثلا ساعات أندوي فقدان يجي إنسان يقول لي نقول وراني تاو والله وضعيتي منيش في بيريود بيه ما تأصبر ونحكي وكان تحب نسمع كون عاونك يا ما أنا نحب تاو خاطر أنا آخر همي أنت كريمة شنو تعيش فيه
0: تولي وقتها تقول اخر همي انت كشخص
1: بيان سور وبشويه نتعلموا نغربلو نقولها منا لي ماسك فينيس توجور بار تومبي يتيحوا لي ماسك في الاخر. تشوفك الانسان اللي في اخيب حالتنا وفي اضعف حالتنا الجسديه والنفسيه مازال طالب منك حاجات
0: صحيح
1: ومازال اللي يحب يحسك اللي هو الشخص هذاك مسكين ويلزمك انت تقف تعاونك حتى نعاون روحي انا ساعه.
0: واخترت البودكاست باش يكون كما قلنا فيه شهادات عائلتك ولادك ضيوفك، ولادك هما ضيوفك
1: بي.
0: وأطباء عاشوا معك ربما هذه التجربة والناس خرينة
1: بي. مش الكل، مثلا الأونكولوج أي هو اللي هو اللي كان معايا الحقيقة وكان من العبيد اللي دعم نفسي متاعه قوي على خديمة يدز القدام بي. الضيف مش معناتها في الضيف فما ولادي، حبيت نستضيف عبيد عاشوا السرطان مع أمهم ولا مع أبوهم.
0: شنو يعني معنى انك، وهي حاجه جميله روعه، انك تجيب اولادك اللي عاشوا معك تجربه السرطان
1: على خاطر
0: شنو خليت فيهم تجربه، يعني
1: خاطر اولادي ما عاشوش بنفس الطريقه. بنتي كان عندها اوبجيكتيف بروفيسيونيل تقرا وتعدي في باكها، دونك حكينا برشا على الموتيفاسيون، كيفاش نجيب الموتيفاسيون والكونسنتراسيون بتاعي في القرايه وانا عندي انسان مريض ومروح من كيور نتاع الشيميو ويلزمني اون ميم طون نعاون امي ونجيب لها ماكله وكي تطلب حاجه تلقاني اون ميم طون، هذه حاجه. دونك كيفاش تعرف تستعمل الظرف هذاك، خاطر انا فسرته معناتها قلت راهو مستقبلكم، كان فما حاجه انا تجم تعاوني انكم تكونوا ايبانوي في حياتكم وانكم تنجحوا في ثنيتكم. راهو انا نتقلق دوبلومون كان مش اكثر لو كان نحس انه المرض متاعي خليكم توخروا ولا تفشلوا ولا ترخوا في ثنيتكم. ده بالنسبه لولدي، حكينا برشا على الجانب النفسي. ولدي انسان ما كانش يعبر برشا ملي هو صغير بيه، دونك بشويه بشويه ندس فيه، تعلم يعبر وتعلم يعبر على مقصوده ويحكي ويناقش وكل شيء، اما يحب يلزمه شويه وقت باش يعبر، ما كان نوع اللي بدا زين شويه في التعبير بيه. دونك مع ولدي الحقيقه كانت تجربه من نوع اخر، خاطر بعد 6 شهور اللي بديت انا تريتمون في بالي انا مش في بالي اللي هو بالحق عبر على مشاعره، كي عنده حاجه مقلقه يقول فيها ايمدياتمون اخكو يعبر هكا بترف الى ان هو عمل اماليز وبالحق معناتها الى كونفولسي ورقد في الغياء وتعب على الاخر وتفجعنا وعملنا تحاليل الكل، مش في الاخر الغيانيماتور يخرج يقول راه ما عنده حتى شيء، عملناهم الكل
0: راهو اثر نفسي
1: بالأساس. اثر نفسي معناتها الكارديولوج والنورولوج كلهم شافوه راهو اثر نفسي بالاساس، وانا هذيك كان لي كف. واكتشفت اليوم انه راهو حتى وقلتها داخل في البودكاست، قلت راهو العبيد اللي ما تعبرش برشا على مشاعرها، برشا عبيد خذيتها بالسنس الخايب نتاع كل انسان ساكت، بالعكس هذاك عنده ثقه في النفس، ساعات انسان متقلق وهز زحمل وهو ساكت وعامل روحه لاباس، ونشوفوهم حتى في انجازاتهم في حياتهم اليوميه يبداو متقلقين شوي. أكل إنسان اللي يعرف يعبر في الوقت المناسب، راهو ما نحبوش انسان يحكي اتوغي اترافير سي با لوبجيكتيف، أما الإنسان اللي يعرف يعبر ويقول أش حاجته أكل وضوح في التعبير، أنا توا متقلق من شنو؟ شنو نجم نعمل؟ علاش خلطت تقلقت هكا؟ دونك أكل إنسان وقت اللي نعرفه ونخلطه ونعبره نجمو نتجنبه برشا حاجات، نكونوا أرتاح في حياتنا في إنجازاتنا. دونك التيمونياج متاعهم ما كانش كيف
0: في النهاية. أنت زادة تحب تقول للناس اللي تتعدى بتجربة السرطان هاو كيفاش تعاملوا مع أولادكم؟ فنثم نصيحة زادة في كريم
1: اللي يحب
0: بتبيع اللي يحب
1: اللي يحب، خاطر فما عبيد ما تقولش خاطر فما عبيد ما تقولش لأولادها اللي هي مرضى، فما عبيد وهذا مع عبيد أنا حكيت معاه فما عبيد قررت باش تمشي الداوي وما تقولش لأولادها،
0: لكن أنت تختار واخترت الطريق أنك تقول لأولادك
1: بيان سور خاطر اليوم انا متاكده انه اصعب حاجات نعيشوهم هما اكثر حاجات يعلمونا دروس في الحياه واكثر حاجات يعطيونا كابيتال بسيكولوجيك في الحياه، وبلاش كابيتال بسيكولوجيك والله كي نعملوا الحكمه
0: ما نجموش نقدمه. فما جدا شهادات الناس اللي تجيك مش تحكي تجربتها فما شهادات اخترت ما تعديهاش
1: اي
0: علاش
1: على خاطر شوف احنا قلنا الهدف متاع البودكاست احنا ما نحبوش نتفهوا المرضى منش نتفوها، ما با باناليزي لو كانسير، لو كانسير يقعد مرض كبير وصعيب التريتمون نتاعو وطويل وكل شيء اما ما نحبوش الدراما زاده. معناتها اليوم معناتها انا نعطيك ان تيمونياج نتاع مراه تكلمني تقول لي راهو بنتي ملي سمعت بروحها مريضه مسكر على روحها ببيت ما عادش تحب تقابل حتى صغارها. باهي الهدف مش انه اندراماتيز المرحله انه نسكروا على روحنا نبطلوا ما عادش نعيشوا، اما مش نتفوها هدره فارغه، ماهوش هدره فارغه. مرض صعيب مهم أن نتعلمه كيفاش نتعايشه معه. دونك اليوم البودكاست هذية كن نعرفوا احنا التيموانياج اللي فما دي تيموانياج نحاول حقيقة على خاطر وقت لي يجيك ضيف وراهم ضيف في بالهم رحمة وفما واحدة منهم قالت لي يظهر لي الحكاية هذي باش تنحيها انت قلت احنا متفاهمين وقت يجي هي المشاعر تغلب ساعات وكي نحكيه على حاجة بطريقة دراما بزايد نقرأ وحسابات انه فما عبيد باش تبدأ الديوي اليوم فما عبيد تستنى في الرانديفو متاحة الجمعة الجاية شهر الجاي به مهم انا نشوفوا الجانب اوكي نعرفوا الجانب الصعيب متاع الكونسير وكل حد فينا راهو عنده أموان حد في عائلته به اما مهم انا نشوفوا الجانب الاخر انا نجمو نتعايشوا معاه
0: انت الجانب الايجابي اليوم بتجربتك بنفس جديد على الاقل نحكي على اللي توا قدامي بنفس جديد اللي صنعته لنفسك وروحك وللي قاعدين يعيشوا في التجربه هذه تدخلهم كريمه
1: الحياه متواصله اليوم كلك سواء الحاجه اللي جينا في حياتنا كان احنا عندنا الحل عندنا بلوتو عندنا القرار عندنا الاختيار اسكو نبطل ما عادش نمشي في طريق حياتي حتى اللي توفى الحكايه هذه والا نكمل نمشي كمان حتى لو كان بار مومون خطوتي تترخف شويه ولا سرعتي تقل شويه اما نكمل نمشي كمان دونك انا نقول لهم كملوا امشيوا ما تقفوش وكان كنتوا واقفين شويه ما كمش تمشيوا بالقد وليوا امشيوا اليوم
0: يمكن سهل عليهم الكلام ما يلزم ربما حاجه اخرى تحيط بهذا الكل حتى يصنعوا ويتفهوا المرض إلى حد ما كما عملت أنت ويتعاملوا معه برشة إيجابية وبرشة مرح وبرشة وبعيد على الكبي كما تحكين
1: بعيد على الكبي أي راهو شو راهو أنا من وليوش دراما مش معناها ما نتقلقوش خاطر العبيد عندهم أنا تندنس باش نبدأو دون لي إكستريم راهو لا إفراط ولا تفريط مش معناها يا إما دراما وكل يوم متأزم في حالة وإلا كل يوم ليه هدرة في رأي لي عندي الحق نتقلق نفهم القلق متاعي علاش أنا تعبت أنا تقلقت أنا توجعت أنا درشنوة نعيش القلق متاعي ونحاول وبعد نسأل روحي أنا شو نستحقت شنو نجم سؤال شنو نجم نعمل توا باش نكون خير شوي
0: في النهاية الناس تستحق نفس جديد
1: كلنا
0: باش ينجموا يتجاوزوا
1: أكيد
0: باش يشفاو ويبراو والحمد لله والشفاء من عند ربي وزاد
1: الحمد لله
0: ومن عزيمة الإنسان
1: الحمد لله
0: ومن التقدم الطبي زاد كيف
1: أكيد
0: هذا الكل لازم يكون موجود
1: الحمد لله
0: وللناس اللي تسمع فينا راهو المرض مرحلة ومحطة والسرطان نجم يكون كلمة وتتعدى وتوفى التجربة والحمد لله
1: الحمد لله
0: ويقعد ديما الانسان فيجيلون
1: بيان سور ونستحفظه
0: ويستحفظ على روحه
1: وي
0: كنت سعيد باستقبالك كريمه قفا شريف
1: ميرسي انا سعيده اللي جيت
0: شكرا على الساعه هذه وعلى مشاركه التجربه
1: عايش
0: وقبول مشاركه التجربه شكرا لكم انتم جميعا اللي تبعتونا في واحد من الناس على موزايك فام شكرا عدنان في الاخراج ايهاب في الاخراج الرقمي بوثينه خليل في الاعداد مع تحياتي لكم شاكر بسبس مقدم الميكرو تصبحوا على خير

واللي تنشطح وننقص في الكوجينه صحيفه دراع خليته انا قلت ندور دمي هالغنيه حياتني سنه 2016 مبروك علينا لايف از لايف.

0: دمه لو ما سمعت ليه
1: بالله دمه حتى انا
2: يا ابو الناس صباح الخير هم بيحبوا صباح الخير صباح النور بيحبوا الحاجات دي يعني.
0: انا طيب اشو ماشي شملت يا اخي كيف واحد بيشي واقف كرافته يحطها فوق نار ويدخل بها للسيج ولا كيفاش بيشي يعمل فين تمشي تلقى الخط احمر فين تمشي تخاف مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذاك
3: بين اللي عنده ما يعمل في حياته نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز على شنو هي البوز يلموا في الجامات وفي القلوب عندما تعمل بوز بوز بوز
4: ما يقولوا في المرأة يا حب يا روح يا

0: وصل صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013. سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايك اف ام، تحية طيبة. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يشرف اليوم بمقر الوزارة على توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة. ووفق بلاغ صادر عن وزارة التشغيل والتكوين المهني، تتلخص محاور الشراكة بين الطرفين حول عدة مجالات، منها تطوير منظومة التدريب المهني لتحسين المهارات التطبيقية للمتدربين داخل المؤسسات الاقتصادية والمساهمة في تحديد حاجيات القطاعات الاقتصادية من الكفاءات عبر التعاون مع المؤسسات المنخرطة بالغرفة. بلدية تونس تعلن في بلاغ أنه سيتم فتح حديقة الحيوانات بالبلفدار في حلة جديدة بعد الانتهاء من أشغال الصيانة، وذلك يوم السبت الموافق لـ30 من ماي الجاري على الساعة 11 صباحا. وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يستقبل بمقر الوزارة اليوم سفير المملكة العربية السعودية بتونس عبد العزيز بن علي الصقر، الذي أدى له زيارة التوديع بمناسبة انتهاء مهامه وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية. في الشأن الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أنه بدأ شن غارات ضد حزب الله في البقاع ومناطق أخرى في لبنان. وكانت القناة 12 الإسرائيلية أفادت في وقت سابق نقلا عن مسؤول وصفته بالكبير بأن تل أبيب اتخذت قرارا بتوجيه ضربة كبيرة ضد حزب الله. مصدر يفيد لقناة الجزيرة الإخبارية بأن الوساطة القطرية أفضت إلى تفاهم إيراني أمريكي لحل عقدة الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة، وسط احتمالات قوية للإعلان غدا عن توافق رسمي بين طهران وواشنطن بفضل نجاح هذه الوساطة. وسائل إعلام إيرانية رسمية تنقل عن مسؤول قوله إن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أصدر أمرا باستئناف الوصول إلى الإنترنت بعد انقطاع دام 90 يوما تقريبا منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية. وفي الختام، إسبانيا تعلن اليوم أن أحد رعاياها تأكدت إصابته بفيروس هانتا بعد إجلائه من سفينة سياحية شهدت تفشي للفيروس هذا الشهر. ووزارة الصحة تقول أن المصاب يخضع للحجر الصحي في مستشفى عسكري بالعاصمة مدريد. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وكامل فريق برنامج كولتور بلوس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. كولتور بلوس. كولتور بلوس. كولتور بلوس يوم الجمعة من 8 إلى 9 تعليل. سامي الحامي.
3: 8:03 دقائق عاصمة، مرحبا بكم لما كنتوا تسمعوا فينا على موزايك فام الأولى في تونس من تولى 9 تاع الليل. يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، لو رونديفو 100% كولتوريل في كولتور بلوس. نتمنى لكم بداية أسبوع موافقة ليكم وين ما كنتوا، كلها موزيكا. والأرتيست اللي باش يكون محضرنا شوية خد في الانترفيو الحقيقة برشا موزيكا ملي بدير اليوم. خليني نقول برشا ديستيل يعمل فيهم، عنده شخصية اكسبسيونيل، هو استثنائي متفرد في الشخصية متاعه في الموزيكا متاعه. ناميرو بكل حب يكون بحضرنا شوية خد نحكيه على ايبي جديد، ويمكن برشا فيكم عرفتوه بحليلي لين، ولكن عمل بعدها برشا موزيكا هو ولا تشوبر وإكيب كاملة قاعدة تخدم في برشا خدمة من نجمه كان نشجعوها شوية خد نحكيه وتفاصيلها في الانترفيو. الفلاش باك اليوم نحكيه على المنصف لازار. شكون فينا متفرش في المنصف لازار؟ هو رجل صنع مجد دراما وبقات الأدوار متاعه تتكلم عليه حتى لليوم رغم أنه غدرنا، ولكن أكيد الفن يبقى حي ما يموتش. في سوديو بلوس نحكيه على كان 2026 وين تتحول المهرجانات المنصة اعترافات موجعة للعالم. شوية خير تفاصيل هذه كل في سوديو بلوس، وبتبيعها هذا كل ما يكون كانوا فريق كامل معنا الوثق بالله في الأعداد معنا سارة كيف كيف حسين في الإخراج الرقمي وخلودة في الإخراج. نبدأ مع الموزيكا يا شابات وتسويت نميرو في كل جوخ بلوس على موزيكا فام في دي فيم راجعين معكم في الانترفيو.

0: نميرو يا شباب وصنحت 8.7 دقائق انتم معنا في كولتور بلوس على موزايكا فام دوت سويت وقايت الانترفيو الانترفيو فرحانة برشا باستقبل وبحثينا هو أرتيست تونسي نحب نجم نقول مهبولة نميرو مرحبا بك على موزايك
1: مرحبا بكم مرسي بيان على الانفيتاسيون
0: جينا بجديد
1: عشري بدكم
0: مازلنا
1: معدات صايمة اليوم طبعا باش تصوم غدوة
0: غدوة
1: ربي
0: ولا.
1: يتقبل منا
0: أمين
1: وربي يجيبنا في الطريق السوية في النهيرات الباهية إن شاء الله
0: شنو الأحوال
1: الحمد وشكر لله الحمد لله الصحة لاباس المخ لاباس جيب مليان الحمد وشكر لله
0: فما برشا جديد نميرو على المستوى الشخصي لله. والمستوى الفني
1: دونك
0: كنا نعرفوا شخصية أخرى نميرو يمكن بدلت شخصية ولا
1: بس اللي يقعد على بلاست وما ينجمش يقعد
0: شنو اللي تبدل
1: باش تبدل باش تتحرك باش تقدم باش تيفولو باش تصير ايفولوسيون باش تكبر باش تنضج اللي تبدل شنو هو مثلا بديت نفهم في حاجات كنت فيها منهم صحاح اكثر من لازم لقيت روحي وليت نجم نقبل اكثر لا اكثر من قبل وفهمت ان الكولابوراسيون تهم اكثر من الفكره الشخصيه وحدها الحمد لله الحمد لله
0: قاعد تقدم خاطر نسمع في برشا موسيقى جديدة بالنسبة ليك نميرو بديت بكلمة أنا قلت هكا فما هبلة فنية أنت ديما تقول هبلتي منظمة مدروسة تعرف شنو تعمل تخطط
1: نخطط باز بلانينج لازم يكون موجود مع أني جامبروفيز بوكو ياسر نامبروفيزي في حياتي مي وليت الخطة واضحة كلي ولا فما باترن نلقاه في راسي واضح حتى كي ندخل في خدمة مع بيت أخرين الباترن ولد سوليوب الأكثر مع واحد يكبر في العمر أكثر يولي يسمع أكثر من اللي يحكي يولي يحكي وقت اللي لازمه يحكي حسيت أنه قايت تعال نحب نحكي قدي عن لعبيت تعرف حليلي نالتا ولعبيت تقول لي وينه جديد وينه جديد إذن ذو موجود جديد مي اخترنا نمشي وفي ثنية معينة خاطية اللي موجود لي بلاتفورم تاع ستريمينغ كيفاش قاعده تتعامل مع لي زارتيست شنو هو اخر
0: بيني بلاتفورم
1: وي انا كريي بلاتفورم ايكيب بلوكسي كل هيوج شاوت اوت بلوكسي سهيل القاسمي في الويب ديفلوبمنت تيم فما سهيل القاسمي فما الياس
0: عرفتي
1: وي رات شوبر وحمزه بن غربيل وي ميد ذا بلاتفورم for artists by artists للارتيستويت وعملوها ارتيستويت توينسا كل
0: شنو كان البزوان علاش اخترتو كانوا تبعدوا على البلاتفورم تاع ستريمينغ اللي نعرفوهم واخترتو باش تهبطوا موسيقى في بلوكسي
1: البزوان هو اساسا السيستم اللي موجود انا جايين باش نعوضوا لا سبوتيفاي لا ديزر لا حتى ستريمينغ بلاتفورم جينا وي بروفايد فور ارتست انهم يكونوا في رولاسيون ديريكت مع لي فان نتاعهم الباز فان نتاعهم يكون عندها لاكسي انها تسيبورتي الارتيست نتاعها بالرسمي خاطر فما مفهوم غلط نتاع سيبورت انا بالنسبه لي نشوفه غلط نجم يكون غلط انا بيدي زاد في الغزره اللي غزرتها مي نتصور انه كي جيم هذيك والكومونتير والبوش باهي واي ابريشيت على الاخر مي هذيك ما نجمش نخلص بها هنا فوتوغراف ولا فيدياست باش نعيط له ما نجمش نخلص بها مونتور ما نجمش نخلص بها ستوديو سيشن واذا انت تحب على موسيقى جديده وعلى كليبات وعاجبك الارتيست خاطيني بلوكسيل في البلاتفورم تو احنا في فاز ليزارتيست تحب تخدم كلنا عندنا افكار تطير نحبوا نصوروا خلي خير واحد طاير في السماء وب 3D وانيميشنز هذاك يتكلف دونك عملنا اون فيترين فيها سكونا بلي فيزيكال ديجيتاليتي ولا ديجيتال فيزيكاليتي نجم تمشي عشيرتين يو اون ذا ميوزك مش تقعد كل شهر تخلص انت سبسكريبشن مثلا لاي ستريمينغ بلاتفورم باش تسمعني ولا كي تقص عليك الكونيكسيون تنجمش تسمع الارتيست نتاعك تمشي تخلص تاخو البروجي نتاعك عندك تحطو في فلاش تمدوا التاكسي
0: اوكي دونك تيليشارجي الموسيقى نتاعك وتبقى عندك في
1: وي.
0: تخلصها
1: تخلصها تاخذها افي تاخو تحب ام بي 3 تاخو تحب ويف تاخو كانك اوديو فيل تنجم حتى تاخوها فلاك
0: وحتى التوا مربحه الحكايه هذه بالنسبه ليكم
1: الحمد لله الحمد لله ودي عملنا تيست احنا من الاول. سو هاي الريد شوبر ديد ريسك خدم ان بروجي اللي هو عتيدك ننصحكم تمشيوا تسمعوه. بالنسبه لينا حسب ما نشوفه من 2016 وانت جاي كارتيست الربح متاعك انت اكثر من اللي باش تربحوا من ستريمينغ بلاتفورم من وقتها الى حد الان.
0: واضح.
1: خاطر العبيد تحب تسيبورتي اكيد تحب تسيبورتي، اما الجراوند كيفاش نسميوها احنا ايكونوميك جراوند اللي باش تبني عليها مثلا انت مارشي هك كانت قبل باش تشري موزيك لازم كارت بونكير انترناسيونال. توا حاولنا هنا دخلنا دي كارت بونكير ناسيونال وفما الاوبسيون تاع الكاش يو دي ام الارتيست نتاعك ولا يبعث لك هو اكسيل للفايلز وتاخذ الفيشي نتاعك ملكك.
0: دونك لقيتوا خليني نقول طريقه جديده باش نجموا تربحوا فلوس من الموسيقى اللي تعملوا فيها وترجع العجله دور خليني نقول نتاع الصناعه الموسيقى. فوالا الكريدي لي تراك شفناه على شان يوتيوب نتاعك، شنو هي كان البيزوان باش تقول الكريدي لي؟
1: الكريدي لي قالت خاطر اغلبيه هي عقلية الكريدي لي في تونس واغلبية العبيد اللي تقول لك الكريدي لي تلقاه معلقة في الحانوت هو تلقاه باش ما نقولوش الكل الا من رحم ربي تلقاه جاي بالقضية هذيك بالكريدي بالمحول. دونك هي عقلية في الاساس الكريدي لي كي حكينا انه تاخو اللي باش تاخو اما الكريدي لي الكريدي لي باش يكون ما يكونش فيه منفعة عامة باش يكون فيه كيفاش تكردي انتي باش تولي تحل الاسباس للشك ما بينك انت وبين العبد اللي قاعد تتعامل معاه. دونك علاش الكريدي وقت اللي تنجم انت ديريكت تاخذ السيرفيس نتاعك ولا تاخذ الانترتينمنت اللي حاجتك بها ولا في اي حاجه اخرى خاطي حتى
0: الكريدي
1: اون بو دير سا
0: خلاص ما هو اكستري

0: وف
1: الكريديلي الكريديلي ناميرو ناميرو تقول كونه الموسيقى تشبه لك تشبه الحاجات منك لشخصيتك ليك انت الكريديلي ولا لو بي جديد خلينا نقول يشبهك في المرحله الجديده اللي انت فيها ولا هي استمراريه ناميرو
2: انا في وسط البارتي اللي فاتت الكل كنت نتلف فما جمله قعدت نعاود فيها برشا يقولوا نحس فما كلب حاشيك قاعد ينبح الداخل ماهوش قاعد يطلع فما ان تيب ديكسبريسيون تاع فيلغير برشا نحس فيه وانا بيني بروحي كلي نقول اربعه بيران نقول راه موف ديريكت حتى في بيني بروحي نمشي في الطريق جمكسبريم انا بيني بروحي نقول باقول وف نحسها فما حاجه ناقصه حسيت انه شيء هذاك اللي ناقص انا نجمش نربطه بالاسباس اللي انا فيه دونك وي كرييتد بليد سين اللي هي سنسيري سنسيري هي ذا ستراجلينج يانج نو باري سيتي البلاد اللي فيها عبيد كيفح وهي شباب وما يتلقى في شيء حبيت نحكي عليهم من برشا بوزيسيونات بوزيسيون ايكونوميك في الكريدي لا خاطر العبيد الكل تحب تخلص باش تخدم وبنت بايا زيادة حبيت نحكي على لي ريلاسيون انتر لي كوبل مهما كانت معناتها بوي فريند جيرل فريند هازبند وايف راجل مرته خطيب خطيبته حبيت نشوفها من لي دو بوزيسيون زيد من بوزيسيون مال و بوزيسيون فيمال شنو اخر حكينا على حطب جهنم مخاطر فما برشا منافقين وحكينا على البلاد في مصعب فريقك يعني اتس ايزي مصعب فريقك خاطر بالرسمي مصعب فريق الغربه بعمرها ما كانت حاجه سهله وعندي برشا اصحاب في الغربه
1: تاخذ وقتك في الكتيبه
2: انا تمول البروجي هذا ما شدنيش حتى كله على بعضه Let's say the session الأولى شدت 8 سوايع session الأولى شدت الثانية شدت ساعتين
1: okay.
2: برود وكتيبة وكل شيء
1: 8 سوايع كتبت فيه لبي كامل؟
2: هذا تشالنج جديد بالنسبة لي يعني نحب نختم مع برشا many producers welcome to any producer هيا نعملوا 24 ساعة تشالنج نعملوا تشالنج في 24 ساعة نطلعوا بي
1: والتشالنج هذي كان مع راتشوبر مع سهيل؟
2: هو وزن تشالنج احنا انا وسهيل وصلنا في مرحله نتاع ماتوريتي في ريلاسيون بروفيسيونيل وبيرسونيل انه عرمش انا محظوظ على الاخر اني لقيت العلاقه نتاعي مع سهيل جوها جميل ولقيت اني نجم نقبل منه لا خاطر فما وذن قاعده تحكي كي تقول لك لا راه ماهوش هكاك وبر هذه ولا يسالني هذه علاش كي نعطيه تفسير نقول مثلا هذه راهي هكا وهكا قلناها دونك طول نتعدي ومن غير ما نكملوا فيه الارغيومون واللي كانت حاجه مسجله هي ان شاء الله نهار من نهارات ونهبطوا لكم بروسيس اوديو نتاع تسجيل لو بي كل
1: وين كان الريسك في لو بي هذا
2: الريسك في لو بي هذا انك تحكي الريسك انك تحكي خاطر ولا ريسك انك تحكي وانا واحد من الناس بطبيعتي اش قال بابا قال لي انت راك تبيع في الكلام معناها ما تبيعوش في الريح الريسك انك تحكي بالرسم مش حتى تحكي تتحدث انك تتحدث تجيب حدث تحطه في اطار وتحكي عليه
1: الوالد يصادق الموسيقى يسمع يحب يسمع نميرو
2: بابا تلفت لي قال لي عندك فانيات في القصرين امي كيف زادت تسمع لي خبري برك تكلم فيها قالت لك طول بحذينا نعملوا عجة مايو
1: دبنا في مايو
2: فتوح قالت لي غني لي الاماكن يا قلت لي خم بروموتي روحي محمد عبدو مش مستحق ما شاء الله
1: تنعدي لها الأماكن بعد الوالدة سلموا عليها برشا وقبيلة نحكيه في الأوف سألتك على سألتك على المظلة فلا شنو حكايتها شنو قصتهم
2: والله المظلة في الأساس مظلة متاع جدي المقراني الله يبقى عليه ستر مرة باش ينقل من الدار البير بوركبة لدار أخرى لقيتهم باش يطيشوها قلت له جدي كيفاش هانيش ناخذها هذه قال لي هز برا برك وبعد قعدت ندور
1: نتحرك كل مره نزيد عليها
2: كل مره نزيد حاجه البينز كل بين عنده قصه قلت البين هذا حبيتها هنا بلوكسي بين
1: كل مره تزيد حاجه
2: وي
1: فوالا
2: بشير منوبي قعدت ليكونوغرافي نتاع بشير منوبي في راسي من سقري خاطر ممكن الوحيد كان مش من القلة القليلة في تونس اللي ريتو هز بوني على وحمد علي كلاي وهو مطيح جارد.
1: ومن صورك بقات برشا تصاور نميرو في بالك للي لليوم مازال يخرجوا في الموسيقى متاعك، وانا قريب برشا للرابط العائلي خليني نقول، ولا حتى لونتوراج نلقاهم تصاور نلقاهم في الموسيقى متاعك.
2: انا في كتابتي قلتها قبل نكتب برشا بتصاور، وديجا هذيك الحاجة الجديدة اللي مسهلت لي موضوع. انا نحب نكتب العبيد اكثر من وليت نحب نكتب الروحي، نحب نكتب برشا ريستويت، نحب نكتب صابر بيعي، نحب نكتب كاظم السير، نحب نكتب وليد تونسي، نحب نكتب لسان لوفون، كتبت زاد لديزارتيست، كتبت الرمزي، عنا مع زوز تراكيت وعنا تراك شين ان شاء الله، عنا بين ومين
1: صابر بيعي
2: نتمنى نهار
1: كمالي كمالي كمالي الليست
2: جاي اسمه نستعرف
1: بي هذوما جدد اللي مازالوا ما خرجوش.
2: فما زوز تراك يتخرجوا اليوم، نتمنى نهاروا بين ومين وجينا نستعرف ان شاء الله.
1: الصبر بيعي وين باش تهزوا؟ باش تهزوا لعالمك ولا باش تخليه في عالم وتمشي له انت كان تكتب؟
2: نشوف فيه هو في لعالمي لعالمه شنو نلقاو الميدل جراوند بيناتنا. انا هذيك الحاجه اللي نلوج فيها اساسا كي نبدا نخدم مع ارتيست، خدمت مع ديز ارتيست، عملت كيفاش نقولوها معناتها ريزيدنسيز وذ كابل اوف ارتستس. مانيش نجي انا نفرسي عليك حاجه، ولا انت كي باش تجي حاط فكره واضحه، باش تحط انت فكره على الطاوله ونحط انا الفكره على الطاوله، نديو وي برانش ان انتل وي فاوند ذا ميدل جراوند، كي نلقاو الارضيه السامحه ان نخدموا مع بعضنا حاجه، الحاجه هذيك باش تليدي للثانيه والثالثه والرابعه.
1: وتو علاش ما تبروبوزيش حاجه على صابر بيه؟
2: صابر راهي نخدم هاي نخدمه، مرحبا بيك في الصيف، أنا موجود أنا، let's do it، كان فما residency let's do it.
1: هاي فلا دونك توف الأوف نعطيك كونتاكت متاع قدور وهوك كونتاكتي، وعليش ليه ما تكونش فما حاجة مع صابر بيعي؟ نعرفوا اللي هو منفتح على مختلف الموسيقات في العالم كل، قل زادة كاظم الساهر.
2: وي نحب نكتب الكاظم، أنا كاظم أول مرة طلعت في التيلي غنيت الكاظم قبل ما غني روحي نورمالمون.
1: شو غنيت؟
2: أنا وليلى رائشة جئت ألقيك أحلى جنحتي، يديك لاحترقت ظلما جناحتي، أصيح والسيف مزروع بخاصرتي، والغدر حطم أمالي العريضات. أنا أمالي عريضة برشا،
1: قصيت عليا كنت مركزه نسمع
2: هذيك اللي خرزين في الموضوع. The snippets is something that you can get to. Let's get back. I'm here to promote myself. باش نكون واضحين، I would love to work with Kadhim, but since we're here to promote ourselves, you can hear snippets من الEP اللي هو سنسيري اللي نحكيوا عليه من بكري على البلاتفورم تاع بلوكسي.
1: باهي دونك
2: البلاصه الوحيده اللي تنجم تلقى فيها لو بي تو.
1: باهي نميرو، الموسيقى اللي باش نسمعوها في لو بي فيها من الباك جراوند هذا من الطربي من الحاجات اللي تكونت عليهم؟
2: وي نتصور مين ممكن رحبانيات اكثر، فما تراك بنت بيها على بوسا نوفا،
1: اي
2: فما تراك حتى بجهنم قصباوي اكثر تونسي.
1: باهي وهذوما الكلهم فيك في وسطك خليني نقول. باش نسمعوا حكايه مخيطه مربوطه قصص ولا كل حاجه في عالم كما
2: يقول فايند مالتيبل شابترز، فما ملتي شابتر في وسطه وهما هو كان خطوه الاولى، احنا تو نقدموا في البلاد، مازال عندنا حاجات اخرى مش نقدموها في وسط البلاد ان شاء الله ربي يجيبنا في السويب. تعرف الدنيا تو تمشي بالنوامر، اني قاعد نقد في حالي انا في النوامر
1: ولا
2: something أنا في الأساس ما كنتش حاطه as a measure of success، مانيش شو فيه نجحت خاطر عندي نميرو فلاني ولا نميرو كذا ولا عندي الستاتستيكس هذونا، مي هذيك هي الخدمة.
1: ونتصور توا في اليوتيوب نميرو كي نسمع الموسيقى كي نسمع البروسيس اللي تخدموا بيه يستحق أكثر أرقام من اللي قاعد نشوف فيه.
2: عادي هذيك هو كل البروسيس. أنا مثلا كي باش نحكي وحلي لينا قاعدة عام باش عملت مليون، وانا موزيكا ما زلت كيها بطة
1: اول مليون حليلينا
2: من بعد نحيتها يعني.
1: علاش
2: صارت مشاكل. العبيد تسألني مثلا علاش ما تهبطش برشا، خطرني ملكوع مثلا لذيك الويش، خطرنا to privatize things، وخطر فاهمين الفالور متاع خدمتنا الكل، ما هيش خدمتي واحدة. أنا الحاجة اللي مازال وليت مقتنع بها أكثر إنه العمل الفني هو it's plural، ديما بلوريال، عمره لا يكون أنا عملت وحدي. دونك الفالور هذيك نحترموه، نعطيه البلاصة الصحيحة، ونقدموه للعبيد بالطريقة الصحيحة، نقدموه لهم وهما عندهم لاكسي ليه ماهوش باللينورم تاع الويست، خاطر لينورم تاع الويست مختلفين جمل، ماهمش نفسهم كيما كيما في الاوروب في اليويس كيما لهنا. وعلى لهنا نحبوا نبنيو أرضية لعبيد باش تسمع، لعبيد باش
1: تتفاعل
2: باش تكون عندها لاكسي ديريكت ليك انت. انا مانيش لايف ستايل انفلونسر باش نحط تليفون 24 ساعه ونقول لك على حياتي كيفاش. انا حياتي نحط فيها في كل كلمه نقولها. دونك هاوين الغادي العصاره نتاعي انا 32 33 سنه عمر، الغادي تلقاه
1: في الموسيقى،
2: في الموسيقى، في الفيجوالز، في الكتب ان شاء الله. انا من الهدف من الاهداف نتاعي اني سنين خارج كتير.
1: خليك تكتب في حاجه.
2: عندي I have multiple projects ready. اما ما نحبش نطيح لها مقدره، خاطر اسهل حاجه انه يصير تطيح القدر كي تزرب. كي تزرب على حاجه تنجم تكون هذيك هي المثل كيفاش يقولوه، تاني سلامه في العجله الناديمه. عندي ما نحبش نندم. انا ام ساتيسفايد، شوي ساتيسفي اني نوصل نكمل بروجي.
1: دونك توا التركيز على لو بي.
2: انت تعرف
1: التركيز توا على لو بي.
2: وي التركيز توا على لو بي.
1: قداش من تراك عن
2: سيس تراك؟
1: ستة تراكات.
2: مقدمة، بلاد الرذيلة، الكريدي لي، بنت بيا، حطب جهنم، ومصعب فريقك.
1: مصعب فريقك اخترت تكمل بها. قبيلة حكيت على حليلي ني وحكيت على السكسي اللي في وقتها كان موجود نميرو. في الوقت هذاك وتوا معناها شنو اللي نعرفش هنا النجاح هذاك تجاوزته إلا بقى مرحلة وتعديتها؟ كيفاش عشتوا البروسيس هذاك؟
2: انا نجح هكا ولا هكا، هو في البروسيس نتاع اني نجحت ما نجحتش. انا نجحت اني عملت هالغناء اساسا قبل ما تخرج. اللي يصير بعد الديستريبيوشن وتوزيع الغنايه ما عندي بيه حتى دخل، هذيك التوفيق من الله اول حاجه، وثاني حاجه هذيك اذواق العبيد. وانا نثيق التونسي عنده دن صعيب، ذيك علاش كارتاج من اصعب الفستيفاليات في العرب، يلعب جرش كاظم نورمال يجي لتونس يبدا عارق، هو يقول بفمه معناه. دونك انا عندي ثقه في العبيد اللي قاعده تسمع، ونعرف ان العبيد تحب تسيبورتي، وصارت تجارب تعلمنا منها الكل. احكيوا على قديش انا واحد من الناس عندي تو 10 سنين نجرب، ومازلتش نقعد نجرب، خاطر كان ما نجربش من وقتاش ولا تجرب حاجه خايبه. جرب
1: في شنو تلوج؟
2: شنو اللوج؟ اللوج في اش قال شيخ فورمول تصلح في الاسباس اللي احنا فيه، ميناء الاسباس ميدل ايست نورث افريكا، اللي هو حسب الارقام واناليتيكلي سبيكين اكبر مارشي في المهنه 2030 باش يكون اكبر مارشي نتاع موزيكا. تونس لازمها تاخو بلاصة كبيرة في الشيء هذا، وين نمثل تونس في الاخر؟ تونس تمثلني، ما نجمش الناحية. مازلت خرجت من تونس، باسبوري موجود من عام 2000 ودرا قديش لتو خرجت من تونس، قاعد ندور في تونس، نجرب نتعامل مع ليزارتيست التوانسة، عندي اكسيل ليزارتيست من برا نتعامل معهم
1: وترجع لها من اول وجديد.
2: نرجع لها
1: في البريود هذيك فتره في الفتره هذيك فتره خليني نقول نجاح نجاح معناها نميرو في الشارع، والا الاغنيه تسمع بارتو، حليليني في الراديو، تسمع في السوشيال ميديا. وقت غالي ما فماش برشا تيك توك والجو هذا،
2: مش خدعه تيك توك في الاساس. فما تيك توك وقت عملت مليون، وانا مانيش وقت نترجم في كتاب في القهوه. يعني ولد حومتي تيكو والله يذكره بالخير قال لي هو ما تفرج الفيديو متاعك ضارب عامل مليون فيو، درا قديش نقصر ما عطيتهاش راس، مركز وقتها مع الكتاب. ومن بعد الثاني الثالث اختي توري فيها فيديوهات، طلعت في الكار ماشي لتونس نسمع فيها في موزايك خطفت
1: مشيت لغني
2: مين في مرحلة من مراحل أنا انترنلي كنت عارف أني باش تكون هيت من أول ما ختمت التراك معناه خاطر فيه فيه البوانيت للمستحقتهم أغنية باش يكون هيت مين الأول الأوت كام اللي صار من بعد هو اللي ما كنتش متوقع منه برشا حاجات أني الخصوصية متاعي اللي أنا نقدسها على الأخر بديت نفقد فيها بشوي بشوي ما عادش نلقى الوقت باش لروحي المخي باش نخمم وليت كلي كي وقفك واحد يتصور معاه والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس جبت روحي حسيت اني بديت انا باش ندخل بعضي باش ولي الايجو ياكلني باش نشوف في روحي حاجه وانا في الاخر باش كل الاخر نهايتي كفن نتكفن ونمشي والوقت هذا كان نحب اني نحطه في الخدمه اكثر من اني نحطه في حاجه اخرى من بعد شلقت انه هذيك انك تصور مع الفانز هذيك بيدها خدمه ذات ذا جروث اللي قاعد نشوف فيه معنا.
1: هربت منه النجاح هذاك
2: خبيت نجمش نهرب منه انا هذيك باللي باش نعمل انا باش نهرب براو باش يقعد يتبع فيه انا فرحان كيش قال هدي كي جيت بحذية باسبورك هذيك هذيك باسبوري عند المستمع التونسي نجمش نحي خشمي من وجهي وحاجة عملتها وفرحان بها على الاخر ممكن من اول الحاجات اللي دمجت فيهم عروقي اللي ملقصرين مع الروتس اللي عندي في بني خيار دونك اي لاف حليلينا نحبها نحبها حليلينا على الاخر
1: حليلك على شكون توا نميرو
2: حليلي انا حليلي على اللي مش فاهم روحه واش قاعد يعمل بريمو حليلي على اللي غرام المراسل honestly I got over حليلي في اني نجاوب هكا نقول لك حليلي عليها وعليها خاطر هي موجوده غادي ديجا حليلي عليهم هما مش عليا انا هاني مستكفي بروحي نعم في اللي نحب عليه واللي نجم نعمله خاطر ماهيش سهله زي بالكل تحب تعمل تحب عليه واللي حاجه كبيره مي اعمل اللي تنجم تعمله بالريسورس الريسورس اللي عندك وهنا هذاك باش قاعد نعمل
1: وقلت كلمه قبيله استوقفتني نميرو قلت كونه سيطرت على الإيجو سيطرت على الشهرة هذيك على النجاح هذيك اللي كان ينجم يغلطك شنو عملت كيفاش رجعت رجعوا ساقك على القاع لي بي سور تير ما تغريتش قلت ما زلت عندي ما نعمل ما وصلتش
2: والله في وقت اللي

0: شنو فما وقت ليا وحدي لازمني ناخذ. وهذيك اش خديت
1: عاود شرجيت باش اليوم نخلطوا نحكيوا على او بي جديد باش كملت الموسيقى زاد برشا تراكيت هبطوا على اليوتيوب بعد حليلينا
0: بعد حليلينا هبطوا سيس تراك ماكس
1: وفهم برشا فايب هكا الراي نجم نقولوا المغاربي فما توش هذيك
0: مغاربي وي مسينا شابة في المغاربي
1: فما زادا يمحيني هنا
0: فما يمحيني تونسي قصبة شنو آخر عندنا مشاكل خاطر تعديت مشاكل خايب تراك خايب آخر تراك هبطنيه قبل الكريدي لا خاطر وصلت فترة حسيت إني أنا خايب معناتها بلي باش نعمل حطيتها في غنية شنو ينجم يخليك تقول على روحك خايب انك تحب روحك لدرجة انه الحاجات اللي تولي تشوف فيهم خايبين خاطرك تحب روحك خير.
1: وكي تحكي على روحك في التراكات تحكي على هكا مراحل تعيشهم انت وتلقى في لي كومونتير ولا حتى مشاكل صار برشا بتجاوا على انستغرام على تيك توك وعلى فيسبوك انه الناس لقات روحها في التراك هذاك نميرو
0: ولاد حومتي ولا بعث لي فيديو صاحبي ريل عمل هو جيف مش ريل عوك اللي يعمل كي على الفرش ويتقلب وحط غنيت مشاكل ومبوكل اتفلت جود ان العباد تريليتي مع الحاجات اللي انت تعمل فيهم حسيتني انا بفخر اني نجمت نبينيتري المخ التونسي اللي هو صعيب باش تفهمه خاطر التونسي ماهوش واحد برك ولك موت متاع برشا افكار ما تنجمش تربطها في فيل واحد برك مي اذا تجبد فيل ينجم يلمهم الكل شوي ساتيسفي اني وصلت لقيتها حاجه هكيك ونوامر ما تهمش تو ترجع لعبيد تسمع
1: في لوبي هذايا شنو الاغنية اللي تراها هيت
0: لهنا في الراديو نجم نقول لك بنت بايا
1: بنت بايا بنت بايا نسمعها شوي اخر خلودة دونك نلقاو لوبي على بلوك سي
0: www.blocksy.com بلوك سي تتكتب blocksy.com
1: .com تلقى فيه لو بي هذايا فما تصور نتاع سبيكتاكل تخدم فيه نميرون تصورك فما الفاسيت تياترال هذيك راو برشا شخصيات ولا حتى الناس اللي تبعك شويه في الانستغرام ماني انت فما برشا هكا دي بيرسوناج يظهروا راك في سبيكتاكل وحكيت انت قبل قلت ترا معك كوريغرافي ترا حياه شخصين نجموا راوها
0: نحب زاد نمثل الثيتر انا ديجا في راسي فكره نتاع ميوزيكال وان شاء الله نوصلوا نعملوه بليد سين تستحق انه تتعمل عليها مسرحيه موسيقيه
1: اي
0: الله ان شاء الله نوصلوا نعملوها ان شاء الله
1: شنو ناقص معاك راتشوبر معاك كيب قاعده يعرفوا نميرو شنو ينجم يعمل
0: ليكزيكوسيون
1: التنفيذ فلوس
0: نبدا وي اوكي اوسي فلوس خاطر باش تيكزيكيوتي حاجه بالصحيح لازم لعب الكل تخلص وكريدي لا معاه باش من بعد ما يطلعوش يقولوا راه دوك ما خلصونيش ودوك ما قدرنيش خاطر ليماج هي اكثر حاجه يلعب عليها الارتيست اوسي جو كولابوري افيك العبيد اللي تحب تعمل حاجه في الدومين كولتوريل في تونس نقصتنا لا فامي ميديتشي اش قال كاني ويست كلام وير از ذا ميديتشي فاميلي ذاتس غانا هيلب مي بيلد سمثينغ لازمنا نعملوا نهضه للبلاد والله سهل
1: ان شاء الله راونا ميرو في كوميدي ميوزيكال نتصور حاجه حلوه برشا مسلسلات افلام ترى روحك في حاجه هكا
0: يا ام ريدي انا عندي 32 سنه نلعب في بوكو درول معنا في الحقيقه العباد ماشي في بيلا تعرفني وتعرف بارتي من ناميرو
1: نعرف انا كل عام نكتشف ناميرو اخر بالحق مش اخر مانع وانا فيها انترفيو مش اليوم كل مره فساد جديد
0: كل مره فساد خليت تقريبا واحد اخر طيشته على عمني ولا
1: هاي
0: قلت روحي بالمشي جربوا الماء مليح شباب ومشيوا برشا راهو باهي
1: قداش نقصت
0: الجوع باهي ولا شنو يخرج الجوع والمشي زوز باهي
1: قداش نقصت فوانا ميرو
0: 45
1: كيلو في قداش
0: 6 موا 8 موا
1: 7 اشهر حليلي حليلي ني حليلي حليلي ني
0: والله
1: يعطيك الصحة نميرو
0: ميرسي بيان
1: بون كوراج في الجي الكل لو بي تلقاوه على www.blocksy.com
0: داش
1: اي
0: بي ال او سي داش سي

0: بونكم
1: بلاتفورم مخدومة مع ريتشو برنوجول وتحية كبيرة برشا ونستناوك هنا في موزايك. سهيل نسيلك جاي نسيلك انترفيو. سهيل زاد خليني نقول ارتيست تونسي منورنا خارج تونس وين في تونس.
0: سهيل على الريليس الاخر مع سان لوفون صباح الورد. That's a great track. سمعوه
1: ترى سمعوه زاد خليني نقول هو عمل برشا هيتات سان لوفون اللي هيت نتاع سان لوفون سيني ريتشو بر سهيل القاسمي تونسي قاعد يخدم في خدمه مزيانه برشا. السلام عليك برشا سهيل وكم مره اخرى في اللايف تجي بحذنا هنا في موزايك. ميرسي بوكو ناميرو بالتوفيق ليك برشا موزيكا ناميرو شوي خير نسمعوا بنت بايها على موزايك اف ام. رجعنا
2: الانترفيو كلتور بلس

0: درقنا افتاشي وصلنا حتى 48 دقيقة. انتم معنا في كل جوخ بلوس على مزيك فهمت تسويد وقاية النوستالجيا والذكريات في الفلاش باك.
1: الفلاش باك
2: حلت فمك وتعود فيها انا ناكل في عرق الخدامة يا واطي. تعلمت تطلع في جريناتكم من الاول جيت تتسكبنوا جواع عليا تسخفوا الحجر ومن بعد تتقلبوا تولي وحنوشة.
0: فلاش باك اليوم نرجع ل 24 ماي 1942 في نهج المندرة في تونس العاصمة. خرج طفل صغير اسمه منصف لازار، ما كان حتى حد يتخيل انه طفل هذيك باش يكبر ويولي واحد من الوجوه اللي تصنع ذاكرة المسرح والتلفزة في تونس. طفولته كانت عادية في الظاهر، ولكن كان فيها حاجة مختلفة. كان ديما يحب يقلد، يحب يحكي، يحب يخلق شخصيات من حتى شيء. الأزقة متاع الحومة كانت أول ركح في حياته، والناس اللي حاولوه كانوا أول جمهور حتى لو ما كانوا شواعين. عام 59 وهو ما زال طفل صغير اتخلل أول تجربة مسرحية هاوية بعنوان موتى بلا قبور، المقتبس من سارتر. ومن توا بدأ الخط يتضح، هذا ما هوش فقط هواية، هذا طريق حياة بالنسبة لي. رغم أنه اختار يقرأ هندسة معمارية، قلبه كان يقرأ حاجة أخرى، كان يبني في حلمة مختلفة، ركح شخصيات أدوار تعيش أكثر من الواقع. هذا صراع بين العقل والشغف ما وقفوش، بالعكس زاد دفعه باش يجرب أكثر. شاد الطريق لفرنسا، عاش في باريس وبعدها في ليون، وغادي ما كانش غريب على الركح، ولكن كان تلميذ مجتهد يتعلم في فن التمثيل بعمق. تعلم كيفاش الكلمة تولي إحساس والصمت ينجم يحكي أكثر من الكلام. رجع لتونس، رجع في حاجة أكبر من التكوين، رجع بفهم جديد للفن وبدأ يخدم مع الجيل اللي كان يبني دراما تونسية من الصفر. وقت التلفزة كانت مازالت في بدايتها والتمثيليات تتقدم أحيانا مباشرة على الهواء. منصف لازار كان من الجيل اللي تخلى التلفزة والمسرح كما اللي داخل المغامرة بدون ضمانات، لكن بإيمان كبير شارك في أعمال مسرحية تجاوز عددها 50، من بينها الملائكة، بابا عنده بوه، والليل آه يا ليل. كان ديما حاضر وحضوره قوي وصوته مختلف. في التلفزة صنع بصمة في أعمال مهمة كما الزورق الصغير، القرية المتوقعة، ومن بعدها واصل في الدراما التلفزية بأدوار متنوعة، مرة شرطي معقد في غادة، مرة شخصية طيبة وصادقة في العاصفة، ومرات أخرى في الحصاد أميل. وكان يبدل جلده بسهولة تخليه وتخلينا ننساو اللي هو نفس الممثل.
3: سنين طويلة ما جيتكش، توا جيتك، نعرفش على جيتك، ما نعرفش كيف جيتك، لقت بيا الدنيا جيتك.
0: ما كانش ممثل كهو، كان زادا كاتب دراما، كتب وشارك في شرع الحب، وقف حتى قدام الكاميرا في نفس العمل 2005 كين ويجمع بين الفكرة وتجسيدها في نفس اللحظة. رغم هذا الكل ما كانش الطريق سهل، الجيل متاعه خدم في ظروف صعيبة، إمكانيات محدودة، أعلم ما كانش ديما ينصف الجميع، وبرشا مرات كان حاضر فنيا أما غايب إعلاميا مقارنة بغيره. في السنوات الأخيرة خف ظهوره وركز على مشاريع صغيرة وشركة متاعه الخاصة بعيد على الضوء متاع التلفزة. وكان آخر ظهور سينمائي مهم في فيلم تونس الليل للياس بكر، تونس باي نايت، في 25 نوفمبر 2018. طويل موت صفحة جسد، لكن خلا صفحة فن كاملة مفتوحة في الذكرى.
4: أي دمعة حزن لا لا لا لا، أي جرح في قلبي لا لا لا لا، أي دمعة حزن لا لا لا لا، أي جرح في قلبي لا لا لا لا.
0: هذا كان من آخر حوارات الراحل المنصف لازعر في كابا فام. ويبقى منصف لازعر واحد من الأصوات اللي ساهمت في تأسيس الدراما التونسية وخلت أثرها يعيش بعده في كل مرة تتفرج فيها تونس على حكاية فيها صدق قديم ونفس مسرحي أصيل.
1: الفلاش باك كولتور بلس كولتور مازين الجمعة من 8 إلى 9 متاع الليل.
0: مازال مكملين معاكم في كولتور بلوس على موزيك فام. نسلم عليكم إن ما كنتوا في الاستماع، خليكم معنا كنكم مغرمين بالفن السابع، ولا تحبوا تكتشفوا شنو هو حكاية كان 2026 كي تحاول المهرجان المنصة اعترافات موجعة للعالم. نسمعوا تشفيت لطفي بوشناق يا ليام ونرجع في ستوديو بلوس على موزيك فام.

يلا يمي كريا لطي وشناق باباروتي العرب كما يحبوا يلقبوه أغلب الصحف. وصلنا حتى 8:55 دقيقة ثم معنا في كل شخ بلوس على موزيك فيم توت سويت ستوديو بلوس. ستوديو بلوس في الدورة 79 من مهرجان كان السينمائي، العالم ما كانش يتفرج على أفلام فقط، كان يتفرج على روحه، على الخوف اللي يعيشه الإنسان اليوم، على الحروب والانقسامات والعنف اللي ولا جزء من الأخبار اليومية. كان العام هذا يخرج من صورة المهرجان المترف متاع النجوم والفساتين والسجاد الأحمر، كان أقرب المنصة اعترافات كبرى وين كل مخرج وكل ممثل جاي يحكي على جرح من جروح العالم. السعفة الذهبية اللي مشات للمخرج الروماني عن فيلم فيورد اللي هو كريستيان مونجيو ما كانش فقط تتويج سينمائي بل كانت رسالة فلسفية وإنسانية عميقة. مونجيو قال بعد التتويج ما فماش حقيقة واحدة، كلام بسيط ظاهريا أما براه سؤال كبير، كيفاش البشر ولات عاجزة تعيش مع اختلافاتها. الفيلم يحكي على التصادم والصدام بين القيم والأفكار وعلى مجتمع ولا يجري نحو العنف بمجرد غياب الحوار. وكان المهرجان يقول للعالم أكبر خطر اليوم ماهوش الحرب فقط بل فقدان القدرة على الاستماع للآخر. حتى الجائزة الكبرى اللي كانت من نصيب روسيا عن فيلم مينوتوغ كانت شهادة على أزمة الإنسان الروسي اليوم. المخرج قال بوضوح إنه ما عادش قاد يصنع أفلام رومانسية أو خفيفة. أندري قال بصوت كبير خليني نقول ولا بصوت واعي كونه في زمن ما يحسش فيه الإنسان نفسه يتغير تحت ضغط الخوف والتحولات الكبرى، السينما ما عاد ترفيه، السينما ولت شهادة على زمن مرتبك ومؤلم. في بقية الجوائز نفس الروح كانت حاضرة، أفلام رينيها حكيت على أوروبا المنقسمة، على النساء في المجتمعات الذكورية، على الناس المجروحة نفسيا وعلى شخصيات تحاول تلقى مكانها وسط عالم قاسي برشا. حتى جوائز التمثيل العام هذا كانت مختلفة، الممثلين ما حكيوش على الشهرة والتصوير بل على الإنصات، على الحب وعلى ضرورة فهم الآخر. اللافت في كان في دورة 79 أنه ما فهمش فيلم ربح لأنه الأكثر بهرجة أو ضجيج. الأفلام اللي ربحت كانت الأكثر صدق، الأكثر إنسانية والأكثر قدرة على مواجهة العالم كما هو ما غير فيلد ما غير تجميل. في زمن الحروب والصور السريعة والانقسامات الحادة يبدو أنه مهرجان كان السنة حاول يذكر الناس بحاجة بسيطة برش، أنه الفن الحقيقي ما يغيرش العالم بالسلاح أو السياسة أما يمكن يغير حاجة أهم، قدرة الإنسان على الشعور. ستوديو بلس كلتور بلس كوشور بلس نجمع من 8 إلى 9 متاع الليل. وصلنا لآخر كل تخ بلوس بالنسبة لليوم، أنا مبقى لي كامش أقولكم باي باي، تصبحوا على خير الناس كل. شكرا لكل فريق الواثق بالله في الأعداد، شكرا حسام كان معنا في الإخراج، رقمي خالد في الإخراج. نحن نتقابلوا غدوة في موعد جديد في كل تخ بلوس على موزايك فام، حلقة خاصة سبيسيال ليلة العيد. سينو نحب نقول شوية خير تلقاو يسري جديد في بنت لفام بيان سور، برشا انرجي برشا موزيكا تستنى فيكم والفلوس للربح كي العادة في ني وي ني نو. موعد الأخبار زيدا شوية آخر مع سيف الدين المهري. باي باي، تصبحوا على خير الناس كلها.

0: كل تيوب موزيك فم الأولى في تونس راديو موزيك فم تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزيك فم تحية طيبة. مجالات الصحة الرقمية، الذكاء الصناعي، الطب عن بعد، الصناعات الدوائية، التكوين، البحث العلمي، السياحة العلاجية والاستثمار الصحي، محور الاجتماع الذي جمع وزير الصحة مصطفى الفرجاني بسفير جمهورية الهند بتونس، وذلك لبحث سبل دفع التعاون الصحي بين البلدين نحو مشاريع عملية وملموسة. كما تم التأكيد على التعاون مع الهند في مجال تصنيع الأدوية ودعم الشراكة مع الشركة التونسية للصناعات الصيدلية صفات، إلى جانب توسيع برامج التكوين والمنح لفائدة الكفاءات التونسية، فيما عبرت سفيرة الهند بتونس عن استعداد بلادها لتطوير تعاون صحي يقوم على نقل الخبرة والابتكار والشراكات ذات الأثر المباشر. ووفق بلاغ لوزارة الصحة، فقد تم الاتفاق على خطوات مهمة أبرزها تكوين فريق عمل مشترك وأعداد مذكرتي تفاهم في مجالي السياحة العلاجية وتصنيع الأدوية وتبادل الخبرات في الصحة الرقمية والطب عن بعد. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تنشر اليوم على صفحتها على فيسبوك قائمة اسمية للأطباء البياطرة من القطاعين العمومي والخاص لفائدة المواطنين بكامل ولايات الجمهورية. وسيتولى الأطباء البياطرة الإجابة عن استفسارات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغييرات أو علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحي أو الأعضاء والأحشاء. في الشأن الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد مهاجمة أكثر من 70 هدفا لحزب الله في عدة مناطق داخل لبنان خلال 24 ساعة الماضية. حجاج بيت الله الحرام يصلون اليوم إلى مشعر ميناء إذانا ببدء المناسك. ووكالة الأنباء السعودية تذكر أن مداخل ميناء شهدت انسيابية كبيرة في حركة الحشود، وذلك بمتابعة ميدانية من مختلف القطاعات الأمنية والصحية والخدماتية التي سخرت إمكانياتها لاستقبال الحجاج وتقديم الرعاية اللازمة لهم منذ وصولهم إلى المخيمات المخصصة. ختاما، وزارة الخارجية الروسية تعلن أن وزير الخارجية سيرغي لافروف حث الولايات المتحدة على إجلاء دبلوماسيها من سفارتها في كييف، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم. من جهة وزير الخارجية الأوكراني يقول إن الحلفاء يجب ألا يستسلموا لابتزاز روسيا وفق وصفه، وذلك ردا على تهديد موسكو بشن ضربات على العاصمة كييف. وكانت روسيا دعت اليوم الرعايا الأجانب والدبلوماسيين الموجودين في كييف على مغادرتها، معلنة عزمها شن المزيد من الضربات على العاصمة الأوكرانية بما في ذلك مراكز صنع القرار. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع يسر جديدي وكامل فريق برنامج بنت لفام. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام نون ستوب ميوزيك. بنت لفام. بنت لفام. يسر جديدي.
2: التسعة واربع دقائق على موزايك فام، مرحبا بكم. هذه بنت لفام كالعادة معاكم حتى نص الليل، ثلاثة سوية نستفتحوا بهم الجمعة. نهار الاثنين أكها وكانك على القراية سيوك وفيت، كان زاد على العيد نهيرين إن شاء الله، والعيد يجينا واللمة والعائلة إن شاء الله. عيدكم مبروك أكيد من توا، والعيد معاكم على موزايك فام بلدي ديكاس نهارين، نهار الاربع ونهار الخميس. البرمجة متواصلة على موزايك فام، وانتم تنجموا تكلمونا على 71113000 وتوصلوا العيد نتاعكم لأحبابكم أصحابكم العائلاتكم، وال 71113000 زاد بعد يربحكم برشا كاش. تنجموا تربحوا الكاش من توا حتى لنهار العيد، تزيدوا القضية ترجلوا الأمور نتفردوا فما برشا فلوس الحقيقة يستنى فيكم. أما زاد المزيكا اللي استنسنا بها اليوم كالعادة البلاي ليست اللي تستنى فيكم بعد شوية هوت سيليكشن باي دالي بن أحمد نحكيو على لجيو دو تريبوب أمريكان ثيفري كوربوريشن بعد نكتشفوا الموندو هذية مزيكا ياسر مزيانة الحقيقة تستنى فيكم وكيف كيف عنا الترابيت الجولد زاد المزيكا جديد من الأوريونتال من الأوكسيدونتال كل شيء الأذواق الموسيقية الكل تلقاو عنا في بنت افام نستفتحوا الجمعة برشا بونيمور هكا وسي نهار الاثنين ما نعرفش انا حسيت نهار الاثنين هذايا العيد على قريب دونك ما كانش أسير زين كالعادة دونك سافا نهار الاثنين في برشا فرحة أكيد سورتو أقل شوية سيركيلاسيون من العادة دونك سافا أمورنا واضحة إن شاء الله إن شاء الله أكيد ديما ملمومين وإن شاء الله ديما فرحانين ومن بعد شوية الكاش اللي تنجموا تربحوه الكنيوتا عاد رجعت بدات تتعبى شوية عاد الكنيوتا واليوم فرصتكم تكلمونا على 71 113 ألف بعد شوية تربحوا معنا برشا فلوس مليون ومية ألف ومية دينار بعد شوية على 71 113 ألف تربحوهم الفلوس الكاش ليكم انتوما هكاهو عدنا للربح والكاش وعدنا الزوز فرص نجمو تربحو فيهم بعد شوية كي تكلمونا على 71 113 ألف تدخلوا في القرعة وبعد شوية نيوي نينو التحدي 800 دينار تتحدي وسيد الحكم وتحاولوا تفكوا من عنده الكنيوتا كل شيء ممكن نراو الجمعة اللي فات تربحو زوز ملين و700 لذا ما عليكم كانت ركس اما شنو زوز ملين و700 تربحو بغلطة ليه ترينو اي نعم انذار واحد دلي هكا ولا انذار واحد وما كيسح برجولية كيسح برشا اكيد انتوما راو نعرفكم تترينيو اموركم واضحة وكي تبدو تسمعوا فينا تقولوا اسمعني راو نجمو نربحو التحدي لذا بعد نجمو تربحو 800 دينار على 71 113 ألف في التحدي نيوي نينو هاي كلمونا من توا ودخلوا في القرعة وعندكم زيدة فوك بلاستيك 300 دينار يستنوا فيكم سهل يسر الحقيقة فوك بلاستيك الربح معليكم كين طلعوا شو مش نقترحوا عليكم من بعد و300 دينار يكونوا من نصيبكم والمفتاح هنا والحاجة اللي بيسهل لكم 300 دينار تربحوها كي تختاروا انكم تواصلوا معنا هكيك يكون من أسهل الاقتراحات سورتو نسهلوا عليكم قد ما نجموا شوف العيد على قريب دونك نحاولوا نعاونوكم قد ما نجموا أكيد فوك بلاستيك بعد شوية 300 دينار نيوي نينو 800 دينار برشا ربحوا كاش 1,100,000 ليرة في بنت افام على 71 113 ألف أكيد نسلم برشا على كامل الفريق اللي معاكم اليوم أخص تليفون سيء من تو بدأ تليفون 1,100,000 حتى هما زاد اليوم للربح سلم برشا على وائل في استقبال تليفوناتكم على 71 113 ألف معانا اليوم دليل في الإخراج طرق في الديجيتال إكيب كاملة معاكم بمختلف المواعيد بعد شوية فسر لي اليوم فسر لي مش باش نحكيو صحة نفسية اليوم باش نحكيو على العيد اش خير ما نحكيو على العيد كالماكلة إيه على خاطر نعرف نحضروا توا في رواحنا للعلوش وللحم وللجازوز وللسيترونات وللسلطة المشوية وللبيزين وللقلاية وللزقديدة كل شيء هذي كل تصور باش ناكلوه في 24 ساعة لذا من بعد باش تكون بحذينا الأخصائية في التغذية لينا زريبي باش نحكيو أكثر تفاصيل على نهار العيد كم نحن العودة أكيد الخدمة باش تكون نهار الجمعة دونك لازمنا نخليو شوية انرجي الباقي الجمعة الغبريز متاع نهار الجمعة دونك بعد باش نحكيو كيفاش نجمو ننظمو النهار هذا الكل ننظمو الماكلة متاعنا كيفاش ناكلو بيان سور ما نحرمو روحنا من حتى شيء اما لي بورسيون هما اللي لازمنا نتحكمو فيهم باش ناكلو كل شيء ونقعدو في صحة جيدة وتقعد عنا الانرجي ونهار العيد اكيد يتعدى كله فرحة وضحكة مع العائلة الحقيقة موضوع مهم برشا بعد شوية نحكيو فيه وتلقاونا لايف على الباج فيسبوك متاعنا موزايك فام على 11 غير بوعة متاع الليل الموضوع اليوم هو العيد الكبير كيفاش ناكلو كيفاش نتصرفوا شنو اهم النصايح من عند اخصائيه التغذيه لينا زريبي اللي تكون بحذانا بعد شويه في بنت لفام نحن ديما معاكم والمواضيع الحقيقه وكريت نبدلوها على خاطركم انتوما باش نحكيوا على لاكتواليتي جوستومون العيد هاكا ما جيناكمش ليله العيد قبل بنهارين باش من توا نبداو نفهموا روحنا وننظموا امورنا على بكري قبل ما نلقاو روحنا سي بعد صلاه العيد سي ندخلوا ذبيحه ونفلتوا كفتور صباح هذه الكل حقيقه نزيدوا نحكيوا فيه بعد شويه اكيد اللي استنسنا بيه في بنات لفام كود لا بونيمور ونبداو بالموسيقى با بعد شوية للربح والكاش يستنى فيكم 300 دينار في فوك بلاستيك. زوز متبارين تحاولوا تكلمونا من توا تدخلوا في القرعة وتربحوا الكاش. اختاروا انكم تواصلوا، هذا باش نجم نعاونكم، ومن بعد اكيد كي تختاروا انكم تواصلوا ليزانديز يكونوا سهلين، الاختيار يكون سهل والربح والكاش 300 دينار يكونوا من نصيبكم انتوما. نبداو كي العادة نعلفنين بحاجة جروفي فيها انرجي مع توكي مونستا، جوي without sound.

Eminem, Rihanna, The Monster. غنية اللي كتبتها بيبي ريكسا وذيك راي مش That's Not Fair راهي That's Nothing أما جوز نحن نسمع فيها استنسنا كيكا ما بيبي ريكسا قالت لي هي كتبت الغنية هكيكا توصلنا حتى للتسعة وتسعتاشر دقيقة توت سويت Sampling.

Samtlink. عرفتوا انا نتصور الحقيقه اللوب هذيا وباش نحكيوا على اغنيه الناس الكل ينعم بدون استثناء تعرفوها الاغنيه هذيا بالكدية حتى لو كان خرجت عندها اكثر من 25 سنه. اما الجيل هذايا يعرف اسم دكتور دري وسنوب دوغ. The next episode.

نيكست ابيسود هي اغنيه من اشهر البومات دكتور دري اللي هو 2001 وخرج عام 99 جوستمون. تعتبر من اشهر اغاني الراب في العالم وعبر السنوات. كولابوراسيون مع سنوب دوغ، نايت دوغ وكوربت معهم الماجي نتاع دكتور دري عطاونا اغنيه ما تتنساش. حققت نجاح تجاري كبير ووصلت للمرتبه 23 في قائمه البيلبورد هوت 100 وكانت من الاغاني اللي عرفت جيل كامل على موسيقى الويست كوست هيب هوب. اما السر المخبي في الغنيه هو انه اللحن نتاعها خذيه دكتور دري من غنية قديمة برشا.

اللحن اللي نسمعه في غنية The Next Episode هو في الحقيقة من غنية أقدم برشا اسمها The Edge للممثل والموسيقي الاسكتلندي ديفيد ماكالم اللي خرجت عام 67. الغنية من نوع جاز فانك. في الوقت هذيك ماكالم كان معروف أكثر بالدور متاعه في المسلسل الشهير The Man From UNCLE، لكن كان زيدا عازف موسيقى موهوب برشا. ترهد لي خلنا نسمع الغنيتين وزوز مع بعضهم.

هنا السامبلينج واضح والانسبيراسيون زادة ظاهرة بالكدي بالكدي في غنية The Next Episode لدكتور دري من غنية The Edge للممثل والموسيقي الاسكتلندي ديفيد ماكالم. هو جستومون ده اللي ديما نحكيه على السامبلينج ونحاول نفكركم زادة انتم مستمعينا راه هي ماهيش سرقة ريالمون تاع الموسيقى، معناها هي انسبيراسيون. راه حكاية اللي سامبل اللي يخذوهم الغنيات القدم هي حكاية معمول بها برشا في الاندستري تاع الموسيقى، دونك راهو الكل فيها الحقوق، راهم يشري ويخلصوا باش نجموا ياخذوا لي سامبل هذوما. دونك انسبيراسيون باش نعاودوا نحييو الموسيقى القديمه هذه تنجم تكون هي موجوده في ستيل معين. اما مثلا كيما في الكه هذه دكتور دري بدل بالكدي جمله ستيل من الجاز فانك حتى للويست كوست هيب هوب. دونك النغمه تقعد هي هي.

Something. الموسيقى من زيت متواصلة في بنت لفام حتى نص الليل. بعد شوية 300 دينار يستنوا فيكم على 71 113 ألف. فك بلاستيك عليكم كنت تكلمونا وتطلعوا الإجابة الصحيحة. شنو مش نقترف عليكم من بعد؟ نعطيه منديز دالية، نحكيه جغرافيا، نحكيه بلدان. من بعد حاجة سهلة برشا، نخليكم تسويت مع تو ليت نارين.

رجعت لكم ذكريات سنوات وسنوات التالي الحقيقة عالم الطفولة وذكريات. لكن اليوم باش نحكيو على العالم هذية من زاوية مظلمة برشا. فما حاجة ماهيش عادية مخبية في كواليس أشهر المدن الكرتونية تحت البحر، قاع الهامور أو بيكيني باتم. هو المدينة اللي يعيش فيها سبونج بوب وأصحابه عندها حكاية حقيقية غريبة وتخوف ومرتبطة بأخطر سلاح صنعه الإنسان اللي هو السلاح النووي. زعما كيفاش مدينة كرتونية بريئة ترتبط بموقع تشارب نووي حقيقي؟ نحكيو على مسلسل سبونج بوب سكوير بانس، الكرتون الشهير اللي ولات عنده جماهير من الصغار والكبار في كل أنحاء العالم. داير خلطنا ليه نحن كمخرج عام 99، ولكن هو من إبداع عالم الأحياء البحرية والرسام ستيفن هيلمبرغ. دونك ماهوش جوست يصور كرتون، راهو اللي اخترع سبونج بوب واللي توا يخدم عليه هو عالم الأحياء البحرية. الحكاية تدور حول اسفنجة أو إيبونج صفرة اسمها سبونج بوب.

0: اسمه بيكيني أتول، وهي جزيرة صغيرة في المحيط الهادي. الجزيرة دي وليت موقع تجارب نووية للجيش الأمريكي من بين 1946 إلى 1958، وين قاموا بأكثر من 20 تجربة نووية كبيرة برشا. شوهت المنطقة هذية بالكامل وخربت البيئة البحرية، والفكرة أنه قاع الهامور متاع سبونج بوب موجودة بالضبط تحت الموقع هذية، أي تحت بيكيني أتول في الحياة العادية. النظرية الأقوى تقول أنه سبب وجود الكائنات الغريبة والمتغيرة أي الميوتنتس في المسلسل، كما شفيق اللي يلعب على الناي، وإلا السنجاب ساندي اللي تعيش تحت الماء في فقاعة، ولا حتى التركيبة الغريبة متاع سبونج بوب نفسه، كيفاش إيبونج عنده عينين وساقين ويحكي وكل شيء. إبان الممكن النظرية تقول أنه هذه الكل نتيجة للإشعاع النووي اللي سببته التجارب هذيك. صحيح هو ستيفن هومبرغ مبتكر المسلسل انفاء بشكل مباشر انه سبونج بوب هو نتيجة الاشعاع النووي اللي صار، واكد انها مجرد حكاية كوميدية وكهو، لكنه اكد انه اسم قاع الهامور او بيكيني بوتوم مستوحى من بيكيني اتول الحقيقية. الربط بين قنبلة نووية وكرتون الطفولة يورينا قديش وكيفاش التكنولوجيا متاع الحرب والدمار عندها ديما تأثير خفي وكبير حتى على الانتاج الفني. قصة دي تعلمنا انه حتى في أبسط الحاجات اللي نشوفوها كل يوم على الإكران، سبونج بوب استنسنا نتفرجوا فيه ونحن صغار جستمو، إبان ديما فما حقيقة تاريخية وعلمية مخبية وراها، وأنه تأثير التكنولوجيا حتى ولو كان التكنولوجيا عسكرية قديمة ما يوفيش كان بالوقت. كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال بنت الفم
1: في الجرعة من 9 لنص الليل. الموسيقى لا بون هومور مواصل معاكم في بنت لفام، وبعد شويه الفرحه تولي فرحتين، 300 دينار في فوك بلاستيك، تكلمونا من توا على 71113000، وبعد شويه زوز سعداء الحظ تحاولوا تفكوا بلاصتكم بحذينا في الاميشن في فوك بلاستيك كايلي مينوغ ماجيك.

0: سوكين شمامي سافي دي زاني على موزايك اف ام توصلنا حتى ل 59 دقيقة. انتم تسمعوا في بنت لاف ام حتى نص الليل كالعادة. هيا توت سويت نمشي والأول موعد من ربح والكاش.
1: فك بلاستيك
0: فك بلاستيك العودة 300 دينار اليوم يستنوا فيكم زوز متبرين وعودة زياد من نهار الخميس. زياد مرحبا.
2: الو عسلامك.
0: شنو احوالك؟ شنو الامور؟ يعيشك يا زياد يا باهي. العودة متاع زياد في فورما. زياد
2: ان شاء الله
0: راجع عاد مرتاح، عندك 150 دينار مضمونين
2: ان شاء الله.
0: طيب زياد اليوم باش تحاول تفك لك بلاستيك. ميسا مرحبا.
3: عسلامة. مرحبا.
0: سافا. شنو الامور؟
3: الحمد لله.
0: ايه باهي. يلا ميسا وزياد سلموا على بعضكم. ايه
2: عشان ميسا صغافي عشان ميسا
3: الحمد
2: لله.
3: مرحبا بيكم.
0: باش تفك له بلاستو ميسا اليوم زياد ولا
3: ان شاء الله؟ والله انا ريت فكت باش نفهم اللعبه مثلا.
0: ريت زياد قلت لك شفك لك بلاستيك اليوم. والله يشهبني كلك. يلا زياد وميسا خليني نفكركم. اي بي زياد وميسا خليني نفكركم بقواعد اللعبه. فك بلاستيك 30 ثانية نحاولوا نطلعوا فيها بالنسبة لليلة بلدان. بلاد الحقيقة ديما نحن نختاروا زوز بلدان. بلاد في حالة انه اخترتوا انكم الزوز تواصلوا تكون سهلة برشا، واللي ليزانديس متاحة يكونوا سهلين برشا. ويظهر لي حكيت انك تواصل تطلع لك حاجة سهلة زياد، انت تعرفها بالقديم من نهار الخميس. شو معناها انك تواصل؟ خليني نفسر لك ميسا. معناها انه اليوم كما زياد مثلا نهار الخميس كان شارك معنا واصل وطلع فيبر اوبتيك اللي هو الاختراع اللي حكينا عليه نهار الخميس. كي طلع زياد الاختراع هذا واختار انه يواصل، يلقى روحه اليوم يرجع يلعب على 300 دينار. وعنده افونتاج كبير برشا، هو انه زياد اليوم يلعب واشترى الكنيوتا مضمونه عنده، يعني ربحهم من غير ما حتى ينجم يجاوب حتى شيء. فهمت؟ يربح 150 دينار. يعني حتى لو كان لا قدر الله اليوم زياد ما طلعش نو البلاد اللي اقترحناه عليه، راهو يربح 150 دينار تو جست على خاطر اختار انه يواصل من نهار الخميس. بيان سور لافونتاج الكبير الاخر زاده هو انه البلاد تكون سهله، لي زانديس يكونوا سهلين والربح مضمون. والحقيقه لازمكم الزوز تختاروا انكم تواصلوا باش تكون الاختيار والاقتراح يكون سهل بالكدا. نجموا زاده مثلا تقول لي انا اليوم نكتفي ياك هاو يزي فيها الف بركه، كان طلعت الاختراع اليوم الاقتراح نتاعنا اللي هو البلاد هاوي نربح 300 دينار، واذا كان ما طلعتش ما نربح حتى شيء. ولكن اليوم فما انكونفينيون ميسا بالنسبه في حاله انك اخترت انك ما توصلش. هو راهو فرضا انت اخترت انك ما توصلش وطلعت البلاد نتاع اليوم، نورمالمون تربح 300 دينار هكا ولا؟ ولكن لا، على خاطر ديجا زياد مواصل من هالخميس، دونك اذا كان انت تربح دونك زياد باش يقسم معك الكنيوتا، دونك تروح كان 150 دينار هكا. وما نعرفش انا نصور نجمو نبنيو عليهم 150 دينار، ما نجمو نبنيو عليهم بالقديه معناها، ما نجمو نواصلوا الحقيقه. ولكن ديما الاختيار يبقى عندكم انتوما. زياد تواصل ولا تكتفي؟
2: نواصل.
0: باهي زياد مواصل. ميسا تواصل ولا تكتفي؟
3: هاي نواصل.
0: باهي ميسا وزياد اختاروا انهم يواصلوا اليوم، والاقتراح سهل برشا، البلاد سهله نعرفوها بالكدا، وليزانديز زاده سهلين، وحتى سيد الحكم محضر لكم ديجا لانديس الرابع اللي باش يقرب لكم بالكدا الحكايه. دونك اليوم ما عليكم كان تركزوا. خليني نفكركم اللي راهو لو بارلور ممنوع منعا باتا. و هنا الحقيقة كي تواصلوا معناها ترجعوا تلعبوا غدوة، اللي باش يربح فيكم هو اللي باش يرجع يلعب معنا غدوة ويكمل المشوار متاعو في فك بلاستيك. كيما نجم يكون زياد، كيما نجم يكون زادة ميسا. دونك هنا الحقيقة باهية كانيوتا باهية، وتنجموا تواصلوا تبنيوا عليها بالكدا. دونك هنا الشوا اللي عندكم هو انه كملوا. دونك هذا اخترتوا زوز انكم باش تواصلوا، دونك حكايه سهله برشا. وزيدا نكمل نفكركم اللي راهو ما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا توب خنو كهو، معناها وقت نبدا نعطي في ليزانديس، راهو اذا كان واحد فيكم يجاوبني وقتها راهو يخسر نهائيا. دونك ركزوا بالبدا، نحيوا لو بارلور اذا كان حاطينو بارلور زياد وميسا، وكيف كيف ما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا توب خنو. اليوم القرعه قالت انه ميسا هي اللي باش تبدا تجاوب الاولانيه، دونك نبداو بميسا بعد ما نكملوا ليزانديس ومن بعد نمشيو لزياد. ميسا زياد 30 ثانيه اتور دو غول، تحاولوا تطلعوا شنو هي البلاد اليوم، نجمو ديريكتومون تقولوا لي شنو هي البلاد، والا زياد يظهر لي او بارلور ولا حط كيت ولا حاجه.
2: لا سي بون
0: حيت راديو
2: تا قصيته ده
0: ديجا مقصود فوالا خاطر سمعنا الحس يتعاود هذاك علاش باه اوكي امورنا واضحه كي وجاونا به دونك اليوم تنجموا نتوما يا اما ديريكتوم في 30 ثانيه دوكم تقترحوا عليا ديريكت البلاد وانا نقول لكم صحيح ولا غلط والا تنجموا تعاونوا روايحكم تسالوني اسئله انا ما نجم نجاوبكم كان باي والا ليه هكاك نجم نعاونكم في 30 ثانيه هذوما واضحين قواعد اللعبه زياد وميسا
3: واضحة
0: اوكي باه يلا خلينا نبداو مالا باللي زانديس نتاع البلاد نتاع اليوم لانديس لولاني يقول هي انها بلاد بعيد علينا برشا في الديستانس وفي الوقت فوالا بلاد بعيد علينا لانديس الثاني يقول انه ماكلتها تشبه الماكلتنا في حاجه معينه وكوجينتها الحقيقه معروفه بالكدا بالكدا في العالم دونك تشبه الماكلتنا في حاجه معينه اكهو مش الكل معناها مش معناها نقسموا معاها الماكله والتطيب واللفاح وكل ثم حاجه معينه بالضبط في ماكلتنا معروفة هي داير وتشبه لهم في الماكلة متاعهم والانديس الثالث والأخير هو أن لعبنا كونتر المنتخب الوطني متاعها في كرة القدم في يوم ما يعني ثم ماتش صار بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الوطني متاع البلد هذيك نعود لكم لزانديس هي بلاد بعيدة علينا برشا في الديستانس وماكلتها تشبه الماكلتنا في حاجة معينة وكوجينتها معروفة برشا في العالم والانديس الثالث والأخير هو أنه المنتخب الوطني متاع كرة القدم متاعنا لعب كونتر المنتخب الوطني متاعهم في كرة القدم في يوم ما هذوما لي زانديس الثلاثه اللي نجم يخليكم تطلعوا البلاد نتاع الليله بعد ثلاثه اثنين واحد ما يصير الا الكره عندك
3: سينا
0: لا ماهيش الصين عندك زياد
2: المكسيك
0: المكسيك ديرك زياد الكره خليتك تطلع
2: لا تخممت في الماكله الحاره على خاطر طيبتك كامل حار
0: اوي ريت ميسا ما جاتش في بالك مكسيك
3: لا جات في بالي ما قلت خاقول
0: تبدا بالصين كاو زياد والله ايش اما نحن جسمه ما لعبناش كونتر الصين يظهر لي قبل
3: ما في الكره كعبلين
0: هو نحكيه على الماتش هذاك اللي صار في كوب جمون 78 المنتخب الوطني التونسي ربح المكسيك
2: 3-1
0: اي نعم معناها ماتش اسطوري الحقيقه وقتها ويقعدوا نفكروه ديما الكوب جمون 78 ايوه ريت هو داير ريت لانديس الرابع هو انه باش نقول لكم راه عنده علاقه بالكوب جمون وربحناهم في الماتش هذاك الحقيقه نتصور وقتها زياد عاد اذا كان ما طلعتش وقت المكسيك ظلي وقتها باش طلع المكسيك اليوم ميسا علاش كنت حاب تسلم الليله
3: والله نسلم على ماما بابا وعلى ولدي هارون
0: ربي يفضله ربي يفضله يعيشك يا ميسا ميرسي بكل كلمتنا زياد مازال مواصل زياد معنا مازال متشبت ببلاستو زياد غدوه يلعب على 400 دينار الحقيقه يعطيك الصحه زياد فينك طلعت ديريكتومون المكسيك اللي هي البلاد الاقتراح نتاع اليوم الحقيقه لي زانديز هذا ساهلين والبلاد سهله وتعرفوها بالكدي بالكدي غدوه نرجعوا في فوك بلاستيك وبعد شويه على 71113000 نيويني نوف 800 دينار التحدي يستنى فيكم على 71113000 احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نص الليل بعد شويه موعد الرياضه سبور اكسبريس مع احمد عديله لكن توت سويت نخليكم مع الاخبار سيف الدين المهري
4: نهارك يبدأ في أول ساعة موزيكا أخبار سريعة طقس وموعد تهمك
1: أول ساعة موزيكا فام يفام
4: نادية فورتي في أول ساعة من الاثنين للجمعة من الخمسة للستة متاع الصباح على موزيكا فام
1: موزيكا فام الأولى في تونس راديو موزيكا فام تونس الأخبار
5: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة بيانات الهيئة العامة للتأمين والمتعلقة بنشاط القطاع في موفى الثلاثية الأولى من سنة 2026 تكشف عن استمرار المنح التصاعدي لأداء مؤسسات التأمين في تونس حيث سجل رقم معاملات نمو ناهز 10.5% ليصل إلى نحو 1401.4 مليون دينار مقابل أكثر من 1268 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وفي المقابل أظهرت البيانات المنشورة قفزة واضحة في حجم التعويضات المسددة من قبل شركات التأمين لفائدة المؤمن لهم حيث بلغت حوالي 585.4 مليون دينار حتى نهاية مارس الماضي مسجلة زيادة هامة بلغت 18.4% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 والتي توقفت فيها التعويضات عند حاجز 494.4 مليون دينار. مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة تقدر عدد الأضاحي بالولاية العيد الأضحى بأكثر من 90,000 رأس وفق رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عبد الرزاق المجري. والمجري يشير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى تراجع متوفرات الأضاحي هذه السنة بالنسبة للسنة الفارطة بنسبة تتراوح بين 25 و30%، لافتا إلى أن الجهة تعد منطقة إنتاج خاصة معتمدية جنوب الولاية وتساهم في تزويد تونس الكبرى عدد من الولايات المجاورة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد دعم تونس الكامل لمسار الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي من أجل دعم نجاعة المنظمة وقدرتها على تحقيق الأهداف والمقاصد التي أنشئت من أجلها، وذلك في كلمته في أشغال الاجتماع الرابع للجنة الرئاسية المكلفة بمتابعة الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي الذي انعقد عبر تقنية التواصل عن بعد. والنفط يدعو إلى ضرورة تقييم المسار الإصلاحي والوقوف على النقائص التي حالت دون تحقيق النتائج المرجوة خلال السنوات الأخيرة وتحديد السبل الكفيلة بمراجعتها في كنف احترام الميثاق التأسيسي للاتحاد وسيادة الدول وفق بلاغ الخارجية. دوليا، غارة إسرائيلية مكثفة تستهدف مساء اليوم مناطق في العمق اللبنانية شاملات جزين والبقاع الغربي في توسيع لافت لرقعة القصف بعيدا عن جبهات المواجهة التقليدية. من جهته حزب الله اللبناني يعلن استهدافه بقذائف المدفعية على دفعتين تجمعا لآلية وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع المطلح. وكالة مهر الإيرانية للأنباء تفيد بسماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس مشيرة إلى أن السبب غير معروف. وفي الختام، هيئة الإذاعة والتلفزيون السنغالية RTS تذيع بيانا جاء فيها أن رئيس البلاد باسيرو ديوماي فاي عين الاقتصادي أحمد لامين لو رئيسا للوزراء. وقال فاي عثمان سونوكو من منصب رئيس الوزراء يوم الجمعة بعد توتر تصاعد على مدى أشهر. وحذر سونوكو في مارس الماضي من أنه قد يقود حزب الوطنيين السنغاليين إلى المعارضة إذا ابتعد الرئيس عن برنامج الحزب. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حمد عدالة في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
6: ما أريد في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
7: أريد، طور عالمك.
8: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشراتنا الرياضيه. البدايه بمنتخبنا الوطني التونسي واصل تحضيراته لنهائي كاس العالم الولايات المتحده الامريكيه كندا والمكسيك 2026 تنطلق نهار 11 جوان القادم، ولكن قبلها عندنا دوما تشاميكو ضد النمسا وضد بلجيكا. اليوم وصلوا زوج لاعبيه، معتز النفاتي وسيباستيان تونكتي، غدوه يلتحق حازم المستوري. وحازم اللي انتشرت في خصوصه عده اخبار حول امكانيه تعويضه بسبب اصابه بليتو، هذا حسام الكريمي من الشركة الممثلة للمتعاقدة مع اللاعب حازم المستوري يوضح حقيقة إصابته. موضحش حقيقة تعويضه بعصام جبيل، لكن عنا احنا الأخبار نحكي عليهم بعد. هذا حسام الكريمي في تدخل مع زميلي حيدر شيني اليوم في ريكاب سبور.
9: حازم المستوري ما يعني حتى من إصابة، والله ما راش يكون خارج الأخبار شنو مغزل لأنه الأخبار يخرج بالوقت هذا بالذات، أو في أول نهار وصل في حازم المستوري لتونس، معناه حتى بنزلت برد ما فهمناش. أنا أكد لك المعلومة هذه إشاعة كذبة من الدرح في الدول. اليوم الدول على نطاق واسع، مش عارف شكون كان وراء الحملة، تحس الحملة. اللاعب وصل لتونس اليوم صباح، تونس كانت تتصل بيا، حازم المستوري شبيه لاباس مضروب شنو يضرب، ما فماش خلاص، ما كانش حتى نوع تاع إصابة. لكن إنه تستهدف بها حازم المستوري بالذات، ما عرفش شنو هي الأسباب، شنو هي المسببات، شنو هي اللي شكون اللي وراء الإشاعة هذه، ربي يهدي وكا. ما عرفش، ما نتصورش إني حاجة بريئة الحقيقة معناها.
8: نوفي الشاعة حسب حسام الكريمي، لكن برشا أخبار تتويتر حول موضوع أحفية لنجم ولنقوله لا صحيحة 100% ولا غلطة 100%. هل أنه ثمانية في تغيير حازم المستوري حتى لأسباب فنية؟ إذا كان المدرب مش مقتنع به عيط له من الأول، طيب يحب يعيط لعصام الجبالي، ثم شوية تذبذب على مستوى الاختيارات الخاصة ببعض الملاعبية. تذكير هام جدا لهنا كونه القائمة الرسمية للمنتخب الوطني التونسي لم ترسل إلى حد الآن إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. احنا عنا تقريبا حتى 31 و 1 جوان بليتو باش نرسلوا القائمة النهائية فيها 26 لاعب. القائمة اللي أعلن عليها المدرب صبري لموشي في الندوة الصحفية ما هيش القائمة اللي تم إرسالها إلى الفيفا، ما زال باب التغيير مفتوح. ثم ملاعبية على ليز داتونت، ثم ملاعبية زادة موجودين على ليز داتونت وفي بالهم اللي هم موجودين على ليز داتونت. هل سيتم تغيير حازم مستوري ولا لا؟ حسام الكريم يقول ما عنده حتى إصابة، موضوع متاع الإصابة ما ثمش منه. غدوة حازم مستوري باش يعمل الإجراءات الخاصة بالفيزا نتاعو للولايات المتحدة الأمريكية 8:30 نتاع الصباح، من ثم يلتحق بمقر طرابلس المنتخب الوطني التونسي. لأنه زاد بعد ما خرجت المعلومة للإعلام وتسربت وصلت بطريقة أو بأخرى وشفناها اليوم على الفيسبوك وشفناها زادة في وسائل الإعلام، بأنه حيدر شاني كان حكى عليها اليوم، لأنه سيتراجع الإطار الفني على الموضوع هذا ولا حقيقة برشا حاجات مش باهية قاعدة تصير في وسط ربس المنتخب. ماذا بينا أكثر وضوح، لأنه ثم نقطة صحفية نهار الخميس هذايا تو نسألوا الأسئلة اللي لازم تتسأل الكل. حاجة أخرى زادة نقطة هامة جدا، الملاعبية قلنا قاعدين يتوافدوا، ثم ملاعب إلى حد الآن ما جاش لي وعلي العابدي، وضعية مش واضحة. كنا حكينا الأسبوع الفارط كون الاتحاد الدولي لكرة القدم رفض طلب نتاع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بالمحافظة على الملاعبية أو الإبقاء على الملاعبية اللي يلعبوا براج سانت إتيان ونيس في الدوري الفرنسي من أجل البقاء في الرابطة الأولى في الليغ 1 أو النزول لليغ 2 ما بين سانت إتيان و نيس. الفيفا رفضت طلبها متاع الفيدراسيون فرانسيز دو فوتبول، ولكن إلى حد اللحظة نقوله نجمو يجي بعد شوية علي العابدي موش موجود مع المنتخب. برشا أسئلة إن شاء الله الخميس نقول أجيب، ولانو بادرة طيبة الحقيقة كونه أخيرا الجامعة التونسية لكرة قدم ولات تنشر فيديوهات وصور ولات تحكي على المواضيع ذي، واعطتنا زادة فرصة أخرى باش نسألو الملاعبية وإذا كان صبري لموشي باش يكون موجود في التصريحات هذه ولا لا. صبري اللموشي اللي زاد موضوع كنا أثرناه في موزايك وحكينا عليه، وكثم صور خاصة الصورة هي واحدة وتم حذفها بطبيعة من الصفحة الرسمية للمنتخب الوطني التونسي اللي فيها يانيس لموشي اللي هو ابن صبري لموشي. مصدر من الجامعة التونسية لكرة القدم مصدر رسمي وضح الموزايك بعد ما استفسرنا وسألنا حاولنا نفهم الموضوع شنية حكاية يانيس اللي موجود بالتوني بارات بالتوني متاع ليكيب ناسيونال وموجود في حصة التدريبات وتصوير وقتها هو حاط ساقه على الكرة، ثم محمد أمين بن حميدة يجري قدامه دونك موجود في تيران تاع ليزونطرامون. شي موضوع بالضبط هو انه صبري لموشي كان توجه بطلب الى الجامعه التونسيه لكره القدم، بعث لهم قال لهم انا هذا سي تان مومون هيستوريك باش نعيشه، حدث تاريخي ولحظه تاريخيه باش نعيشها، ولانه عاش قبل مع منتخب الكوت ديفوار في 2014 ما وقتها ولده صغير برشا بيان سور. دونك يانيس اللي عمره 20 سنه كان متواجد في النزل، بعث صبري لموشي طلب للجامعه التونسيه لكره القدم قالها نلتمس منكم تسمحوا لي باش يكون ابني يانيس متواجد خلال التحضيرات وخلال كأس العالم. صبري لموشي التزم بأنه لن يكون لابنه يانيس أي دور في الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي، والتزم أنه باش يقوم بدفع كل معاليم التنقل والسكنة الخاصة بابنه خلال التربص أو خلال كأس العالم. هذا كل وفقت له عليه جامعة التونسية لكرة قدم، لكن هذا لا يعني وجوده في الملعب، وهو ما لم توافق عليه جامعة التونسية لكرة قدم. وأشعرت صبري لموشي بالموضوع هذا قلت له ماهوش معقول ولدك يكون لابس تيونو ويكون موجود في ملعب التمارين. إن شاء الله هذا حد البيس، إن شاء الله هذه آخر مرة نسمع فيها حاجة كيما هكا، لأنه جامعة التونسية لكرة قدم الحقيقة صبري ما كانش واضح معها برشا في النقطة هذه. في الأخير حسم الموضوع ولم يعد متواجد يانيس مع بقية أفراد البعثة في النزل اللي في تبرقة. الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن اليوم منذ قليل عن مقر التربصات والتمارين الخاص بكل المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026. بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي كما قاعدين تشوفوا في التصوير توا باش نتدربوا في الرايادوس ترينينغ سنتر اللي هو في مونتيري، وتابع فريق اف سي مونتيري سي اف مونتيري نعرفوه الناس الكل، كان لعب كأس العالم الأندية أكثر من مرة، باش نكونوا متواجدين في السنتر هذا وحدنا باش نترينيو على الترينينغ سنتر هذا في الرايادوس اللي تشوفوا في الملاعب نتاعو على سبور باي موزايكا فاميلي اللي تبعوا فينا في أكثر من ملعب نتاع التدريب بيت وما نزلنا فوشا تقريبا عشب اصطناعي بطبيعة ظاهر في التصويرة. احنا نذكر كون نلعب ضد السويد نهار 15 جوان مطلتها متاع الصباح، وضد الجابون نهار 21 جوان 5 متاع الصباح هذو مزوز في مونتيري، من ثم نتحولوا لكانسا سيتي نلعب ضد هولندا المباراة الثالثة نهار 26 جوان نص الليل. برج الرابطه المحترفه الثانيه اليوم تعرفنا على الاطراف نتاع الدور النهائي واللي هما نادي الرغبي حملم في اللي فاز على مستقبل قصين واحد بلاش هدف ايهاب الدريدي والملعب الجبسي اللي فاز على الاتحاد الرغبي تطاوين 2 بلاش هدف وليد الجربي ولمجد عامر والاتحاد الرغبي تطاوين كان ضيع ضرب الجزاء في 90 زي 3 ضيعها هارون العياري. الفينال نتاع الصعود الى الرابطه المحترفه الاولى باش تلعب نهار 30 ماي والى حد الان لم يتم تحديد الملعب بعد ما كان مبرمج يتلعب الماتش هذا في سوسه ولكن مبدئيا ثم رفض باش يتلعب في سوسه من السلطات المحليه في انتظار طبعا ولا من المسؤولين عن الملعب في انتظار طبعا تحديد الملعب بشكل نهائي. فينال كاس تونس تلعب نهار الاحد هذا نسكن نعرفوا الاربعاء نتاع العشيه رسميا 23000 تذكره باش يتم طرحها للبيع 3000 انفيتاسيون باش يتم توزيع العدد التذاكر هذا بالتناصف ما بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي باش تبيع اونلاين الا ثم تذكر خاصة بترجي جرجيس عدد معين بش يتم بيعه في شبابيك خاصة في مدينة جرجيس لتمكين مواطنين بالطبيعة في جرجيس تبعين الجمهورية التونسية كرة القدم دونك مواطنين غادي بش ياخذوا التذكر الخاصة بهم وزاد ثم تذكر أونليني بالنسبة لجماهير الترجي التونسي وجماهير ترجي جرجيس. المستقبل الرياضي بالمارسا اعلن اليوم رسميا عن تعاقد مع المدرب عماد بن يوسف للاشراف على تدريب الفريق هذا كنا قلناه منذ يومين وباش يتم باساسيون باش يصير ما بين تسليم مهام ما بين الاطار الفني السابق والمدرب الجديد يعني ما بين عامر دربال وعماد بن يونس. رئيس مدير النجم التلاوي اصدرت اليوم بيان للجماهير الراي العام قالت فيه كون الازمه الماليه نتاعها تفاقمت بشكل كبير بعد تراكم الديون الفريق تجاه اللاعبين والمزودين والإطار الفني لمدة 8 أشهر مما أصبح يهدد مستقبل الفريق حسب ما ورد في بيان نص البيان وحملت الهيئة الممول رئيس النادي مسؤولية هذه الأزمة مطالبة السلطة الجهوية بالتدخل السريع. كيف زاد أخبار يهم النجم الرياضي بالمتلاوي حسب مرسلنا في الجهة عماد التومي فإنه اللاعب نبيل سيلا أعلن عن نهاية تجربته مع الفريق بعد زوز مواسم. النجم الرياضي السياحلي أصدر بدوره بلاغ قال من خلاله اللي حد اليوم إلى غلق باب الترشحات ما جاء حتى ترشح لرئاسة الجمعية. وفي السياب تم الدعوة إلى جلسة عامة انتخابية وجلسة عامة عادية جلسة عامة انتخابية وعادية الزوز ومع بعضهم يكونوا النهار 25 جوان فتح باب الترشحات بش يكون في 20 جوان بشيوفة بليتو فتح غلق باب الترشحات بش يكون نهار 20 جوان 2026. مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لافوينتي أعلن اليوم عن قيامة الملاعبين اللي بش يشاركوا في كأس العالم لامين يامال رغم إصابته موجود بالطبيعة وصفر لاعب ريال مدريد حاجة تحصل لأول مرة في التاريخ بالنسبة للاروخا في تاريخ مشاركتها في كأس العالم إسبانيا في نفس المجموعة مع الكابفير العربية السعودية والأوروغواي بتاع مارسيلو بيلسا. وفي الميلان إقالة المدرب ماسيميليانو أليجري بسبب ما اعتبروه ملاك النادي ريد بيرس بارتنرز بسماه فشل بعد إخفاق الفريق في التأهل لرابطة الأبطال الأوروبية باش يلعب لأوروبا ليج بعد ما خسر البارح في السانسيرو أمام كاليري 2-1 مش وحده باش يمشي باش يمشي مع فورلاني ديريكتور جنرال باش يمشي مع إغليتاري الديريكتور سبورتيف ومونكادا زاد ديريكتور تكنيك نتاع الفريق. أنا شاهد كل أخبار الرياضية تلقاها على موقعنا موزايكا فام بوينت خليكم توا مع يوسف الكامل الفريق في بنت FM. Musique, sport, info, libre antenne.
10: فعبوريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير ألعب على ماي أوريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
11: أوريدو طور عالمك
12: بنت الفهم بنت الفهم الفجرة بتسعة للنصف الليل يسر جديدي

0: فوزي بن قمرة الدنيا بخوت على موزايك فام. هذا هو الجو التونسي اللي نعرفوه ونحبوه ومستنسين به ديما في بنت لفام مع العشرة متاع ليل. بعد شوية 800 دينار فيني ميني نون للربح. أما توت سويت نكملوا مع الموزيكا في هوت سيليكشن.
1: هوت سيليكشن باي دالي بن أحمد.

اليوم في هوت سيليكشن حاجه اندر جراوند كمان ما نصورش انه برشا ناس يعرفوه الجروب ولكن باش تتعرفوا عليه الليله في هوت سيليكشن وذيك هي ديما دالي بن احمد يخلينا نتعرفوا على موسيقى ونعيشوا في اليونيفير نتاع اليوم ان جروب هو ان جروب ان ديو موزيكال امريكان لي بدا داير المسيره الفنيه نتاعو من عام 95 اكثر تريب هوب هذا باش نجموا نوصفوا اكثر بورتون ممكن ثم شكون ينجم يوصف اللي هي الكترونيك ميوزيك ولكن الصحيح نحكيه على تريب هوب نحكيه على حاجة كل الموسيقى داون تيمبو جاب ترونيكا زيدا وبورتون جستمون تريب هوب راو خلينا نقوله جاي أكثر من اليوكي ولكن هنا ان ديو أمريكان لي الحقيقة جستمون جينا من أعماق أمريكا من بريستو نلقاو تريب هوب ولكن اليوم نحكيه على United States of America مع Thievery Corporation.

Thievery Corporation بداوا داير المسيرة الفنية متاعهم كما قلنا لكم في صيف 95 في الـ 18th Street Lounge في واشنطن دي سي. روب غارزا، إريك هيلتون تعرفوا على بعضهم داير كانوا كوبروبريتير متاع اللاونج هذا اللي داير جمعهم الحب متاع الموسيقى سورتو لي ديسك متاع الدب متاع الباسانوفا متاع الجاز. وقت حابوا يشوفوا شنو يعطي ذي الكل إذا كان نعملوا ميلانج إذا كان نزيدوا الروح متاع تريب هوب في هذا الكل. إبن جستمو عام 96 بدأوا للابيل 18th Street Lounge Music والحب متاع الموسيقى ذي الكل خليهم يعملوا واحد من أنجح اللي بروجي اللي عمره ما تخيلوه أنه بش يكون بروجي نجح يعني للدرجة هذه في حياتهم. نحكيوا على دير النجاح من الأولاني كي نحكيوا عن ديسك دو 12 بوس بدأوا من الأول بشوية بشوية خليهم يتعرفوا للكوميونيتي خليهم يتعرفوا في أمريكا. Thievery Corporation

الأغنية هذه اللي تسمعوا فيها The Richest Man in Babylon خرجت جوستومون عام 2002 من عند لابيل ESL ولي بريستاسيون تاع دي شانتور كبار جوستومون و أصوات الحقيقة جايين بالكدي بالكدي مع جون موزيكال هذايا هو اللي ممكن كانت العلامة الفارقة في المسيرة الفنية نتاعهم أن جروب اللي جوستومون ما كانش بالساهل إنه يتعرف ولكن راهو لي زانفلونس كي نلقاها من لاتين جاز سورتو لويس بومفا اللي يجينا من البرازيل بالضبط بالضبط في بيرنامبوكو لويس بومفا الحقيقة قليل وين يسمعوه العباد ولكن راهو الحقيقة موزيكا ياسر مزيانة أن جروب اللي أونجاجي برشا جوستومون يدافع على برشا قضايا إنسانية و نحكيو على ان جروب اللي معناها ناظر حياته كاملة على برشا قضايا ممكن قليل انه نلقاو شكون يونجاجي يروحوا فيها و سورتو ضد الحرب ديما يناشدوا بالسلام نحكيو اليوم او لو شوا نتاع ديما احمد اليوم في هوت سيليكشن ثيفري كوربوريشن ديشنا البوم ستوديو أولهم عام 97 Sounds from the Thievery Hi-Fi آخرهم عام 2020 Symphonic ان جروب اللي باش خليكم تعيشوا في اليونيفير متاعو اليونيفير متاع تريب هوب نبداو بسويت تايدز Thievery Corporation

0: Thievery Corporation à la Mosaïque FM, le duo de trip-hop américain. Merci beaucoup d'Ali à la découverte avec Machinal Underground, fille Hot Selection.
1: Hot Selection by Dali Ben Ahmed. Binat FM.
0: موعد الربح والكاش في بنت الفيلم, موعد التحدي 800 دينار اليوم ينجموا يكونوا من نصيب اسماعيل. مرحبا اسماعيل.
2: اهلا عسامة,
0: شنو الجو؟
2: لاباس الحمد لله.
0: يا باهي خويا, مركز اموركم ريقله؟
2: مركز.
0: يا باهي اسمعني, مازلنا مدينة اسماعيل اموركم.
3: يزي اسماعيل
4: يزي تغلب
0: يزي اسماعيل قال اها سيد الحكم قال يزي اسماعيل, شنو عملوا له تو؟
2: يزي اسماعيل قول سيد الحكم راني
3: يزي اسماعيل
2: سيد الحكم حتى انا راني حكم.
0: اي اسمع خويا فضوها بينات, شنو حكم فوتبول؟
2: حكم وقاضي ملاكمة.
0: في الملاكمة يا دلي, في الملاكمة يا دلي. خويا اسمعني فضوها بيناتكم انا
3: يزي اسماعيل يزي اسماعيل.
0: انا خويا اسمعني انا ساغادر المكان أو كمنك السيد الحكم رجل أموركم فضوا أموركم وبعثكم من سيد الحكم من سيد الحكم. أي إسماعيل يا بي خليني أفكرك فيه قواعد اللعبة. أكد بالك من تو. قل لك رد بالك رد بالك رد بالك يا إسماعيل. تقول أي وإلا لا ني وي ني نو يس نو على خاطر تجي معاهم بونيا. أيواه ما ها أسمع أسمع أيواه ما ها يس نو بأي لغة من لغات العالم حتى راهي تتحسب حاجة ضربة قاضية وتوفر روندا انتهى كي او سي يوفر اسماعيل
2: واضح
0: تم حاجة اخرى اسماعيل اسمها الانذارات تتحصل على انذار يا اسماعيل وقت اللي الانذار اليوم يذولي بش يبدلوا لك سيد الحكم هو ذي صوت الانذار تعصر الانذار يا اسماعيل وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة وقت اللي تسكت وقت اللي تمهمة وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع وقت اللي تعاود الكلام اللي أنا أقوله لك حتى في سياق الحديث يا اسماعيل وقت تتحصل على انذار وفي حالة أنه تحصلت على ثلاثة انذارات شو يصير؟
2: تخسر
0: كي او
2: قانون الملاك
0: أكها نخاطر الموضوع
2: ذه
0: اي حاضر اسماعيل
2: حاضر
0: يبي اسمك تركز اسماعيل اي برا نبدأ اسماعيل
2: برا نبدأ اسماعيل
5: China, Brazil, India, Spain, Thailand, USA,
0: حصلك ستريت فايتر سايل
5: حكام Round 1 Sonic Boom
0: راوند 1 احنا عندنا روندا واحده عندنا 60 ثانيه كهو 60 ثانيه اليوم يا اسماعيل نربحوا فيهم سيد الحكم ولا ايه
2: ان شاء الله ان شاء الله
0: يا سيدي نبداو ملاني وينينا بعد 3 2 1 انطلاق
6: اي شد روحك مليح
0: اتونسيون نيوي نينا اسماعيل
2: وي
0: وي كيك اسماعيل شنو هي وي اسماعيل
2: معك
0: معك شنية معك اسماعيل شنو اسماعيل شنو اسماعيل يا اسماعيل يا اسماعيل
3: يا اسماعيل
0: شنية لو نسمع فيك كيكة هي وي بالك بش يا اخوي اسماعيل اسماعيل انت ماك حكم متعرف
2: لو قلت لي الوي والنوت غلط تخسرك
0: اي ماك حكم متعرف اسماعيل
4: فاليان ولا
3: يا اسماعيل يا اسماعيل
4: في العالم
0: اسماعيل اخي على هك كنت ماشي انت في بالك من الاول ما بدينا نحكي ونفكروا بقواعد اللعبه لا قلت لا اي لا ليه جاوك بيه يذولي كان وقت احسب منك 60 ثانيه راك ربحت

0: اسماعيل وخي
1: اخويا.
0: اه شنو هو تو سرنا يا اسماعيل؟ ايش عليك سيد الحكم؟ سيد الحكم كيما انت حكم مطبق قواعد اللعبه سيد الحكم. قال لك اتنسيوني ويني نو، قلت لك اسماعيل، قلت لي وي. شو تحب نعمل لك اخي؟ اسماعيل على شكون تحب تسلم الليله؟
1: نحب نسلم على اصحابي وحدتي الكل، العائله الكل، ونحب نترحم على بابا، وان شاء الله الناس كل عيدكم مبروك، وسيرتو سيد الحكم عيدك مبروك مرتين.
0: الله يرحمه اكيد يا اسماعيل، واكيد اسمعني الفايده في اللمه، ان شاء الله عيدك مبروك، وان شاء الله ديما ديما الفرحه اكيد موجوده، ونسلم عليك انت برشا برشا وعلى اهالي جرزيس الكل اللي تسمعوا فينا، ان شاء الله يا ربي العيد ديما ديما الفرحه، واكيد ديما العيد على مزيكا فام. للاسف اليوم اسماعيل ما ربحش معنا 800 دينار فيني ويني نو، ولكن الفرصه مازلت موجوده، الكاش غدوه 900 دينار فيني ويني نو التحدي، والربح مازال متواصله. ما زاد نحكيوا على العيد توا في فسر لي
2: فم في الجمعه من 9 لنص الليل. فسر لي
0: في بنت لفايم اليوم، فسر لي بون، مش باش نحكيو صحة نفسية، ما باش نحكيو على صحتنا نحنا هكا، والعيد اش مازال يوم نهار الاثنين، دونك نهارين اخرين نلقاو روحنا في وسط الحم والذبيحة وصلت المشوية والجزوز والسيتروناد، ثم برشا حاجات شهي الحقيقة ما تستنى فينا نهارين القدام، ان شاء الله عيدكم مبروك اكيد. ولكن من المهم انو نحكيو على الحقيقة النهار هذيك نهار العيد والعادات نتاع الماكلة نتاعنا، على خاطر عندنا برشا عادات تونسية مستنسين ولازمنا نحافظوا زيد على الانرجي متاعنا، خاطر نعرفوا مش كان زيد نحافظوا على الصحه متاعنا حتى على الانرجي متاعنا، خاطر راهو العيد مازال نهار الجمعه نرجعوا نخدموا، دونك لازمنا نحافظوا على الانرجي هذيك باش نجموا نرجعوا نخدموا نهار الجمعه. فسر لي اليوم فرحان برشا اللي بحثينا الاخصائيه في التغذيه لينا زريبي. مرحبا لينا.
3: عسلامه يا سري.
0: الو خلينا خلينا نبداو بنهار العيد الساعه، اسمعني خلينا نحكيوا الحكايه من الاول بالكل، هاو تو يتبعونا زيد مستمعينا تابعوا فينا لايف زيد على الباج فيسبوك نتاعنا مزيكا فام، الحكايه ككل نهار العيد من الصباح من العيد وبعد عاد العلوش، كسو سوا يجي العلوش وإلا ديجا موجود في الدار، الذبيحة تبدأ الصباح وبعد نواصلوا على روحنا، بدأوا نحضروا في الفطور، نحضروا في الأمور من الصباح ديجا. شنو نحن باش نفطروا ديريكت هكا ولا
3: به ساعة؟ أول حاجة نبدأ بها مرسي يسري على الانفيتاسيون.
0: مرحبا بيك.
3: مرسي. دونك نهار تيب متاع التونسي كيفاش يتعدى؟ جنرالمون معظم العباد يمشي وبشي يصلي وصلاة العيد
0: ولا
3: ومن بعد يروحوا يسلموا على جيرانهم، يسلموا على أصحابهم،
0: نعيدوا بعضنا
3: ولا دونك بعد طول يدخلوا في الذبيحة. فما حاجة مهمة اللي هي براتيكمون الناس كل يعملوها، واللي هي يفلتوا فطور الصباح، واللي هي حاجة ما تصيرش
0: لحكي فطور الصباح لينا في العيد. لا
3: هذا مشكلة كبيرة.
0: فميش فطور الصباح في العيد؟
3: دونك فطور الصباح هو حاجة مهمة خاطر عنده دو كونسيكونس. أول حاجة كان باش نكملوا ما نفطروش فطور الصباح ونتعداو طول الفطور القايلة، راه أون فاغيسكي كو البدن ماهوش باش يحرق لنا الكونتيتي اللي باش نبل يعني اللي باش ناخذوها في الفطور نتاع القايلة. دونك البدن باش يستوكيها الكل، ماهوش باش يحرق منها حتى شيء، خاطر تو سامبلومون أنت حرمتو من فطور الصباح.
0: اوكي معناها اخي بدن كي ما تفطرش فطور صباح يولي بعد ما يحرق؟
3: فوالا هو البدن.
0: انا قاعد نكتشف معاكم المستمعين باش ما نكذبش عليكم، معناها كمل لينا حاجه مهمه ياسر.
3: فوالا راهو البدن تعطيه يعطيك.
0: اوكي
3: كان باش تعطيه ماكله راهو باش يحرق لك، متفاهمين فيها الحاجه ذي؟ كان باش تحرمه راهو باش يدخل في مرحله نتاع لي باغني وباش يخلي الماكله اللي دخلتها له الكل باش يخليها عنده ماهوش باش يحرقها. دونك هذه دو ان دو دو كان باش تفلت فطور الصباح tu vas risquer انك توصل لفطور القايله وتاكل لا كونتيتي دوبل ميم حتى تريبل اللي انت مستانس تاكلها في العاده، على خاطر انت ديجا بدنك كان في جون نتاع بلوس كو 8 9 اور يعني لا مويان باش يولي ياكل اكثر من الطاقه نتاعو باش نفوتوا طاقه الاستيعاب واللي هي باش تعمل مشاكل اخرى تاع نحكيوا عليها من بعد.
0: باهي دونك هنا لينا لازمنا نرجع على فطور الصباح. دونك الحاجه المهمه انه فطور الصباح مهم راهو نهار العيد. اوكي اسمعني كي نروحوا من صلاه العيد نعيدوا على جيراننا احبابنا اصحابنا ومن بعد نعيدوا على بعضنا كعائله في وسط فطور الصباح، لا كونفرساسيون مهمه. دونك هنا لينا ديجا فطور الصباح نهار العيد كيفاش لازم يكون، على خاطر ما عادش نتصور هنا لازم ننقصوا شويه ما نكثروش باش نخليوا الباقي للحم، عندنا برشا حاجات تستنى فينا.
3: فطور الصباح كيفاش لازم يكون؟ اول حاجه لازم يكون فطور صباح متوازن ومتكامل. اش معناها؟ يعني احنا عندنا تخوا سورس انرجيتيك اللي هما لي غلوسيد النشويات اللي هما السكريات بطيئه الامتصاص اللي نلقاهم في الخبز في الشوفان في الحبوب الكامله مثلا. دونك هذه هي السورس الاولى. السورس الثانيه اللي هما لي بروتين جينيرالمون ناخذهم من الحليب من الجبن من الكوتا ياغورت هذيك زاده لازم تكون موجوده. والتريك اللي في يعني ديزون في فطور الصباح فوالا لاستيس اللي هي في فطور الصباح لازم نقصوا شويه من الدهنيات على خاطر احنا ديجا في فطور القايله باش ندخلوا برشا دهنيات لبدننا اللي ما جايين من اللحم وتنحكيوا بعد بالضبط
0: برشا عندنا برشا
3: دونك لازمنا نقصوا شويه. كان مستانس مثلا انت تحط صحين زيت زيتونه تاكلوا حاول تنقص منه شويه حاول نعرفش انا العظام كم سنس تاخذ ثلاثه كعبتين تنقص منهم شويه. دونك نحاولوا نخليوا فطور الصباح تيب ما نخرجوش برشا على لوردينير ما نقصوش وما نزيدوش
0: باه. دونك حاجه خفيفه ديجا نجمو نبداو بها. لاستوس هنا انه نقصوا من الدهنيات شويه في فطور الصباح على خاطر بعد لابور مازال جاي في الفطور باهي. الفطور هنا بون عرفتك اسمعني مش نلقاو حتى وقت باش نغرينيوتي وشويه معناها بينات فطور الصباح وبينات الفطور خاطر باش نتلهاو ديجا في العلوش وفي اللحم ولا حتى بالنسبه ليكم كان ثم شكون ديجا شريتوا اللحم. دونك هكا ونبداو في التقسيم وباش نختاروا هنا باش نشويوا. اما قبلها نتصور ثم حاجه ممكن مش برشا فينا خموا فيها كيفاش نختاروا اللحمه الساعه اللي باش نشويوها شنو باش نعملوا خاطر هنا الشوا نتصور يفرق
3: بيان سور بي. بالنسبه للشوا نتاع اللحمه ساعه اول حاجه قبل ما نوصلوا نقصوا اللحمه نتاعنا اللحم كي تقصوا من العلوش لازم يكون طول بعد ما تذبحوا.
0: اوكي باه
3: باه خاطر من بعد باش ندخلوا في الغيجيديتي اللحم باش يولي يتمغط نقولوا احنا باش يفقد الالاستيسيتي نتاعو دونك لازم يرتاح. هذيك تاع من بعد نحكيوا عليه. دونك فما كيما نقولوا احنا التوب تو نتاع اللحمه اللي نجموا ناخذوها الاولى هي لحمه الكرومه بيان سور اللي هي خاطر ما فيهاش برشا شحم والهضم نتاعها سهل وكل شيء. واللحمه الثانيه اللي ناخذوها من الفخذ دونك هذو مزوز البلايس نتاع اللحمات اللي ما فيهمش برشا شحم واللي احنا الهضم نتاعهم باش يكون اسهل شويه من بقيه البلايس من اللحم.
0: دونك هنا ديجا هذوما التوب تو اللي منصح بهم نهار العيد خاطر نهار العيد باش ناكلوا اكثر اللحم اللي سوبوزي من اللي نحنا مستنسين ناكلوا الحقيقه في الجمعه ولا في النهار ممكن لابور عرفتك نتاع شهر كامل انت باش تاكلوا في نهار بركه جوستمون. دونك هنا نختاروا اكيد اللحم نتاعنا.
3: ابروبو الشويين ساعه قبل ما نتعداو للشويين جوست حاجه واحده البلام تاع الفطور نتاعنا ما لازموش يكون معتمد كان على اللحم.
0: اوكي
3: البلام تاعنا لازم يكون اول حاجه واهم حاجه موجوده فيه هي السلطه.
0: هي
3: السلطه بيان سور تكون نيه.
0: اوكي
3: سلطه نيه بيان
0: سور
3: فوالا سلطه خضراء ليتو طماطم شويه سلطه عاديه يعني تونسيه نتاعنا. دونك نحاولوا ما نحطوش فيها زيت خاطر فما عباد يحطوا زيت زيتونه فوالا يفوحوها بالزيت. دونك هذه دو ان دو دو لازم البلام تاعنا لازم سي تري امبورطون ان يكون فيه مصدر نتاع نشويات كيما في فطور الصباح باش يكون البلام متوازن.
0: أوكي.
3: والامتصاص دا الامتصاص نتاع لي بروتين وكل شيء يمشي صحيح وكل. دونك نحاولوا نخليو البورسيون. دونك انت كي باش تاخذ الصحن نتاعك باش تقسمه نص فيه سلطه ربع الفوقاني فيه اللحم حسب الحاجيات نتاعك بيان سور مش باش ناخذ صحن نحطو قدامنا فوالا وما نحطوش صحن كبير قدامنا مشوي ونبداو ناكلو ونخفيو على رواحنا. دونك نحط الصحن نتاعي ونقسمو حسب الحاجيات نتاعي. دونك كيما قلنا ربع الفوقاني يكون فيه اللحم نتاعنا مشوي ولا قلاي بيان سور باش نحكيو عليها بعد. وشطار لوطان يكون فيه النشويات كوسوسوا بات خبز برغل روز هذوكم كلهم مام حتى البطاطا ذوكم الكلهم مصادر متاع نشويات.
0: دونك والله يفكر بيه
3: فوالا. دونك انت السوفي وصلت قسمت الصحن متاعك راك باش تخرج من المشاكل الكل خاطر ماكش باش تخلي مصدر واحد تاخذ منه التخمه متاعك الكل ومن بعد تنسى المصادر الاخرين وبدنك يقعد مسكين يعاني.
0: نعرفوها الحاجه ذي نبداو قاعدين نشوي وناكلوا فرد وقت وشيخين وما نحسبوش وقت اللحم والشويين. هنا رجعنا لحكايه الشوي
3: فوالا. دونك نوصلوا للشويين بعد ما اخترنا اللحمه نتاعنا.
0: ايوا
3: بيان سور نحاولوا ما نفوحوهاش برشا زيت خاطر هي ديجا فيها دهنيات مش حتى الشحم اللي من برا حتى اللحم من داخل راهو فيه دهنيات دي ليبيد كاشي. دونك ناخذوا اللحم نتاعنا هو من المستحسن بلاك
0: اوكي باه
3: من المستحسن بلاك هذايا لي ديال نتاع الشاويين على خاطر فما ايزولاسيون بين الفحم واللحمه دونك ما فماش كالانتيراكسيون هذيك اللي باش تعملنا برشا مشاكل باش تعمل لنا كالكحوليه والكحوليه هذيك راهي بالحق مخطره وخطر على الاخر على صحه الانسان وتنجم حتى يعني من بعد تسبب لك برشا امراض وبرشا مشاكل واحنا من بعد نقولوا شبينا هكا عن مشاكل فهمت
0: بالحق ممكن هذيك راهو اللي استنسنا بها يقول لك هكا اكل التكرميشه اللي تولي
3: هي حاجه خايبه
0: موجوده جوستمون خاطر هذه لازم نعرفوها الحكايه اوكي ممكن حاجه استنسنا بها توارثناها وتظهر لنا نحن كي يقول لك تي بالله مره في الفيل هو العام بلا. مره في ال... هو العيد معناها مره في العام تي مش مشكل نهار تا خندلل روحي خليك
3: مي مي لي ديغا باش يقعدوا في بدنك ماهو جوست مره كهو خاطر سورتو عندك العبيد اللي اللي عندهم مثلا انيتا كرونيك نتاع انفلاماسيون العبيد اللي عندهم لي زوفير بوليكيستيك ديابيت تيب 2 اللي عندهم شحم في الدم العبيد هذوك الكل راهو بالحق يعني سي تري سنسيبل انه باش يخوا ماكله كيما كيكا
0: اوكي
3: دونك
0: بلاك
3: دونك قلنا بلاك فوالا تبدا فيها هو ليديال انها تبدا كيما الصوابع
0: اوكي اي نعرفوها كلي فيها ديجا فيها دودانيت نقول
3: لنا اكزاكتومون فيها دودانيت بشكل ليبيد انت بدنك ما ياخذوش ويهبط فكل
0: فوالا يقعد ديجا موجود في في البلاك وهو اللحم يتشوي فوق الدودانيت هذو
3: فوالا وانت من بعد تو بو ريكوبيري ليبيد اللي هبط لك من غاديكا
0: اوكي
3: وتخرج مرتاح ومتهني على روحك هذا الحل الاول الحل الثاني كان نعرف اللي برشا عباد يسمعوا فيا الشوايت نتاعهم ما يحبوش يبدلوهم والا مستنسين بشوايت عم ناول وتعم ناول وكل
0: قولك فيها النكهه العيد
3: اكزاكتومون سا دونك الشوايه الحقيقه تبدا يعني الاكثريه تبدا فيها كاللكح المزال وكل شيء واللكح هذاك هو يسبب نفس المشاكل اللي حكينا عليهم من بكري نجم عافينا وعافيكم الله يعمل المرض الخايب يحط البدن اونيتا دو ستريس وكل اللي هي حاجه ماهيش يعني ماهيش بها البدن وكل شيء ونجم حتى يعمل لنا امراض اخرى عافينا وعافيكم الله دونك ماذا بينا بلاك وكان مش بلاك شوايه تكون جديده, جديدة. ما فيهاش الكحوليه هذيك وبيان سور كان باش تاخذ الكانون باش طيب ماجوريتي نتاع العباد في الكانون يبدا الفحم بعيد على اللحم مش تبدا لصق برشا ومش كي تيح لك لحمه في الفحم ترجعها تنفضها وترجعها راهو هذيك الفيزوال كهو لي بارتيكول الصحاح راهو ما يتشافوش على
0: لصق في الحم
3: اكزاكتومون دونك هذوما هما لي
0: هنا خليتنا جوستومون نتعرف على برشا حاجات كانوا ديجا موجودين في عاداتنا النورمال الحقيقة ما هنا كي نحكيو على الشوي ونحكيو على الشويين وكل شيء نحكيو سلطة مشوية زاد سلطة مشوية نعرف اللي بعد ما نكملوا اللحم باش نشويو سلطة مشوية ولا قبل بنهار معناها كل واحد والعادات اللي مستنس بها دونك هنا سلطة مشوية هل تلقى بلاصة في الصحن نتاعنا هنا في الفطور؟
3: باه هو راهو الرجيم صحيح فما بلاصة لكل شيء
0: اوكي
3: ما انت لازمك تكون ذكي وتفهم ماكلتك بالكدا ايش معناها يعني انا مثلا كان شتيت سلطه مشويه مانيش باش نحرم روحي باش نعمل سلطه مشويه خاطر هي اباز دو ليغوم باش تلقى فيها فلفل طماطم بصل ماهيش حاجه خايبه من المشكله في الزيت في الكونتيتي نتاع الزيت احنا نعرفوا اللي توانسه ما شاء الله يعني دايما خفيفه في الزيت ومش الكل يستعمل
0: نقص من الحروريه يقول لك
3: اكزاكتو يبردها شويه بالزيت الكل دونك لهنا مشكلتي كان في الزيت ما عندي حتى مشكله اخرى
0: اوكي دونك هنا نحاولوا نقصوا قدر المستطاع نعملوا ليكيليبر بين هذيا كل خاطر جوستومون الزيت راهو يتحسب هنا بالدهنيات اللي ديجا ما شاء الله
3: ديجا خديت منهم برشا
0: في اللحم هنا باه ما نجموش نعديو العيد وما نجموش نعديو اللحم من غير مشروبات غازيه او سيترونات او توجي نصيف نبردوا لازمنا نبردوا نحن العيد ما شاء الله الجمعه هذه ديجا اللي عايشين فيها جمعه اسخن من الجمعه اللي فاتت نحكيوا على درجات حراره بين 31 32 درجه دونك هو طقس ملائم للعيد ولكن زاد الطقس ملائم لان نبردوا صح دونك هنا باش نبردوا الحقيقه نعرفوا اللي باش نبردوا بالجازوز نعرفوا اللي باش نبردوا بالسيترونات هل بالحق ساعه خاطر ثم حاجه ديما تتقال الجازوز يقول لك يهضم يساعدني باش انا نهضم ديجا اي خاطر يقول لك مادامني خديت غردي بالقدام اللحم ولازمني بعد نقوم واللي باش يخرج عايد وكل شيء يقول لك لازمني نهضم
3: باه حكايه الهضم هذه اي
0: الجازوز يهضم ولا لا
3: لا الحقيقه هي هو راهو توانسه فاهمينها بالغلط
0: اوكي
3: ما مش صحيح جازوز يهضم هو ديجا يعطل عمليه الهضم اكثر منه هو يساعد
0: اوكي
3: والون تيرم مش باهي للمعده نتاعنا نجم يعملنا مشاكل اخرى
0: بيان سور دونك هذه ديجا حاجه مهمه برشا دونك هنا نتصور لي الاهم من هذا هو الكل اللي ليدغاتاسيون معناها لازمنا الماء لازم يكون موجود بالكدا وبكثره وعنده بلاصه مهمه برشا سورتو في الفطور ومع الفطور هذا
3: باهي احنا توا نحكيو على لي بواسون يعني اون جينيرال. احسن حاجه بوغ ايدغاتي البدن هو الماء. تشربوا بيان سور مش في وسط الماكله, قبل ب 15 مينوت وبعد ب 10 مينوت هكاك, يعني مش في وسط الماكله ومش قبل بشويه ومش بعد بشويه, خاطر الاكسي نتاع الماء بيان سور فمش حاجه ما عندهاش
0: اكيد يقلق
3: فوالا. ديما الاكسي راهو فيه مشكله. الاكسي نتاع الماء زاده كيف كيف باش يعبي لك كرشك بالفارغ وباش يعطلك عمليه الهضم, خاطر انت كي تبدا تهضم ديجا معتك لازمها سوي معين نتاع pH. السوفي انت زدت برشا ماء باش تهلك السوي هذاك, دونك في بلاصه ما انك تهضم في 4 سوايع تولي تهضم في 7 سوايع.
0: وي دونك هنا مشكله حقيقه, وسورتو نحن حاشنا باش نهضموا في 7 باش ترجع الانرجي نتاعنا. ثم حاجه تعطل العظم الا الهضم هذايا جوستومون ما حكيناش عليها قبيله, حكينا على الحمى, ما ثم العصبين ثم الكليه ذي مشروع كبير ياسر يستنى فينا في العيد. العصبين وكل خليط هذاك الكل يتلم مع بعضه, شنية حكيت وشنية حلو يا لينا؟
3: ده الحل نبدلك بالعصبين ولا بالقلاية؟
0: ابدلي بالعصبين.
3: العصبين هي شنية مشكلته؟ انت شنية بش تحط فيه العصبين؟ بش تحط فيه خضرة؟ بش تحط فيه الفرت متاع العلوش, كبدة, رويري, كلاوي, واللية.
0: ايوه
3: فوالا
0: ليبيد صافي
3: فوالا نجيب للية. باه احنا هنا بلاصتنا مش باش نحرموا العباد. انت شنو حاجتك في العصبين؟ حاجتك بالمطعم صحيح ولا؟
0: بيسور
3: ماكش حاجتك باش تاكلها اللية كيف ما هي. دونك الحل الوحيد في بلاصت من انك تقص اللية نتاعك تروف صغار صغار صغار, تولي شنو تعمل؟ تقصها مثلا على 3 على 2 جوست تسيب لك المطعم.
0: اوكي
3: يلسو في سايبت لك المطعم تحطها انت عادي في العصبين بيان سور. يلسو في سايبت لك المطعم كي انت تاخذ حل الكسكسي نتاعك وتحل العصبين تنحي اللية وتاكل باقي.
0: اوكي
3: فوالا
0: شو محلها شو هاوك الحل. نحن ما نحرموش رويحنا من العصبين, نكلوا على رويحنا فما حتى مشكل. اما هاوك السيستم لازمنا نحيو لي والقليه. هنا القليه صغيرات برشا سورتو زجديده, والقليه من مشتقاته معناها هذاك ديجا الكل. دونك القليه هنا نتصور فما كيف كيف مشكل نتاع دهنيات.
3: اي صحيح. باه القليه هي كيما نرجعوا ديما الباز باش العباد تفهم اكثر وتقتنع اكثر. باه الباز نتاع القليه شنو هي؟ زيت والحم.
0: اوكي
3: باه شنو يعملوا معظم التوانسه؟ يشدوا كالزيت يقعدوا يقليوا فيه يقليوا فيه يقليوا فيه ومن بعد يزيدوا الحم. باه لهنا شنو الحل؟ انت باش تنقص شويه من الكونتيتي نتاع الزيت.
0: اوكي
3: على خاطر هو ديجا الحم باش يسيب الشحم نتاعو باش يولي زيت. دونك انت شنو باش تعمل؟ باش تنقص في الزيت باش انت تعمل بالانس بيناتهم الزوز. هاكا ما تحرمش روحك من القلايه بيان سور وتاكل وما تخافش على بدنك.
0: باه فوالا هاكا شنو؟ ما نحرموا روحنا من حتى شيء, خاطر هذه حاجه مهمه ياسر انه فوالا لازمنا نتحكموا في الكونتيتي, نتحكموا في ليزابور ونعملوا ليكيليبر في هذا الكل. باه باش نكملوا نهارنا نحن ديجا فما القيلوله.
3: هي شوره القيلوله مهمه خاطر باش تخلي بدنك يرتاح وما تشخبوش على حاجه اخرى باش يعملك عمليه الهضم صحيحه. مي فما حاجه مهمه اللي هي اهم السياسه اللي نعملوها الناس الكل, لازمك تتحرك. بعد ما تقوم تعمل قيلوله قدرش باش تقيل ساعه ساعه ونص فيقوا نصحصح ونمشيو نعملوا مخش.
0: اوكي
3: مخش دو 30 مينوت تفض كل شيء تعاون لك بدنك حتى من با حتى ما تنجمش تعمل مخش مثلا. تلعب مع الصغيرات, تخرج تسقي الجنينه, تمشي البلايص مستانس تمشي لهم بالكهربه تمشي لهم لصقيك. دونك حاجتك اللي ماهمش صعاب برشا وفي متناول الجميع.
0: فوالا حاجه مهمه ياسر الاكتيفيتي فيزيك جوستومون تعاون ياسر سورتو. او كان بعد باش نزيدو نهضمو ونتفرهدو كل شيء. والعشاء بالحق لينا يزينا من الحم في العشاء يزينا هاد خطر ديجا باش نرجعوا له من غدوه. هو راهو
3: هو شو مش حكايه مشكله في الحم, مشكله في الغبال الكل.
0: فوالا
3: ديني لازم يكون لاجئ علاش خاطر هو بدنك ديجا تعبته نهار كامل وهو يهضم مسكين. يهضم وذبيحه وسلخان وتسييق ودواره وعمل وقد. دونك ديجا بدنك مسكين ابويزي من كل شيء. دونك بعد ما عملنا المخش نتاعنا ديني نتاعنا شنو باش يكون فيه؟ مثلا جودي نابورت كوا سلايطه بيان سور. شربة مثلا تحط فيها شوية برغل شوية دبابش بوركوا با وترمي فيها تريفة الحم. تحب الدجاج مش لازم الحم علوش مازال ليامات طويل تو تكملوا العلوش
0: ما شاء الله.
3: اكزاكتومون مازال يعني مش لازم ناكلوا العلوش الكل من نهار الاول وميم تو نخليوا العلوش نتاعنا يرتاح باش غدوه نجموا ناكلوا منه باش ما تصيرلوش هكا التصلب نتاع البروتينات اللي في المسكل نتاعو. دونك فوالا لازم يكون ليجي وبيان سور بكري مش تاكل وترقد طول.
0: ان شاء الله عيدكم مبروك وهذه حاجة مهمة كسر اللمة والفرحة معكم انتم ودير موزايك موجودة معكم ايامات العيد مع لي ديديكاس. شكرا لك انت الاخصائية في التغذية لينا زريبي اللي كنت بحضنا اليوم. باش نلقاو لينا دير غدوة ليلة العيد باش تعطيكم النصايح المهمة ياسر دير لازمنا نتبعوها في نهار العيد باش هاكا تلقاوها الكل ملموم عرفت من غير ما تقيدوا في ليستا. دير لا فيديو كاملة تلقاوها على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام. ان شاء الله عيدكم مبروك, ان شاء الله اكيد ديما صحتنا تكون على العال ونخليوا الانرجي نتاعنا نكسبوا الانرجي نتاعنا هذيك حاجه مهمه ومن غير ما نحرموا روحنا من حتى شيء. اكيد بنتلفين مواصله معاكم حتى نص الليل بعد شويه موعد الاخبار ونحن اكيد المزيكا الكل تلقاها من 11 حتى نص الليل الجولد ميوزيك الترابيات وزيد المزيكا اللي استنستوا بها وحبيتوا على موزايك اف ام. سيسوا روحكم طريقه سلام عليكم خليكم توتويت مع الاخبار.
4: هو موزايك أمين جارة وفريقه يفيقوكم بالأخبار والسبور والموسيقى وبالجوائز والضحك زيدا.
2: موزايك فام
4: كل شيء باش تبدا نهارك بأحسن إنرجي. صباحكم ديما أحلى صباح مع موزايك فام. أحلى صباح أحلى صباح من الاثنين للجمعة من الستة للتسعة على الأولى في تونس.
2: موزايك فام الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
5: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمدي الحبيب يدعو الى توفير جميع الامكانيات لضمان نجاح موسم الحصاد. وكاتب الدولة يحث خلال انعقاد الندوة الدورية المخصصة لمتابعة المشاريع التنموية بولايتي أريانا وسيدي بوزيد على توفير كل الظروف الملائمة لإنجاح التعداد العام للفلاحة وتأمين انتظام التزويد بمياه الشرب خلال عيد الأضحى وصائفة 2026 وتقديم مؤشرات دقيقة حول نسق استهلاك الاعتمادات المخصصة لقطاع المياه وأبراز التقدم المحقق. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفط يؤكد التزام تونس بدعم وحدة القارة الإفريقية وتعزيز التعاون الإفريقي. والوزير يضيف في كلمته خلال الاحتفال بيوم إفريقيا بالعاصمة اليوم أن الاتحاد الإفريقي أصبح فاعلا أساسيا في تعزيز السلم والأمن والتنمية, كما أشاد بدخول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز التنفيذ لما توفره من فرص للاندماج الاقتصادي وتنشيط التجارة والاستثمار. في الشأن الدولي, حزب الله اللبناني يقول أنه استهدف 3 سكنات وموقعا عسكريا في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة. استشهاد 5 لبنانيين وإصابة 11 آخرين بينهم أطفال جراء غارات الاحتلال على بلدة مشغرة في البقاع الغربي بلبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف منزلا فلسطينيا في مخيم انصيرات وسط قطاع غزة ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين ودمار واسع وأضرار كبيرة في المنازل المحيطة إضافة إلى اندلاع حريق داخل المبنى المستهدف. مصدر إيراني يكشف لوكالة تسنيم للأنباء عن إحراز تقدم في مفاوضات الدوحة وتجري متابعة مسألة الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. ختاما, جزء من أوروبا يشهد هذا الأسبوع موجة حر غير عادية في ماي الجاري في مؤشر جديد إلى التبعات المتزايدة لتغير المناخ في القارة التي ترتفع الحرارة فيها بوتيرة أسرع من غيرها. هذا وسجلت لندن اليوم أعلى درجة حرارة في أشهر ما حيث بلغت الحرارة في حديقة كيو جاردنز الواقعة في جنوب غرب العاصمة 35 درجة مئوية وهو مستوى قياسي. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري, قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فام بونات والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج بنت لفام. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس بنت لفام. بنت لفام زي الجمعة بتسعة لنص الليل يسري جديدي سيليكسيون طلب.

أهلين، أنا نور مهنا على موزايك اف ام الحبيبة. أرجو أنه تسمعوا جديدي، وشكر خاص للسيد المستمع في تونس الحبيب.

0: وحشتيني على موزيك فم سيليكسيون طربيات كالعادة. أما توت سويت الجولد ميوزيك.
1: جولد ميوزيك.
2: جولد ميوزيك.
3: All the best music. Live.
0: الموسيقى live gold music. أي هذه الموسيقى اللي عمركم ما تسمعوا الفيرسون هذه مرتين. الفيرسون live قدام الجمهور الفنان سي مستحيل يعاود هالفيرسون هذه في استوديو بعد شوية. نورا جونز أني لغو، ولكن نبدأ بكين. Everybody's

0: سيزاريا إيفورا سوداد على موزيك FM. هذه هي اللايف ميوزيك اللي ديما موجودة معاكم. الحقيقة موزيك تخلينا أنا بارش ذكريات, سورتو لا ديفا أو بيانو كي تغني لايف حاجة سبيسيال بارشة. هذه هي الموزيكا اللي ديما تلقاها في بنات لفام من 11 حتى نص الليل. أحسن موزيكا مازالت متواصلة
1: بنات لفام.
0: إليسا كي تغني لبوند أوريجينال متاع مسلسل وتقابل الحبيب, الغنية تتعرف أكثر حتى من المسلسل. تسمعوا تو سويت على موزيكا فام.

سامحة اتطلع فيه. تخلطنا الاخر بنتلفين بالنسبة لليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تابعتونا من 9 النص الليل. شكرا لكم الفريق دالي في الاخراج, طارق في الديجيتال, وائل في ستوندار. احنا كالعادة رانديفو متاعنا غدوة في نفس التوقيت في بنتلفين, 3 سويع فيهم برشا ربحوكاش لابونيمور. غدوة عادة سهرية سبيسيال فيها برشا موزيكا كم ليلة العيد. بعد شوية تلقاو سيف الدين المهري في الاخبار, لكن قبل كالعادة نختموا بالموزيكا. غنية ممكن عنا برشا ما سمعناهاش The King of Pop. كان معاكم يسري جديدي, نخليكم مع مايكل جاكسون, You Are Not Alone. تصبحوا على خير.

0: نهارك يبدأ في أول ساعة موزيكا، أخبار سريعة، طقس وموعد تهمك.
1: أول ساعة موزيكا فام دفام.
0: نادية فورتي في أول ساعة من الاثنين للجمعة من الخمسة للستة متاع الصباح على موزيكا فام.
1: موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزيكا فام تحية طيبة. البداية بشأن الدولي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف عن عدة مقترحات مطروحة في المفاوضات مع إيران بشأن التعامل مع مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب، من بينها تدميره داخل إيران بالتنسيق مع طهران أو نقله إلى الولايات المتحدة للتخلص منه أو تدميره في موقع آخر تحت إشراف جهات رقابية دولية. وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إن اليورانيوم الإيراني سيسلم فورا إلى الولايات المتحدة لينقل ويتم تدميره أو يدمر داخل إيران بالتنسيق مع طهران. ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية تمتلك إيران ما يزيد عن 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة تقترب تقنيا من مستوى 90% المطلوب لصناعة الأسلحة النووية. العقود الأجلة للخام الأمريكي تتراجع بأكثر من 6% في التعاملات الآسيوية المبكرة لهذا اليوم لتبلغ ما يزيد عن 90 دولارا للبرميل، بعد أن ذكرت صحيفة نيكي أن الولايات المتحدة وإيران تناقشت أو تناقشان خطة لإعادة فتح مضيق هرمز بعد نحو 30 يوما من توصل البلدين إلى اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية. مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يقول في بيان إن كارني أبلغ رئيس وزراء الاحتلال أو رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ أمس بأن نشطاء أسطول الصمود الذين تم احتجازهم تلقوا معاملة وصفها بالمروعة، واصفا الوضع في غزة بأنه كارثية. وجدد كارني اعتراض كندا على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانونية، وما اعتبره عنف المستوطنين في الضفة الغربية والعنف ضد المدنيين الفلسطينيين. المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض يقول إن زلزالا بقوة 6.9 درجة على سلم ريشتر هز شمال تشيلي شرقا مدينة كلمح. وفي الشأن الوطني، وزير الصحة مصطفى الفرجاني وسفيرة جمهورية الهند بتونس يبحثان في لقاء أمس بمقر الوزارة سبل دفع التعاون الصحي بين البلدين نحو مشاريع عملية وملموسة، خاصة في مجالات الصحة الرقمية والذكاء الصناعي والطب عن بعد وصناعة الدوائية والتكوين والبحث العلمي والسياحة العلاجية والاستثمار الصحي. ووفق بلاغ لوزارة الصحة تم خلال هذا اللقاء تأكيد على التعاون مع الهند في مجال تصنيع الأدوية ودعم الشراكة مع الشركة التونسية للصناعات الصيدلية صفات، إلى جانب توسيع برامج التكوين والمنح لفائدة الكفاءات التونسية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع توب متاع. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
3: موزيكا فام. Top Matin. The Morning Top.